0: الساعه اول لعبه كل خمسه لازم تصبر نادي الفورتي.
1: صباحكم فل، ان شاء الله نهاركم مبروك ونهاركم زين. الناس الكل مرحبا بكم في رونديفو جديد من اول ساعه، ومرحبا بكم زيدا في جمعه جديده، جمعه ثانيه من شهر سبتمبر. ان شاء الله الانطلاقه نتاع الشهر كانت طيبه للناس الكل، ان شاء الله عوده طيبه للناس الكل. الاطار التربوي تحيه زيدا للتلامذه اللي رجعوا ديجا للاوليه، اللي بيان سور كي دي رونتري يقول زيدا الاوليه اللي يكونوا حاضرين. ان شاء الله ربي يعينكم وربي يعطيكم الجهد وربي يعطيكم الوقت الطيب، وان شاء الله يا ربي بالتوفيق للتلامذه الكل وعوده طيبه زيدا الكلام ذا اللي يبارتير من الجمعة الجاية إن شاء الله يرجعوا. دونك جمعة ذي جمعة الاستعدادات، جمعة القضايات، جمعة الأدوات وتحضيرات الكل. إن شاء الله سنة دراسية ما فيها كان نجاح، نبدأوها إن شاء الله كان بالخير وكان بطاقة البية، وإن شاء الله كان بالأخبار البية. المواعيد ده كالعادة يبدأ ديما في الفترة هذه، يمكن زيدا مع عودة الطلاب. إن شاء الله يا ربي زينة، إن شاء الله يا ربي بالتوفيق، إن شاء الله تجارب جديدة، إن شاء الله بشخوض تجربة جديدة وعام جديد ومرحلة جديدة. إن شاء الله تتكلل بالنجاح وتكون ما فيها كان الحاجات اللي بيها الكل. احنا كالعادة موعدنا يكون بعد شوية مع فاطمة، الموعد يكون معها في الزابينج. عندنا زيدا موعد بعد شوية مع الاكتواليتي، موعد مع الميتيو، ناخذ فكرة على توقعات الجوية. بغيف كل ما يهمكم باش تبداو معانا الصبحية برشا نشاط برشا حيوية، المعلومات تكون موجودة، الاخبار تكون موجودة، المستجدات الكل تكون عندكم. مرحبا بمساجاتكم على واتساب موزيكا فام 23513000. مرحبا بسألتكم، مرحبا بتعليقاتكم، مرحبا زيدا بانتقاداتكم، مرحبا بأي حاجة تحبوا تبرتجيوها معنا على واتساب موزيكا فام على ذمتكم. خلينا نبدأ بصوت ناي برغوثي، لازم أحكي لك أكيد باش تعرفوها الأغنية ذي، برشا زيدا استعملوها في التصاور في الستوري على الانستغرام، لازم أحكي لك. توتسيتي أول ساعة، مرحبا بكم
0: أول ساعة

0: تريسي تشابمان Give Me One Reason. إن شاء الله نهاركم مبروك ونهاركم زين. الموعد مع فاطمة تجاوبينا على أهم التصريحات في نهاية الأسبوع، أهم الأخبار، أي معلومة تعديت مهمة، أي خبر تعدى مهم وما سمعتوش وما خلطوش عليه في الويكاند، تلقاوه كل نهار الاثنين مع فاطمة في الزابينج.
1: زابينج. أقول لك الأمانة الوضعية يعني ماشية تدريجيا، مش نطمنوا المواطن، هاي الوضعية ماشية تدريجيا نحو الانفراج بالطبيعة، وتقلص درجات الحرارة بالطبيعة يعطيك تراجع في الطلب، وقاعدين ندخلوا تو بالتنظيمي لتحسين مشهد العارة في الولايات والمناطق اللي قاعدة تسجل في زيادة في الطلب. كي نحكي على الولايات تقريبا 12 ولاية من 24 اللي فيها ضغط كبير على المياه المعدنية، نحكي على المهدية، نحكي على سوسة، نحكي على المسير، نحكي كيف على نابل، جندوبة، باجة ومدنين، تقريبا هذوما الولايات نحن بحكم المتابعة اليومية نتاعنا، هذوما الولايات اللي هي يعني أكثر يعني فيها ضغط على المياه المعدنية. كيف زاد من المخرجات نتاع الاجتماع باش تكون هناك عدالة في التوزيع بين تجار الجملة زاد المساحات التجارية، ومع توسيع قاعدة التجار للوصول لأكثر مناطق وأكثر إمكانيات لوجستية. وفي الأخير نطمن المواطن الوضعية ماشية راهي تدريجيا نحو الانفراج.
2: كأصحاب رياض العباد تشكى من غلو المصاريف. شوفوا الدنيا قديش غليت المصاريف، يعني هي المصاريف من روضة إلى روضة تفرق، ليس كل الرياض اللي يخذ في مبالغ مرتفعة وليس كل الرياض اللي يخذ في مبالغ منخفضة. فما المعلوم أنت تمشي للروضة المعلوم يقول لك كذا، حسيت روحك لي أنت قابلت تسجل ولدك، حسيت انه هدايا ما هوش في امكانياتك تمشي عودة ثانية، الرياض موجودة. ولذلك ما فيش داعي انه كل مرة واحدة الرياض تستغل الرياض قاعدة تقاس، ماش قاعدة تستغل. احنا كقطاع لحد عام 80 كنا معفيين من الاداءات، لانه بعد ذلك اصبح هناك اداء على الارباح. بعد ما الاداء على الارباح طلعونا بالـ7%، وعند الحكاية 10%، شو 7%؟ هو مواطن مش يسجل ولده في روضة خاصة تدفعوا انت 7% زيادة عليه، المفروض الدولة هنا تحط يد على هالقطاع. انت عارفة انه اطفال تونس فما 47% فقط من يرتدون الرياض، و 53% اينهم 53% اينهم.
3: منذ تأثر عمل الشركة على تعداد الحفلات العودة المدرسية، أول حاجة بدأت إعادة تأجيل الحافلات لركض الراحة، منها 56 حافلة وقع البيانة متاحة في ورشات الشركة بنابل وبرومبيريا وزغوان، في حدود 56 حافلة تقريبا، شملت الطولة بتاعها ريفيزيون بتاع الطولة، المحركات الحافلات تستوجب معتها علب سرعة، فما اللي تحب تستوجب معتها تفاج تاع التولوري، ثم في حدود 56 حافلة إن شاء الله يكونوا جاهزين بحسو بريسكو بريسكونيا فينيتا، ومع توصلنا للنهاية إن شاء الله حاضرين. فيما يخص الأسطول الجملي المتوفر لدى الشركة في 15 سبتمبر إن شاء الله التوقعات نتاعنا في حدود 274 حافلة، منها 229 حافلة اللي هي جاهزة تو للعمل الفعلي، دونك من 274 على 229 حافلة إن شاء الله تكون موجودة جاهزة للعمل، منها 152 حافلة معدة حصريا للنقل المدرسي والجامعي بطبيعة في ولايتي نابل وزغوان، عندنا 106 حافلات خاصة بولاية نابل نقل مدرسي والجامعي ديما نحكي، 46 حافلة خاصة بولاية زغوان. بالنسبة للخطوط المستغلة بالجهة عندنا 310 خط جملي، الخطوط المدرسية والجامعية عندنا 161 خط، منهم 128 خط بولاية نابل إن شاء الله، والباقي بطبيعة 30 في ولاية زغوان. إن شاء الله نسبة التغطية نتاعهم مش تكون 100% بطبيعة الأولوية نتاع الشركة والوزارة، كل هي أولوية للنقل المدرسي.
0: زابينج. مرسي بوكو فاطمة، هذا كان زابينجنا بالنسبة اليوم، وغدو يكون عندكم موعد جديد، أخبار جديدة، تصريحات جديدة في زابينج جديد، وبعد شوية يكون زادا موعدنا مع الأكتواليتي في ليزيفينمون دو جور. تحبوا تاخذوا فكرة على بداية الأسبوع كيفاش تكون شوي خل الموعد في الميتيو. أبو غبخيز الأهواك نسمعها توت سيتي. أول ساعة.

0: اسمه بوتشينو وابراهيم معلوف لابورت بونور. ان شاء الله صباحكم يا ربي ما فيه كان السعاده ما فيه كان الفرحه ما فيه كان الخير. الموعد توتسيت في الميتيو.
1: ميتيو
0: توقعات الجو لبداية الأسبوع اليوم الاثنين 7 سبتمبر. طقس عامة قليل السحب بالريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة. البحر قليل الاضطراب. تتراوح الحرارة القصوى بين 30 و 35 درجة قرب السواحل والمرتفعات وبين 36 و 40 درجة ببقية الجهات. وبالنسبة لغدوة 3-8 سبتمبر الحرارة تبدأ في انخفاض طفيف. البحر هادئ إلى قليل الاضطراب بالريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب ضعيفة فمعتدلة. سحب قليلة ثم طقس يكون مغيم جزئيا بأغلب المناطق مع ظهور خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالشمال والمناطق الشرقية.
1: ميديو.
0: إذن معكم حتى لستة متاع الصباح. نهاركم زين. الناس الكل بعد شوية موعدنا مع الأكتواليتي في ليزيفيرمون دو جور. طريق السلام عليكم من ما تسمعوا فينا. مرحبا بكم كنت وزيد التحقتوا بينا. إن شاء الله نهاركم مبروك وإن شاء الله بداية أسبوع خارقة للعادة للناس الكل. وإن شاء الله جمعة فيها برشا نشاط برشا حيوية برشا خير وبرشا رزق للناس الكل. توليت إليانا هنعيش توتسيت في أول ساعة.
1: أول ساعة

0: les événements du jour.
1: الخمسة وتسعة وثلاثين دقيقة إن شاء الله نهاركم مبروك نهاركم زين الناس الكل الموعد مع الأكتواليتي لقاية هذية في ليزيفينمون دو جور نحكي على أهم الأخبار وهم زيدة المواعيد المنتظرة. خلينا نحكي واللي انطلاقا من اليوم الاثنين 7 سبتمبر يبدأ الترشح للحصول على المنحة الجامعية ومنحة الإدماج والقرض الجامعي هذا بعنوان السنة الجامعية 26-27 بالنسبة للطلبة الجدد اللي يرجعوا بالنظر إلى ديوان الخدمات الجامعية للشمال. تتواصل العملية بتاع ترشح لفائدة الفئة هذه حتى لنهار 31 ديسمبر وتم تحديد نهار 15 جانفي كآخر أجل لإرسال الملفات. دونك يتم تقديم طلب ترشح حصريا عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لديوان الخدمات الجامعية للشمال مع وجوب إرسال الملفات تكون عن طريق البريد مضمون الوصول. بالنسبة زيدة للطلبات متاع تجديد المنحة وإلا القرض والطلبة زيدة القديمة اللي ما عندهمش المنحة هذية طلبة الماستير زيدة فإنهم تنطلق فترة الترشح متاعهم نهار 10 سبتمبر وتتواصل حتى لنهار 31 ديسمبر 2026 ويكون آخر أجل لإرسال الملفات نهار 15 جانفي 2027. دونك نهار 10 سبتمبر تبدأ عملية ترشح طلبة أبناء العائلات المقيمة بالخارج واللي تتواصل زيدة حتى نهار 31 ديسمبر 2026. تم تحديد نهار 15 جانفي 2027 هو زيدة باش يكون آخر أجل لإرسال الملفات إلى البعثات الدبلوماسية. وبالنسبة للطلبة متاع الدكتوراه فإنه تتحل أمامهم فترة الترشح من نهار 5 أكتوبر 2026 حتى 15 ماي 2027 ويكون آخر أجل لإرسال الملفات نهار 31 ماي 27. ديوان خدمات الجامعية للشمال كان دعا الطلبة المعنيين أنهم يحترموا الأجل المحددة لكل فئة أو أنهم يثبتوا زادة من استكمال الملفات متاعهم قبل الإرسال متاعهم وهذا بطبيعة اللي يخلي العملية تكون سلسة وخاصة زادة ما يكونش فما ضغط كبير على المواقع هذه. باش نحكي زادة على التزويد متاع سوق بالمياه المعلبة مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار رمزي طرابلسي البارح لحد كان تحدث على أنه نسق تزويد السوق بالمياه المعلبة يشهد عودة تدريجية بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة خاصة يقول في الولايات اللي سجلت اضطرابات في التزويد. وفي تصريح الإذاعة الوطنية قال أنه البرامج الاستثنائية والنوعية لتأمين حاجية السوق راي باش تتواصل بالتنسيق بين مختلف الأطراف المدخلة مع ضخ كمية إضافية من المياه. وكيف كيف زيدا يقول أنه خلال الأسبوع المقبل باش يزيد الكمية هذه باش تزيد لهدف تجاوز النقص المسجل. وقال أنه 12 ولاية شهدت ضغوط كبيرة على مستوى التزويد من بينها تونس الكبرى والولايات الساحلية إلى جانب ولايات أخرى يمكن بدرجة أقل. وذكر بالبرنامج المكثف اللي حطت وزارة التجارة لتزويد السوق وتوفير المياه المعلبة بالتوازي مع الانتاج العادي.

0: جازمان بيث هارت وصلنا ل 45 دقيقة. نهاركم مبروك وغايت لي بروغرام دو جور.
1: لي بروغرام دو جور موزايك اف ام.
0: الموعد يكون افاختيغ من الستة متاع الصباح كالعادة مع ايميل غارا يكيبح لصباح الكل اللي تكون موجودة معاكم. جيكم برشا جديد بالاخبار, جيكم زادة بالربح, تنعطيكم فكرة كيفاش تنجموا تربحوا, كيفاش تنجموا تشاركوا وتبدأوا صباحكم ان شاء الله مع موزايك ومع احلى صباح بالربح. الموعد يكون كالعادة مع 46 دقيقة دقيقة حظ مع فاطمة. توت في تابخي يجيكم الموعد مع خربش تربح, هي الفقرة اليومية اللي تربحكم دي كارت دو روشارج من اهداء موزايك فم. دونك مهما كان المشغل متاعك عندك فرصة أنت وزهرك كل صباح, إن شاء الله ديما مزهرين يا ربي, تجرب تكونوا أنتم الربحين معنا بالكارت دو روشارج هذايا 17 دقائق كيما كل يوم. يكون عنا في على الخوي تيلة المواسم اللي تعدي ويظلي تعودتوا به الموعد ذي اللي يكونوا ضيوف حاضرين معنا يجيبوا على أسئلتكم الكل وكل مرة. موضوع اليوم موضوعنا عمال التوصيل ومخاطر السرعة واستعمال الهاتف الجوال أثناء السياقة, تنحكي فيه الموضوع هذايا. مرحبا بمساجاتكم على واتساب موزايك فام 29513000. كتحبوا زيادة تشاركونا أنتم تجارب متاعكم في علاقة بالموضوع متاعنا, مرحبا بأسئلتكم. بشيكون ضيفنا رئيس الفرع الإقليمي بالوسط الغربي لسلامة المرور العميد هيثم الشعباني. عنا زيادة موعد ما تنسيوش مع الرياضة, الموعد اليومي الرياضي في 10 مينوت كرونو. اليوم يرجع سكندر في 10 مينوت كرونو, سكندر إبراهيم, وبشيكون موجود معنا إن شاء الله تيلة الموسم هذية. دونك مرحبا زيادة بيكم في الفقرة اللي نعرف برشا تابعوها وتحبوها برشا. المعددة يكون كالعادة مع المتاو نخلصك على التوقعات الجوية وصباح تربح, صباحو تربحو مع موزايك فام. كل يوم كنتكلمون على 71113000 ان لو دو برودوي من اهدية جديدة تربحو معنا, كنتكلمون على 71113000. وما تنسيوش زيدا المعد يكون مع ايمن فيالو كوندكتور 200 دينار كل يوم موجود في بلاسة ايمن. كل يوم هو سؤاله وسؤال اللي ديما يربحكم 200 دينار من اهدية توتال انرجي. ما تنسيوش زيدا في ساعتنا الثلثة الموعد كالعادة يكون مع أكثر الأخبار اللي تفاعلتوا معهم ولا لي فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. هذه موبايل نيوز نحكيو عليها إياد الدهماني في مع إياد, ونختم كالعادة بانتباه اش قال هو المواضيع اللي ديما تزنى للتصريحات والمواضيع اللي أثرت جدل وأثرت حتى تعليقات. هذا شنو عنا اليوم, برشا ربح برشا معلومات برشا أخبار, كل شيء موجود على ذمتكم, التحاليل زيدة. دوك مرحبا بكم وإن شاء الله تعديوا صبحية خارقة للعادة مع موزايك فام من 6 حتى للتسعة. نحب نشكر ليكيب الكل, نحب نشكر فاطمة اللي سمعتوها في زابينج يوميا. تنجموا تكون عندكم فكرة على شنو صار وأهم ما تقال في برامج موزايك فام, كيكا ما تفلتوا حتى شيء. ونشكر برشا زيدة صالح اللي رفقنا تلت الأسبوع هذية في الإخراج. طريقة سلامة ليكم كان توا حليتوا الغاديو, كان توا خارجين, كان هذا لقايد زيدة متاع خروجكم وشادين اثنين إن شاء الله ربي يعين الناس الكل. نتمنى لكم إن شاء الله جمعة جديدة تجيب معها كان الخير إن شاء الله يا ربي, جمعة جديدة تجيب أخبار بيه, تجيب معها إن شاء الله حكاية بهين, تجيب معها برشا حركة, تجيب معها إن شاء الله كان الرزق. هذا شنو نتمنى لكم في صبحية اليوم الاثنين. ما تبدلوش زادة لفريكونس نتاع موزايك فام, خليكم في الاستماع دينا وتحية ليكم زادة كنت تابعوا فينا على سيت www.mosaikefm.net. شاء الله نهاركم مبروك.
1: Les programmes du jour Mosaïque FM. أول ساعة كل يوم الاثنين الجمعة من

صباح الفل، صباح الورد. ايش احوالكم يا جماعه؟ ان شاء الله تكونوا في صحه جيده، ان شاء الله تكونوا في فورما نشاط حيويه بعد نهايه الاسبوع. وكان الاسبوع الاول من دوبل سيونس، كيفاش كان الويكند الاول في الدوبل سيونس؟ ان شاء الله تفرهدتوا شويه، ان شاء الله شختوا شويه، ان شاء الله باذن الله نتمنى لكم كان الاخبار الطيبه. في درجات حراره اليوم تكون في حدود 35 درجه تقريبا في تونس العاصمه، درجات الحراره القصوى، مازالت سخونه شويه كمان. تبع شويه مع الوطن الدراسي الجوي ناخذ تفاصيل على درجات الحراره لبدايه هذا الاسبوع، وهل من منتظر انه فما امطار متوقعه بالنسبه للجمعه هذه والا ليش؟ نحويلكم يا جماعه، ان شاء الله تكونوا في خير. احنا وانتم هنا حاضرين معاكم كالعاده من 6 ل 9 بمختلف الفقرات اللي تعودتوا عليهم. نتمنى ان شاء الله بدايه اسبوع ممتازه. مرحبا بكم صبحيه اليوم الاثنين. اليوم ان شاء الله باذن الله تسمعوا كان الاخبار الطيبه باذن الله معنا، وايضا كل ما يحمل الموجات الايجابيه. اليوم 7 في شهر سبتمبر، صباح النور والحيويه والنشاط لكم الكل.

36 دقيقة. إن شاء الله نهاركم زين. التوقعات الجوية لليوم الاثنين 7 سبتمبر: طقس عامة قليلة السحب، الرياح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، البحر بش يكون قليلة الاضطراب، تتراوح الحرارة القصوى بين 30-35 درجة قرب السواحل المرتفعات وبين 36-40 درجة ببقية الجهات. لكن غدوة عنا 3-8 سبتمبر الحرارة بش تكون في انخفاض طفيف، عكس نهار الأربعاء الحرارة بش تزيد تطلع شوية في ارتفاع طفيف مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمناطق الغربية. تو أكثر تفاصيل بعد شوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: 7 يوم من الشهر سبتمبر، بداية أسبوع موفقة، صبحكم فل، إن شاء الله تكونوا لاباس، الحظ مويتيكم. أول أخبارنا للحمل، نهارك في حركة، أخبار يفرحك، خاصة في حاجة كنت تستنى فيها من مدة، الثورة، راحة نفسية بعد فترة تفكير، ممكن تسمع كلمة حلوة وإلا يجيك أخبار يطمن قلبك. وإنت يا جوزين، نهار باهي للتواصل، أخبار تستنى فيه نجم يقرب أكثر من اللي تتصوروا. السرطان، راهو الجو العاطفي أحسن، قلبك يستحق شوية راحة، فما إمكانية صلح وإلا كلام يفرح. الأسد، اليوم عندك طاقة إيجابية، حضور قوي، حاجة كنت خايف منها تنجم تمشي أسهل من اللي تتوقعه. والعذراء، فما فرحة صغيرة، أما الحمد لله يا ربي راهي تأثيرها باش يكون كبير. نتعدي وللميزان، نهار فيه انفراج، هدوء، إذا كنت تستنى في حاجة فما مؤشرات باهية، حتى العقرب، حاجة كنت معطلة تبدأ تتحرك، خليك متفائل خاصة في الخدمة والفلوس. القوس، أخبار جديدة وتغيير في الروتين، ممكن توصل لك دعوة، نحكي وزيد على مكالمة وإلا فرصة تفرحك. إيه الجديد؟ عب الفترة اللي فاتت يبدأ يخف، نهار مناسب باش ترتاح وتبعد زيدا عليك التفكير اللي مش ولا بد. حتى الدلو عنده مفاجأة ممكن تجيك من بلاصة ما كنتش متوقعها، راهو نهارك فيها خفة وفرحة. ونكملوا مع برج الحوت، إحساس بالطمأنينة بعد قلق، فما خبر عائلي وإلا عاطفي ينجم يبدل مودك للأحسن.
0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
1: دقيقة حظ.

صباح الفل، صباح الورد والياسمين، ان شاء نهاركم اسعد الايام الناس الكل، وان شاء الله بدايه اسبوع موفقه لكل اصدقائنا المستمعين لقيت هذا مع 56 دقيقه ان شاء الله باذن الله. اصبح رباح وان شاء الله اللي صبح يربح معنا مع 7:30 نتاع الصباح. وصل شراء وان لو دو برودوي جديده من اهداء جديده بقيمه 100 دينار، اطلب توا توت سويت وانت قاعد تسمع فينا، كانك في الدار كانك في الكهرباء مازلت ما خرجتش من الدار في ثنيه للخدمه، واطلبونا على 71 113 ألف. أخواتي المخربشات أخواني المخربشين، رقم البطاقة اليوم الصباح هو التالي: 99 59 54 14 47 45 39 2. ألف مبروك لسعيد الحظ الفائز ببطاقة شحن بقيمة 10 دنانير.

البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين جارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية.

0: والإيقاع والجو مع يسر الجدي بالمتلفان. وفي الويكاند الويكاند صباح يحلى صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون العالم بنيديك مع اليس الغربي واسماعيل بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند وسوسن الغربي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترانز وكل عادة عدن حوات في جازة تفان نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين السكوحي على ديجيتال سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم مكلعوني فهمي البرهومي وأحمد والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية كل شيء تلقاه على موزايك كامل البرمجة الشتوية 1 سبتمبر
1: راديو موزايك فم تونس الأخبار
2: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار وحدات الحماية المدنية بصفاقس تواصل صباح اليوم الاثنين عمليات التبريد بموقع الحريق الذي اندلع أمس الأحد بطريق السلطنية كيلومتر 13 وذلك للسيطرة على جيوب النيران ومنع تجدد اشتعالها حسب ما أكده مراسلنا فتحي بوجناح. واندلع الحريق بفضاء يمتد على نحو 2000 متر مربع تتجمع فيه كميات كبيرة من العجلات المطاطية المستعملة ما تسبب في اندلاع نيران ضخمة وتصاعد سحب كثيفة من الدخان الأسود. وقد سخرت الإدارة الجهوية للحماية المدنية 6 شاحنات إطفاء فيما تمت الاستعانة بجرافات من بلديات الجهة لردم المساحات المتضررة والحد من وصول الأكسجين إليها في حين تواصلت عمليات الإطفاء طوال ليلة البارحة. شركة نقل تونس تفتتح بداية من اليوم الاثنين نقطتين جديدتين لبيع اشتراكات النقل المدرسية والجامعية وذلك بمبيتي بارد وشوقي بالمنزه السابع كما تتواصل عملية بيع الاشتراكات عبر 153 مكتب بريد بمختلف ولايات الجمهورية إلى جانب 5 وكالات تجارية تابعة لشركة نقل تونس وذلك في إطار الاستعداد للعودة المدرسية والجامعية. وكانت الحملة الأولى لبيع الاشتراكات قد انطلقت يوم 24 أوت الماضي. فرقة الشرطة العدلية بباب سويقة تتمكن من القبض على عنصر أجنبي مصنف خطير جدا كان في حالة فرار إثر صدور بطاقة جلب دولية في شأنه لتورطه في جرائم تتعلق بالتدليس ومسك واستعمال مدلس. وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ به على ذمة البحث واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه تمهيدا لإحالته على مصدر التفتيش والتنسيق مع الجهات القضائية المختصة للبدء في إجراءات تسليمه. ارتفاع تجارة البينية الإفريقية بنسبة 5.4% خلال سنة 2024 لتبلغ 206.6 مليار دولار وفق تقرير صادر عن البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد وسط دعوات إلى مواصلة العمل على إزالة العوائق التي تحد من توسع المبادلات بين البلدان الإفريقية. عالمياً إندونيسيا تمدد تعليق حركة الملاحة الجوية في مطار جاكرتا الدولي وثلاثة مطارات أخرى إثر ثوران بركان وقع على بعد 150 كيلومتراً من العاصمة جاكرتا ما أدى إلى عرقلة حركة السفر وتأجيل رحلات عشرات الآلاف من الركاب. كان هذا موجز الأخبار وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك والموعد يتواصل مع أمين في أحلى صباح. إلى اللقاء ولتكونوا دائما بخير.

0: صباح الفل، صباح الورد، ان شاء نهاركم اسعد الايام، بدايه اسبوع ممتازه ان شاء الله لكل اصدقائنا المستمعين. صبحيه اليوم الاثنين، اليوم 7 سبتمبر 2026. صباح نور اياد.
1: صباح النور امين، تحيه المستمعين الكل، وان شاء الله بدايه اسبوع موفقه للجميع يا رب.
0: امين. بونجور نادو،
2: ان شاء الله نهارك زين امين، نهاركم مبروك الناس الكل، فريق احلى صباح، وان شاء الله بدايه اسبوع ما فيها كان الخير. اليوم موضوعنا في على الخوي، باش نحكيو على العمال نتاع التوصيل لي ليفغ اللي اليوم قاعدين نشوفوا فيهم في الكياسات، ونتصور زيادة حتى نذكر حتى على في صندوق عجب برشا من المواطنين اللي كانوا واجهوا نداء لعمل التوصيل في علاقة بال السلوك متاعهم جستمان في الكياسات، في السرعة، في استعمال الهاتف، في أنه هذا نجم زيدا يمثل خطر على صحتهم هما وعلى سلامتهم هما وعلى سلامة زيدا المستعملي الطريق. هذاك علاش حابين نحكيه اليوم في الموضوع هذا، واليوم حتى زيدا ضيفنا بشي هو بيدو بشي واجه نداء للعمال متاع التوصيل أصحاب الدراجات النارية، باش نحاولوا زيدا أنه نفسروا كيفاش يزمهم يتجنبوا الإفراط في السرعة، و انهم يستعملوا التليفون وقت السياقه، لانه الوقت سي فري انه يزمو يوصل لليفريزون في الوقت نتاعو، لكن هذا ما يلزمش يكون على حساب شخصه، على حساب سلامته، على حساب روحه. دونك مهم انه تخلط لليفريزون في الوقت، لكن زيدا كان نحكيو حتى على تشتيت الانتباه في جرة استعمال التليفون، نحكيو زيدا على الاضعاف نتاع سرعه رد الفعل، هذا الكل راهو يأثر على السياقة متاع ليليفغور. مشكور ضيفنا اليوم صباح رئيس الفرع الإقليمي بالوسط الغربي لسلامة المرور العميد هيثم شعباني، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
3: صباح النور نادية، تحية لك وكافة الفريق العامل وكل مستمعي ذات مزيك.
2: شكرا لك على قبول تدخل معنا اليوم صباح سي هيثم. كنت عطينا أنت بيدك نتصور الملاحظات يمكن أو الحاجات اللي سجلتوهم في المرصد، لأنه اليوم فما هالظاهرة هذه اللي قاعدين نشوفوا فيها واللي قاعدة تقلق برشا في مستعملي الطريق. بيان سور هما يخدموا ربيعينهم، لكن مهم زيدا لأنه خاطر مهم حتى لسلامتهم. اليوم هما وقت اللي يخدموا على رواحهم يلزم بعض التوصيات اللي نذكروا بهم. ان توكا
3: اكيد نادي هو المرصد الوطني لسلامة المرور حاليا قاعد يخدم على خطة اتصالية هدفها توعية عمال هذوما عمال التوصيل اللي يستعملوا الدراجة النارية في الخدمة نتاعها. احنا عن احترام كبير للفئة الكادحة هذه اللي رغم ثم مطر ولا برد ولا سخانة ولا ريح في كل ظروف يخدم على ارواحهم وعلى العائلات نتاعهم، ولكن يوميا يتم رصد عديد السلوكيات الخطيرة اللي تهدد سلامتهم هما في درجة اولى وبقية مستعملي الفضاء المرور اللي لاحظناه اللي هما دائما يخدموا تحت ضغط المؤجر، تحت ضغط الحريف، وتحت ضغط الوقت. هو ماذا بيه يعمل اكثر كورسات باش يكسب اكثر فلوس، دونك تم مخالفات السرعة المفرطة، استعمالات في الجوال اثناء السياقة، عدم احترام الاولوية، عدم احترام علامة قصد السير في الاتجاه الممنوع، عدم ارتداء الخوذة، السياقة دون رخصة سياقة صنف AA، السياقة في حالة تعب، المجوز الممنوع، لأن المخالفات هذوما الكل هما مخالفات يومية. احنا نشوفوا نعرفوا اللي في تونس حتى عمال التوصيل خاصة اللي يخدموا على الدراجات النارية نادية معناتها واللي يخدموا عبر المنصات الرقمية والتطبيقات، ما ثماش قانون كامل ومتكامل باش يحط ويوضح الوضعية نتاع العمال هذوما. دونك احنا في المرصد كوزارة الداخلية والكمرض الوطني لسلامة المرور يتم التعامل معهم كمستعملي دراجة نارية.
2: دونك يطبق عليهم القانون تاع السيقي لدراجة نارية، أصحاب دراجة نارية.
3: مثل ما قلنا هما يخدموا على رواحهم وكل شيء، ولكن عندما يصبح ثم تهديد لبقية مستعملي الطريق وحتى السلامة الجسدية نتاعهم نحطوا معناتها اللي إذا كان ثم سرعة مثل ما ذكرت والتليفون والسياق في حال التعب وعدم إلمام بقواعد الجولان، لأن أغلب اللي يشتغلوا في عمال التوصيل معتك عمل توصيل بدرجات نارية كل من فئات الهشة من المناطق الشعبية العباد معناتها طبقة الكادحة، يخلي خطورة الحوادث ترتفع ويولي يهدوا حتى بقية مستعملي الطريق. دونك احنا اليوم صحيح تم دعوة لتنظيم القطاع هذا باش يكون كل عامل توصيل ايدنتيفيه، تكون عنده هويته، معناتها نعرف شكون عمال التوصيل، شنو القانون اللي نظم ذلك، ولكن في انتظار تتعمل التشريعات الكاملة والدولة معناتها تشوف الوضعية المهنية نتاعهم. احنا كمرصد وطني لسلامة المرور صحيح تم عمل زج تقوم به وحدات حرس وشرطة المرور مثل ما قلت تعتبرهم كمستعملي دراجة نارية في الفضاء المروري، ولكن الزجر وحده ما هوش حل. احنا نوجه في الخطاب هذا لعمال التوصيل في حد ذاتهم لعائلاتهم باش يأثروا عليهم بضرورة التريث. صحيح نعرفه يحب يعمل أكثر كورسات، ولكن الثانية ولا الدقيقة الزايدة ذيك اللي تمثل تهديد لحياته هو أصبحت أكثر مواطنين يتشكوا حتى بقيت مستعملي الطريق، لأنه السيارة يشوف اللي عامل التوصيل ما يخليش مسافة الأمان، ونشوفه حتى في الستاتيستيك نتاع الحوادث اللي ترتفع خاصة في فصل الصيف ولا في الفترات الليلية نتاع الدراجات النارية، كلها السرعة استعملها في جوال تغيير اتجاه معناتها بصفة فجئية، عدم احترام الأولوية، عدم احترام علامة قصد. هذه هي الأسباب الأساسية اللي تشتت انتباه السائق، مش كان سائق الدراجة النارية، حتى بقية سواق مستعملي الطريق. كذلك نحبوا هي دعوة لمستعملي الدراجات النارية خاصة المتوسطة، أو لازم عندك رخصة سياقة، لأن رخصة سياقة الوقت تقرأ الكود باش تعرف قواعد الجوالين، وقتاش تدور على اليمين، وقتاش تدور على اليسار، وقتاش معناتها تزيد في السرعة، وقتاش شنو الظروف الملائمة ولا الظروف الآمنة باش تقوم بعملية المجاوزة. احنا اليوم أغلبية حتى الدراسات ما تمش دراسات كبيرة على الوضعية نتاع عمال التوصيل، دراسات محدودة جدا. دونك احنا اليوم خاطرنا كمستعملي دراجات نارية تخدم على روحك، ربي يجيب لك القسم، ولكن تحافظ على سلامتك انت الجسدية وبقية مستعملي الطريق، تلبس الحوض نتاعك. فما شكون يقول لك خاطر الدنيا سخانة وارتفاع درجات الحرارة ما لبسش الكاسك؟ الكاسك هي وسيلة الحماية الوحيدة لسواق الدراجات النارية، ما عندناش ارباك، ما سماش سنتير دو سيكوريتي، سي لو سول مويان دو بروتيكسيون. دونك يلبس الحوض نتاعو. احنا اليوم نادي نشوفوا عمال لي ليبرير هذوما يحط التليفون او بارلور ويحط جي بي اس يتكلم مع الحريف، وفي نفس الوقت يجي دوبل ابيل عند صاحب المطعم ولا المؤجر نتاعو باش يضرب وباش يعمل اكثر كورسات. دونك تما معناتها ان شاء الله ربي يحمي الجميع، ولكن ما نحبوش خطوره احتمال وقوع الحوادث ترتفع في تونس. الدراجه الناريه هي المحور الاساسي وهي اساس المقاربه باش نحلوا السلامه المروريه في تونس. اذا كان حلينا اشكاليه الدراجات الناريه معناتها نجموا بخطوه كبيره حدينا من حوادث الطرقات في تونس.
0: كيفاش نجموا نحلوا اشكاليه الدراجات الناريه؟
3: درجة النارية أمين صباح النور. دونك أهم حاجة هي لازم تم رخصة السياقة سنت AA، لازم معناتها مش الدولة هي مفروضة بالقانون،
0: ولكن احنا مش نحكي شوية مع بعضنا معناتها بندو نقطة بنقطة به. رخصة السياقة ما يمنع أنه تفهم مثلا العباد اللي يخدموا بالكراهب أو تاكسي مثلا عنده رخصة سياقة، واحد يخدم توصيل عنده رخصة سياقة في كرهبة، معناتها علاش نقول بطبيعة يزم عنده رخصة سياقة، معناتها فما كنترول بعد نتاع من فما دوريات نجموا يثبتوا كان عنده رخصة سياقة ولا جينيرال مون مع تلقاهم كلهم موتورات 124 125، ولا حتى يمكن أقل اللي هي تتطلب حتى رخصة سياقة نتاع كود نتاع كرهبة ولا
3: صحيح أمين. هو بالنسبة لرخصة السياقة سنة أم تاع الدراجات النارية، إذا كان يتم تطبيق القانون بحذافيره على كل سواق الدراجات النارية اللي هم يتجاوزوا أكثر من 2 ملايين المستعمل في تونس، أروا العقوبة نتاع السياقة دون رخصة السياقة سنة AA هي السجن لمدة أقصاها 6 أشهر، هو ولا خطية مالية من 200 إلى 500 دينار. دونك تصور أنت معناتها نسبة كبيرة منهم، حتى في الدراسة اللي قام بها المرصد الوطني لسلامة المرور راهي نسبة كبيرة.
0: ما يمنع هذا معناتها هو سائق نتاع وسيلة نقل يلزم يكون عنده رخصة سياقة،
3: لازم عنده رخصة. احنا نحكي على سواق الدراجات النارية في تونس مازال
0: مش معناتها خاطر يسوق في موتور ماهيش بسكليت الموتور معناتها،
3: ولا هو يعتبر نفسه اكثر من بسكيت، يعتبر نفسه مترجل. علاش احنا نشوفه يستغرب بيان سور هو يمشي فوق التروتوار ويعرضك في الانتردي معناتها هذاك، علاش احنا ركزنا في عمال التوصيل قلنا اللي لازم تكون عنده درايه بقواعد الجوالين. راهو حتى رخصه السياقه سنف AA ماهيش ما فيش بارتي براتيك، هي بارتي نظريه.
0: دونك الاولانيه هي البيرمي، الثانيه هي الكاسك،
3: الخوذة هي
0: الوحيدة. باش نناقشك شوية في موضوع الكاسك، في كل بلدان العالم يعملوا دي كاسك هومولوجي إلا في تونس، معناتها نبيعوا في دي كاسك ناش تشري كاسك ب20,000 راك، معناتها دي 100 كيباها
3: كيباش. في تونس تم لي كاسك هومولوجي أكيد جدا،
0: هومولوجي من أوروبا مش من تونس معناتها.
3: لا في بل هي مقاييس معناتها وقت تكون تتم حاجة عندها اللي تخضع لي معناتها المواصفات مطابقة المواصفات السلامة. في تونس عنا رو معناتها الليبيرو اللي معناته هياكل من الدولة هي
0: اي اما اسعار مثلا كاسك انترناسيونال ومولوجير اي ارخص واحدة تنجم تكون سومها 300-400 دينار.
3: فوالا صحيح معناتها بين 300 وبين 400 دينار وتكون حتى اغلى خاصة اذا كانت الدراجات النارية الكبيرة. دونك هذه هي اقل حاجة، لازم تكون خوذة مطابقة للمواصفات، لانه صحيح ثم خوذات تلقاها ماهيش مطابقة للمواصفات وما تحميش، بالعكس حتى وقت يرتديها لا قدر الله عند السقوط واللي هي خطر عليه مشي في الحماية نتاعو. ولكن احنا في تونس هذاك علاش ديما نحب نربط بالليليفرور، علاش في تونس المؤجرين نتاعو ما هما ما يحاولوش حتى لانه هو من طبقه كادحه هم يوفروا له الخوذة هذه لانه يخدم في عنده مؤجر يخدمه باش يحميه
0: ولا الشركه نتاع ولا الشركه نتاع التوصيل اللي يخدم معاه
3: التوصيل ولا اللي يخدم معاه امين هم المطالبين في كراس الشروط ولا معناتها الدوله باش تفرض العبيده هذوما هو
0: كما يعطيوه الصندوق من تالي هذاك يعطيوه الكاسك
3: يعطيه لانه حتى الصندوق هذاك زاد لازم يخضع الى ترتيب حفظ الصحه خاطر انت باش تحط فيه ماكولات لازم تكون في ظروف صحيه باش ما تاثرش حتى على الصحه نتاع الحريف دونك امين مثل ما حكينا رخصه السياقه وحكينا على الخوذة واحترام بقيه قواعد الجولان ومن خاصه عدم استعمال الهاتف الجوال اثناء السياقه باش ما يستفزش الانتباه وان شاء الله ربي يحمي تونس وربي يحمي جميع المستعملين الطريق.
2: شكرا لك سي هيثم شعباني مشكور على حضورك معنا ان شاء الله نهارك زين. رئيس الفرع الاقليمي بالوسط الغربي لسلامه المرور
0: جستمون يد معناتها في بالكم اللي كتادة تسوق في الكهرباء ديجا تستعمل تليفون تحسها حاجة تنهمش ولا
2: طبعا
0: نقول لك اللي في الموتور قد 10 مرات من الكهرباء خطرك من مربوط في فراكسيون اقل من ثاني ما عندكش الفرانات نتاع نتاع الكهرباء
2: مش كوفير مش محمي معناها ساعه في الكهرباء
0: لا عندك الوقت ردة الفعل نتاع الكهرباء لا دونك راهي الثانيه بحسبها في الموتور ساعات ملي سكوند بحسبه ما تحسن حل تسوق موتور انك تقرا لونتيسيباسيون تاع الكيس ولي تونتيسيبي يطلب منك تركيز 100%
1: هو يتناخذ مع سورتو ساعات تو يبدا يحكي او بلوتوث معناتها
0: مش مشكل تفهم بلوتوث في الكاس
1: معناتها في نفس الوقت يحكي وفي نفس الوقت يغزر للي تينيرير خاطر ما يعرفش البلاصه اللي باش يمشي لها دونك هذا كله شتت التنبيه الانتباه والتركيز نتاع
0: ودليل على هذا انه الموتور هو وسيله النقل تقريبا الفرق بينه هو والكهرباء اللي تلقى التابلو دبور معناتها نتاع الموتور ديما حاجه سامبل على الاخر فيها السرعه ليميت وكاو معناتها ما يحبش يحط لك برشا حاجات باش ما يمشكش باش ما يمشكش وانت تسوق دونك غير ما تحط تليفون قدامك وانت تسوق راه ما يصلح تقريبا حتى شيء. يعطيك صحه اياد بارك الله فيك خدوا معنا رجعين

0: بخسام ميغا
1: الغونتخي مشكل للقراية. الغونتخي فرصة باش تبدا عادات جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة واحسن الاسوام. ميلا ما تخممش برشا وخوض الفيبر اورانج 100 ميغا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر يعود 99 دينار و900.
0: ميلا فيش تستنى، امشي لاقرب بوتيك اورانج وبوستي الغونتخي بالفيبر.
1: عندك اورانج.
2: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين غالا، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل سلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن تلفان. وفي الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مور العالم بينيديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب ام ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين الساكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم ماكلوني فهمي البرهومي وأحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
3: ملي رجعت الفاك بالميفي في الساك وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي نتحرك وري اللي تنحرك نقرا نشرشي نستريمي نبرتاجي ليا والغيري وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي بتبيعتي معايا الميفي 5G
1: حصريا مع اريدو في الغونتخي. انتي وانترنتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومع 200 جيجا صالحين لمدة 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
4: اريدو طور عالمك.

0: هذا الجمعة هذه فيه جديد أريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش من اكتشفوها على موقعنا عزيزة بوانتيان ولا على الباش فيسبوك مجازة عزيزة.
1: مباشرة مع ضواتنا إلى الجوي خونا بلال. صباح النور.
2: صباح النور خويا أمير، مرحبا بيك وإن شاء الله صباحكم مبروك وبداية أسبوع موفق للجميع إن شاء الله.
1: إن شاء الله نهارك أسعد الأيام. هذا الأسبوع بملامح متقلبة مادام مثلنا في أول جمعة، بدايته نوع ونهايته قد تكون نوع آخر.
2: قد تكون
1: قد تكون رد بالي منها على الأقل في انخفاض درجة الحرارة، تبين درجة الحرارة بين أول وآخر جمعة.
2: صحيح أمينة، وديجا ثم سيناريوهات مع تعطي لي ثم احتماليات كبيرة ثم مع تقلبات جوية مع بداية من يوم الخميس، نحاولوا ديما نتأكدوا منها وإن شاء الله مع في الوقت المناسب مع يصير التحيين ويصير مع البلاغات ولا نشرات المتابعة كذلك تحيين خارطة اليقظة. نحكي وساعة على بداية الأسبوع بتاعنا مع تولي تتمثل مع اليوم في الاستقرار، قاعدين نعيشوا فترة استقرار خلال هذا اليوم الاثنين، طقس صافي إلى قليل السحب باش يكون بأغلب المناطق مع تيارات هوائية اللي باش تكون من القطاع الشرقي ضعيفة على معتدلة عموما بأغلب مناطق البلاد وتقوى نسبيا خاصة العشية بجنوب الشرقي، بالتالي حالة البحر اليوم باش يكون قليل الإثارة على أغلب السواحل إلى متموج بخليج قابس، درجة حرارة ما تشهدش تغيير كبير مقارنة بيوم أمس، باش تروح القصوى اليوم بين 30 و 35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 35 إلى حدود 39 درجة ببقية الجهات، ماش نحكيو على 40 41 42 درجة. قعدنا معناتها إن شاء الله معناتها في نفس المعادلات هذه خلال اليوم الغد إن شاء الله الثلاثاء، طقسنا باش يكون مغيم جزئيا، ثم إمكانية كيف لظهور خلايا رعدية محلية خاصة في فترة ما بعد الظهر بالمرتفعات الغربية، تنجم تكون مصحوبة ببعض الأمطار، تتغير اتجاه الريح على الشمال تصبح من القطاع الشمالي وتكون من القطاع الشرقي على الوسط والجنوب عموما سرعتها ضعيفة إلى معتدلة، إذا توصل هذا إلى قل الاضطراب ودرجة الحرارة تبقى في نفس المعادلات. نهار الأربعاء كيف يتواصل طقس مغيم جزئيا مع ارتفاع طفيف في درجة الحرارة نظرا ثم تيارات هوائية من القطاع الجنوبي اللي بتكون على أغلب مناطق البلاد وتتقوى شوية خاصة قرب السواحل الشرقية، ونهار الخميس العشية إن شاء الله من المنتظر ثم تقلب جوية اللي قادر معناتها نتبع فيها معناتها في التحينات.
1: أنا متفاهمك خويا بلال، تعرف على خاطر النماذج معناتها ماهيش نماذج متفق على سيناريو واحد، كل نموذج عنده سيناريو قاعد يتبدل،
2: هما سيناريوهات
1: قاعدة تتبدل
2: في النقطة هذه بلي هما سيناريوهات تاع نماذج عددية برشا، والسيناريوهات كل 6 ساعات راهو يعطيك سيناريو، معناتها انت اذا كان باش تخرج قبل 4 ايام 5 ايام 6 ايام وجمعة تحكي على سيناريو ممكن انه يصير ولا نبثوا في البلبلة ولا اللي معاش انت ما حاجة واضحة معناتها قاعدين معناتها نتأكدوا هي دي سيناريو بروبابيليست، اذا كان البروبابيليتي نتاعو تكون معناتها اذا كنتو معناتها يبدا كبير وقتها يصير التحيين ويصير البلاغ، معناتها مانيش قاعدين معناتها حاجة نشوفوا في بل نشوفوا فيها حاجة قاعدين نتبعوا فيها وقاعدين نشوفوا فيها حتى من الجمعة اللي فات دونك اذا كان يصير السيناريو متاكد السيناريو اللي باش يكون واضح هذاك اللي باش نمشيو فيه.
1: هذا يبدو انه ما نجمو نحكيو فيه كان يوم الاربعاء صباحا ولا
2: ان شاء الله من نهار الثلاثاء العشيه نهار الاربعاء نبدو نحكيو فيه ان شاء الله.
1: واضح، يعطيك الصحه بلي بركه الله فيك خويا، ان شاء الله نهارك اسعد الايام في الامان.
0: الجمعة هذه فيه جديد أريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش، ما اكتشفوها على موقعنا عزيزة بوانتيان ولا على

0: Tchau, Chindinero. Até se a minha fechar.
1: Andek Orange.
2: 10 minutos chrono. 10 minutos chrono.
3: صباح نور عادلة. ان شاء الله نهارك اسعد الايام.
4: نهارك سعيد واسعد الايام ان شاء الله وبدايه اسبوع موفق.
3: امين ليك ولكل اصدقائنا المستمعين. اليوم الصباح نبداو الساعه من البطوله الوطنيه. البارح الترجي الرياضي التونسي ينتصر بصعوبه 2-1 قدام مستقبل المرسى. باش نطلع تقريبا انت على ابرز قراءه.
4: نعمل طلع على ابرز قراءه. انت عندك سؤالين تحب تسالهم؟
3: عندي اسئله. لماذا الترجي الرياضي التونسي سناء اضعف دفاع في البطوله قابل ستة بونتو في ثلاثة أطراح
4: قابل ستة بونتو؟
3: نعم يقولي من الستينات الترجي الرياضي التونسي ما حققش الرقم الهزيل هذا دفاعيا.
4: بون ما عنديش شيفر الحقيقة ما معاه ما سرتان مو معنى عندي ثقة في معلومات كذا ما شكش فيه. هو سجل ستة أهداف وقبل ستة أهداف. ما حالة ريكي كان تسأل على الموضوع ذي في ثلاثة مباريات، في مباراة نجم الرياضي الساحلي، في مباراة شبيبة العمران، وفي مباراة البارح. وكل مرة يقول أنا متأكد اللي عندي مشاكل دفاعية. البارح قال كلخص اللي قاله البارح، قال الخطأ كبير صار في وسط الميدان وتواصل الخطأ ذايا وجاء مشير اللي صار في الأخير قبلنا هدف سهل برشا حسب كلامه هو. ويقول لي أنا متأكد أن عندنا مشاكل في خط الدفاع وقاعد نخدم عليها باش نصلحها. نفس تقريبا الإجابة في ثلاثة مباريات في انتظار كونه طبعا يصلح الأمور ذي. وفي نفس الوقت قال ما نجموش نصلحه من غير ما نعطيه ثقة في ملعبيتنا. وهو قال باش نعطي ثقة للملعبية متانا. ولأنه الترجي الرياضي التونسي البارح كان خسر مدافع جديد اللي هو رادي شيخاوي، تعرض لإصابة البارح. ما نعرفش شنو هي طبيعة الإصابة، توكيد في قادم الساعة ساعات الترجي هبط كومونيكي على الإصابة ذي.
3: به نرجع شوية نهار السبت ذي بعض ملاحظات من الويكاند. تمنيت لو كان مباراة نادي الأفريقي في رابطة الأبطال ضد جولي بالمالي كان المباراة هذية كانت عادات في تلفزة، والتلفزة الوطنية ما عندها حتى مليمة. قالت أنا بعث والأفريقي ما حبش.
4: هو شوف خلنا نبدأ واضحين، راهو تلفزة تونسية ما عطت حتى ملي،
3: ما تعطي حتى ملي،
4: ما تعطي حتى ملي. ثم حاجة اسمها أونجاجمون، تصحوا الفرق المشاركة في رابطة الأبطال في كأس الكونفدرالية الأفريقية. قانون ذي ولا الاتفاق ذي موجود من سنوات عنده
3: فقط كان في الأدوار التمهيدية فقط.
4: أدوار التمهيدية فقط. الالتزام شنو فيه؟ الفريق اللي باش يلعب يجيب ورقة ممضات أونجاجمون من عند التلفزة المحلية. ووقتها القديمة برشا الحكاية عندها أكثر من 15-20 سنة، أكثر من 20 سنة الاتفاق كان لازم تكون تلفزة عمومية تصحلها أنت في الأونجاجمون، تهزوا أنت الكونفدرالية الأفريقية وإلا ما تلعبش. الالتزام شنو فيه؟ كونه التلفزة المحلية تصور وتعطي سينيال إشارة للقناة المالكة الحقوق، يعني التلفزة الوطنية تعطي قنوات بين سبور في مرحلة المجموعات. من غير الانجاجمون هذي حتى فريق ما ينجم يلعب في الكاف. اللي صار هو كونه نادي أفريقي من تقريبا أكثر من 3 أسابيع كان ثم اجتماع، كان ثم ندوة صحفية عملها القطب المالي ولا القطب التسويقي الخاص بالنادي أفريقي. وقتها مهدي ميلاد نائب رئيس النادي أفريقي قال راهو باش نعديو المباراة نتاعنا على بلاتفورم. من الأول كان واضح قررنا باش نعديو على بلاتفورم.
3: يعني على البلاتفورم مش بالكاليتي اللي ريناها.
4: ما هو من بعد صارت إشكالية كون البلاتفورم ما حضرتش.
3: ما ذنب جميع بعض من جماهير النادي الأفريقي اللي تحب تتفرج في الكلوب، اللي تحب تتبع الكلوب. يا أخوي ما عنديش 10,000، أنا زوادي ما عنديش 10,000، أنا موجود في آخر الدنيا، أنا لا قدر الله موجود في السجن ونحب النادي الأفريقي، ما نتفرجش في النادي الأفريقي. ما تعليش مخي ما تسيني فينمو النادي الأفريقي تلعب في الشامبيونز ليج. هذا اللوم فقط معناتها اللي موجود عندي. تقولي دخلوا بعد منها فلوس، ما دخلوش
4: هو
3: فلوس.
4: هو
3: كرة القدم هي لعبة صنعت ماهيش للأغنياء فقط.
4: هو راو يعني. جيس باش نغلق القوس. راو مهدي ميلاد كان واضح من اللور، أنا باش نعملوا بلاتفورم باش نتفرجوا فيها الناس الكل مع بعضنا على المباراة. يبقى من بعد هبط كومينيكي في الصفحة الرسمية.
3: حاولت تتفرج فيها ما نجمتش.
4: لا باش نقول لك هبط مساج في هبط كومينيكي بلغ في صفحة رسمية قالوا ثم إشكالية للفاليداسيون بتاع الابليكاسيون على أندرويد وعلى يو اس على البلاي ستور وعلى الأبل ستور. راو صارتنا مشاكل لذا هاو الرابط قصوا بعشر دينارات. يمكن كان وخر تقبلها بنهار ولا اثنين نادي الإفريقي وقالت راو يلزم تقصوا قبل بنهار ولا باثنين، يمكن تكون عملية خير.
3: بعد
4: صار إشكالية ومن بعد النادي الإفريقي في حد ذاته هبط على الصفحة الرسمية متاعه اليا قال ادخل اتفرجوا بليش على فيميو 40 دقيقة تقريبا و 45 دقيقة. صارت إشكاليات. نادي إفريقي طلب الاعتذار من جماهيره وبش عوضهم زوز أشهر أبون موف أول فروان وعد كونه يتصلح للموضوع ذي. وديما البداية فيها صعوبة من نوع كم هكا.
3: به نبدأ باستفزاز الجمهور المنافس بخمسة ملايين.
4: شيبت عمران بعد ما فازت على الترجي هذه تونسي تعادلت مع نجم الرياضي الساحلي في ملعب الأولمبي بسوسة 1-1 وكان هو سابق بالتهديف من هدف لهارون كوكي رأسية بعد أسيست من عدي بالحاج. ثم عادل النجم الرياضي الساحلي مع نهاية المباراة. كان جماهير النجم الرياضي الساحلي غاضبة وهذا أمر طبيعي. زملاء في فود 24 صوروا بوحوش عبسان بوحوش وهو يوجه في رسالة للملعبية عتيران لوطا دوبو في الماتش. نسمعوا شنو قال.
5: شوف الماتش راهو فيه ورحمة بابا نزيد نعاود يقل بروفوكاسيون للجمهور اقسم بالله خمسة ملايين اختي هذه نزيد نعاودها تخرج فمك ساكت سيبونا اخوي فرحوا بينا بارك الله فيهم حتى كان هو عمل لك حاجة تعال الجمهور
3: محليه والله انا ما قابلته عامله والاخر السيزون معناتها والله معناتها كشخص من احسن مريض
4: حاجه وحده
3: والله ينحي. متربي وعاقل وكل شيء
4: عبسام كان ينحي الفيسبوك نتاعو تولي محليه على الاخر
3: لا حتى انا شيخ عليه فيسبوك جربي لتحكي عبسام ما عايش فيسبوك
4: ولا كان ينحي فيسبوك بي ولا شيء زي
3: كل ما تفرج فيك خويا بصراحه والله نعمل كيف على فيديو هذيك هي الكوره راهي عفويه كما هي
4: هو صاحب جو
3: بوندويت وكرافاتات ليه
4: هو صاحب جو لا نهار اللي لبس كوستيم وقال ما عادش لابسها اخر مره في الكوستيم هو راهو
3: كان يحكي لك فاش يقعد في الجبل مع اصحابه ما عنده حتى مشكل في حياته محليه
4: هو اللي كان يلعب كان اما محليه بون هو جوست معلومه شيبت العمران كي ربحوا الترجي الرياضي التونسي بريم سبيس خذاو زملين ونص وكي تعادوا مع النجم الرياضي الساحلي البارح خذاو مليون و200 تطلع لهم اكثر من شهريهم في بالك دونك لي بريمات اكثر من شهري بالنسبه لشيبت العمران
3: هذا كيفاش تحفز ملاعبيه باش يعمل نتائج ايجابيه برافو لشبيبه العمران على البدايه الممتازه هذه مش كان شبيبه العمران ديجا قاعده تعمل في بدايه ممتازه اي سقيط الدية زاد كيف كي جينا عمل طلع على الكلاسمون لانه النادي الافريقي ناقص مباراه نلقاها هي في المرتبه الاولى بسبع نقاط
4: بالتساوي مع السيابي اي تقدم سقيط الدية
3: هي بالجول فيراج هي خير
4: ما خسرت حتى ماتش
3: معناتها اخذ ديما الوافدين الجدد يلقاو بلاصه ويحبوا يضمنوا يمكن نقاط لتضمن لهم بقاء على بكري في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم به سكرنا دوسي نتاع تونس نعم مطلع دوسي الأخبار الأخرين باش يكون وأخيرا ميسي وكريستيانو في نفس الفريق أما
4: ماتش واحد
3: بارك الله فيك
4: كارلوس تيفيز من أفريل بدأ يخمم في جوبيلي نتاعو في ماتش التوديع نتاعو وفي اس بي ان قال كوني باش نجمع كريستيانو رونالدو مع ميسي لماتش واحد قال كريستيانو رونالدو كلمته انا معناها وقعدت معه في التليفون برشا وقنعته وما كانش صعيب برشا في نيغوسياسيون ميسي ملي قلت له ديريكتومون وافق باش يكون في لابومبونيرا الماتش كان تحب تمشي في الارجنتين والماتش هذا مبدئيا
3: فما نينو ما نجمش
4: مبدئيا باش يكون نهار 19 ديسمبر الماتش هذا في برشا نجوم في بيرلو في وايروني في انتظار شكون باش يكون هو جوست الاشاره كانوا هزم بعضهم البريمير ليج في انجلترا مع مانشستر يونايتد وبالنسبه لميسي لعب معاه في المنتخب وكارلوس تيفيز مع عام 2022 اعتزلته ولا خامه في الجيبيلي نتاعو
3: برافو اوك بعد ميو تار كو جامي مش بالمقوله هذه يعطيك الصحه عادل بركه لو فيك اكثر اخبار تلقاها 8 في سبور اكسبريس
2: 10 مينوت كرونو 10 مينوت كرونو ما تحيرش بالانترنت

برمجة شتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع لين الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسر جديدي بالنتلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مور العالم بينيديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة تفان. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سب مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور اكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر ابراهيم، ماكي العوني، فهمي البرهومي وأحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك اف ام. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر مع أورانج.

0: الفرشه والقرايه والجيم. تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا. هذا الكل بحسن سوق ب 69 دينار و900 في عوض 99 دينار و900 في الشهر.
1: منا باش تستنى؟ امشي لاقرب بوتيك اورانج وبوستي الغونتخي بالماكس بوكس 5G. عندك اورانج
2: تدلل
3: دلال جيان. حاضر 10 على 10 في الغونتخي حتى 16 سبتمبر. تلقاو عنا كل مستلزمات العودة المدرسية بالفورنيتور سكولير للكراتو للتابلية وحتى لبيغو أعز لسوير. ما لازورونا في أقرب إيبر مارشي جيان لكم وتمتعوا بأقوى أفاريات الغونتخي.
2: تدلل
4: جيان أيام دللنا ملا سخانة صاح حلا هجل سيبيريا حتى في العشرين وشي برخ نحطها في 17.
5: شنية الفايدة من الكليماتيزور كيف الشبابك والبيبان محلولة البرود داخل منا خارج منا هكا تولي 26 درجة تبرد الدار الكل وتقتصد في الفاتورة. ربي يهديك يا عزيزي وليدي.
6: قبل ما تحل الكليماتيزور ما تنساش باش تسكر الشبابك والبيبان وعدلوا على 26 درجة باش تربح صحتك وفلوسك. المزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية لتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا. أحلى صباح ترجع لكم بعد شوية.
7: ما ضيعش آخر فرصة في بيكو بلو دايز.
8: امشي توا لأقرب مجازان بارتيسيبان رميز اكسبسيونيل كادو و سوربريز.
7: سي لو مومون أو جامي. لي كادو لي رميز مازالو يستناو فيك.
8: تلقى أدريس أقرب بوانت فونت ليك على لي ريزو سوسيو بيكو تونيزي.
7: يلا امشي وربح.
8: بيكو نوميرو 1 أون أوروب دو غروز إلكتروميناجي.
9: أعوام القراية الأولانيين ياسر مهمين. هذاك علاش في سقراط سكول أولويتنا نكونوا التلميذ على باز صحيحة في التحضير الابتدائي والإعدادي في اللغات والمواد العلمية الأساسية المستقبل. النوع في الاكتيفيتي باش يقرأ ويعيش غرامه ونحسه بالأمان باش يكبر واثق ومطمئن. للتسجيل زورونا في 3 شارع محمد الخامس الكرام ولا على socratschool.in ولا على 88-665-969. Socrat School certifié ISO 21001 conforme aux normes internationales.
10: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتري؟ نقوم نتكلم في التليفون نخرج نتكلم في التليفون نوصل الفاك نقرأ نتكلم في التليفون نكونكتي نعاود نتكلم نربح كادو تحفون نتكلم في التليفون
11: مع أريدو في الغونتري. قول ألو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في مكالمات إيليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
12: أريدو طور عالمك.

0: يبدأ نهارك بالربح والبنة مع جديدة. جديدة بنة على بنة. صباح تربح.
1: عواطف صباح نور.
2: صباح الخير.
1: إن شاء الله نهارك أسعد أيام أختي الغالية.
2: نهارك أجمل.
1: إن شاء الله نهارك مبروك سيد وإن شاء الله صباح ربيح. عواطف تكلم فينا من تونس، نجم تربح معنا اليوم أن لودو برودوي جديدة بقيمة 100 دينار. كان جاوبني صحيح على سؤال.
2: إن شاء الله والله شار.
1: إن شاء الله أختي الغالية.
2: أنا دي حالة ديما نشارك
1: ربي فضل.
2: الحق ما تحصلتش عليكم.
1: يا لله يحصل لي شرف. يحصل لي شرف أنك موجودة معنا اليوم وإن شاء الله ربي يوفقك ويا ربي يفتحها في وجهك إن شاء الله اليوم الصباح. عواطف في بالك بدلوها الخريطة نتاع العالم ولا
2: من خريطة يهديك راني ما نعرفش عليها
1: تبدل. طب بعد شوية نادية في انتباهها مش تحكي لنا. والله راني كيف جدي عملوا تصويت بدلوا الخريطة معنا.
2: أنا خريطة خفما خريطة تتبدل يهديك.
1: والله بدلوا
2: بدلوا
1: والله لاني ما مش بدلوها معناتها ولينا في بلاد أخرى ولا في قارة أخرى. ليه
2: في أهل تونس.
1: ليه بدلوها معناتها في الكبر متاع القارات والدول معناتها تبدلت برشا. علي كنت عارف
2: معناتها تستني على الخريطة
1: مش على الخريطة برشا معناتها شوية كوكا. السؤال يقول اليوم أنا هو أصغر دولة في إفريقيا من حيث المساحة. أصغر دولة في إفريقيا من حيث المساحة.
2: تحكي جيبك تونس.
1: لا لا لا لا لا ماهيش أصغر واحدة تونس. لا لا والله لا ماهيش أصغر واحدة.
2: طب مش اقتراحاتي
1: أعطيك رنو مراد خنشوف الاقتراحات. به هي جزيرة تسميني جزيرة في إفريقيا.
2: ما عليها
1: هنا جزيرة
2: في إفريقيا
1: يا خيتي. شنو هذا وما تعرف على شيء ما تحب تعمل شيء ما تحب تربح زي. ما عاوني مش نعاونك هنا.
2: لا انت عطيني اختراحات
1: ولا نعطيك. يا مدغشقر يا مدغشقر ولا جزر القمر ولا سيشيل.
2: وانت شنو تقول
1: هكا برشا.
2: باهي خلي عاودني لحظة.
1: انا نقول لك كثرت شوية عوض.
2: سامحني باهي خلي انت تعاودني
1: توا نقول. يا اما سيشيل والا جزر القمر والا مدغشقر.
2: جزر القمر. لا ما دام سكت غلطه.
1: يا مال سيشيل.
2: ايه لا
1: سيشيل المساحه نتاعها 452 كيلومتر مربع. قلت لي انت تونس 164600 كيلومتر. الفاصل اللي بعد الالف هذاك السيشيل اصغر منه ديجا. مش نبداو واضحين. دونك اجابه صحيحه. الف مبروك ليك لودو برودوي جديده بقيمه 100 دينار من اهداء جديد عواطف. يا باهيه
2: عايزك يا امير ربي
1: يخليك. ربي يفضلك. شلون هارك اسعد الايام في الامان.
0: صبح تربح. ابدا نهارك بالربح والبنه مع جديده. جديده بنه على بنه.

0: مراد صباح النور.
1: صباح الخيرات أمين توت لكيف وكل اللي يسمع في أحلى صباح على مزيكة.
0: في دقيقة من زمان تفضل مراد.
1: في دقيقة من زمان بعد راحة الويكاند الطرقات اليوم ترجع للحركة العادية متاعها، معناها الضغط المروري بشتى وخاصة على مستوى مداخل العاصمة على غرار المدخل الجنوبي للعاصمة، نفس الشيء على مستوى الطريق الوطنية رقم 8 كيف زاد اللحظة حركية فيها كثافة مرورية خصوصا على مستوى الروتيكس وصولا إلى المطار، حتى باش ما نحصلوش في اللمبوتياج اللي قاعدين نشوف فيه كل يوم بطبيعة الحال ابتداء من اليوم ماذا بينا نفعلوا حسابنا قبل خروجك الخمسة دقائق ولا العشر دقائق اللي باش تمنعنا باللمبوتياج. طبعا نبعد على كل ما من شأنه اللي بشي خلي السياقة متاعنا ما يش معتدلة، السرعة ماذا بينا معناها نخفضوا على حسب حالة الطريق، ولهنا ماذا بينا نزيدوا نذكروا على مستوى الطرقات السيارة ما تطوش 110 كيلومتر في ساعة، الطرقات الوطنية 90 كيلومتر في ساعة، داخل المدن ما بين 30 و 70 كيلومتر في ساعة. إن شاء الله اللي قاعدين يسمعوا فينا توا يعملوا بس النصايح لأن فيها سلامتهم وسلامة غيرهم من مستعملي الطريق.
0: يعطيك صحة مراد شان هالكاس عند الأيام في الأمان.
2: سيدي الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح البرمجة الشتوية جديدة على موزايك كفام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيقك على الأخبار المعروفة. أحلى صباح مع أمين قادة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة، ترجع برشا جديد في فراغ. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بن متلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مور، العالم بين يديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب اند ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة تفان. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور إكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر إبراهيم مكلعوني فهمي البرهومي وأحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر
3: بالباك ولا بلاش، خذ بلاستك في الأكاديمي دي شيف وتعلم صنعة يد تعيشك مرتاح في تونس ولا في الخارج. في الأكاديمي دي شيف انحقوا لك حلمك باش تكون شيف في المستقبل. نوفروا لك تكوين بي تي بي بي تي اس ولا سي بي في الطبخ الحلويات والفندقة، شهادة معترف بها، تكوين تطبيقي مع محترفين وتربصات في أرقى المؤسسات في تونس ولا في الخارج. أول مطبخ بيداغوجي بمواصفات عالمية. كلمنا على 23 061 400 14 ولا إجا بحذانا في الأكاديمي دي شيف 20 شارع خير الدين باشا مون بليزير.
4: مع أورانج بوستي الغونتخي بالفيبر 100 ميجا.
5: الغونتخي مشكل للقراية، الغونتخي فرصة باش تبدأ عادات جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوام. مالا ما تخممش برشا وخوذ الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر في عوض 99 دينار و900.
4: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالفيبر.
6: عندك أورانج.
7: يا ماما كنت رامح ليه قسمي جديد، كل شيء تبدل فيه الطويل وبيرو سيدتي من بيتنا تولي هكا.
8: يا ماما في بالك هذا كل مستوى تفهمه
9: توا فهمت عليش نوحته فرحانين.
10: انت زادة خلي صغيرك في بيته مركز وإبنوي مع كوليكسيون سوتوفا موبل لبيوت الصغار. ان لارج شوا يستنى فيكم في 15 نقطة بيع وعلى موقعنا www.sotufamoble.tn.
2: أحلى صباح ترجع لكم بعد شوية.
11: تحب تتعلم ميتي مطلوب؟ تحب تكوين يوجهك مباشرة لسوق الشغل؟ إنتاك هو الاختيار متاعك. من مجموعة بو عبدلي إدوكيشن جروب، إنتاك يكون أجيال من المحترفين من أكثر من 50 سنة. تحب مفهوماتيك ولا تحب تدخل عالم الاندستري، ولا تحب إدوكاسيون يا أنفانس، تحب تكوين مهني يفتح لك أبواب جديدة في حياتك. في إنتاك تلقى تكوينات مواكبة لتطورات سوق الشغل مع ديبلوم أمولوجي بارليتا. إنتاك تعلم طور مهاراتك وابني مستقبلك. لمزيد من المعلومات كلمونا على 24 102 103.
12: البلوزة والليلة والمحفل قدانا، عرض عشاق المحفل التونسي الجربي مع أكبر نجوم الأغنية الشعبية. سحر التراث الجربي التونسي وأصالته بالمسرح الأثري قرطاج. الموعد 8 سبتمبر 2026، من تنظيم ودادية أعوان الإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالاشتراك مع Golden Moment and Artzak Events and Events. تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، بشبابيك مدينة الثقافة تونس، وعلى موقع تذكرتي بونتين. انفولاين 25 505 340، بمساهمة جاكتيس ترافل ومازيكا فاما.
13: باللي رجعت الفاك بالميفي في الساك، وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي، نتحرك والريلات نحرك، نقرا نشرشي نستريمي نبرتاجي ليا والغيري، وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي. بتبيعتي معايا الميفي 5G
14: حصريا مع اريدو في الغونتخي. انت وانترنتك اون موبيليتي، تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبيسانس متاع الميفي 5G، ومعه 200 جيجا صالحين لمدة 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
15: اريدو طور عالمك.
16: Il est temps de choisir ta voie. Choisis une école qui te ressemble. Rejoins Collège La Salle et vise l'international. Programme d'échange, bourse, employabilité et projet d'avenir. Des programmes accessibles avec ou sans bac en IT, réseau, tourisme, commerce, gestion, design, multimédia et mode. Pour plus d'infos, appelez le 71 90 42 42 ou consulte collège-lasalle.tn.

0: نجم تعكر هبتك أسهل مع توتال إنرجي. ادخل على السيت mavidange.in، عمر لدوني تعكر هبتك، اختار الوقت اللوفخ والستاسيون تساعدك، وخلي الباقي على إكيب توتال إنرجي.
1: توتال إنرجي اتقدم لكم ألو كوندكتور.
2: ألو كوندكتور. ألو
3: كوندكتور. صباح النور يا أيمن. صباح النور يا معلق. التليفون معك. نعود نتصلوا به أيمن مرة أخرى. ذكر يا لو كوندكتور. صباح النور يا أيمن.
4: يا صباح الفل يا مين. صباح الفل عليك ولا مين؟ انا لا والله ما علقتش والله.
3: نعرف مرحبا يا ايمون يا بيه.
4: الله يخليك يا مين، وبدايه اسبوع موفقه ليك ولكل مستمعينا الاعزاء. وبدات الناس شويه كده يودوا اولادهم المدارس، في ناس دخلت خلاص، ولسه النهارده شايفين كم حد كده بيوصل لاولاده، فان شاء الله بالنجاح والتوفيق ليهم وبدايه برده موسم دراسي جميل. احنا موجودين النهارده يا مين في مدينه ايه، حي العوينه، ومعانا استاذ. انت اسمك رؤوف ولا عبد الرؤوف؟
5: عبد الرؤوف.
4: ولا انت ليه بيقولوا لك رؤوف؟
5: مختصر ترى عبد الرؤوف، بيقولوا لي رؤوف صاحبك، بيقولوا لي رؤوف.
4: معنى رؤوف، هي دي تعتبر الكار الصفرة ولا دي تاكسي جماعي؟
5: هذه تاكسي جماعي، مش كار صفرة.
4: امال ليه صفرة؟
5: هتحس لعبة في الركاب
4: عشان كده صفرة؟
5: كما التاكسي الفردي صفرة، كما الكار صفرة.
4: صفرة؟ لخبطتك انا. المهم كار صفرة وخلاص.
5: صفرة.
4: وانت بتسايس روحك في كياس وانت ماشي، وبتخلي بالك من الناس والناس اللي بتوصل ولادهم،
5: بتبيعها مسؤولية الركاب
4: اللي راكبة معاك،
5: يزم واحد دي ميرد زاله بيتوقع كل شيء في الكياس.
4: انا في مصر بركب معاه بس ما بتبقاش كار صفرة، بتبقى كار عادية مشاكة بقى، بتسمع بقى بيب بري بيب بيب بيب بيب بيب بيب بيب بيب، والناس بتيجي على اليمين وتيجي على الشمال طول الطريق.
5: في مثل التوك توك انتو معاك
4: توك توك؟ لا التوك توك ده موضوع تاني. ماشي عبد الرؤوف، عايز اسالك سؤال كده خفيف ظريف. انت عندك قد ايه اساسا بتشتغل في السائق؟
5: فما ما يقارب 12 سنه.
4: 12 سنه ومبسوط؟
5: ايه الحمد لله.
4: طيب الحمد لله. اسمعني عبد الرؤوف، تغيير صفائح الفرامل التي تسمى بالفرنساوي الباتانيت المفروض تتغير كل قد ايه؟
6: هو عبد الرؤوف بقى
5: لا اله الا محمد رسول الله. هي من مستحسن ان نتفقدها كل 15 20000 كيلومتر ونبدلهم بين 30 و 40.
4: يعني تتفقدها 15 20000 كيلومتر وبعد كده تبقى تبدل كل 30000 40000 كيلومتر.
5: دي 30000 كيلومتر في 40000، ما نفوتش 40000 كيلومتر. انا نبدله فتاني على حسب علمي، معناها هذا اللي نعرف.
4: هو ده على حسب علمك.
5: ايوه.
4: راح فين دلوقتي؟ انت وين ماشي تو؟
5: ماشي للاريانا تو ان شاء الله.
4: دلوقتي ماشي تجيب الناس من الاريانا ترجعهم للعوينه؟
5: نهز العباد من العوينه للاريانا. ونجيب عباد من اريانا للعوينه.
4: خلاص. الناس اللي هتهزهم من العوينه الاريانا عايزين نقول لهم يا جماعه انتوا ان شاء الله هتركبوا مع عبد الرؤوف ببلاش عشان هو ربح 200 دينار يا عبد الرؤوف. الف الف الف مبروك.
5: الله يبارك فيك. عايز كير حمود ديك.
3: يعطيك الصحة أخويا الغالي، وإن شاء الله ألف مبروك ليك. تعطيه تصميرة في الشارع فرحوا لي بيه جماعة العوينة، ولا ما فرحوا لكش حسيتوا جماعة العوينة أخويا كراه بفرحوا لصديقكم. يا سيدي إن شاء الله ألف مبروك مرة أخرى. أيمون يا باهي بارك الله فيك. 8 موعد الأخبار وسبور إكسبريس.
0: الفيدانج متاع كرهبتك أسهل مع توتال إنرجي. ادخل على السيت mavidange.in، عمر لدوني متاع كرهبتك، اختار الوقت اللوخ والستاسيون تساعدك، وخلي الباقي على إكيب توتال إنرجي.
1: توتال إنرجي قدمت لكم ألو كوندكتور.
2: ألو كوندكتور.
7: كيفاش نعدي نهاري في الغونتري؟ نقوم نتكلم في التليفون، نخرج نتكلم في التليفون، نوصل الفاك نقرا نتكلم في التليفون، نكونكتي نعاود نتكلم، نربح كادو تحفون، نتكلم في التليفون
0: مع أريدو في الغونتري. قول ألو واربح كادو، خذ نسخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في مكالمات إيليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا، وزيد معهم بي سي بلاش. عرسالة حتى 30 سبتمبر.
8: أريدو طور عالمك. في سقرة سكول أولويتنا تكوين صغارنا على بعض صحيحة من التحضيري للابتدائي وحتى للإعدادي. باش تتعرف علينا أكثر زورنا في نوتر جورني بورت أوفيرت نهار 8 سبتمبر من 11 متاح سبع الصباح للخمسة متاع العشية في مقرنا 3 شارع محمد الخامس الكرم 2015 تونس في سقرة سكول الفايدة في الباز.
9: مع أدفانس المشروع عليك والتمويل علينا. صاحب مشروع ومسحق تمويل أدفانس تحط على ذمتك قروض توصل لـ40 مليون، إجراءات سهلة وبسيطة وخدمات متميزة. لأكثر معلومات اتصل بمصلحة حرفاء أدفانس على 36 410 510. أدفانس مع بعضنا نقدمه.
10: كوكو وحده في الكادوات، كاني باكو تروبيكو جديد، ألعب مع كوكو واربح آيفون بلاي 5 تروتينيت إلكتريك وبرشا كادوات أخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبة غير ملزمة للشراء.
8: الغونتري سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشري 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
11: الغونتخي تكلاس على البواب، وكيابيم حضرت لكم برشا كادوات وفريات. 15 دينار كهو مريول للبنات ولا للأولاد، يجيو بحذنا وعيشوا معانا أجواء لكل دي تالون، وين كل صغير يلقى اللبسة اللي تعجبه وتويتي مواهبه، وتمتعوا زادة بالتخفيضات في السولت اللي توصل لـ70%.
12: أحلى صباح ترجع لكم بعد شوية
13: مع أورانج. بوستي الغونتخي.

0: 71 124 124. المهم سيف السناء ما تفلتش لك وتفرهد.
1: ما ضيعش اخر فرصه في بيكو بلو دايز.
2: امشي توا لاقرب ماجازان بارتيسيپان، رميز اكسيبسيونيل، كادو و سوربريز.
1: سي لو مومون او جامي، لي كادو لي رميز مازالو يستناو فيك.
2: تلقى ادريس اقرب بوينت فونت ليك على لي ريزو سوسيو بيكو تونيزي.
1: يلا امشي وربح.
2: بيكو نيميرو 1 ان اوروب دو غروز الكتروميناجي.
3: خذيت الباك ومازال تحايل في لورينتاسيون. لونيفرسيتي سنترال اورغانيزم اون جورني بورت اوفيرت قبل الرونتري يونيفرسيتير نهار 9 سبتمبر من 8 ل 4 تاع العشيه في البيزنس سكول في محمد الخامس. باش تتعرف على سيز ايكول نتاعها. ايكول دو سانتي، بيزنس سكول، ايكول بوليتكنيك، ايكول اي تي، ايكول دو دروا و ليكول دو كومونيكاسيون دو ديزاين. وين باش تلقى دي زيكسبير اون اورينتاسيون و دي ريبريزونطون دي زيكول اللي يوفروا لك اون سيونس دورينتاسيون بيرسوناليزي غراتويت. وين تنجم تعمل اون فيزيت في الكامبوس دو لونيفرسيتي سنترال. بور بليس دانفورماسيون كلمونا على 71 79 66 79. لونيفرسيتي سنترال، طون امبيسيون طون افنير.
4: مع اورانج، vous

0: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. اليوم الاثنين ينطلق ترشح للحصول على المنحة الجامعية ومنحة الإدماج والقرض الجامعي بالنسبة للطلبة الجدد، ويتواصل الترشح إلى غاية 31 ديسمبر 2026 على أن يكون آخر أجل لإرسال الملفات يوم 15 جانفي 2027. وكان ديوان الخدمات الجامعية للشمال قد أوضح أن تقديم المطالب يتم حصريا عبر موقعه الإلكتروني مع اختلاف أجل الترشح حسب فئات الطلبة. وينطلق الترشح لفائدة الطلبة القدامى غير الممنوحين وطلبات تجديد المنحة أو القرض وطلبة الماجستير يوم 10 سبتمبر، فيما تمتد فترة ترشح أبناء العائلات المقيمة بالخارج من 10 سبتمبر إلى 31 ديسمبر. أما طلبة الدكتوراه فيمتد ترشحهم من 5 أكتوبر 2026 إلى 15 ماي 2027، ويشترط الديوان إرسال الملفات وجوبا عبر البريد مضمون الوصول مع احترام الأجل والتثبت من استكمال الوثائق. المجمع المهني المشترك لمنتوجات الدواجن يفيد بأن اليوم هو آخر أجل لموافاته بمعطيات بشأن حجم الخسائر التي تكبدها قطاع الدواجن جراء موجة الحر القياسية وانقطاعات الكهرباء خلال جويليا وأوت 2026. وأوضح المجمع أن هذه المعطيات ستحال إلى وزارة الفلاحة للاستناد إليها في إعداد برنامج لتعديل الإنتاج بعد تسجيل نفوق في قطعان الطيور وتراجع في الإنتاج وتزويد السوق باللحوم البيضاء. ودعا المجمع مربي الدواجن إلى تقديم معطيات تتعلق بنسبة النفوق وتراجع الإنتاج، فيما تشمل المعطيات المطلوبة من مربي دجاج اللحم والديك الرومي أيضا نسبة تأخر النمو. عدد حوادث المرور منذ بداية السنة وإلى غاية 3 سبتمبر الجاري يبلغ 3124 حادثا، ما أسفر عن 908 قتلى و4091 جريحا حسب أحدث معطيات المرصد الوطني لسلامة المرور التابع لوزارة الداخلية. وتشير المعطيات إلى ارتفاع عدد قتلى حوادث المرور بنسبة 9.27% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025، رغم تراجع عدد الحوادث بنسبة 17.46% وعدد الجرحى بنسبة 18.49%. عالميا، الدفاع المدني في جنوب لبنان يفيد باستشهاد 10 أشخاص وإصابة 7 آخرين جراء غارتين إسرائيليتين فجر اليوم على بلدة كفر رمان. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع أحمد عادلة في سبر إكسبريس. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
1: الأولى في تونس.
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ، نتكلم في التليفون،
3: ما نريد في الغونتخي.

0: الو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسه لحتى 30 سبتمبر.
1: اريد طور عالمك.
2: صباح النور، مرحبا بكم الناس كل في أولى نشراتنا الرياضية. البداية بالدفعة الثانية البارح من مباريات الجولة الثالثة من الرابطة المحترفة الأولى، الترجي التونسي يحقق انتصاره الثاني ويعود لسكة الانتصارات بعد الهزيمة الجولة الفارطة. يفوز المرة ذي على المستقبل الرياضي بالمرسى 2-1 في ماتش كان البطل متاعه الكاميروني مانييل مايل فرنانديز موني، بما أنه سجل هدف وقدم مباراة ممتازة ياسر. سجل الهدف دقيقة 24 بعد أسيست من معاذ حاج علي. في دقيقة 36 نور ماني زاد يسجل هدف بعد عمل كبير برشا من عزيز الشاوش. في دقيقة 67 أسيست من ريبيرو يعطي كرة يوسف البليل، ويوسف البليل يسجل هدف الانتصار 2-1 للترجي الرياضي التونسي. النجم الرياضي الساحلي يتعادل أمام الشباب الرياضي بالعمران في الملعب الأولمبي بسوسة 1-1. هارون الكوكي من توزيع ركنية لعدي بالحاج يحط رأسية في مرمى صبري بن حسن ليسجل هدف الافتتاح. لكن في دقيقة 55 أشرف بن ضيف بهدف مرة أخرى جميل ورائع من خارج منطقة 18 يعطي نقطة مهمة جدا للنجم الرياضي الساحلي. دونك 1-1 للنجم الرياضي الساحلي، مهمة لأنه الفريق قاعد يحاول يبني في روحه ببرشا شبان. البارح برشا شبان في تشكيلة النجم الرياضي الساحلي. نجم متلاوي حقق البارح أول انتصار لي في البطولة بعد ما فاز على الأمل الرياضي بحمام سوسة 1-0 بهدف للاعب محمد أمين بوزعبية المعار من نادي النجم الرياضي الساحلي. الجولة دي تستكمل على 14 سبتمبر، الاتحاد الرياضي بن قردين يواجه السي اس اس في ملعب بن قردين 4 متاع العشية توقيت جديد المباريات. ونهار الخميس 17 سبتمبر في الهادي النايفر ببارد والملعب التونسي يستقبل النادي الإفريقي، وفي المركب الرياضي بجرجيس 4 متاع العشية زاد نهار الخميس 17 سبتمبر الترجي الرياضي الجرجيسي يواجه الاتحاد الرياضي المنستيري. نظرة على ترتيب الفرق اللي لعبت حتى التوا مباريات الجولة الثالثة في انتظار استكمالها طبعا بثلاث مباريات متبقية، نادي تقدم الرياضي بسقيط الدائر متصدر الترتيب بسبع نقاط، هو نادي الرياضي بنزرتي من ثلاثة مباريات، الترجي الرياضي التونسي في المركز الرابع بستة نقاط من ثلاثة مباريات، النجم الرياضي الساحلي لعب ثلاثة ماتشات زاد في المركز السابع أربع نقاط، شبة العمران عنده أربع نقاط زاد في المركز الثامن بفارق الأهداف المقبولة مدفوعة في مش بفارق أهداف مقبولة مدفوعة، لكن الزوز عنده أربع نقاط في المركز السابع. نجم متلاوي في المركز 11 ثلاثة نقاط، الأولمبي البيجي في المركز 13 نقطة واحدة، مستقبل مرسى في المركز 14 بنقطة واحدة، الأمل الرياضي بحمام سوسة كيف كيف عنده نقطة واحدة، والنادي الرياضي بحمام لمف ما عنده حتى نقطة. الجولة القادمة جولة الرابعة بعد استكمال مباريات متأخرة 12 سبتمبر، المستقبل الرياضي بالمرسى وجه النجم الرياضي الساحلي 4 متاع العشية 12 سبتمبر، كيف كيف في نفس النهار الأمل الرياضي بحمام سوسة يلعب ضد ستاد تونيزيان، الاتحاد الرياضي المنستيري يلعب ضد الاتحاد الرياضي بن قردين. نهار الأحد 13 سبتمبر جي اسو تستقبل النجم الرياضي بالمتلاوي، النادي الرياضي بحملام في وجه الترجي الرياضي التونسي، الأولمبي البيجي يواجه التقدم الرياضي بسقيط الدير. وين هارت لحد 20 سبتمبر باش تستكمل الجوله هذية، بما انه النادي الافريقي باش يستقبل الترجي الرياضي الجرجيسي، والنادي الرياضي الصفاقسي يواجه الاربع نتاع العشيه نهار لحد 20 سبتمبر النادي الرياضي البنزرتي. قبل ما نحكيوا على ممثلينا في المسابقات الافريقيه وبرنامجهم نهايه الاسبوع هذايا، علي كسمير متوسط ميدان الشباب الرياضيه بالعمران 20 سنه مواليد 2006، في الشباب الرياضيه بالعمران منذ جام في 2025 لعب 27 مباراه في البطوله، عنده عرض رسمي وصل البارح الى هو عنده 3 4 ايام يحكيوا في العرض هذا، لكن البارح بشكل رسمي وصل العرض من نادي الحزم السعودي. دونك علي كسمير ينجم يكون يمضي في الساعات القادمه مع نادي الحزم السعودي. برنامج مباريات ممثلينا في المسابقات الافريقيه في رابطه الابطال الافريقيه في تشامبيونز ليج، جولي بال مالي يستقبل في باماكو نهار 12/4 نتاع العشيه، نهار 12 سبتمبر 4 نتاع العشيه مبدئيا 4 نتاع العشيه حسب ورقه الكاف، يستقبل النادي الافريقي. الماتش الذهاب كانوا فيه 1-0 للنادي الافريقي، ورحله النادي الافريقي باش تكون رحله خاصه في طائره عسكريه. في كاس الكونفدراليه الافريقيه ديامبرز يستقبل في داكار 5 نتاع العشيه نهار 12 سبتمبر الترجي الرياضي الجرجيسي، الماتش اللي وفيه في صفاقس 3-1 للترجي الرياضي الجرجيسي، والسفر يبدا اليوم على 3 مجموعات 7 8 و 9 سبتمبر، والماتش نهار 12 سبتمبر. ديما في كاس الكونفدراليه الافريقيه النادي الرياضي الصفاقسي يستقبل شوتينغ ستارز النيجيري واحد بليش لشوتينغ ستارز في الذهاب. الماتش هذايا دون جمهور نهار الاحد 6 متاع العشية دون حضور جمهور في ملعب الطيب المهيرية. برشا كورة البارح وبرشا كورة اليوم. البارح في البريمير ليج إيفرتون يتعاد مع مانشستر يونايتد 2-2 حتى دقيقة 90+5. مانشستر يونايتد متقدم ولكن مايتلاند نايلز يسجل هدف في دقيقة 90+5 وهدف جميل جدا يخلي الماتش هذا يوفى 2-2. أرسنال يفوز على تشيلسي 2+. بورتون روجرز هو اللي افتتح نتيجة لتشيلسي دقيقة ثانية ولكن كايا فيرتس وأوديغارد أعطاه الانتصار لأرسنال. في السيريا بارما تعادت مع مونزا 1-1. بولونيا تعادت مع ساسولو 2-2 وهدف لفيديريكو جاتي في دقيقة 90+2 يخلي اليوفي يتعادل مع الميلان 1+. الميلان اللي كان افتتح النتيجة عن طريق سيسي في دقيقة 70. في الليغا يواصل برشلونة المردود الباهي اللي يعمل فيه، مع انه في المباريات الكل ما انهزم في حتى مباراة. 12 نقطة على 12 يفوز على فالنسيا خارج ميدانه. في المستايا 5+ منهم دوبلي ليامال. وادي بورتيفو لافيش يفوز على اوساسونا 5-2 واسبانيول يتعادل مع اشبيليا 1-1. في الليغا البارح احسن مباراة هي مباراة الفيلودروم. مارسي ينهزم على ميدانه في الفيلودروم امام باريس اف سي 3-2. سيناريو كول لاعب المالي يدخل التاريخ ويصبح ثاني لاعب او لاعب يسجل التريبلي في الفيلودروم بعد شكون بعد كوميز عام 2012 وقت اللي كان يلعب مع اليوم في نوفمبر 2012. ربحت وقتها اليوم 4-1 وسيناريو كول بارح سجل تريبلي ومارسي ربحت 3-2 خسر 3-2. في البوندسليغا هومبور ينهزم امام ماينزو 5+ واينتراخت فرانكفورت ينهزم امام اوكسبور 4-1. مباريات اليوم ثمش برشا كل لكن كمان ثم ماتش واحد بهين نجمو نتفرجوا فيهم. نبداو بالسيريا، كالياري يلعب ضد ليتش 5:30 العشية. الثمانية غربع اودينيزي يلعب ضد لاتزيو. في الليغا خيتافي يواجه ستة فيغو 6 متاع العشية وإلتشي يلعب ضد ريال سوسيداد 8:30 متاع الليل. النشائيات كل اخبارنا هذه تلقاها على موقعنا موزايكا فان بونيت. خليكم تو مع امين وكامل الفريق في احلى صباح.
3: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
4: مع مريدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسه لحتى 30 سبتمبر.
1: اريدو طور عالمك احلى سباحه.

0: حالياً مع أريدو في الغنطخي أنت وترميدك أون موبيليتي. تمتع أون إكسكلوزيفيتي بالبيسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرأ وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار أكهو.
1: أريدو طور عالمك. موبايل نيوز مع نادي الفوتي.
2: ثانية وستاشن دقيقة إن شاء الله نهاركم زين الناس الكل في موبايل نيوز. نحكيو كالعادة على أكثر الأخبار اللي تفاعلتوا معاهم على مواقع التواصل الاجتماعي. وتقريبا في الويكند كان فما برشا حديث على الذكاء الاصطناعي، وخاصة نحكيو على أول ناطق حكومي بالذكاء الاصطناعي. التواصل الحكومي في الأردن تحديدا نحكيو عليه اللي يدخل في مرحلة جديدة بعد ما أطلقت الحكومة شخصية افتراضية وطبيعة الحال مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي اسمها فرح، باش تكون أول ناطق رسمي اللي يعنى بتوضيح السياسات والقرارات وخاصة تبسيط المعلومة للمواطنين. وزير الاتصال الحكومي محمد المومني قال أنه المبادرة هذه اللي وصفوها بالسابقة الأولى من نوعها في المنطقة جي ضمن خطة لتطوير المنظومة متاع الاتصال، باش توسع زادة قنوات التواصل وتسرع وصول المعلومات الدقيقة للجمهور خاصة عبر منصات التواصل الاجتماعي. دايوغ تنجمو تشوفوها الفيديو موجودة على الباج أحلى صباح بموزيك فام. دوك الناطق الرسمي كان دشن حضوره عبر حساب مخصص على منصة انستغرام للرد على الاستفسارات وتقديم المحتوى اللي اختار انه يكون محتوى مبسط. كيف زادا أعلن وزير الاتصال الحكومي عن إطلاق النسخة باش تكون موجودة باللغة الإنجليزية، هكاك زادا لتلبية الاحتياجات متاع وسائل الإعلام الأجنبية. كيف زادا باش يتم نشر محتوى خاص بالمؤتمرات الاستثمارية الدولية، مع زادا إمكانية أنه تكون فما لغات أخرى معناها في بخلاف اللغة الإنجليزية وبخلاف زادا اللغة العربية. كيف هذا زادا يرجعنا أنه اليوم فما برشا دول في العالم اللي اختارت أنها تعمل حتى وزارات متاع ذكاء اصطناعي، كما مثلا نشوفوا أنه في فما منصب وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، زي مثلا في الإمارات العربية المتحدة المنصب هذية موجود. وشفنا حتى زادة بعض الدول اللي تمشي وتختار في أنه يكون فما وزراء يكونوا موجودين معناها بالذكاء الاصطناعي، هما اللي يشغلوا هالمناصب هذية في عدد من الدول في العالم. دونك تندنس هذية كل مرة قاعدين نشوفوا فيها تمشي وتنتشر أكثر، كما مثلا فما في ألبانيا كنا حكينا عليها. في ألبانيا تقريبا عام 2025 كان فما أول وزيرة مولدة بالذكاء الاصطناعي، وكان عندها المهمة متاع محاربة الفساد في ألبانيا، وكانت وقتها في خطوة غير مسبوقة عالميا. شفنا وقتها تصريح رئيس وزراء ألبانيا اللي قال أنه الحكومة الجديدة باش تشمل وزير افتراضي يكون مسؤول عن إدارة مشاريع التمويل العامة ومكافحة الفساد. وقال زادا أنه نفس الشخصية هذه هي عضو بمجلس الوزراء غير حاضر بشكل مادي، لكن باش يتم إنشاؤه افتراضيا من الذكاء الاصطناعي. وبدأت التجربة، واعتقد زادا وقتها أنه هذه باش يساعد في ضمان أنه تكون كل المعاملات خالية من الفساد 100%. كانت هذه موبايل نيوز بالنسبة لي، وتنجموا تعودوا تفرجوا فيها على الباج أحلى صباح بموزيك فام.
1: موبايل نيوز مع نادي الفوتي.
0: حصريا مع أريدو في الغنطخي أنت وترميدك أون موبيليتي. تمتع أون إكسكلوزيفيتي بالبيسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرأ وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار أكهو.
1: أريدو

0: الرونتري بالفيبر 100 ميجا.
1: الرونتري مشكل للقراية، الرونتري فرصة باش تبدا عادة جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة واحسن الاسوام. مالا ما تخممش برشا وخذ الفيبر اورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر يعود 99 دينار و900.
0: مالا فيش تستنى، امشي لاقرب بوتيك اورانج وبوستي الرونتري بالفيبر.
1: عندك اورانج.
2: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكايات جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين غالا، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكاياتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح وناهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجروماك، برنامج الأرض وحكاياتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن متلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مون العالم بين يديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغربي حكايات الموسيقى هيت كلوب اند ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور إكسبرس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور. حيدر الشارني اسكندر إبراهيم مكلوني فهمي البرهومي وأحمد والموسيقى في كل وقت. أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
3: ملي رجعت الفاك بالميفي فساك، وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي. نتحرك والريلات نحرك، نقرا نشرشي نستريمي نبارتاجي ليا والغيري وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي. بتبيعتي معايا الميفي 5G
1: حصريا مع اريدو في الغونتخي. انتي وانترنتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا صالحين لمدة 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
4: اريدو طور عالمك.

عندك ما تسمع وما تشوف بالسنك جي تي تي. تابع تيك نيوز باي تي تي وعرف أخبار تكنولوجيا ولنوفوتي. منذ إطلاق شات جي بي تي، أوبن إي آي كانت معروفة أساساً كبلاتفورم للذكاء الاصطناعي، أما يبدو أن الشركة تحضر الخطوة أكبر. أوبن إي آي تخدم على تطوير مجموعة من ليزاباري فيزيك مخصصة للذكاء الاصطناعي. البداية كانت مع أخبار حول جهاز صغير للتفاعل مع شات جي بي تي، أما المشروع يمكن يكون أكبر مع مجموعة كاملة من الأجهزة الذكية. الفكرة خلق أجهزة مصممة من البداية حول الانتليجنس ارتيفيسيال، مش مجرد هاتف أو أورديناتور، فيه تطبيق إي آي. الأجهزة هذه تنجم تكون قادرة على فهم السياق، التفاعل بالصوت ومساعدة المستخدم في حياته اليومية بطريقة طبيعية. يعني في عوض ما تحل الابليكاسيون وتطلب خدمة، المساعد الذكي يكون حاضر معك مباشرة. أوبن إي آي تكون هكا دخلت في منافسة جديدة مع عمالقة كما أبل وجوجل، اللي زاد يحاولوا يدمجوا الذكاء الاصطناعي داخل أجهزتهم. المستقبل متاع الإي آي ما عادش فقط في البرامج، أما زاد في الأجهزة اللي باش نعيش ونخدموا بها كل يوم. عطينيكم جديد وتوا باش ندوكم بالمفيد. تيك نيوز اليوم كي تقول كونيكسيون تقول فيبر، واللي يقول فيبر يقول فيبر تي تي. فيبر للكل، للي يلعب، للي يتفرج، للي يخدم الدار واللي يقرا. فيبر العائلات، الاتيديون، الجيك والجيمر، كل واحد عنده كونيكسيون على كيفو وديبي على كيفو، من 50 ميجا حتى ل 1 جيجا. كونيكسيون قويه وستابل ادابتي للفرجه، للخدمه وللعب، وهذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام. Thank you.

0: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكايات جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعروفة. أحلى صباح مع أمين جالا، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجروماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بن متلفان. وفي الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مون العالم بينيديك مع ليس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ان ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور. حيدر الشارني اسكندر ابراهيم مكلوني فهمي البرهومي وأحمد والموسيقى في كل وقت. أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك فام. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقوم نتكلم في التليفون، نخرج نتكلم في التليفون، نوصل الفاك نقرأ نتكلم في التليفون، نكونكتي نعاود نتكلم، نربح كادو تحفون، نتكلم في التليفون
2: مع أريدو في الغونتخي. قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في مكالمات إيليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا وزيد معهم بي سي بلاش. عرسة لحتى 30 سبتمبر.
3: أريدو

0: iPhone, Play 5, trottinette électrique وبرشة كادوات أخرين. خفيكو وحدك يا كوكو. لعبة غير ملزمة للشراء.
1: أحلى صباح ترجع لكم بعد شوية.
2: الكرتابة حاضرة، التبلية حاضر، الرونتري حاضرة. في مونوبخي وحتى 20 سبتمبر تخفيضاتنا توصل ل 50% على جو العودة المدرسية، من الفورنيتور سكولير للساكادو وحتى الالكتروميناجي، باش تحضروا أحلى غوسيت للكوتي، وهكا جوكم يولي كيما جونا. الكل بروموات
1: مونوبخي ديما معك.
3: مع أورانج بوستي الرونتري بالفروات.
4: ما تحيرش بالانترنت.

0: 60 دينار و 900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطري باللوفرويت. عندك أورانج.
2: بالسياق المتزنة والاقتصادية نجم تتفادى زيادة في الاستهلاك تخرج 30%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا
1: مع أورانج.

0: فرجة والقراية والجيم تبرنشي منا تكونكتي بالوقت منا هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر
1: منا فيش تستنى امشي الأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطخي بالماكس بوكس 5G عندك أورانج
2: صباح الفل صباح الورد ان شاء نهاركم اسعد الايام 8:32 دقيقة في بالكم ولا لا خريطة العالم تبدد كيف قلت لكم قبل شوية صباح قلت لكم تنادية شوية خديكم في انتباه باش تعطيكم اكثر معلومات غو بونجور نادية
3: مرحبا بونجور امين مرحبا بالحق ترقد تقوم تلقى خريطة العالم تبدلت دونك هذا اللي باش نحكيو فيه بعد شوية صحيح تقعد تتبع شنو يصير اوتوكا بعد شوية باش نحكيو على شنو حكاية اعتماد خريطة عالمية جديدة اللي تعكس أحجام أخرى معناتها الحاجات احنا مستنسين باللي ديمونسيون بتاعهم مختلفين وذي زي يمس حتى القارة اللي احنا موجودين فيها القارة الأفريقية طبعا بعد ناخذ أكثر تفاصيل شنو حكاية القارة الأفريقية كيفاش وليت أكبر أصغر
2: وشنو خفية التصويت زاد
3: اكزاكتومون باش نحكيو على
2: بلدان مش عاجبهم كيفاش
3: مش عاجبهم وي مش من مصلحتهم صحيح
2: راسي مش فرق بلاد واحدة
3: بلاد واحدة
2: بلاد واحدة هي البلاد اللي مش عاجبها الحال
3: هما ستة امتنعوا عن التصويت لكن واحدة قالت لي الوحيدة دايما
2: علاش قالت لي أنا هي اللي قالت لي هالخريطة جديدة بدلت لها الحجم نتاعها دونك هذا اللي نحكيو فيه إن شاء الله بعد شوية مع نادية في انتبه
4: كل يوم بسين الجمعة من 6 إلى 9 الصباح
5: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
4: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم
6: صباحكم فرحة بداية أسبوع موفقة مع آخر يوم من الأسبوع الأول خلينا نقوله من الشهر سبتمبر وقت نقوله سبتمبر هو شهر البداية الجديدة فرصة لتحسين وضع تنظيم مصروف بعد الصيف في بالكم يا أبراج ترابية نحكي مع العذراء جدي ثور اللي القرارات المهمة في الطريق حتى مهنيا فما برشة جديد والحظ يلعب معكم دور كبير وفي بالكم زيدة اللي الفرحة في الطريق أي هوني نحكي وراه على مفاجأة نحكي وزيدة على أمنية يما تمنيتوها راهي ماهيش باتية وانتوما يا هوائيين انتي يا دلو ميزان جوزي مش أي حاجة بتطع ليكم يعني ضاعت كيف ما يقولوا المليح يبطى ببجديد ممكن يتحلوا بعد صبر يجي الفرج حتى الحمل أسد قوس الأبراج النارية في الفلوس فما فرصة تتحسن الأمور المهم ما تخافوش من البدايات راهو اللي قادمين عليها والمسرات إن شاء الله نحن نقولوا تكون في الطريق كيفكم كيف المائيين هي حركة على سفر على أخبار عاطفية زينة وإن شاء الله الأسبوع الثاني من الشهر سبتمبر يدخل عليكم بالخير يا أبراج فلكية
5: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
4: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم

0: الرونتري بالفيبر 100 ميجا.
1: الرونتري مشكل للقراية، الرونتري فرصة باش تبدا عادة جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة واحسن الاسوام. مالا ما تخممش برشا وخوض الفيبر اورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر في عوض 99 دينار و900.
0: مالا فيش تستنى، امشي لاقرب بوتيك اورانج وبوستي الرونتري بالفيبر.
1: عندك اورانج.
2: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قالة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح وناهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحان كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسر جديدي بالمتلفات. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مور العالم بين يديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين الساكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور. حيدر الشارني اسكندر ابراهيم مكي العوني فهمي البرهومي وأحمد دائرة. والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
3: باللي رجعت الفاك بالميفي في الساك، وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي. نتحرك والريلات نحرك، نقرا نشرشي نستريمي نبرتاجي ليا والغيري وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي. بتبيعتي معايا الميفي 5G
1: حصريا مع اريدو في الغونتخي. انتي وفرناتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبيسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا صالحين لمدة 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
2: اريدو طور عالمك.

0: انتبه اشغال ناديه الفورتي.
1: اليوم في انتبه اشغال نحكيه على الخريطة العالمية الجديدة الجمعية العامة للأمم المتحدة. نهار الجمعة كانت صوتت لصالح اعتماد خريطة متاع عالم جديدة. كيفاش جديدة؟ لأنها تعكس الأحجام الحقيقية للدول، وهذا بعد ما دول إفريقية كانت حثت الأمم المتحدة على تصحيح خطأ يرجع القرون تعديت. دونك القرار هذي متاع تصحيح الخريطة هذي اللي تقدموا به دول أعضاء في الاتحاد الإفريقي، واللي كان حظى بتصويت 164 دولة عضو لصالح القرار هذية. 6 دول امتنعوا عن التصويت، والولايات المتحدة الأمريكية كانت الدولة الوحيدة اللي صوتت ضد القرار هذية. القرار هذية زادة يهدف إلى تقديم تمثيل منصف بين ظفرين لمناطق العالم، خاصة نحكي على القارة الإفريقية، لأنه فما بعض التشوهات الموجودة في الخريطة العالمية الحالية اللي حسب الدول الإفريقية ساهمت في أن تقزيم رمزي زادة للقارة في المخيلة الجماعية للناس الكل. في الوقت الراهن تستند برشا خرائط العالم إلى الإسقاط متاع ميركاتور، اللي بعد نرجع على تاريخ الميركاتور ونرجع العام 1569، وكيفاش هذية بدأ استخدامه الإسقاط هذية على نطاق واسع خاصة في الملاحة، وباش نشوفه كيفاش زادة خلى المدة سنوات ميركاتور زادة اللي عن وقت الاستخدام تاعه كخريطة العالم خلى أنه مقياس المساحات اليوم فيه تشوهات، والدول اللي بعيدة مثلا على خط الاستواء تظهر أكبر وبصورة غير متناسبة مقارنة بالدول الأقرب ليه. نسمع بعضنا.
2: L'Assemblée générale des Nations Unies vient d'adopter une résolution portée par l'Union africaine qui vise à promouvoir une nouvelle cartographie. Concrètement, cette résolution encourage les États à abandonner la carte dite Mercator. Une nouvelle carte où les États-Unis, la Russie, l'Europe ou la Chine apparaissent plus petits qu'avant, conformément à leur superficie réelle. Le ministère français des Affaires étrangères s'est engagé à adopter cette nouvelle cartographie.
3: Changer de carte, ça ne change pas le monde. Mais corriger une représentation qui le déforme, c'est déjà faire œuvre de vérité.
1: كما سمعنا أن فرنسا تدعم هالحملة متاع تصحيح التشوهات، وكيف كيف زادة شفنا حتى وزارة شؤون الخارجية الفرنسية اللي تقول أنها باش تعتمد هالخريطة الجديدة. واليوم زادة القرار هذية باعتباره عمل من أعمال العدالة المعرفية والتعويض التذكيري، فأنه سيتم استبدال الميركاتور اللي يصور المساحات النسبية لمناطق العالم بدرجة أكبر من الدقة. واليوم باش يكون العمل على الإيكوال إيرث دايغ، من عرش لبنى كان فما تصويرة خلي نوريو لدو موديل، دونك الإيكوال إيرث والميركاتور باش نشوفوا الفرق بينتهم، ونثبتوا زيدا حتى في القارة الإفريقية كيفاش بالفيرسيون جديدة تظهر أكبر كمان في الحجم نتاعها وأطول. إكزاكتومون تاسها توتافي. خلي نشوفوا عام 1569، نرجع شوية في التاريخ ونشوفوا كيفاش كانت هالخريطة هذية وشكون كان وراها وشو الهدف. زيدا
4: بالله صديقي مراد محلي معناتها مغروم، صديقنا المخرج مراد مغروم بالانفورماتيك قال ياخي كانوا عاملينها بالورار تاسنا كانت كومبريسي ورار وحلوه الفيشي ما ترجع للحجم الحقيقي.
1: يلا نسمع بعض.
5: تعود خريطة ميركاتور إلى عام 1569 عندما وضعها رسام الخرائط الفلمنكي جيراردوس ميركاتور، وهو الأبوين ألمانيين بالمناسبة، لتسهيل الملاحة البحرية. لكنها تشوه الأحجام الجغرافية كلما ابتعدنا عن خط الاستواء، بحيث تصبح الدول أكبر كلما اقتربت من القطبين. تبدو المناطق القريبة منه أصغر، أي من خط الاستواء، من حقيقتها، بينما تظهر المناطق الشمالية والجنوبية البعيدة أكبر بكثير. ومن أبرز أمثلة على ذلك مثلا جزيرة جرينلاند. جرينلاند تبدو في الخريطة بحجم قريب من إفريقيا، في حين أن إفريقيا أكبر من جرينلاند بنحو 14 مرة، ما أسهم لعقود طويلة في ترسيخ صورة غير متوازنة عن العالم.
1: دونك القرار هذا زاد وقت نشوفوا المبادره تجي من عند التوغو وبدعم من الاتحاد الافريقي والتوغو اللي قادت الحمله هذه من اجل القرار نيابه عن الاتحاد الافريقي. تقول انه القرار هذا يقر ويؤكد انه التمثيلات الخرائطيه راهي غير متناسبه خاصه اللي ناتجه عن اسقاط ميركاتور واللي خلات اثار معرفيه وتعليميه وثقافيه وحتى جيوسياسيه واجتماعيه واقتصاديه طويله الامد ساهمت في تقليص الحجم المتصور لإفريقيا ومناطق أخرى زادة من العالم بصورة حادة في المخيلة الجماعية العالمية. خلي نختمو بالمهذية باش نحكيو على كيفاش اليوم الخريطة هذية القديمة اللي تم اعتمادها لمدة سنوات كيفاش نرجم تأثر وأن نختمو بخريطات ما تعكسش الحجم الحقيقي للقارات فهذا كيفاش نجم يكون تأثيره.
6: Ces dernières années, les cartographes ont tenté de corriger ces déformations en proposant la projection Equal Earth. Depuis avril 2025, plusieurs organisations et l'Union africaine militent pour que celle-ci devienne la nouvelle référence.
7: Les implications de l'usage d'une carte fausse, c'est que quand on croit être face à quelque chose de beaucoup plus petit qu'il ne l'est réellement, vos stratégies politiques, vos investissements financiers dans cette chose sont impactés car vous les basez sur des informations incorrectes.
6: Cette résolution n'est pas contraignante. Cependant, son adoption à une large majorité permet de mettre à jour les représentations dans les organisations internationales et de redonner au continent africain la place qu'il occupe réellement sur la carte du monde.
1: اليوم زاد فما بعض الناشطين والمؤرخين اللي يوصفوا بأنه اللي كنا نعيشوا فيه بالخرائط القديمة يعتبر استعمار خرائطي واعتبروا زادا أنه التمثيلات الجغرافية التقليدية ساهمت ولو بصورة غير مباشرة في تكريس تصورات مرتبطة بموازين القوى العالمية. محللين زادا يقولوا أنه اعتماد خرائط راهو متساوية المساحة ينجم يعطي الأجيال الجديدة تصور يكون فيه أكثر دقة عن الوزن الجغرافي الديموغرافي والاقتصادي سياسي زادة للقارة. دونك نذكروا زادة أنه القرار ذي متاع الأمم المتحدة راهو ما يفرضش استخدام الخريطة الجديدة بصورة إلزامية لأنه قرارات الجمعية العامة ماهيش ملزمة قانونية لكن ينجم هذي يهز التغييرات في المناهج الدراسية في الخرائط الرقمية تطبيقات التكنولوجيا وحتى زادة المؤسسات الحكومية.
4: به ساعة خلنا نزف معلومة للسادة المستمعين أزف لكم بشرة.
1: أيوة
4: علاش حتى التو ساعة سؤال هو علاش حتى التو فماش خريطة واضحة معناتها من الأول للعالم الكل؟ تقولي انت سهلة معناتها تصوروا العالم الكل إما امبوسيبل مستحيل انه تكون خريطة مطابقة 100% نظرا لشكل الكرة الأرضية هي معناتها ماهيش مدورة تتفهم معناتها ديفورمي شوية في بلايس وبلايس لا دونك مستحيل تعمل اسقاط على حاجة مسطحة في خريطة واحدة ما تنجمش تلقى دي بروبورسيون صحاح 100% دونك مستحيل هذا هذاك علاش كل مره يلقاو اشكال وكل دوله ساعات تكون هي ضحيه نتاع رسم نتاع خريطه دونك مستحيل انا باش نجمو نعملوها صحيحه 100% وكل الاحجام والمسافات الكل تكون محترمه فيها دونك في كل الحالات هي تكون تقريبيه فقط. مثلا افريقيا المساحه نتاعها 30.37 مليون كيلومتر مربع أي ما يعني إنها مرة فاصل 8 قد روسيا ما تقريبا مرتين قد روسيا اللي روسيا مصورينها أكبر من الأفريق
1: exactly. ذيك الفكرة
4: مثلا هي أكبر من روسيا 1.8 آسيا مثلا هي أكبر قارة قارة آسيا 44.85 مليون كيلومتر مربع من حيث الجزر تحسب الجزر وكل تطلع هي أكبر قارة بعد المرتبة الثانية تجي فيها قارة أفريقيا. به أمريكا الشمالية هي 24.71 مليون كيلومتر مربع بما فيه الولايات المتحدة الأمريكية وفيها كندا وفيها الأجزاء من القطب وكل معناتها كمان مش للدرجة الولايات المتحدة ماهيش كبيرة كما تتصوروا أنتم. أمريكا الجنوبية ماهيش مصورينها تقريبا قد أفريقيا غلط معناتها هي تقريبا نصف افريقيا الحجم نتاعها ونصف افريقيا 17.84 مليون كيلومتر مربع اي تفضلي.
1: فما بين لي زيكزامبل زيد امين فما مثلا جرينلاند في الخريطه تظهر قريب لافريقيا الوغ كو هي القاره الافريقيه اكبر منها ب 14 مره.
4: باش ناخذ مثال اوروبا هذا المثال يمكن اللي قلق اكثر دونك تشوف رجعنا بالليل الخريطه كان عندك خريطه قديمه اختنا لبنى اوروبا هي 10.18 مليون كيلومتر مربع ماهي 10.18 وقلت انه قاره افريقيا هي 30.7 معناتها قاره افريقيا هي 3 مرات قد اوروبا معناتها اوروبا نورمالمون كي نرسمو خريطه تجي في ثلث القاره الافريقيه اور كان نرجع الخريطه قديمه تلقاها اكبر من افريقيا كريمو مثلا استراليا هي 7.6 مليون كيلومتر مربع، معناتها تقريبا مش بعيده برشا حجمها على حجم اوروبا واستراليا. دونك في كل الحالات كما قلت مقدمه من الاول صعيب برشا باش نجموا نعملوا اسقاط للاحجام هذيا، نظرا انه الارض ماهيش كرويه 100% وين فورم معناتها سفيريك ديفورمي هكا شويه، ما تنجمش تعملها في خريطه مستويه من بعد باش نجم تشوفها من اليمين ومن اليسار والاحجام تلقاهم صحاح 100%. يعطيك صحه نادية، بارك الله فيك. اللي اعجبني في الموضوع نتاع اليوم انه كل واحد عرف حجمه. شويه اخر الموعد مع جيهان، نتقابلوا غدوه في لامين.
8: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتري؟ نقوم نتكلم في التليفون، نخرج نتكلم في التليفون، نوصل الفاك نقرا نتكلم في التليفون، نكونكتي نعاود نتكلم، نربح كادو تحفون، نتكلم في التليفون
9: مع أريدو في الغونتري. قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في مكالمات إيليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا وزيد معهم بي سي بلاش. عرسة لحتى 30 سبتمبر.
10: أريدو، طور عالمك. فغام
11: les femmes au foyer ont déjà obligé en arraham la femme la raha mais surtout qui tibda عندها صغار peut-être qui tibda ma عندهاش صغار قلق اكثر ou bien تقول لك ça sert à quoi باش نتلهي بروحي انا قعدت ديجا 10 سنين في الدار بعد خرجت نخدم ما تلقاش وقت حتى لروحك
12: كيما اللي قاعده في الدار كيما اللي تخدم الاثنين تعبين
13: ربت بيت بدا في الدار قائمة برشا حاجات وتتعب زاد أكثر من المرة اللي تخدم البرة عندها تنظيف وعندها تربية وعندها كل شيء من سهل الجملة
12: المرأة كي تبدأ في الدار أكثر لهوة بصغارها وبدارها
14: طول عمري نخدم مقعدش خدمة ودار معناه كيف كيف كلها خدمة اليوم ماذا بين وقعد في الدار ماذا بين
12: ما خدمتش خذيتي دوبل مش كما اللي تخدم حمانة واحدة من الناس مهم لروح مش كما اللي تخدم يلزم يروى في منظر ليق وفي منظر بيت
15: المرأة اللي في الدار تعبة كما اللي في البرة دار شكون بش قملها بالتطيب شكون مقلمها بالغسيل وبتنظيف الدار
10: فغام
16: وضعية المرأة ربة البيت لفم فويه بين الاختيار والاضطرار. انسي اللي قاعدين في الدار كيفاش يعيشوا التجربة هذه؟ هل أنه صحيح وأنه المرأة اللي قاعدة في الدار اهتمامها الكل يكون لدارها وصغارها أم أنها تنجم تلقى وقت لنشاطات ومهارات خاصة بها؟ هل أنه فمنسي اضطروا في وقت من الأوقات وأنهم يضحيوا بخدمهم بسبب متطلبات العائلة أو بسبب صعوبة التوفيق بين ضرورية الخدمة والدار؟ كيفاش اتخذوا القرار هذا وكيفاش تعاملوا معه؟ وضعية المرأة ربة البيت لفامو فويي موضع فورة من هالاثنين.
17: من توا سجل رأيك ونمرو تليفونك على 71-116-016
18: من الاثنين الجمعة من المدى ساعتين للأربعة فورة مع أمينة بنتوا عبر خلي رأيك يبدل. الأولى في تونس.
19: Le 14 septembre, Collège La Salle Tunis t'ouvre ses portes pour t'accompagner et t'aider à trouver ta voie. Réserve ta place au 71 90 42 42.
20: Ma orange.

0: ورشه والقرايه والجيم تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا. هذا الكل بحث نسوم ب 69 دينار و900 في عوض 99 دينار و900 في الشهر.
1: منا باش تستنى امشي لاقرب بوتيك اورانج وبوستي الغونتخي بالماكس بوكس 5 جي. عندك اورانج
2: الغونتخي سكولير لازمها تكون فرحه لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكه مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحه هذه. على كل برودوي سينيال تشري 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا. أعوام القراية الأولانيين ياسر مهمين، هذاك علاش في سقرة سكول أولويتنا نكون التلميذ على باز صحيحة في التحضير الابتدائي والإعدادي في اللغات والمواد العلمية الأساسية المستقبل. النوع في الاكتيفيتي باش يقرأ ويعيش غرامه ونحسه بالأمان باش يكبر واثق ومطمئن. للتسجيل زورونا في 3 شارع محمد الخامس الكرم ولا على سقرة سكول.ان ولا 88 665 969. سقرة سكول سيرتيفيي ISO 21001 conforme aux normes internationales.
1: الغونتخي دي كلاس على البويب وكيابيم حضرت لكم برشا كادوات وفريات 15 دينار كهو مريول للبنات ولا للأولاد. يجيو بحذنا وعيشوا معنا أجواء

قبل الغونتري يونيفرسيتير نهار 9 سبتمبر من 8 ل 4 تاع العشية في البزنس سكول في محمد الخامس باش تتعرف على لي زيكول نتاعها ايكول دو سونتي بزنس سكول ايكول بوليتكنيك ايكول اي تي ايكول دو دروا وليكول دو كوميونيكاسيون دو ديزاين وين باش تلقى دي زيكسبير اون اورينتاسيون و دي ريبريزونطون دي زيكول اللي يوفروا لك اون سيونس دورينتاسيون بيرسوناليزي غراتويت وين تنجم تعمل اون فيزيت في الكامبوس دو لونيفرسيتي سنترال بور بليس دانفورماسيون كلمونا على 71 79 76 79 يونيفرسيتي سنترال Ton ambition, ton avenir.

أهلا بكم إلى موجز الأخبار. المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي بلال يحيوي يشير في تصريح لمزيك إمكانية تسجيل تقلبات جوية بداية من الخميس القادم. يشار إلى أن الطقس هذا اليوم عامة قليل السحب وتتراوح الحرارة بين 36 و 39 درجة وبين 30 و 35 درجة بالسواحل والمرتفعات، ومن المتوقع ظهور خلايا رعدية محلية غدا الثلاثاء خاصة بعد الظهر، فيما تحافظ درجات الحرارة على المعدلات ذاتها. وزارة الصحة تعتزم يوم 16 نوفمبر القادم والأيام الموالية فتح مناظرة بالشهادات والأعمال لانتداب 434 طبيبا اختصاصيا للصحة العمومية، بينما يغلق سجل الترشحات يوم 16 أكتوبر، وذلك حسب قرار من وزير الصحة صادر بالرائد الرسمي. 1,890,000 تلميذ، أي ما يمثل نسبة 90%، أتموا عملية الترسيم في منظومة الحياة المدرسية منذ انطلاق التسجيل عن بعد يوم 20 أوت الماضي، فيما بلغ عدد الذين أتموا دفع معاليم الترسيم 1,781,000 تلميذ بنسبة إنجاز بلغت 85% وفق بيانات وزارة التربية. كاتب الدولة المكلف بالمياه حمادي الحبيب يؤكد ضرورة مضاعفة الجهود لتثمين المياه المستعملة المعالجة والتوسع في إعادة استخدامها بهدف بلوغ نسبة استعمال تقدر ب 70% من المياه المعالجة في أفق سنة 2050، بما يسهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب. وكاتب الدولة المكلف بالمياه يشير على هامش ورشة بمقر وزارة الفلاحة إلى تسجيل تقدم في عدد من المؤشرات، من بينها بلوغ نسبة تجهيزات الاقتصاد في مياه الري 97.4% وارتفاع نسبة إدماج الطاقات المتجددة بالمنشآت إلى 12%. الإدارة العامة للأداءات تعلن أن تاريخ 15 من سبتمبر هو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، فيما تم تحديد تاريخ 21 من سبتمبر كآخر أجل لإيداع التصريح الشهري للأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد. والإدارة العامة للأداءات تضيف أنه تم تحديد يوم 25 من سبتمبر كآخر أجل لإيداع التصريح بالقسط الاحتياطي الثاني بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، وتاريخ 28 من سبتمبر كآخر أجل لإيداع التصريح بالقسط الاحتياطي الثاني بالنسبة للأشخاص المعنويين، وآخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين من غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد. عالميا، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يوجه تحذيرا لكوريا الجنوبية قائلا إن أي مشاركة عملياتية أو وجود عسكري لأطراف في مضيق هرمز يعد دعما للولايات المتحدة وستنتج عنه عواقب وخيمة. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفرة العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع جهين في صباح الناس. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير. الأولى في تونس.

0: مفاجئ الميلاد.
1: صباح الخيرات، صباح النور، صباح الفل علي سمعنا وين يتابعونا الكل على وزي كفة. متعدى الويكاند كهو، الويكاند وراح لفلف كي غمضة العين. تلقاو روحنا نهار الاثنين إن شاء الله يا ربي، نهار مبروك على كل مستمعينا. ومن توا حتى لنص النهار نعدوكم لابونيمور، الأخبار، الأكتواليتي، كل ما صاير في البلاد باش تلقاوها معنا كل

الأخبار وأي سورتو المعلومة الرسمية. صحيح فصحيح كي بينا نقول أصواتكم بعد شوية نسمعوها، لكن البداية لازم تكون بنغمة تونسية. هذه صفوة صباح عليكم.

0: سجل صوتك على ريبوندر موزايك FM 71 113 013.
1: نهاركم زين ونهاركم فل وفيه النهار ذي كان كل خير إن شاء الله يكتبونا ربي. 9:21 على موزايك FM. كيما اليوم الجمعة جاي نبدأ نحكيه على جيم ونزاع على العودة المدرسية إن شاء الله يا ربي بنجاح لتلمذاتنا الكل. شي أحوالكم؟ حذرنا، نظمنا، شرينا، اقضينا؟ قديش تكلفت علينا ترى؟ هذا السؤال نحب نسأله، قديش تكلفت عليك العودة المدرسية من أدوات تو الكتب المدرسية؟ نعفو، هذيك هي التسعيرة، واللي ما تزيدش التسعيرة نفسها حافظت على التسعيرة كما حافظت على عناوين الكتب المدرسية نفسها من عم ناول التوبه. والباقي شو الأسعار؟ هل الكراس المدعمة لقيتوه متوفر؟ الأدوات اليوم التلميذ هكا انت كعملت عملية حسابية، ولدي صغير اليوم يقرأ في المستوى ذي راو تك تك تك تك بالكيركيوتريس تكلف عليه هكا، ولدي في الثانوي هكا، ولدي في اعطيونا ترى الحسبة بتاعكم قديش وسجلوا معنا على 71-113-013. نستناكم الى في موعد جديد من صندوق عجب.
2: صندوق عجب عسلامة. صندوق عجب كونسيرنون الناس اللي قاعدة تتفول والصغيرات اللي يكريو فيهم ويووي. الحل بيدينا احنا، انا اون بيرسون جامي دلافي نعطي الانسان في الشارع فلو. كل انسان يعرف انسان زوالي اكيد يقرا مع ولده يقرا مع بنته جاره حبيبه حتى في العائلة، حتى في العائلة اعطيه اللي يكتب من رب حكيك نرتاحوا من هالحكاية هذي.
3: مزيكا فهم جاه ربي نحب نقدم اقتراح. عنا بالنسبة لنا في بني خلاد عنا سوق أسبوعي بالاسم هاي أسبوعي، راهو ينطلق السوق متاعنا من يوم الخميس يمتد ليوم الجمعة حتى نهار السبت 8 متاع الليل. هل يعقل هذا اسمه أسبوعي؟ هذا رانا معاناة زرقا نعانيو فيها من الانتصاب الفوضي، راهو المشاكل وسكر علينا في المهجات من الكراهب متاعهم، رانا معاناة زرقا. جاه ربي ادخلونا وشوفونا شنو الحل.
4: أهلا موزايك يا جيجي بالله 8 درج تعديت على باب سعدوه الظلام يتحس تاش معطى الظلام يخوين البلدية متاع الكياسات متاع البطوات الظلام صدقني اللي كنت قبل تتعدى من باب سعدوه نوارة تقاه الظلام ناس والله نعطى ناس مساكن يبدو واحد يسوق لقص انظرت وجاي مطر وشتاء ودنيا يا معلم وين البلدية ما سمع حتى مسؤول تعدى مغادي قال له شنين الحكاية هذه بالله يا جيجي تكلم عليه الموضوع ذي يا رب يا جيجي
5: بالله العظيم يا جيهان مشيت مع زميلة باش تشري دوات المدرسية أنا مصدومة كيفاش كراسة توصل 15-20 دينار معناتها مخي باش يقف بخلاف للدوات الأخرى بخلاف كيلوات بخلاف ترى شنو طالبين وبل بل بل أنا ما فهمتش يا أخي هاك الغلافات نتاع البريمير اللي أحمر وأخضر وأزرق خويا عملوا الكراسة كم تزينوا فيهم بسبيدرمان وهالوكيتي ول عملوا كراسة ألوان كراسة غلافها أحمر منها فيها غلافها أخضر 24 أصفر أحمر أخضر 48 أصفر أحمر أخضر والمعلم يطلب كارس أحمر ولا أخضر ولا أزرق نقص علي الغلافات مش لازم الغلافات وحط عليه شتيكة يا أخي مش باش يعرف كراسته هو ولا شنو يزيد هالغلاف هو بجي يلعبها من الغبرة.
0: صندوق عجب صباح الناس البرمجة الشتوية جديدة على موزايك FM. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادية الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعروفة، أحلى صباح مع أمين جارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة، ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن متلفان. وفي الويكند الويكند اصبح يحلى. صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مور الى عالم بنيديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى ايقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغربي حكايه الموسيقى هيت كلوب ام ترانس. وكل عاده عادن حواد في جازة فام. نجوم حصه النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عاده الاخبار المواكبات والكواليس. سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فورم سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم مكلوني فهمي البرهومي واحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت احلى ميكس واحلى دي جي. البرمجه الشتويه تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكايه كل شيء تلقاه على موزايك فام. البرمجه الشتويه 1 سبتمبر
6: مع أورانج بوستي الغونتخي بالفيبر 100 ميجا.
7: الغونتخي مشكل للقراية. الغونتخي فرصة باش تبدأ عادة جديدة على انترنت صحيحة بالفعاليات الهيلة وأحسن الأسواق. ميلا ما تخممش برشا وخذ الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر في عوض 99 دينار و900.
6: ميلا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالفيبر.
7: عندك أورانج.
8: البلوزة والدليلة والمحفل قدانا، عرض عشاق المحفل التونسي الجربي مع أكبر نجوم الأغنية الشعبية. سحر التراث الجربي التونسي وأصالته بالمسرح الأثري قرطاج. الموعد 8 سبتمبر 2026 من تنظيم ودادية أعوان الإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالاشتراك مع Golden Moment and Artzak Events and Events. تبع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، بشبابيك مدينة الثقافة تونس وعلى موقع تذكرتي بونتين. انفولاين 25 505 340 بمساهمة جاكتيس ترافل اي موزايك فامة.

0: نبدأ معكم الصبحية على موزي كافي من نهاركم زين كل مستمعينا 9:24 دقيقة بالأخبار تو نحكي على استعدادات العودة المدرسية. هذا الشغل شغل جمعة تو نهار 3 جاي 15 سبتمبر عاد نشوفوا محليهم ومزينهم بكل كرتابلة والطبلية والتحذيرات إن شاء الله يا ربي سنة دراسية موافقة لهم. لكن قبل خلنا نحكي ساعة قبل كل شيء على الأجواء على الطقس إنه برشا يقولونا زعما صغارنا كيف يرجعوا يقراوا باش تجيو بك لياميتك السخانه وكل باش يعملوا مساكنات بك السخانه ان شاء الله. اللي احنا نقولوا لانه قالوا لنا الموجه تعديت وفات ورمينا وراها 7 حجرات حتى اصلا. لكن تفاصيل نتاع طقسنا اليوم والايامات الجايه معنا بالحيوان مع الوطني رصد الجوي. صباح الخيرات.
1: صباح النور جيان اهلا بيك ومرحبا بك كيف مستمعي مزيك
0: راهو شنو حتى انت في العائله بدو يسالوك كان عندك هكا شكون باش يبدا يقرا فما سخانه الجمعه الجايه مع العوده المدرسيه باش تسخن عليهم كيف تكون الطقس؟ خلينا نبداو لهم احنا من اليوم ان شاء الله.
1: اليوم ان شاء الله بيه اليوم تقريبا معناتها باش نبقاو في نفس المعدلات في درجه الحراره اللي قاعدين نعيشوا فيها خاصه مع الويكاند ما تمش تغيير كبير. اليوم تقريبا في تونس باش توصل 34-35 معناتها 30-35 درجه
0: كالبارح تقريبا
1: أي. اليوم وغدوه كما البارح تقريبا معناتها ما فماش تغيير كبير باش تروح القصوى اليوم بين 30-35 درجه في المناطق الساحليه الكل والمرتفعات وبين 35 اقصى تكون في حدود 39 درجه مع بقيه الشهيات ما عادش نحكيو على 40-41-42 درجه الحمد لله نحكيو معناتها الماكسيموم معناتها تبقى في 39 درجه خاصه في الجنوب الغربي فقط. بالنسبه لحاله الطقس عموما معناتها كما شفنا اليوم الصباح طقس صافي الى قليل صعوب معناتها فتره استقرار قاعدين تو نعيشوا فيها مع تيارات هوائيه للمقطاع الشرقي اللي هي ترفع شوي من نسبه الرطوبه الحقيقه معناتها تعطي الاحساس معناتها لدرجه الحراره مرتفعه لكنها معناتها في نفس المعدلات اللي حكينا فيها معناتها تو. بالتالي الريح من القطاع الشرقي اللي هي سرعتها عموما ضعيفه الى معتدله تتقوى شويه العشيه خاصه في الجنوب الشرقي. وبالنسبه لحاله البحر باش يكون قليل الاضطراب متموج خاصة بخليج قابس في فترة ما بعد الظهر. غدوة إن شاء الله معناتها طقسنا باش يكون مغيم جزئيا معناتها بعض الغيوم المرتفعة وسحب قليلة تنجم تكون في بعض المناطق مع إمكانية كيف كيف لظهور خلايا عادية خاصة بالمرتفعات الغربية للشمال الوسط خلال فترة بعد الظهر يوم الغد معناتها نشاطها باش يكون نسبيا ضعيف مع بعض الأمطار. والريح في غدوة باش يكون من القطاع الشمالي على مناطق الشمال من القطاع الشرقي تكون في الوسط والجنوب سرعتها جدا كيف كيف ضعيفة على المعتدلة والحرارة تبقى في نفس المعادلات ما فماش تغيير كبير. نحن لما ننتظروا الحقيقة مع ارتفاع طفيف في درجة الحرارة مع لأن الريح ستغير تصبح قطاع جنوبي ثم تغيرات جنوبية عند الريح سين في ارتفاع طفيف بدرجة إلى درجتين مع أقصى تقدير خاصة على المنطقة الساحلية داخل البلاد نحسها أكثر شوية مع سرعتها بشكون مع ضعيفة على المعتدلة تتقوى نسبيا زادة كيف كيف قرب السواحل الشرقية وعموما زادة كيف كيف حالة البحر تكون قل الاضطراب إلى محليا متموج. هذه بالنسبة لتطورات حالة الطقس الثلاثة من قدام وإن شاء الله معناتها في غضون معناتها وسط الأسبوع الخميس الجمعة ثم تقلبات جوية الحقيقة سيناريوهات معناتها تعطي لي ثم تقلبات جوية وإن شاء الله معناتها مع التأكد ومع آخر معناتها تحينات ولا إصدارات نتاع النماذج العددية وخاصة النماذج العددية اللي معناتها اللي تكون أمايفين اللي عندنا نحن نعرفوا بالضبط معناتها
0: سيتو النماذج ربي سامحني بيلي معناها النماذج قاعدين نشوفوا في برشا تصاور قاعدة تدور على مواقع التواصل الاجتماعي يقولوا النماذج هذيا راهي كانت تصدق وكانت تصير وتنجم يكون أمطار كبيرة وينجموا كميات وكل ما مدى صحة اللي قاعد يتقال؟
1: شو راهي الحكاية سهلة بسيطة على الأخر إذا كان واحد حب يعرف صحة النموذج العددي يقارنه بنموذج واحد آخر يشوف الكندي ويشوف الأوروبي يشوف الأمريكي كانهم الكل ماشيين في نفس السيناريو رئيسي في لوجيك أما كان كل واحد يحكي في حكاية أو حدا راهو يلفوه مع تباسي بخيسيبيتي ولازم نتأكد ونعرفه واحد ما يبثش البلبلة ومسؤولين على كلامنا لهنا ونعرف النشرة التحينات نتاعنا يزم تخرج في وقتها وقت نبدأ متأكدين 100% ولا حتى 90% probability سورتو لوكاليزاسيون كونتيتي نتاع المطر التقلبات الجوية وقتها تكون تم مع التحينات
0: كي يقرب الوقت ديما انتم على القرب
1: على القرب بالتبع على خاطر هو كل 6 سوايع فما تحين جديد معناتها النموذج العددي كل 6 سوايع وكل 6 سوايع يعطيك سيناريو انا والبش البلندات
0: البشباليه
1: وانا اذا تعتمد وقتي هما تم كونفيرجنس بيناتهم ووقتي زاد كيف كيف معناتها يبدا عن الموديل نتاعنا لهنا اللي هو اما يفين يعطيك معناتها ديزيستيماسيون معناتها اللي يكون فيه بروبابيليتي باهيه.
0: اوكي واضح شكرا لك بالحبيب
1: تحياتي
0: ولكافة العاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي.
2: تصبح الناس تصبح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار
3: من 9 لنصف النهار
2: على مزيكا فم فغام
3: الفام فوي هما ديجا اوبليجي ان راهم لا فما لا راحه وسورتو كي تبدا عندها صغار بتيتر كي تبدا ما عندهاش صغار قلق اكثر وبيان تقول لك الساسيرا كوا باش نتلهي بروحي انا قعدت ديجا 10 سنين في الدار بعد خرجت نخدم ما تلقاش وقت حتى نروح
4: كيما اللي قاعده في الدار كيما اللي تخدم الاثنين تعبين
5: ربط بيت تبدا في الدار قائمه برشا حاجات وتتعب زاد اكثر من المره اللي تخدم البرا عندها تنظيف عندها تربيه عندها كل شيء سهل الجمله
4: المرأة كي تبدأ في الدار أكثر لهوة بصغارها وبدارها
6: طول عمري نخدم قعدتش خدمة ودار معناه كيف كيف كلها خدمة اليوم ماذا بي نقعد في الدار ماذا بي
4: ما خدمتش خذيت يدوبل مش كما اللي تخدم حما أنا واحدة من الناس مهم لروح مش كما اللي تخدم يلزم يراوها في منظر ليق وفي منظر بي
7: المرأة اللي في الدار تعبة كما اللي في البرة دار شكون بش يكملها بالتطيب شكون مقلمها بالغسيل وبتنظيف الدار
8: وضعية المرأة ربط البيت لفم فويه بين الاختيار والاذكرار انسى اللي قاعدين في الدار كيفاش يعيشوا التجربة هذه هل أنه صحيح وأنه المرأة اللي قاعدة في الدار اهتمامها الكل يكون لدارها وصغارها أم أنها تنجم تلقى وقت لنشاطات ومهارات خاصة بها هل أنه فمنسى اضطروا في وقت من الأوقات وأنهم يضحيوا بخدمهم بسبب متطلبات العائلة أو بسبب صعوبة التوفيق بين ضرورية الخدمة والدار كيفاش اتخذوا القرار هذا وكيفاش تعاملوا معه؟ وضعية المرأة ربة البيت لفامو فويي موضع فرع من هالاثنين
9: من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71-113-013
2: من الاثنين الجمعة من المدي ساعتين للأربعة فرع مع أمينة بنتوا عبر خلي رأيك يبدل الأولى في تونس

0: ماشينات إلكتريك وبرشة كادوات أخرين. خبيكو وحدك يا كوكو، لعبة غير ملزمة للشراء.
1: مع أورانج بوستي الغنطري بالماكس بوك 5G.
2: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج، الماكس بوك 5G بديبي 100 ميجا، يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم. تبرانشي منا تكونيكتي بالوقت منا. هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
1: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطري بالماكس بوك 5G. عندك أورانج.
3: السهرة المنتظرة والحدث بالمسرح الأثري بقرطاج، السبت 12 سبتمبر. لكم موعد مع النجمة العربية نانسي عجرم. وذلك احتفالا بالذكرى 70 انبعاث الحرس الوطني ومن تنظيم النادي الرياضي للحرس الوطني. نانسي عجرم في حفل استثنائي السبت 12 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج ابتداء من 10 ليلة.
4: ما تيجي هنا وانا احبك عشان اعيش على حبك.
3: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة، مدينة الثقافة الشهيد الخليبي، وعلى موقع تذكرتي بونتين.
4: ايه قلتني كده
3: بمساهمة جيلي فيدل ترافل أريدو شيري أوديما بن جمعة موتورز ديليس فينشي ريال ستيت بيتيكا ليزينج بوغا بياش بونك ديمورا سارا توزر اس تي بي بونك ومزيكا فام.

0: مساءين الخير إن شاء الله نسمعوه على بلدنا. مرحبا بيكم مستمعينا 9:37. بدينا صباح الناس كالعادة بالميتيو. اللي ما سمعش بوا ميتيو مع أمين في أحلى صباح وكان عطيوه فرصة باش يعاود ياخذ فكرة على الطقس كيفاش باش يكون التغيرات المناخية اللي قاعدين نعيشوا فيها. وحسب تقرير علمي جديد اللي يصدر كل أول شهر عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية فيقول إنه شهر سبتمبر أكتوبر نوفمبر يقولوا إنه احتمال كبير ومرتفع لدرجات الحرارة واللي تكون أعلى من المعادلات العادية. هو مهندس بيئي ومختص في الشأن المناخي يفسر لنا ما جاء فيها التقرير. سي حمدي حشيت صباح الخيرات. شكرا لك حمدي. نحكي وإحنا ظهر التنين وبدينا نحكي علينا وياك على بكري وبشوية بشوية وكأنه كنا نحكيه على ظهره صعيب تصير لكن توا حسب التقارير هكا بتاع الأرصاد الجوية يقولك هي أصبحت مؤكدة ومتوقع أنها تكون أقوى حتى في الأشهر القادمة. بيفسر لي شنو جاء في التقرير هذا باش نفهمه.
1: التقرير ديان تاع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية WMO معناها الصادر في سبتمبر يخرج كل شهر قاعد يعطي في إشارات خلينا نقولوا مهمة على الوضع المناخي العالمي خلال الأشهر القادمة. النينيو رسميا معناها تقريبا دخل في فاعلية مع انتهاء ابتداء من شهر سبتمبر معناها أصبح خلينا نقولوا موجود في المحيط الهادي الاستوائي وما زال في مرحلة خلينا نقولوا التصاعدية. التوقعات اللي جات في التقرير قاعدة تشير إلى إمكانية وصول إلى مستوى قوي جدا مع نهاية خلينا نقولوا نوفمبر ديسمبر معناها 2026. من المؤشرات اللي ممكن اللافتة في التقرير اللي فما توقع وصول خلينا نقول الانحراف أو الشذوذ الحراري من سطح البحر في المنطقة الجغرافية المعنية بالدراسة نقول لها 3.4 نقول نيمو 3.4 هي المنطقة الجغرافية المعنية بالارتفاع درجات الحرارة في الدراسات. وصلت المنطقة دي إلى مستوى مرتفع جدا وممكن دي ترتفع خلال الأشهر القادمة تتجاوز معناها حتى فما توقعات اللي تتجاوز 5 درجات في العادة وقت يصير نينيو نحكي درجتين فاصل 2 درجتين فاصل 3 هذا المعدل. مرة هذه
0: نحكي على 5 درجات دوب
1: تقريبا ما في الطريقة بسوط الخمسة ما زالت ما وصلتش لكن في الطريقة بسوط الخمسة. الارتفاع ده ما يعنيش بالضرورة حالات الكوكب مش تزيد بنفس القيمة لكن هو مؤشر قوي جدا على كمية الحرارة الغير عادية الموجودة في الجزء المحدد هذاك من المحيط الهادي. يكفي شنو نقول لك جيم فما لسان حراري يمتد من سواحل الاكوادور معناها حتى شو تقريبا الفلبين معناها على امتداد 9000 كيلومتر درجات الحراره حاليا قريب توصل 4 درجات اعلى من المعتاد في المنطقه ديك. نجينا هنا معناها ممكن هو ظاهرة طبيعية دورية يعني آخر مرة صار تقريبا 2014-2015 لكن فرق اليوم أنها قاعدة تصير فوق كوكب أسخن من العادة بالنظر للاحتباس الحراري. مين يجي فوق معناها الكبة عبارة فوق الظهر هذه معناها بشي خلينا نقوله في الظهر التاسع. المحيطات خلينا نقوله راهي عنصر أساسي جدا في القصة علاش خاطرها تخزن الجزء الأكبر من الحرارة الزايدة داخل النظام المناخي وتأثر مباشرة بعد بتوصل مرحلة ما تأثر مباشرة في حركة الغلاف الجوي وذلك علاش نفهم معناها وقت تتغير حرارة المحيط الهادي اللي هو أكبر محيط على كوكب الأرض اللي هو وحده بمساحته في لوث كوكب الأرض. معناها التأثير ما يبقاش هو محل ينجم يغير مسارات التيارات الجوية وتوزيع الحرارة والأمطار عالمي. هذيك علاش نحكيو عليه ونراقبوا فيه ونتبعوا فيه معناها ماهوش حربر توا سبتمبر معناها تخل معناها عنده طاقة تقريبا أسبوع أما معناش سريا اللي الحرارة وفيت معناها خاصة مع استمرار سخونة الكرات والمحيطات بالنسبة للمتوسط طبعا نحن البحر الأبيض المتوسط حرارة البحر المرتفعة راهي معتبرها حجم مهمة جدا علاش خاطر تعمل توفر مخزون كبير من الحرارة والرطوبة. ويقول لك نقول لك نقطة جيان اللي هو 5 أوت الفارط الشهر التالي تقريبا
0: 5 أوت
1: ثم طوافة طوافة معناها تقيس معطيات خلينا نقول لك ملوحة المياه درجة حرارة المياه البحر سرعة التيارات البحرية مختلف العناصر اللي تم البحر معناها سجلت أعلى درجة حرارة على الإطلاق تسجل في البحر الأبيض المتوسط أبدا أبدا أبدا
0: أول مرة سجلناها في تاريخ 5 أوت 33 أعلى درجات حرارة متاع مياه البحر الأبيض المتوسط
1: عمرنا ما سجلنا
0: عمرنا ما سجلنا
1: في المنطقة الجغرافية ذكر من المفروض في 25-26 نحن قاعدين نحكي 7 إلى 8 درجات أعلى من المعتاد. دائما لازم نسمعوا. طيب شنو اللي يهمنا في الموضوع في منطقتنا؟ طيب لازم نفهم السؤال اللي يتكرر برشا، اللي معناها لو حتى كل بحر ما مخزن معناها كمية كبيرة من الحرارة والرطوبة، هذا مش يعني ضرورة مباشرة معناها نزول الأمطار، خاطر فما ظروف لازمها تتوفر. نقولوا معناها ظروف تاع عدم استقرار، فما جبهة هوائية بارزة في الطبقات العليا، وآلية فما آلية ترفع الهواء الرطب هذاك من البحر باش تتكون منخفضات جوية تكون معناها كيما اللي شاهدناها فك جانفي وفيفري. هي توفرت الظروف الديناميكية المناسبة مع البحر شديد الحرارة معناها مشد معناها سخون برشا، تتنجم تتوقف معناها تولي هنا إمكانية، قلت إمكانية مش ضرورة لتتكون معناها المشاهد شبيهة بمشاهد شاهدناها في جانفي وفيفري الماضيين. بالنسبة لتونس خلينا نقول الكلمة دي الأهم معناها في اللي باش نقول الكل، مجموش نقولوا اللي بنينيو بالضرورة راهو شتاء ممطر، فما إمكانيات وفما مؤشرات اللي تنجم تصير تساقطات مطرية.
0: أما شتاء دافي صحيح؟
1: لا موجود، هذا موجود
0: شتاء دافي. معناها احنا عاملينو مثلا اي معناها عاملينو لبسنا الكبابط وحاجات الخشين اللي قبلهم في الفصول نتاع الشتاء اللي قبل السنوات الماضيه خففنا.
1: والله عندي اصدقاء عاملين قلت كلمه اصدقاء في رجلهم تحيه معناها ديزاينر خويا اسمه بش واحد اللي يقول لك ما عادش فما الضرر لبسنا الصوف تغشوا عليه برشا نمشي نعاودها مره اخرى. اما طول
0: لا عاملينو لبسنا كمان صوف ولبسنا عاملينو البارده بردنا
1: فيل
0: وسنازي ده كيف شي يكون دي بيريود والبقية فيش يكون فما دي
1: فما فترات دي فما نسميش نفاشه وش نشاهده 26-27 سخانة في قلب ديسمبر ولا شمس
0: نص 26-27 في قلب ديسمبر
1: ما نسميش نتشاهده نتشاهده كرينا المشاهد
0: نحن ما عادي فجأنا شيء ما شاء الله
1: طول معناه تأثيرنا معناه التأثير مين يرى موش مباشر علينا. نحن التأثير الكبير متاعنا الموقع الجغرافي متاعنا يتأثر برشا بموقع الجيت ستريم التيار النفاث هذا ولا التذبذب بشمال الأطلسي اللي هما ومسارات ممكن المنخفضات والخديدة الجوية اللي يتأثر علينا. وثم بعض التأثيرات في بعض الأحيان ظهير الصحراوي معناه دونك تأثر علينا معناه بالتالي هما ممكن العناصر اللي خلينا نقوله من نفهم وراه النينو مش هو التغير المناخي والتغير المناخي مش هو النينو، لكن زوز كتجمع مع بعضهم يخليهم مستوى الخطر أعلى.
0: النينو
1: ظاهرة دورية تصير معنا كل فترة، أما مرة هذه صارت في ظروف مناخية بطبيعتها صعيبة، ذيك عليه في نحسوا الصعوبة متاعها تكون أكثر من آخر مرة شاهدناها معنا خلينا نقول النينو الخارق مش النينو العادي. النينو الخارق اللي شدناه تقريبا 150 سنة تالي وحتى التوى جيهان حتى التوى. ثم بعض الأمثال الشعبية التونسية معناها على الصعب وعلى على الظروف كيفاش نلموا الرواح لو ما خليش معناها قعدت معناها نتيجه لك الفتره اللي عاشوها جدودنا 150 تالي
0: افون
1: اي فما بعض الامثله معناها نتاع والله ما استحضرهمش
0: من نينو اخذوها من نينو
1: اي معناها الظروف اللي تعديت هذيك صعيب
0: واضح
1: الظروف هذيك اللي تعديت عليها صعيب هم بالطبيعه ما كانوش يسميوها نينو وما يعرفوش ليه نينو لكن بالنسبه لهم كل عام جاي صعيب وما صارتش فيه مطر ولا صارت فيه فيضانات قاعده معناها البصمه خلينا نقول الانثروبولوجيه اللي قاعده حاضره حتى اليوم
0: يعطيك الصحة حمدي. شكرا لك حمدي حشيد تحية
1: لك
0: يعيشك على تدخل معنا المهندس البيئي والمختص في الشأن المناخي.
2: صباح الناس البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعروفة. أحلى صباح مع أمين جارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجروماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع لين الرحالي وأمينة بندوة، ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسر جديدي بالنتلفان. وفي الويكند الويكند اسمع صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مور إلى عالم بنيديك مع ياسر الغربي، واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند، وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب أند ترانس، وكل عادة عدن حوات في جيت سيت إف إم. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس، سبور إكسبرس ريكاب، سبور سامدي، سبور فرام، سبور حيدر الشارني، إسكندر إبراهيم، ماكي العوني، فهمي البرهومي وأحمد عدالة، والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.

0: الأخبار المدهدية مش نركزوا أكثر أكيد على العودة المدرسية إن شاء الله يا ربي بنجاح لصغيراتنا الكل. نهار 15 سبتمبر الثلاث الجاي بش تكون العودة المدرسية وإن شاء الله سنة متميزة وبنجاح الكل. أنا نسميهم للعائلة التوسية ما عادش أقول للتلميذ لأنه نجاح التلميذ بفرحة العائلة فكلنا كنا نشاركوا هذية النجاح وكلنا نتعديوا في نفس فرحة الفترة بتاع السترس بتاع الامتحانات ومتاع العودة هذيك كل تدخل فيه أجواء العائلة التونسية. وين الكراس المدعم؟ ألو؟ هذا اللي سألتوني يجي هنا حكينا على الكراس المدعم. شكرا لي لقبوله الدعوة سي سمير المولي. جرات العادة أني ما فهميش عودة مدرسية ما غير ما يكون معايا تليفون مع سي سمير المولي نائب رئيس الغرفة الوطنية لصانعي الكراس المدرسي. صباح الخير سي سمير.
1: صباح الخير. صباح الخير للجميع المستمعين للتلامبة والأولياء متاعهم إن شاء الله.
0: للأولياء إن شاء الله. الكراس المدعم اللي كل عام تقريب رغم أنه نعرفه وفما عديد تصريحات أنه متوفر وموجود ويفو بابا نيكي لكن هوني المكتبات فمش كون يقول لك أنا ما خلطليش بالكميات اللي نحب عليها والعائلات يقول لك أنا ما قدوش متوفر به. خلنا نحطه في الإطار احنا سنة قديش بش نوفره تقريب من كراس مدعم؟
1: وزارة التجارة كما عم نقول زادت سنة 25% يعني الكمية بالطن وصلت 5000 طن. هذه كين نترجموها كرارس نمر 24 و48 و72 حسب متطلبات وزارة التربية إن شاء الله في 22 مليون كراس مدعم بش يتخدموا السنة
0: باش يتخدموا اسنة به. نبدأ بالأسعار. أسعارهم نفسها؟
1: أسعار لم تتغير. 430 مليم للعموم في الكراس 24، 950 مليم لل 48 ودينار 472.
0: 72 قديش عندها التسعيرة نفسها ما تبدلتش؟
1: ما قل شيء 8 على 9 سنين.
0: 8 9 سنين ما تبدلتش به. وهل اليوم يقول
1: فما حاجة أخرى يجبني نأكد عليها الكراس المدعم الأداء القيمة المضافة متاعه 7% مش 19 لأنه عندك الدولة خلاف حتى الدعم في الورق حتى في القيمة المضافة ما تخوش كما تاخو على الكراسات الأخرين يعني الكراس الرافي أو اللي تصوروا في بالك الكل هذاك 19% إلا الكراس المدعم فهو 7%
0: به. وديما كل عام نفس الملاحظات نلقاها به. علاش يقول قايل علاش الطب الاوراق ما كانوش متوفرين ما خلطتناش كميه من الاول علاش بدينا مخر؟
1: شوف دينا مخر لانه شركة الورق بالقصرين تهيت بالكتاب كملت اخر جويليا الكتاب انطلقوا في فما شويه معناها مانتونس شويه تصليح في المعدات وبش يبدلوا الجراماج نتاع الكتاب اللي هو أخشن شوية الورق نتاعه دونك باش بدينا احنا بدينا نسلمه في الورق نهار 5
0: يعني
1: مخر وخمسة أوت اللي براتيك مو مخر خمسة براتيك مو فما موادر وتار معها زيد الغلب هذه مسألة يسمنا الكلنا نتفاهمها ونتعاون عليها الانقطاع الطيار الكهربائي هذا اللي عطلنا برشا طول الحمد لله عنا قريب 4 أيام من نهار الجمعة الحمد لله لباس قاعدين نخدمه فما سلطة محلية دخلت وحتى مع ستاك بش أعطتنا الوقت اللي قصوا فيه بش نجمه نخدمه في فترة طويلة شوية والحمد لله ودور شعنا إن شاء الله فينا سق لباس به إن شاء الله هذا نحن نقول لحد أخرى نحب نقول كونوا عم ناول الدولة اللي زادت قاعده الكميه بكل صدق كل قاعده انا للبارح وقلت البارح ونهارين نتحدث مع تجار جمله يقولوا لي الحمد لله سلعه عم ناول معناها نقضتنا معناها دي مارينا بها لا سيزون لا بيس مع تو لحقنا احنا قريب 1000 طن تو تتصنع ومعناها وراقبته وزاره التجاره ان شاء الله بحول الله باش يكون فما شويه تاخير اما راي الكميات باش تكون متوفره شويه صبر الناس كل باش تاخو وباش يقعد وباش يقعد باذن الله حتى معناها لديسمبر وجانفي يبدا السنه موجود
0: من 22 مليون كراس مدعم تو تقريب في الاسواق قديش تو انتم سلمتوا في قديش تقريبا
1: احنا عملنا تو 20% معناها في حدود 4 ملايين 4 5 5 وعملوا الفما فما فاضل 7-8 من عملوا القاعدوا داروا في السوق.
0: فما 7-8 ملايين كراس توا موجودين قدام من عملوا.
1: موجودين أي قدام أي قاعدوا عند تجار الجملة والكتبيات ما قاعدوش في المصانع أما قاعدوا عند الكتبيات وتجار الجملة.
0: أما جمعة قبل الغونتخي 5 ملايين كهو معنى 20% فقط.
1: خمسة مع متاع عمناول
0: اي اختانا متاع عمناول عطينا كل عام بجديد واحنا مثلا نخدمه انه 20% من الكراس المدعمة متوفر فقط جمعة قبل لغونتخي مش كأنه نحبوا يسرق نحبوا يسرق الغصرة احنا نحبوا خدمة اخر وقت الغصرة
1: قال لك اللي يجيش ماشي من الوصاب الغصرة يجي من
0: الوصاب لا لا في فما امور لي بربي ما تخسروني شي امور معناها اليوم ما قلة معناها الحق تمشي معناها فهمنا علاش اليوم حتى الكتب يقول لك ما عنديش ما جابوليش هبطولي شوية ما لقيتش متوفر
1: اي الكميات ما هيش قوية كل صدق اما احنا معناها اوني ترافاي جوري نوي توا قلت لك 3 ايام ولا 4 ايام الضوء مع الشيء قص لباس الحمد لله ان شاء الله ربي يديم النعمه
0: وال
1: احنا باش اكيد باش نقويوا في في نسق الانتاج
0: معدل قديش الانتاج في النهار ربيعينكم ان شاء الله
1: شوف كل مصنع وطاقة الانتاج نتاعو مدام جيم فعنا عندنا 4 مصانع كبيرة معناها طاقة الانتاج من 15-20 طن في النهار معناها هذو معناها ينجموا يخرجوا 80-90 طن في النهار بالمرتاح معناها وعندنا 5 مصانع اخرين متوسطين نتاع حدود 7-8 طن في اليوم
0: واضح واضح
1: خاطر عملية الكراس مدام جيم فيها ثلاثة مراحل
0: فيها
1: اتباع والطباعة والطويان وفيها الخياطة نخيطوها الكراسة بالدوز دوبل فيو بالدوز دوبل فيو يتخيط ومن بعد عملية الريلور الريلور اللي هي التلصيق والقصان برشا مراحل ماشي لو مثلا الكراسة من 24 نخرجوها طول نحطوا بوبين وكوفرتير تخرج كراسة في الكرزونة طول بالنسبة لل 48 و 72 فيها 3 مراحل في
0: الكاليتي متاع الورقة
1: الكاليتي بالنسبة للورقة المدعم السنة الكميات اللي وصلت الأولانية أحسن من عام ناوي معناها ثم بعدين
0: الخطوط واضحين خطر ديما نفس المشكلة في المدعم الخطوط فاتحين تحسها فاتحة ما يظهرش
1: انا فسرتها فنيا المسألة هذه هي الابيسور نتاع البابي احنا كي نحطوا الخشن اذا كان الابيسور مره يطلع مره يضعف يا التراساج يجي مغفص يجي مش باين علاش خاطر احنا نخدموا بار بريسيون ونخدموا معناها نخدموا 300 و 350 متر/مينوت طبعا ما نجموش نفيقوا بيها اللي يبدا الصابل البابي الجراماج الطبقة تعدى امبيكابل
0: هاوك علاش تجينا ساعات الطبقة معناها صفحتين 3 فاتحين وبعد تغميق وبعد اللي بعد
1: وبعد تغميق تضعاف يضعاف البوبوش البوبين ما نجموش نفيقوا احنا وقتاش ضعاف وقتاش خشين معناها فهمت
0: مسألة تقنية معناها خطيتكم
1: مسألة تقنية اي مسألة تقنية
0: واضح سي سمير مالك هاو لنا عودة سي سمير اليوم عملنا 20% بعد نزيد نتفقدك سيدي ربي يخليك سيدي ربي يفضلك شكرا ربي عينكم شكرا لك يعيشك سيدي نهارك زين سيدي المولي نائب رئيس الغرفة الوطنية لصانع الكراس المدرسي على موزايك فم كل ما يهمكم تلقوا معنا في صباح ناس زادة تتفاعلوا معنا على 71-113-013 خليكم مع غفران في الأخبار ورجعينا
2: بعد الأخبار نهزوكم ونعملوا طلع على أسوام المرشي كل يوم على موزايك فم
3: تدلل دلال جيان حاضر 10/10 في الغونتخي حتى 13 سبتمبر تلقاو عنا كل مستلزمات العودة المدرسية بالفورنيتور سكولير للكراتب للتابليي وحتى للبيغو أعز الأسوار ما لازورونا في أقرب إيبر مارشي جيان لكم وتمتعوا بأقوى أفاريات الغونتخي
4: تدلل
5: جيان إيام دللنا
6: صيف السنة عينيك محلولة مصحصح فايق تلزم ما ترقدش على خاطر مع تونيزي بوكينج ما لازمكش تفلت العرض اتفرهد انت والعائلة ولا الاصحاب اتمتع بالوتلة وبالجو ببروموات اكسكلوزيف وتسهيلات توصل حتى ال 40%

0: ما تفلتش العرض وتفرهد.
1: يا ماما كنت رامح ليه قسمي جديد، كل شيء تبدل فيه طويل وبيرو سيدتي، اش خصكم بيتنا تولي هكا؟
2: يا ماما في بالك هذا كل مستوى فاهمه
3: توا فهمت عليش نوحت وفرحانين.
4: انت زادة خلي صغيرك في بيته مركز وإبانوي مع كوليكسيون سوتو فاب موبل لبيوت الصغار ان لارج شوا، يستنى فيكم في 15 نقطة بيع وعلى موقعنا www.sotufabmeuble.tn.
5: خديت الباك ومازلت حاير في الاورينتاسيون. لونيفرسيتي سنترال اورغانيزم اون جورني بورت اوفيرت قبل الرونتري يونيفرسيتير نهار 9 سبتمبر من 8 ل 4 متاع العشية في البزنس سكول في محمد الخامس، باش تتعرف على لي سيكول نتاعها، ايكول دو سونتي، بزنس سكول، ايكول بوليتكنيك، ايكول اي تي، ايكول دو دروا.

0: حمد علي النفطي يشارك اليوم الاثنين بالقاهرة على رأس وفد تونسي في الدورة العادية 166 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، وذلك بتكليف من رئيس الجمهورية. وستخصص هذه الدورة وفق بلاغ أصدرته الوزارة للنظر في آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة العربية، خاصة في الأراضي الفلسطينية في ظل تواصل الاعتداءات الهمجية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، إضافة إلى القضايا العربية الأخرى وأهم أوجه التعاون بين الدول العربية في المجالات التنموية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية. يشار إلى أن تونس ستتسلم بمناسبة اجتماع القاهرة رئاسة مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري للفترة من سبتمبر 2026 إلى مارس 2027. عالميا، استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين فجر اليوم الاثنين إثر غارات جوية إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة. في الأثناء، إصابة مستوطن إسرائيلي بجروح وصفت بالخطيرة اليوم إثر تعرضه لعملية طعن في قرية جنوب نابلس في شمال الضفة الغربية المحتلة. الاشتباكات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين جنوب غربي اليمن تسفر عن مقتل أكثر من 300 شخص خلال الأيام الأخيرة، في وقت واصلت فيه القوات الحكومية شن غارات جوية على مواقع للجماعة. وأفاد مصدران عسكريان في القوات الحكومية بمقتل 84 من أفرادها خلال المعارك التي دارت يومي السبت والأحد، في حين أكدت مصادر من جانب الحوثيين مقتل 57 من أفرادهم خلال الفترة ذاتها. المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري يقول إنه لا يمكن لدول الخليج الاعتماد فقط على الولايات المتحدة وتحالفات دولية أخرى لضمان أمنها، بل عليها تعزيز استقلاليتها. ختاما، الخارجية الإيرانية تعلن أن المفاوضات مع سلطنة عمان وصلت مراحلها الأخيرة، ويمكن إبرام اتفاق خلال أيام بشأن ممر مؤقت في هرمز. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفرا العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد يتواصل مع جيهين في صباح الناس. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
1: في تونس.

0: نبدأ في يوم وليلة نعملو طلة على تطاوين. تحية لكل مستمعينا في تطاوين لكم ومقاعد صوتنا يخلط لكم. اتبعونا صوت وصورة على اليوتيوب زي كيف على الشين متاعنا وإلا زيدا لايف على باجنا صباح الناس على الفيسبوك. حبيب شعباني مرسلنا وزميلنا من تطاوين. حبيب صباح الخيرات.
1: صباح النور جهال. صباح النور كافة المستمعين والمشاهدين ومشكورة جدا على اختيار الألحان. ديما مع تنجو حنين ديما مع لحن جميل
0: أي مع غنية طربية في يوم وليلة. شكرا لي سيد المخرج سي رفيق رجعنا من الفاكونس هكا بأغاني طربية. أي حبيب رجع بقوة ما حبيتش نقول هنا هنا خاف من قوتو سي رفيق قوي ياسر علينا. شنو الأجواء في تطاوين؟
1: والله أجواء عودة مدرسية
0: أجواء
1: تو من العراس للعودة المدرسية للصيف للأجواء الصيفية
0: الحمد يعني لله مناسبتنا كل لازمنا نكحوا فيها الفلوس الحمد لله يا ربي
1: إن شاء الله تلقى ما يكحوا الواحد
0: نبضوك إيش مش نعمل ونتنفضوا الحمد لله. أي شغويل المرشي اليوم قفتنا
1: مرشي والله بدت تغلى شوي يعني بالمقارنة مع المرات اللي فاتت تم شوي أسعار تفعت شوي يعني البطاطا اليوم ب 2500 بصل من دينار حتى دينار و200 طماطم بدا يغلى شوي دينار و500 حتى 1900 فلفل حار من 2000 حتى 2500 الحلو 3500 الفقوس من 2 دينارات حتى دينار 2 دينارات و500 سلطة 3500 القرع الاحمر دينار و500 والاخضر 3800 الكرنب الاخضر 3000 القارص 4500 الباذنجان 2900 السناريه 3000 المعدنوس والسلك والبسباس الرابطة ب 600 القطانية الكعبة دينار و500 القنوية ب 30 دينار الكيلو البلاع مازال متوفر دينار و200 البطيخ كيف دينار و800 الجاس 9000 الموز موجود شوية ب 20 دينار العنب ثم 6 وثم 7.5 الخوخ 6 وثم 8 الكرموس 14 دينار حبش الطيح كرموس غالي يعني بطريقة استمتعتش به الناس قبل ديما في فصل الصيف في آخرة الناس يعني برشا كرموس يلا غالب غالي 14-16 دينار
0: أصلا برشا سمحني نقصي على كلامك حبيب برشا كي نحكيو على الكرموس يبعثونا يقولونا وقت قبل وقت الخير الكرموس أصلا ما كانش يتباع كانوا الناس اللي تبدأك في العائلات عندهم الكرمة يعطيوا لبعضهم ولا يخرجوا حتى في الأسواق هكا ستوليت ويعطيه ومعناه مش بالفلوس اللي 14 وصل حتى ال 25 راه
1: في التطاوين قبل يحطوه على الطابية يعني الطابية متاع جسر يعني الطابية يحطوا القفة متاع الكرموس يتعدى يأكل وعندك الحق مجان وعندك الحق تدخل حتى للكرمة الممتاز تأكل الكعبات اللي حاجتك بهم تخرج من غير مثل قبل من العيب أن العيب أن يتباع الكرموس وأيضا اللازون اللازون والترفاس كل يخرجوا مع في آخر الخريف يعني تول مهنة ويبيعوا فيهم قبل ما كانش تتباع قبل كانت يعني متوفرة للناس كل يعني مثلا حتى واحد جاي يبيع الترفاس ولا يبيع الكرموس
0: معناه تو سمحني غلتنا أقل غلة نعاودوا ونقولوها راو أقل غلة باش تلقاها بأربع آلاف أقل غلة 4000 سينو مش تحب هكا حاجة باهية و 4000 ساعات تلقاها مطبطبة ويعلم بها ربي بتطلع ب 6000 معناها 6 6 8 9 قاعدين نسمعوا في أسعار الحق تربي كل مرة نقول لهم سامحونا راو هذوما أسعار خاطر اللي يخلط علينا توا خلوط نقول له راو هذيا غلتنا المحلية راو ما جبناش حتى شي امبورتي اللي نحكيو فيهم راو محلي راو هذاك نحكي على العنب نتاعنا والكرموس نتاعنا والتفاح نتاع كله نتاعنا هذاك راو ما بنش قاعدين نجيبوا فيه معناها بالورو باش نبيعوه ب 6 و8 و10 و12
1: بالنسبة للتطاوين شوي من كيف يقول شوي من منه شوي منه يعني شوي من
0: شوي من الحنة شوي مرتبط لدين
1: شوي من ترانسبور خطر بلاد بعيدة يعني على مناطق الانتاج وشوي من الغلاء يعني ما يعني تنجم تربح ما تربحش فوق تروا ولا فوقات تنجم تربح شوي ويبارك لك ربي إن شاء الله نقوله احنا بالمشاريع اللي عاملينا في ذيبة ورمادة إن شاء الله مشاريع كبيرة يعني نوصلوا ثم انتاج محلي وهكاك نحو يعني السبلة متاع الترانسبورت واللي يعني كل شيء موجود لهنا تنجم السعر يكون معقول جدا تو حاليا تسبلوا برشا بالترانسبورت نجيبوا فيه من مناطق بعيدة يعني كي نحو هذه ثمن الترانسبورت نورمال مو يكون السعر لوجيك يعني بالمقارنة مع البلايص إن شاء الله إن شاء الله نوصل الفترة هيك
0: إن شاء الله هاي
1: العيون
0: عشت في معوينة ولا العيونة الغلة ولا على العين الغلة ولا العضو
1: ما ثمن متاحي دوخ شوي
0: قد يعني عوينة
1: 9400 صفراء و 5000 الحمراء تخليك تغلط في الارقام ماشيك الاحاد والنيات
0: عوينا 9000 10000 تقريبا كمل
1: ليه؟ ما الأرقام فمك الألاف معاش لحد لمئة. ديك لها 12 دينار تفاح 6400 شو للدواجن؟ الدجاج من 9000 الكيلو سكالوب 21 كبدة الدجاج 14 كويس داند والدجاج نفس السوم تقريبا 12500 البيض الحاربة 12150 وبلاتو 9500 بالنسبة للحوم البرشني ب 50 العلول خام شكون يبيع ب 45 ثم شكون يبيع ب 50 القعود من 30 حتى 33 وكي سمعوا باللي قعود عليه برشا إقبال يعني في العرس وفي المناسبات يعني برشا صيف السنين يعني تطوين تقريبا 80% من العرس كلها قعود أنا بدي يغلى حتى بدي يطلع كان ب 27
0: وتوا
1: تو وصلت 33 كيف كيف العنز تم برشا ناس توجهت للعنز يعني باعتبار سومه رخيص ولات ب 38 من 36 حتى 38 وين يسمعوا بحاجه يعني
0: عليها
1: بالك العجل من 35 يوصل حتى 45 بالنسبه للاسماك سردين 5000 لوراتا 23 دينار و500 قارد القاروس 28 دينار و500 المعزول 16 دينار و500 شلبة 17 دينار و500 شوفرات 26 كيلو 33 للميلة ب 18 دينار و500 سبري ب 24 دينار و500 درغال ب 28 دينار و500 قبل ما نخدم جهاز برشا يسلو تو احنا في العودة المدرسية وديما تتبع الأسعار هي المدير الجهوي للتجارة أحمد ليتي أكد لي أن الكتب المدرسية بنسبة 74% متوفرين يعني مش لازم كي تمشي المكتب يقولوا ما هناش وحاجة أخرى كراس المدعم يعني 18000 كراس دخلوا تطوين مشكلة كي تمشي تسأل تم مش كل يقولك ما عنديش الله أعلم يعني 18000 كراس هذه أكدها المدير الجهوي للتجارة ويعني وما زال باش يتم تزويد الجهة يعني كيف الطلقة العملية إن شاء الله نلقوا كراس مدعم في المكاتب مكتبات
0: في المكاتب إن شاء الله شكرا لك يعطيك الصحة حبيب شعبان شكرا لك وتحية لكل مستمعين في تطاوين على الكراس المدعم زلك الدخل معنا نائب رئيس الغرفة الوطنية لصانعي الكراس المدرسي لحد الآن ما خرجنا كان 20% من الكراس المدعم عنا 5000 طن يعني عنا تقريب زيادة بنحو 25% على عم ناول أقرتها وزارة التجارة يعني سنة لازم يتوفر 22 مليون كراس مدعم بين 24 و 28 و 72 لكن للأسف فقط 20% منهم اللي توا طبعوا والبقية خالطين ويقول لك انه عنا تقريب 7 ولا 8 ملايين زادة كيف كيف كراس مدعم من عم ناول قعدوا وساعة البيل ايش نقول لكم وساعة البيل شوية شوية وان شاء الله ان شاء الله يخلطوا الكراس المدعم وان شاء الله تكون عودة مدرسية ناجحة لصغيراتنا الكل.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: فغام les femmes au foyer on est déjà obligé en arraham la femme a la raha et surtout qui تبدا عندها صغار peut-être qui تبدا ما عندهاش صغار قلق اكثر ou bien تقول لك ça sert à quoi باش نتلهي بروحي انا قعدت ديجا 10 سنين في الدار بعد خرجت نخدم ما تلقاش وقت حتى لروحك
2: كما اللي قاعده في الدار كما اللي تخدم الاثنين تعبي
3: ربت بيت تبدا في الدار قائمه برشا حاجات وتتعب زاد اكثر من المراه اللي تخدم برا عندها تنظيف وعندها تربيه وعندها كل شيء من سهل الجمله
2: المرأة كي تبدأ في الدار أكثر لهوة بصغارها وبدارها
4: طول عمري نخدم ما قعدتش خدمة ودار معناه كيف كيف كلها خدمة اليوم ماذا بي نقعد في الدار ماذا بي
2: ما خدمتش خذيتي دوبل مش كما اللي تخدم حما أنا واحدة من الناس مهملة روح مش كما اللي تخدم يلزم يراوها في منظر ليق وفي منظر بيت
5: المرأة اللي في الدار تعبة كما اللي في البرة دار شكون باش يكملها بالتطيب شكون مقلمها بالغسيل وبتنظيف الدار
0: فغام
6: وضعية المرأة ربة البيت لفام فويي بين الاختيار والاضطرار انسى اللي قاعدين في الدار كيفاش يعيشوا التجربة هذه هل أنه صحيح وأنه المرأة اللي قاعدة في الدار اهتمامها الكل يكون لدارها وصغارها أم أنها تنجم تلقى وقت لنشاطات ومهارات خاصة بها هل أنه فمنسى اضطروا في وقت من الأوقات وأنهم يضحيوا بخدمهم بسبب متطلبات العائلة أو بسبب صعوبة التوفيق بين ضرورية الخدمة والدار كيفاش اتخذوا القرار هذا وكيفاش تعاملوا معه وضعية المرأة ربة البيت لفامو فويي موضع فرع من نهار الاثنين
7: من توا سجل رايك ونمرو تليفونك على 71 113 013
0: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة فرع مع أمينة بنتوا عبر خلي رايك يبدل الأولى في تونس ترزق ولادية وزارة الشؤون الثقافية بالتعاون مع مسرح الأوبرا تونس حفل فني ضخم 15 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج مع النجمة العربية والفنانة اللبنانية يارا
8: صدفة ومن بين كل الناس علقني
0: يارا بالمسرح الأثري بقرطاج في سهرة الإحساس والطرب 15 سبتمبر ابتداء من 10 ليلة
8: أخذني معك بالجو
9: اشتقت كتير لجمهور تونس جمهور قرطاج يارا
0: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج المسرح البلدي بالعاصمة مدينة الثقافة الشادي الإقليمي وعلى موقع تذكرتي بونتين
8: خلي اللي مش سامع يسمع
0: بمساهمة ام جي باتام نيسان ماكسويل بيكو جولدن كارتاج Poissonnerie Drina Plus, Chicken Enjoy, Hope Travel, Sherrington, Backstage, ODV Plus, Digitess, Nesma Jdida, ou Mosaïque FM.

0: كل الأخبار تلقاها معنا. شكرا لكم على الاستماع على وفائكم لينا. توا 10:35 دقيقة. طريق سليمة لكل مستعملي الطريق. سيسور ويحكم ذيش النجم وقول لكم ونتمنى لكم يا ربي توصلوا سالمين. هي السرعة، هي السرحة، هي التعب، هي نقص النوم، هي التليفونات، هي عديد العوامل اللي قاعدين اليوم نسجلوا من خلالها في خسائر بشرية مالوغوزمون بالنسبة لحوادث الطرقات، وخسائر زادة كيف كيف مادية. تونسي يلقى كربته ضربت وبرا عادي يقول لك نجري ونجري والاسيرونس ترجع لي وما ترجع ليش والدوسي صبيته وهاولتو مرجع وغيره من الأمور هذية. فالحق بتاع ربي فرحانة. شكرا لي على قبول دعوتنا. نورنا معنا المدير العام بالنيابة الجامعة التونسية للتأمين سي عماد حمدي. صباح الخيرات سي عماد، مرحبا بيك.
1: أهلا بيك، مرحبا جيهان ومرحبا بكل مسامعي مزيكا فين.
0: ربي فضلك سي عماد. لاسيرونس وما أدرك مع لاسيرونس، قوي وقوي وفي الفوليوم. سي عماد في كله معنا اليوم. سيدي خلنا نبدأ معك سي عماد قلكو شيء بالأرقام. كان حطوا الأرقام على الطاولة اليوم، قديش عنا بالضبط حوادث سيارات في تونس؟ الرقم قاعد يزيد ولا قاعد ينقص؟ العوامل هذوما في السوداسي الأول من 2025 بلوتو 26.
1: أول حاجة يعطيكم الصحة على اللفتة الكريمة هذه، خاصة نحن على أبواب العودة المدرسية. ربي يحفظنا وربي يحفظ بلادنا. بالرغم الأرقام ماهيش باهية بالكل جهان، ماهيش باهية بالكل. نعطيك مثلا الأرقام تاع 2025 اللي فما فيهم حوادث أضرار بدنية. أضرار بدنية عنا حكاية 5424 حادث تسبوا في 1253 قتيل. معناتها كينا في حرب راه، وكينا عايشين حرب. معناتها احنا بلدان مجاورة، ربي يحفظ تونس من الحروبات وبيحت في المنطقة متاعنا، لكن ما يوصلوش للرقم هذا متاع القتلة 1253 معاهم 7140 جريح. رقم مفزع ومفزع جدا. نقارنوه بالأرقام متاع 2026 إلى حد سبتمبر، أنا مش حتى نقعد معاك حتى 30 جوان، نمشي معاك إلى خمسة معناتها إلى شهر سبتمبر. إلى حد الآن جهان وصلنا معناتها أرقام تبجع، معناتها 3124 حادث تسبوا فيه أضرار بدنية. وإلى حد الآن إذا نكملوا في التوندونس هذية إلى حد الأسبوع الفارط قريب 908 قتيل و 4000 جريح. لاحظوا اللي عدد القتلى قاعد يمشي ويكبر، معناتها ما الشيء
0: ما وعدد زاد كيف كيف حتى الحوادث. معناها كان كم لطف على الوتيره هذه باش نفوتوا عمناو البيسر، معناها 5000 عمناو العام كامل اللي هي سنه 3124 في 6
1: 9 اشهر الاولانيين 3000 حد. اذا نشوفوا الاسباب احنا نلقاو شنو هما، خاصه السهو وعدم الانتباه. معناتها خاصه هالاشكاليه نتاع تليفونات البورتابل الحقيقه، معناتها كالسهو نتاع 2 سكوند 3 سكوند نجم تصير
0: تعمل كاتاستروف.
1: اكزاكتومون كبيره. السبب الثاني اللي نلقاوه معناتها في الاحصائيات نتاع المرصد هذا نتاع سلامه المرور اللي هو السرعه، وفما زادة فور لي بيتون شق الطريق. اذا نشوفوا في المشاركه معناتها شكونهم هالاطراف اللي قاعدين يتسبوا في الحوادث. الحقيقه نلقاو اشكاليه كبيره اللي هما الدراجات الناريه. الدراجات الناريه مالوريزمون تسبوا في اكثر من 50% نتاع الحوادث،
0: اشتر الحوادث
1: و40% عدد القتلى. هذايا معناتها ما يزموش نكملوا بالطريقة هذية، ما يزموش يصير دقيقة غريبة. معناتها البلاد متاعنا شوفوا معناتها البور متاع الكاسك الخوضة ما فهمش الراو مثلا تاو، خاصة العودة المدرسية وربي يحفظ كلام زتنا وربي يحفظ الأولياء. أنا قاو 3 و4 معناتها الولي ومعاه زوز ولاده وعلامه، معناتها حالة معناتها تصور توجع القلب. فهمت؟ معناتها هذية في الرونتري سكولير. ومن بعد نلقاو زادة في الحوادث، معناتها نلقاو الشاحنات الخفيفة والسيارات الأجرة. هذوما الأطراف. نمشي معاك أكثر، نمشي معاك للولايات. معناتها كي نشوفوا احنا الولايات الواحد ترتيب نتاعهم، نلقاو ولاية تونس هي المتصدرة عدد الحوادث، وراها معناتها دول ما المهدية ونابل، وتعرفوا انتم المنطقة نتاع الكاربون والمناطق الساحلية في تونس يستعملوا برشا موتورات، معناتها فما حتى بدايات معناتها يقربوا من أرقام عالمية في استعمال الدرجات النارية، وذلك علاش معناتها نلقاو عدد القتلى نتاعهم والحوادث مرتفعة جدا في المناطق هذه. تونس الكبرى نتفهموا اللي هي معناتها فيها أكثر بوبولاسيون معناتها عدد سكان، لكن نشاهدوا زادة نبقاو معناتها 10% من الحوادث والأضرار البدنية موجودين في المهدية ونب. هذايا فيما يخص الإحصائيات، وديما نقول رام الإحصائيات معناتها نتبعوا مع المرصد، وإحنا في اتفاقية وشراكة مباشرة مع المرصد الوطني للمرور. بقى توا نجيك سور لو بلان أسيرونس
0: للتأمين. قداش من حادث سيارة يتم التصريح به يوميا؟ أيوة تقريبا.
1: ايوه والله شيء اسف هو الحقيقه. نعرفوا اللي في تونس عندنا 300,000 حادث في اضرار ماديه، تصوروا 300,000 حادث معناتها ماهوش شويه، والى حد الان وصلنا 250 الف. عارف اضرار ماديه معناتها هاو تكسر الفرار، هاو تضرب دبيب، هاو تخبشت الكهرباء من هنا. 300,000 كمان ماهوش شوية، رقم مفزع ومفزع جدا. وهذايا ما يخلي شركات التأمين تكبدت خسائر كبيرة ياسر في التأمين السيارات. مش ما تقولوش هكا ديما ربحين وديما نحكي عليه ديما في تأمين السيارات.
0: ما ربحين من ناحية ربحين ما بيخلينا
1: ربحين. أما مش في تأمين السيارات الحقيقة، معناتها خاطر ماك تعرفوه في التأمين كل برانش وحدة فما لا سيباراسيون تاع فما لي والنونجي. نلقاو أرقام مفزعة اللي هي حوالي 1,000 مليار، 1,000 مليون دينار تونسي.
0: 1,000 مليار خسائر في شركات التأمين بالنسبة لحوادث السيارات.
1: بين تعويضات وتعويضات تحت التسوية، معناتها في المحاكم وفي الانتظار متاع حتى يحضروا ليزيكسبير دي رابور متاعهم وحتى كذا. دفعنا كمؤسسة تأمين، وهذا يلزم نقوله معناتها ونصرحوا به، 1,000 مليون دينار، 1,000 مليار من المليون. الأبا بمدام أنت وحدك الألف مليار هذي إذا نرميوها نحن في سبيطارات، إذا نرميوها في مكاتب مش بالحق، راهو معناتها ارقام غير عاديه معناتها. هذه الاسباب كيف كما قلت لك ترجع للسهو وترجع للسرعه وترجع للانواع السيارات. زاد ما نحبوش نزيدوا نتعمقوا اكثر اللي داخله توا تسيركيلي في تونس، معناتها هذه عده اسباب دقيقه. والارقام هذه انا توا معناتها عبر موزايك افهم هي الإذاعة الأولى في تونس نعرف ومتأكدين منه الشيء هذايا. بربي هالعودة المدرسية خلينا نرجع لاباس، خلي وليداتنا نبداو فرحانين بهم، هاو دخلوا للمكاتب، هاو محليهم متراجدين. وكانت فما ونذكر أنا قبل وإحنا صغار كنا نقراو معناتها يجيبونا نهار جمعة عشية، يجيبونا أعوان أمن، يجيبونا ناس تعمل لنا ثقافة معناتها مرورية توعوية لك الوليدات الصغار، نعرفوا كيفاش نشقوا الكياس، نعرفوا بدون تهور بدون واحد. وهذا معناتها باش نحافظوا على وليداتنا وعلى الأرواح البشرية اللي عندنا في البلاد.
0: سي عماد حمدي ذكر معنا المدير العام بالنيابة الجامعة التونسية للتأمين. اليوم نحب نسأل معناها قديش تمثل الحوادث الوهمية أو التصريحات المغلوطة من ملفات التأمين؟ شو أكثر أنواع خطر ذي نسمعه؟ معناها أكيد أنه فما ملفات هكا تكتشفوا أنه فيها تحيل أو تصريح غير صحيح. هذا تونجيه للسؤال اللي يستناه المواطن التونسي، التأخير ساعات في إجال التعويض تونرجع به. لكن خلينا في النقطة هذه بالنسبة للملفات.
1: بيه رميت لي سؤال يزمو حصة وحده جهاز يزمو حصة
0: وحده. عطيني هكا أفانقو شوية.
1: أنا أفانقو على التحيل في التأمين. بيه التحيل هو راه شوف معناتها موجود ماهوش اختصاص تونسي الحقيقة، ومنيش احنا خاطر تونس باش نقولوا راهو عندنا برشا كذا. بيه التحيل في التأمين يمثل 15% من رقم المعاملات في تونس. بيه هي لا نورم انترناسيونال. اللي مقبول به معناتها اللي موجودة في العالم الكل في الدول اللي متقدمة على الاخر. لا نورم انترناسيونال مازمش تفوت 5%. تاكوردو من رقم المعاملات معناتها على 100.
0: احنا منيش تونس كي ما نفوتهمش فوتنيهم
1: الله غالب عنا ارقام ديبا خايبة في الحكاية هذه اللي مقبولة معناتها على 100 حادث ثم 5 فيهم وعليهم هذوما ارقام مقبولة في العالم الكل احنا في 15%. وذاك عليش تو معناتها الرقم هذا مفزع ومفزع جدا.
0: شو اكثر انواع التحايل اللي تكتشفوها انتم كشركات تامين
1: مدام احنا عندنا ان سبور ناسيونال معناتها تحايل في تولت في كل شيء روبوست التامين برك عندنا في تامين السيارات المفتعل الحوادث المفتعل عندنا حوادث معناتها في تامين المرض موجود ديفروت هاو هذا جارو ويجي عدي ورقة باسمه هو مثلا فهمت في الانسوندي مثلا تأمين على الحريق اللي هو مثلا وقت اللي فهم في الأزمات الاقتصادية اللي يعرفوهم معناتها
0: اللي تسبب أنا عندي أسفيرانس ونعمل حريق مفتعل مثلا في المحل متاعي باش ناخذ
1: صحيح عنده ستوك ما نجمش يبيعه وما كذا الواحد دونك يشعل بون يشعل
0: يتسبب اي اي هذا كوي شعله
1: يشعل يربي الواحد برا لوج عليه انت وخبير واحد وكذا فهمت دونك الانواع كل موجوده الحقيقه في
0: الامور هذه
1: نلقاو كل شيء لكن هاني قلت لك مدام الحاجه اللي مقبوله اللي هي 5 مقبوله معناتها تدخل في الاحصائيات هي 5% احنا 15% وهذايا اللي دعا الجامعه التونسيه لشركه التامين احنا كيف تجاه باش نخمو في اون سوليسيون لا سوليسيون اللي هي توا بدينا ندخلوا الانتيليجنس ارتيفيسيال معناتها هذه توا معناتها بالتصاور اللي عندنا معناتها باز دوني كبيره الاشخاص اللي يتعاودوا برشا مرات عده عوامل معناتها نجموا ديتكت بهم التحايل دونك هذايا دخلنا بشويه بدينا نستعملوا في الانتيليجنس ارتيفيسيال وانا كريي معنا خلقنا الفا هي الاجنس دو لوت كونتر لا فرود ا لاسيورونس هذه باش تكون مؤسسه قائمه الذات وحدها تابعه شركه التامين والجامعه التونسيه لشركه التامين هي اللي باش تقوم معناتها سي خلقناها المؤسسه هذه بالتتبعات ضد المخالفين بالديزانفستيغاسيون معناتها نتاع الحوادث هذه كله معناتها باش تقوم به يكون فيها معناتها ناس مختصين خبراء مختصين في الحوادث.
0: سي عماد نحب نسالك وين ذكر معنا سي حميد حمدي المدير العام بالنيابه الجامعه التونسيه للتامين الغالب لاسيورونس راهو ما درك لاسيورونس يا سي عماد المواطن اللي تشكى سيدي ربي فضلك من طول اجل التعويض معناها يقول لك المشكل وين مثلا صبيت وقعد هل هي في شركه التامين في الخبراء في الاجراء القانوني وين بالضبط؟
1: مدام مانيش نكذب عليك الكلنا موجودين احنا غالطين كشركه تامين ما نقولوش ده احنا غالطين في من انا نعطل شويه المواطن كيف كيف زاد ما يوصل ريتو كي يعمل الكونستا بعد يمشي يبدا شنو نطلبوا منه الاوراق الفاتورات وشام هو ما يزموش يبدا يحسب علينا من نهار الحادث يزمو يحسب علينا من نهار اللي يكمل الأوراق الكل جيبهم للخبير هذي لو بوان ثاني لو بوان ثالث اللي زاد الحقيقة التوانسة عنا إشكالية كنا راه كنا أنا ديدي واحد مننا عنا إشكالية ساعات نعطي الواحد مختص قل بربي عمر لي الكونستا تاكوردو دونك عنا إشكالية باش نفهموا كل كونستا وكيفاش نعمرو فما أطراف تبدأ ماهيش معناتها ما يصححش داخلها وناقص كروا ما عملهاش كذا فما اشكالية غاديك وهذا اللي الحقيقة دعانا نحنا كيف تزا وقتها قلت لك رانا مرة أخرى عنا تو 6 أشهر أطلقنا أبليكاسيون موبيل اسمها إيكونستا تدخل على الأبليكاسيون موبيل تعمر البارتين فيهاك وتعرف
0: قديش النسبة ولا قديش الناس اللي تو دخلت على إيكونستا في الرقمنة هذا
1: ايوه هاك جبتي الصحيح تو الو
0: هذاك اللي تعدى كل مش صحيح عميت
1: لا لا هذا اللي يهم الناس هذا تو صحيح لكن مهم جدا لكن هذا لو كوتيديان تاعنا معناتها هذا يوميا تاعنا الى حد الان 60,000 دخلوا وعملوا اشتراك هو مجاني راهو الاشتراك عملوا تسجيل في الإيكونستا عنا 60,000 دخلوا إلى حد الآن من 60,000 هذوما فما حكيت 300 حادث صاروا بالتصريح نتاعهم بالإي كونستاب. 300 حادث هذوما راهم خلصوا أي أكثر شيء من هكاي. وقت اللي تبدأ الأمور سهلة وعبر بالديجيتال والرقمنة والشيء معناتها سهل، 300 حادث اللي تصرح إلى حد اليوم خلص معنا حتى تأخير في 300 حادث هذوما. أنا قلت لك أن التأخير يصير راهو في التعمير نتاع الكونستا الحقيقة معناتها نطولوا منجيبوا بعد الفاتورات ونجيبوا الواحد وكذا. دونك ندعي كافة المواطنين اللي عندهم بيان سور الهواتف تو الناس الكل بالسمارت فون انهم يدخلوا للابليكاسيون مجانية يدخلوا ويسجلوا معناتها يقوموا بعملية التسجيل في الإي كونستا. توا وقت اللي عمر النيميرو دو بيرمي ما عادش يعمرو، النيميرو دو لاسيرونس نتاعو ما عادش يعمرو، وقت اللي يدخل يتسجل في قاعدة البيانات نتاع المؤسسة التأمين نتاعو ومتاع الجامعة أو ميم طون وأوتوماتيكمون يولي عمر كان لابارتي السهلة اللي هي خاطر احنا شنو نلاحظوا بياخذوا يغلط في رقم بطاقة التعريف، يغلط في رقم البيرمي نتاعو، يغلط في الكونترا داسيرونس تاعو بالابليكاسيون هذاك الكل ما عادش يعمرو، يولي أوتوماتيكمون يدخل ويسجل ولطف عليه هو إن شاء الله ما يستعملوش بالكل ما هو طلب معناتها رجاء نتاعنا بالطبيعة. لكن هاني قلت لك لا فاسيليتي دو لوتيليزاسيون هي في ديجيتال نتاع الابليكاسيون هذيا، وان شاء الله معناتها ديما نعاود نقولها ما نسجلوها عنا نتيليشارجيوها مي ان شاء الله ما نستعملوهاش.
0: فوالا بس يعني ما نوفى معاك ربي يخليك. علاش ديما غالي لاسيرونس؟
1: والله شو
0: علي
1: قل لي خاطر ريت باش بدينا الموضوع
0: باش بالحوادث بالخسائر والتعويضات بألف مليار
1: هو راهو
0: أنا نتحملهم. علاش الألف مليار كي أنا مثلا نسوق مليح ومنظمة ما هو تتعاوني لاسيرونس تقولي تبارك الله عليك
1: عندك بونيس مانيوس صحيح مدام صحيح عندك بونيس مانيوس لكن شو يقول هو سيد حبيب برقيبة لا يرحمه رئيس جمهورية تونسية على سيرونس قال لك حمل جميع عريش. شو معناتها حمل جميع عريش؟ معناتها ريت لابارتي
0: في هذه مش موافقته اي
1: هي ما تحبش
0: تتقسم على الناس الكل
1: معناتها اذا تنقص الحوادث وإذا ينقص الأضرار وإذا ينقص
0: عديد العوامل اللي ما عمل قد ما عملنا من حملات وكله ما نقصوش
1: ريتا لا ينجم وينقص هو راسيون ديسيجان فاسيل. وقت اللي أنا ناقص نعمل حملة نحي الموتورات نحيهم اللي مش لابس كاس أمشي أنت مدام للدول المجاورة ولا الدول اللي فوق منا ولا اللي بجنبنا على اليمين ولا على اليسار. شوف كان تلقاشي موتورات معناتها يمشيوا بلاش كاسكويت. شوف أنت السرعة في الطرق بلاش كموتورات
0: بلاش كرهب ساعات بلاش ذو
1: الفيزيت تكنيك هاك تشوف فيها معناتها كرهب تراها تقول هذه كيفاش تعملت الفيزيت نتاعها وكيفاش تعدي معناتها فما عندنا تعاون
0: فما انا عملت لي دورة كاملة باش تبرر لي انه فوالا على ذاك احنا غاليين
1: معناها لا مدام اذا نقول لك ماهيش غاليه هي راهو بالنسبه فما التامين مرتبط سيدة بالتعويضات اللي فما معناتها الكون تاع الماندوفر طلع التصليح طلع الكراهب نتاعنا كلها جدد ليزاكسيدون معناتها شو القطايع كلهم ولاو كانوا قبل اللي عرفت الزبطولير يهز يصلح ويعملها دريساج يعملها ويعطى ويستبدل كل شيء. الفنار يتكلف لك بمليون والفوق، الريتروفيزور يتكلف لك كذا. دونك صحيح راهو كلامك ماهوش غالي، اما هاني قلت لك اذا راهو هي لاسيرونس هي انك تقسم الريسك على البوبيلاسيون اسيوري. راهو حساب معناتها نقول لك انا ما معنيش انا فري دو جيستيون 15 20% ولوجيك معناتها هذيك مصاريف تصرف باقي انه اللي ناخذوه نقسموه على الـ على لا بوبيلاسيون اسيوري
0: هكا هو يعطيك
1: ونوعدك مدام ان شاء الله معناتها من حسن الى احسن ماشيين في الرقمنا والفرود زاد اللي جبت عليها انت قبيله مهمه ياسر كي تنقص هذيك زاد كيف وقدرة ربي نعاود ندعي دعوة مفتوحة بربي خلينا نعملوا عودة مدرسية رايبين لتندانس اللي ماشيين فيهم ما همش بهين بكل إلى حد اليوم وربي يسترنا وربي يستر بلادنا ويعطيكم الصحة وبركة الله فيكم وكون فوليه كما يقولوا معناتها مرحبا بيك مدام في اي حاجه في تم التامين احنا كجامعه موجودين على ذمتكم باش نكونوا نجاوبوا على تساؤلاتكم الكل وتوضيحات المواطنين الكل.
0: ربي يخليك سي عماد, شكرا لك, نورتني سيدي نورتني, شكرا لك, ربي يفضلك سيدي, نهارك زين يعيشك سي عماد حمدي. شكرا لي المدير العام بالنيابه الجامعه التونسيه للتامين. نتصور وضعنا اليوم الكل كما كل يوم دايوغ في صباح الناس يهموكم, دوك تحبوا تشاركوا معنا توصلوا صوتكم تعطيوا رايكم. مرحبا بكم على ريبوندونا على 71-113-013 دايوغ توا موعد ثاني مع صندوق عجب.
2: صندوق عجب
3: أبا شارك في صندوق عجب, ونحن على قدوم طقس الشتاء اللي نحن مرحوظة راي كلمة غيث نفع راي معنى غالطة, هو الغيث يعني المطر النفع, دونك نقولوا غيث كهو ما تجيش غيث نفع, برشا نيس معنى ديزانجينيور دي غيث نفع, غيث نفع غالطة, نقولوا غيث أتهو غيث يعني أمطار نفع, ما تزيدش تكرار تولي فهمت.
4: ألو عسلامة, بربي عندي موضوع نحب نحكيه, ليجي هين وخايتي لازمك تسمعينا. مدرسة صنهاجة لحناية ودليك سور طايح من عم ناول توا عنده أكثر من عام, شتى سنة يعني من عم ناول السنة بشي يعمل عام. المدير قال أنا راني كلمت بلدية ودليك, تكلمت لمرة لسنين ما سمعونيش. المدير نهارين دوما مشينالو قال يا أولياء لازم تردوا بيكم على صغاركم, راهو السور اللي طايح في وسط المدرسة راهو معبي بالحنوشة. أنا واحدة من الناس عندي ثلاثة صغار, كل واحد عنده زوزة ثلاثة, يجي هنا وخايتي ما كي عم تحب الصغار, يجي هنا وخايتي الموضوع هذايا نصورك باش تقفي معانا, راني ما لقيت حتى حد كان انت يجي هنا وخايتي باش تقفي معانا في الموضوع هذايا, بجاه ربي يجي هنا.
5: باخي صدق عجب مزيك, بربي بربي يا صندوق عجب شابو بالي الياس الغربي على موزايك مونت بريمون, نستنى فيه من العشرة بتاع الصباح وانا نسمع فيه لو مصلي عني بيه, شابو با برنامج يشره برنامج تسمعه لو مصلي عني بيه الياس الغربي, شابو با وربي فضلكم موزايك.
6: يا صندوق عجب برحمة والديك انظر لنا بعين الرحمة وعاون, رانا في تاريخ حفوز البرت ما نطلب الضرائب مكلتنا الريحة, رانا ما طالبين حتى شيء, طالبين يجي مثلا نعاون من مثلا كما كتابع الدولة يجي لك الروبة فيك ينبه عليهم يقول له مودي كيف سألتكم بالله ما عاش تعملوا كذا وكذا تحت الحيط لتسقط إلى عبي.
2: صندوق عجب صباح الناس
7: فغام. Les femmes au foyer, on m'a déjà obligé et narraham. La femme a la raha, mais surtout qu'il te donne des zgar. Peut-être qu'il te veut demander des zgar, qu'laqak. Ou bien tu dis que ça sert à quoi, pour chanter les hébreux. Et n'a pas déjà 10 ans dans le dar. Après, je suis sortie. Mais tu n'as pas le temps pour aller.
8: كما اللي قاعدة في الدار كما اللي تخدم الاثنين تعبين.
9: ربت بيت تبدأ في الدار قائمة برشا حاجات وتتعب زيادة أكثر من المرأة اللي تخدم البرة, عندها تنظيف وعندها تربية وعندها كل شيء من سهل الجملة.
8: المرأة كي تبدأ في الدار أكثر لهوة بصغارها وبدارها.
10: طول عمري نخدم ما قعدتش خدمة ودار معناه كيف كيف كلها خدمة يا ماذا بي نقعد في الدار ماذا بي
8: ما خدمتش خذيت دوبل مش كما اللي تخدم حما أنا واحدة من الناس مهملة روح مش كما اللي تخدم يلزم يراوها في منظر ليق وفي منظر بي.
11: المرأة اللي في الدار تعبة كما اللي في البرة دار شكون باش يقملها بالتطيب شكون مقلمها بالغسيل وبتنظيف الدار.
12: وضعية المرأة ربت البيت لفم فويه بين الاختيار والاضطرار, انسى اللي قاعدين في الدار كيفاش يعيشوا التجربة هذه, هل أنه صحيح وأنه المرأة اللي قاعدة في الدار اهتمامها الكل يكون لدارها وصغارها أم أنها تنجم تلقى وقت النشاطات ومهارات خاصة بها, هل أنه فمنسى اضطروا في وقت من الأوقات وأنهم يضحيوا بخدمهم بسبب متطلبات العائلة أو بسبب صعوبة التوفيق بين ضروريات الخدمة والدار, كيفاش اتخذوا القرار هذا وكيفاش تعاملوا معه. وضعية المرأة ربة البيت لفامو فويي موضع فورة من هالاثنين.
13: من توا سجل رايك ونمر تليفونك على 71-113-013
2: من الاثنين الجمعة من مدي ساعتين للأربعة فورة مع أمينة بنتوا عبر خلي رايك يبدل الأولى في تونس راديو موزايكا فم تونس الأخبار
14: موجز الأخبار أهلا بكم.
12: المعهد الوطني للرصد الجوي يؤكد استقرار درجات الحرارة اليوم وغدا مع تسجيل تراجع في المعدلات بداية من الخميس المقبل ونزول أمطار تكون غزيرة في الشمال والوسط نافيا تسجيل موجة حر انطلاقا من اليوم وإلى غاية تاريخ 13 من سبتمبر الجاري وفق المهندس بالمعهد بلال اليحيوي.
14: توقعاتنا لهذا اليوم والأيامات القادمة بالنسبة لهذا اليوم الاثنين يتواصل استقرار في الوضع الجوي. طقس يكون صافن إلى قليل السحب بأغلب المناطق مع طيرات هوائية من القطاع الشرقي تكون سرعتها عموما ضعيفة إلى معتدلة ودرجة حرارة تكون القصوى لهذا اليوم بين 30 و 35 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات وبين 35 إلى حدود 39 درجة ببقية الجهات. خلال اليوم الغد الثلاثاء إن شاء الله يتواصل استقرار في حالة الطقس مع استقرار في درجة الحرارة. طقس عموما مغيم جزئيا بأغلب المناطق مع

0: الطفولة وكبار السن تدعو الأولياء إلى ضرورة تسجيل أطفالهم بمؤسسات الطفولة الخاصة محاضن ورياضة أطفال ومحاضن مدرسية المستوفية لكافة الشروط القانونية والمدرجة بالموقع الرسمي للوزارة على العنوان tofula.fam.gov.tn/parents. والوزارة توضح أنه بإمكان الأولياء أيضا الاتصال مباشرة بمصالح المندوبيات الجهوية الموزعة على كامل تراب الجمهورية لمزيد التثبت من وضعية المؤسسات قبل الشروع في عملية تسجيل أطفالهم. ووزارة المرأة والطفولة تقول في بلاغ أنها تراهن على وعي الأولياء كشريك أساسي في التصدي لانتشار الفضاءات الفوضوية التي تستقبل الأطفال على غير الصيغ القانونية وفي حماية الأطفال من جميع التهديدات والمخاطر المحتملة، وتذكرهم بضرورة الإشعار عنها عبر الرقم الأخضر 1809 أو المندوبيات الجهوية مرجع النظر الترابي. في أخبار العالم، وكالة أنباء تاس الروسية تفيد بأن كوريا الشمالية وروسيا دشنتا اليوم الاثنين أول جسر بري لعبور المركبات يربط بينهما، وهو جسر يمتد فوق نهر تيومن، ووصفه الجانبان بأنه علامة فارقة في شراكتهما الاستراتيجية. السلطات الألمانية تعثر على ما مجموعه 21 عبوة ناسفة في إطار تحقيقاتها في هجمات على شبكة الكهرباء، والتي أبقت السلطات في حالة تأهب قصوى لعدة أيام وفق ممثلي الإدعاء في ولاية ساكسونيا بشرق ألمانيا. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يعتبر أن قطع بيرو للعلاقات الدبلوماسية مع طهران لن تترتب عليه عواقب، لأنه لم تكن هنالك أصلا علاقات وفق قوله. بالمقابل، حذرت وزارة الخارجية الإيرانية كوريا الجنوبية من نشر قوات عسكرية أو التورط بأي شكل في العمليات الأمريكية في مضيق هرمز، قائلة أن مثل هذه الخطوة ستكون لها عواقب وخيمة. هذا الخبر، نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع جهن ميلاد وكامل فريق صباح الناس. إلى اللقاء.
1: في تونس.

0: رشد الماجد ويلو على موزيكا فام لحدش و13 دقيقة. أستو سنتي على موزيكا فام كما كل يوم في ساعة الثالثة من صباح الناس نحكي مواضيع تم صحتكم صحة صغيراتكم. دونك مرحبا بكم تنجموا حتى توما تبعثونا كان عندكم هكا دي بوزيشن تاع مواضيع علاش لا على ريبوندونا على 71 113 013. بحثنا مدام شيماء العياري إخصائية التغذية. صباح الخيرات مدام شيماء.
1: صباح النور إن شاء الله نهاركم زين الناس الكل
0: ربي فضلك. الصيف يتصمت بالبيز
1: وي.
0: الصيف في طبلبيز صح اليوم اللي يقعدوا محافظين على لياقتهم في الصيف وعلى
1: سيغار.
0: يظهر لي فيها ياسر حرمان وياسر فولونتي قوية قوية أما سيغار. بون خلينا من الناس الأكثر اللي أحلى النسبة الكبيرة اللي تمثل اللي زادت في الميزان اليوم يقول قايل معاك هاو سبتمبر تو باش نبداو نتنظموا مع لغونتخي متاع القراية مع الدوبل سيونس اللي رجع باش نلقاو روحنا فمش كون يهز فطور وفمش كون شفت البرا. دوك كيفاش نبدا هكا لو بروميير با باش نتنظم؟
1: هو ساعه سي لو مومون جامي باش نبداو ننظموا في روحنا إيه. على خاطر طوى بعد طبلبيز نتاع الصيف وبعد العروسات وبعد الخروج والبحورات ولي فواياج وهذاك الكل دونك لو ريبريز هذه نتاع الرونتري سكولير اوكازيون بي باش العبد اذا كان يحب باش ينقص في الميزان والا اذا كان يحب يتلهى بدنه
0: أيه.
1: نقولوا يتلهى بدنه خير من يقولوا ينقص الميزان على خاطر زادة راو ديما نحكيو على الكوتي بسيشيك نحكيو على الريجيم أكثر منه الكوتي اللي انت شنو اللي بشتاكل وما تاكلش. خاطر لازم انت تحضر روحك وتفهم روحك اللي انت يلزمك تنقص من الماكلة الضارة لبدنك اللي هي باش تعمل لك أمراض وتنجم تتسبب لك في حاجات خايبة ترجع بالمضرة على بدنك. دونك لو بخومي اوبجيكتيف متاعنا قبل ما انا باش نقصه في الميزان هو باش نحافظوا على اللياقه نتاعنا باش نحافظوا على بدننا وباش نمنعوا الامراض اللي تنجم تجينا من لي كونسيكونس نتاع لوبيزيتي. خاطر راهو لوبيزيتي مصنفه حسب المنظمه العالميه للصحه هي باثولوجي كرونيك هي مرض مزمن كيما باغ اكزومبل السكر والدم وعنده خطوره كبيره وعنده دي كونسيكونس خايبين على البدن. دونك يلزمنا نعرفوا خطوره السمنه اول حاجه باش نتفاداو اللي احنا باش ما نوصلوش للسمنه واذا كان حتى كان وصلنا لها نقصوا شويه باش ما نضروش البدن نتاعنا اكثر منه راهو استيتيك وهكا باش تشوف روحك في بدنك تبدا انت اليز وكرة وحتى باثولوجيك نحكيو على امراض اللي تنجم
0: احنا موش مرض كسمنه تو باش نحكيو باش نحكيو اكثر على الكيلوات اللي نحبوا نبداو نطيحهم. دونك كيفاش نبدا البرومي با تو الغله متوفره كيفاش ناكل كيفاش ننقص كيفاش ننظم
1: وي شو جين اول حاجه باش نحكيوها راهو كي نبداو باش ننظموا روحنا اول حاجه نحكيو على الوقت نتاع الماكله اكل غرينيوتاج والماكله في وسط الوقت هذيك ماذا بينا نحيوها نقعدوا اتبل خاطر برشا عباد ما يشبعوش من فطور نتاع الصباح ولا القايله ولا العشاء ولا لي بلا معناها لي بلا اللي ناخذوهم هذوك نبداو بزربه ولا حتى واحد يبدا يخدم ولا حتى يسوتي لي روبا في بالو هو راهو باش يضعف او كونترير راهو ينجم الميتابوليزم نتاعو يولي ضعيف ويولي ما عادش يحرق بدنه كوم يلفو اذا كان يسوتي دي روبا والا ما ياكلش كونفينابلمون في لي بلان نتاعو لي برينسيبو روبا اللي باش ياخذهم. على خاطر اذا كان احنا نشبعوا في فطور الصباح راهو بعد العشرة ولا 11 ما نلقاوش روحنا نتيحوا في البياج نتاع الغرينيوتاج وناكلوا في حاجات تبدا زايده تنجم تكون هي بلو كالوريك كو لو بلان نتاعنا. مثلا اذا كان ناخذوا 100 غرام في غويسيك تخي فاسيل مورا واحد كي يبدا يخدم ينسى روحه يبدا ياكل في شويه فيك يا حتى شويه كاكاوي ولا شوي اللي موجود هذاك ينجم يكون الكالوري متاعو يفوتوا البلا برينسيبال اللي هو مثلا صحن متاع كسكسي ينجم يفوت
0: 100 غرام فيكيا
1: اللي هي تنجم توصل ما بين 600-680 كيلو كالوري في 100 غرام احنا كنا نقسمه على نهار كامل زادة كيف كيف تابليه متاع الشوكولا اذا كان نحطوها زادة كيف كيف تنجم تفوت لنا القيمة متاع لزابور كالوريك متاعها تنجم تفوت البلا برانسيبال اللي بشتاكلو انتي في فطورك متاع القايلة معناها تنجم تحرم روحك من فطور كامل اللي انتي هذاك في منفعة
0: شوكولا
1: تنجم تفوت
0: وي.
1: دونك احنا
0: في الغلة مثلا
1: في الغ... شو جيهن كي نحكيو غلة راو نحكيو سكر متاع غلة مش على خطر هي حاجة صحية الغلة دونك احنا باش ناكلو منها قد ما احنا نحبو وإلا ناكلو أفولونتي وكشنو قالك عليك انا نعمل في ريجيم اما الغلة حاجة صحية دونك انا باش ناكل الحاجات الصحية لا راي فيها قيمة متاع السكر وفما غلة تفرق على غلة اخرى في قيمة السكر متاعها اول حاجة الغلة مذبية ما ناكلهاش ديريكتو بعد الماكلة على خطر راو تعم في فيرمونتاسيون مع الاسيديتي نتاع الحموضه نتاع الماكله اللي احنا ناكلوها دونك باش تعمل فيرمونتاسيون باش تقلق في الديجيسيون نتاع الماكله نتاعك دونك من بعد باش تحس بالغاز والبالونمون والحكايه نتاع الديجيسيون هذوكم الكل باش نوليو نتقلقوا. وثاني حاجه جيهان الغله اذا كان نكثروا منها قيمه السكر نتاعها تكون كبيره وماذا بينا ناكلوها ساعتين حتى بعد الماكله دونك
0: مي العلاج بيقولوا ناكلوها بعد جوست الماكلة باش السكر متاحة
1: الحاجة اللي تكون سكري معناها فيها سكر أجوتي ديما أنا نقول تاكلها بعد الماكلة ديريكت مو خاطر الماكلة فيها دي فيبر فاكزامبل بول متاع سالاد إذا كان أنت شي حاجة حلوة نجم تاكلها بعدها ديريكت مو باش لي فيبر هذوك يعملوا الامتصاص ويعملوا الكيليبر متاع الانسولين دونك السكر يهبط بتيت ابتي ما نعملوش شكل بيك متاع الانسولين لكن كونتخيرمو احنا نحكي توك على غلة اللي هي في حد ذاتها فيها دي فيبر بخفيها الياف دونك الغلة ما تتاكلش ديريكتومون بعد الماكلة ناخذوها ساعتين بعد الماكلة دونك المنظمة العالمية للصحة نحات اللمجة الصباحية اللي هي نتاع العشرة نتاع الصباح وخليت اللمجة المسائية ميسالش إذا كان واحد ما يشدش روحه وما يقعدش معناها يقعد جيعان دونك نجمو نعملو كولاسيون في عوض ما نبداو
0: كولاسيون
1: اللي نجم تكون كعبة غلة باغ اكزومبل كعبة ياغورت ناتور اللي هي فيها بروتينات من المنتجات الحيوانية وفيها البروبيوتيك اللي هو نافع للأمعاء
0: كعيبة كهو غلة
1: شو جيهان قد ما نخلطوا أنواع متاع غلة قد ما السكر متاعه ما يكونش نافع قد ما ناخذوا تيب واحد ديما ناخذوا الفغوي دو سيزون والكونتيتي متاعها ما تفوتش 150 غرام بار جور احنا ديما نقولوا دو فغوي بار جور دونك راو ناخذوا كميات تكون معقولة خاطر ساعات واحد يبدا غلة مشتهية كيما الكرموس توا ولا العنب ولا اللي هو ناخذوا دي كونتيتي كبار
0: نحن سمحني معناها هوني مدام شوي من العيان نذكر اخصائي التغذية معناها تقول انت غلة لازمك تاخذها واحدة اما انه مثلا ناخذ صحن غلة فيه منوع وشوي كل مرة ناخذ مرسو ولا حاجة ذكا
1: مش ما نصح به ماذا بينا ناخذ النوع متاع الغلة وحده وما يفوتش 150 غرام بار جور وماذا بينا الغلة متاعنا تكون دو سيزون مش الغلة الفيل وزاد كيف كيف العباد اللي قاعدين يطبعوا في ريجيم فما انواع متاع غلة اللي هي السكر متاعها عالي كيما الدقلة كيما البنان طوك البنان بتبيعته مش متوفر كيما الكرموس
0: عطيني أقل سكر موجود في غلة
1: أقل سكر موجود في غلة ديما نلقاه في التفاح لي زغروم زاد شويه ناقص طاقه بزاف السيزون تاعها دونك اللانزاس زاد كيف كيف ناقص شويه سكر ماهوش كيما الهندي زاد عالي السكر نتاعو القيمة السكر نتاعو عاليه دونك احنا راهو
0: اجا نقول لك حاره هندي شنحوالها معانا
1: طلع الانسولين بالكدا فيها بور كبيره نتاع سكر ماذا بينا كعيبه هندي مش اكثر جهاني اذا كان باش نحكيو على ريجيم معناها اللي انت تحب تطيح في الميزان
0: وانت تتعشى غلة يقولك تاو مازال دني سخونة ناخذ صحين غلة كابتين
1: احنا قلنا راهو الغلة ما ننساوش روحنا اللي هي مش على خاطر حاجة صحية باش ناكلو منها دي كونتيتي كبار اذا كان انت باش تعتمد على العشاء نتاعك نتاع غلة باش تلقى روحك براتيك ما باش تاكل حتى 500 غرام غلة اللي هي فيها بور كبيرة نتاع فركتوز وحتى هو سكر طبيعي راهو يقعد في مضرة للبدن منه زادة اذا كان نكثروا في الفركتوز نجمو نطلعوا فيه نسبة تريغليسيريد في الدم ويعمل زادة الغرس أبدومينال جيهن الكسيم تاع الفركتوز دونك لا افراط لا تفريط ما نحاولوش نحرموا رواحنا من الغلة حاجة باهية باش ناخذوا الغلة لكن احنا ما نعملوش كلي زيكسي هذا في علاقة بالغلة
0: في علاقة بالعشاء انت بديت لي ملول قلت لي التنظيم به كي نعرفوا الوقت متاعنا متاع ما نقزوا حتى فطور الصباح نص النهار كان العشاء عنا
1: قوتي هكا مشيتش روحك شوية غلة. نجم حتى شوية هكا فيكيا حفنة صغيرة متاع مثلا نقلوب القراع زادة كيف كيف راو يعملوا كوب فان بالكدي أربع كعبات زوزة نجموا كعبة غلة وكعبة يغورت ناتور باغ اكزامبل عظمة حاجة خفيفة اللي باش تشد لنا الجوع نتاعنا باش ما نجوعوش برشا زيد باش ما في العشيه ما ناكلوش دي كونتي كبار.
0: هل صحيحه انه مثلا يقولك قد ما تسكر العشيه بكري قد ما انت تعطي لبدنك الوقت باش يحرق اكثر وقد ما تضعف اكثر؟ معناها كيما نسكر انا نقول انا باب الكوجينه نتاع معتي الخمسه نتاع العشيه مش كيما السبعه مش كيما الثمانيه.
1: شو ايجا نقولك راهو الوقت نتاع العشيه سا ديبون انت والريتم نتاعك والمود دو في نتاعك انت كيفاش. ما نجمش انا نقول العابد يخدم هو بطبيعته الليل باش يتعشى في معناه يقوم هو وقتها باش يبدا يفطر في فطوره نتاع الصباح باش نقولوا انا راه العشاء لازمك تقوم الصباح وتفطر. دونك الريتم نتاعك انت كيفاش ديما نخليه ساعتين ما بينات النوم والعشاء نتاعنا
0: هذاك على الهضم. لكن انا نقصد مثلا انا كي نقول نتعشى ستة باش نخلي البدن كوم سي اكثر وقت كاينو صايم باش باش اي بويز من الغريس نتاعي اللي انا موجوده. دونك انا نقول من ستة حتى غدوه الصباح كاينو جون انترميتون معناها من ستة حتى غدوه الصباح باش نقوم باش نشرب قهوتي سبعة هكا عنده ديجا وقت كافي.
1: قد ما نخليو رواحنا عندنا سوايع نتاع سيم في البدن قد ما البدن يبدا يحرق في الشحم اكثر.
0: دونك خير
1: بيان سور
0: معناها قد ما نقدم في العشاء قد ما خير.
1: قد ما انت تنجم تشد روحك معناها حتى الغدوه الصباح وتتعشى على بكري قد ما خير بيان سور.
0: دونك نختم معك هكا زوج ثلاثه نصايح نبداو بهم هكا الفولونتي باش تبدا تطلع الفولونتي ونبدا
1: باش تبدا تطلع العزيمه. الساعه اول حاجه يلزمنا احنا نخمو في رواحنا اللي احنا يلزمنا نقصوا
0: تبدا كونفيكتي
1: بيان سور. ثاني حاجه وقت اللي نعملوا لي كورس هذه نقطه مهمه برشا. وقت اللي نعملوا لي كورس ما نمشيوش نبداو جعانين وما نشريوش حاجات اللي احنا ماناش ناكلو فيهم ونحطوهم قدامنا راو هكا ولا هكا باش تقوم في الليل وباش تجوع باش تلقى قدامك. أيه. كيما نلقاوش قدامنا حتى شيء فريجيدير يبدا فارغ فيه غله فيه خضره فيه حاجات صحيه اللي احنا يلزمنا باش ناكلوهم. حتى كي طيب يلزمك زاده في المود دو كويسون تاعك تعرف كيفاش طيب مثلا الزياده نتاع الزيت راو الي بلو كالوريك كي نزيدو حاجات فيهم السكر خاطر راو غرام نتاع لي كالوري اللي موجودين في السكر هما 4 كيلو كالوري واللي في الزيت معناها كاينو الدوبل. دونك نردو بالنا في المود دو كويسون والتقليه هذيك الكل وك الزيت هذيك الزايد ولا الزيت اللي نزيدوه في السلايت هذيك الكل نردو بالنا منه راهو لي تري كالوريك.
0: نردو بالنا مش تقولونا ديما مغرفه
1: فوالا مغرفه في كل بلا. احنا صعيب برشا باش ناخذوا مغرفه في كل بلا لكل واحد ما نقصوا وبشويه بشويه نعلموا رواحنا حتى كالتقليه في الماكله واللي موفيز ابيتود هذيك الكل نبداو نقصوا فيهم بشويه بشويه. وقت نلقاو رواحنا راو ريجيم يجي ساهل وتلقى روحك براتيك مو تاكل في ماكله صحيه وهيلثي. زاد العباد لي زيتوديون والا العباد اللي يخدموا ماذا بينا نسنسوا رواحنا نهزوا معانا الماكله في الدار راو تكون خير من الحاجات اللي ناخذوهم من برا وما نعرفوش حتى على شنو الحاجات اللي مضاف لهم وشنو الحاجات اللي فيهم. هاكا انت تعرف روحك في اللانش بوكس نتاعك شنو الحاجات اللي انت هزيتهم خير من اللي تاخذ حاجات انت ما تعرفش عليهم شنو اللي فيهم.
0: ميرسي بوكو يعيشك نورتني.
1: ميرسي
0: شيماء العياري اخصائيه التغذيه كانت معنا ولاستوس سانتي تلقاها موجوده على باجنا صباح الناس على الفيسبوك. استوس سانتي صباح الناس
2: فغام. Les femmes au foyer, on m'a déjà obligé en arraham. La femme a la raha, mais surtout qu'il te donne des zgar. Peut-être qu'il te donne des zgar, qu'laqak. Ou bien tu dis que ça sert à quoi pour chanter les hébreux. En arrahat déjà 10 ans dans le dar. بعد خرجت نخدم. ما تلقاش وقت حتى روحك.
3: كما اللي قاعدة في الدار كما اللي تخدم الاثنين تعبين.
4: ربط بيت تبدأ في الدار قائمة برشا حاجات وتتعب زيادة أكثر من المرة اللي تخدم البرة عندها تنظيف وعندها تربية وعندها كل شيء من سهل الجملة.
3: المرأة كي تبدأ في الدار أكثر لهوة بصغارها وبدارها.
5: طول عمري نخدم ما قعدتش خدمة ودار معناه كيف كيف كلها خدمة. اليوم ماذا بيا نقعد في الدار ماذا بيا
3: ما خدمتش خذيتي دوبل مش كما اللي تخدم. حما أنا واحدة من الناس مهملة روح مش كما اللي تخدم يلزم يراوى في منظر اللي يقو في منظر بي.
6: المرأة اللي في الدار تعب كما اللي في البرة دار شكون باش يقملها بالتطيب شكون مقلمها بالغسيل وبالتنظيف الدار.
7: وضعية المرأة ربط البيت لفم فويه بين الاختيار والاضطرار. انسى اللي قاعدين في الدار كيفاش يعيشوا التجربة هذه. هل أنه صحيح وأنه المرأة اللي قاعدة في الدار اهتمامها الكل يكون لدارها وصغارها أم أنها تنجم تلقى وقت النشاطات ومهارات خاصة بها؟ هل أنه فمنسى اضطروا في وقت من الأوقات وأنهم يضحيوا بخدمهم بسبب متطلبات العائلة أو بسبب صعوبة التوفيق بين ضرورية الخدمة والدار؟ كيفاش اتخذوا القرار هذا وكيفاش اتعاملوا معه؟ وضعية المرأة ربة البيت لفامو فويي موضع فرع من هذا الاثنين. من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71 113 013.
8: من الاثنين الجمعة من مدي ساعتين للأربعة فرع مع أمينة بنتوا. عبر خلي رأيك يبدل. الأولى في تونس.

0: لندن بيت على موزيكا فام لحداش وثمانية وثلاثين دقيقة.
1: اسمع أخبار البلاد مع جيم ميلاد.
0: اسمعوا بربي واسمعوا وقرا، ولا كي تحبوا تاخذوا المعلومة لازم ناخذوها من المصدر متاحها، لأنه اليوم الناس الكل ينجموا يهبطوا العناوين ويهبطوا ويزيدوا وينقصوا من غادي ويهولوا الأمور، وإحنا اليوم نحبوا نقول لكم الصورة كما هي بالضبط. هذه باش نرجع للحريقة اللي صارت في طريق السلطنية تحديدا. تحية لكل مستمعينا في صفاقس، ولقينا عناوين من نوع هو صحيح متاع ربي الدخان لكحة لذيك، وناس قالت عاد معناها خطر كبير على المتسكنين، وفما ناس تضرت وغيره وغيره. خلينا ناخذوا المقدم. خليل المشي رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بالديوان الوطني للحماية المدنية، ما نحبوش نهولوا الأمور ونعطيكم الصورة بالضبط اللي فما واللي موجود نقوله لكم. سيد المقدم صباح الخيرات، مرحبا بيك.
2: صباح النور مدام جيهان، تحية طيبة ليك ومستمعي مزيكا فيم.
0: شكرا ليك سيد المقدم. الحق متاع ربي انتوما في الكوميونيكاسيون معناها من اسرع ما فما كيما في تدخلاتكم، معناها بالوقت اول ما صارت تبعنا معناها وضحتوا الصوره، لكن على غالب فما اليوم صفحات اللي تبدا تقول وتهولوا، وخاصه انه كالدخان لكحل اللي خوف برشا ناس. خلينا في الاطار، معنا وقت صار الحريق والحمد لله تو في مرحله يظهر لي نقولوا نجموا نقولوا تم السيطره عليه.
2: صحيح، هو الحريق هذا بلع أمس يوم 6 أوت على الساعة 15:05 تم إعلان الإدارة الجهوية حماية مدنية بصفاقس عن نشوب حريق وتصاعد دخان كثيف. تحولت الوحدات الميدانية تاعنا على عين المكان، واتضح أنه هو حريق في مساحة 2000 متر مربع أرض بيضاء، 2000 متر مربع مسيجة فيها كمية كبيرة من العجلات المطاطية المستعملة. ولكن وقتها الحريق ما كانش يمثل خطر على الأجوار، هذه الحاجة الباهية. ولكن بتاتر العباد اللي خافت منه العباد انه الدخان الكثيف
0: اللي خارج.
2: ولكن هذيك العجل بتبعتها تشعل تعمل لك الدخان الكثيف لك هذيك واللي هو يخوف، ولكن الوضعية ما كانتش الحقيقة تخوف، ما فماش خطر على الأجوار، وكان التدخل الحقيقة في وقت قياسي، وكان تمكننا من السيطرة عليه تقريبا بنسبة 80% في حدود البارح مع حكاية 8 تعليل. واليوم الصباح تمت السيطرة النهائية على الحريق وما عاد شكل حتى خطر، وما زالت وحداتنا الميدانية على عين المكان تقوم بالرفش والتبريد، خاطر توا بشكل يشعل هو الحريق ولكن دخان أقل بيسر من البارح. وذلك باستعانة بآلات تراكس من التزيج والبلديات باش نقلبوا العجل ونصبوا عليها الرمل بفاسون أنه الحريق يتخنق كومبليتمون، ما عادش يسبب حتى خطر.
0: الحمد لله. وتابعنا زدك كيف حتى على موقعنا، ونحبوا ناخذوا عندك التفاصيل فيما يخص احتكاك الأسلاك اللي صار في شارع فلسطين اليوم.
2: صحيح، اليوم على الساعة 10:15 تم إعلامنا في الإدارة الجهوية تونس عن احتكاك أسلاك ومما تسبب في اشتعال النيران. هذوما الأسلاك في تيندا تابع المطعم في نهج مصر في لافايت. تم التنسيق مع وحدات الشركة التونسية للكهرباء والغاز اللي الحقيقة دخلوا بسرعة وقاموا بقطع التيار الكهربائي، بس احنا لازمنا ندخلوا ونطفيوا الحريقة، ولكن الخسائر ما كانتش كبيرة الحق، اقتصرت على التيندا تاع المطعم وتم احتواء الوضع والحالة عادية الحمد لله.
0: الحمد لله الحالة عادية نجم نقولوها اليوم بالفم والملاي مقارنة باللي تعاد علينا سيد المقدم، صيف استثنائي وتدخلات استثنائية لأعوان الحماية المدنية، إن شاء الله ربي يحميهم. وصلنا نحكي وحتى على 1000 تدخل في النهار سيد المقدم.
2: صحيح، وصلنا لعتبة 1000 تدخل يوميا في الفترة انت 20-21-22 جويلية، وهي الحقيقة أرقام قياسية سجلتها وحدات الحماية المدنية نظرا للموجة الحر الاستثنائية الزيادة اللي صارت وقتها واللي كانت المدة انتها طويلة. احنا نعرف موجة الحر تقريبا في المعدل انتها دوم من 3 إلى 4 أيام، ولكن سجلنا الفترة هذيك في جويلية وصلت حتى الأسبوع موجة حر متواصلة. دونك الحقيقة نشاط العمليات الوحدات الحماية المدنية ارتفع وارتفع بشكل كبير ياسر. والحمد لله توا نجم نطمن السادة المستمعين الكل اللي حرائق الغابات اللي اندلعت في الموجة الأولى وفي الموجة الثانية خاصة في 26 أوت الموجة الثانية اللي شملت حرائق بيجا اللي شملت حرائق جندوبة حرائق برقو زادة راو تمت السيطرة على جميع حرائق الغابات إلى حدود الساعة هذه اللي نحكي فيها معك معنا حتى حريق
0: الغابة مندلع ربي دوامها نعمة إن شاء الله
2: تم السيطرة على جميع الحرائق وحاليا ما زلنا راو في جبل البركو اللي اندلع يوم 27 أوت وحديثنا ما زالت متواجدة في جبل البركو كحراسة
0: كحراسة
2: ما زالت من 27 أوت إلى غاية 7 سبتمبر وإحنا ما زلنا متواجدين معانا زملائنا من إدارة الغابات قاعدين نقوموا بالحراسة قاعدين نقوموا بالدوريات تاع التمشيط قاعدين نشوف إذا كان فماش مصدر تاع الدخان إذا كان فماش حاجة باش ندخلوا أول بأول ولكن الحمد لله نطمنك ونطمن السادة المواطنين الكل اللي الوضعية الحالية راي لاباس تمت السيطرة على الحرائق الكل وهنا إن شاء الله باش نبدأ توا في الاستعدادات للتقلبات المناخية
0: إن شاء الله
2: ربي يعطينا خير وإن شاء الله نستناه وخميس وجمعة ثم بعض التقلبات اللي ان شاء الله باش نكونوا حاضرين لها ان شاء الله
0: ان شاء الله ان شاء الله تو نحكيوا عليهم زيد اكيد في وقته شكرا ليك سيد المقدم خليل المشي تحياتي ليك شكرا ليك ربي فضلك رئيس الاداره الفرعي للعمليات والمتابعه بديوان الوطني للحمايه المدنيه

تري سبيسيال. دونك هاكا بابا بدا لك بالانيفيرسير توا بالغنيه وبعد يخلط لك الخبز الكاتو وبعد الكادو وكلمني كان ما عطاكش كادو المعتبر خان خورو جويز انيفيرسير الاياد السعداني ولزمينا رفيق. تبارك الله يا رفيق كبروا لك 15 سنه اياد عازب ولا فطولك توا ربي يفضله يا ربي يفضلك زيد اخوه جاد يتربيه في عزك كل عام وانت حي بخير سي اياد 15 سنه توا العمر المزيان هذايا. وما تنساش بابا راهو على اساس محضر لك كادو كبير وكان ما حضرلكش كلم جيجي توا نتصرف معاه. كل عام وانت حي بخير وانتوا شكون تكلمتوا وشكون تمنيتوا اليوم طول العمر.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: الو حسيمه موزايك، انا حلومه من مات يد الماجي من العباسي. نقول له كل عام وانت حي بخير، ربي ان شاء الله يحييك لامثاله، ربي ان شاء الله ينجحه، ربي يفرحه لينا ان شاء الله ويفرح امهم بيه ان شاء الله، وكل عام هو حي بخير وان شاء الله فيما ما هم وفيما خير يا ربي، ان شاء الله ينجح في كل اعماله.
2: الو حسيمه، نحب نقدم تحيه لامي اليوم عيد ميلادها امين عمراني من بيجا، وانا بنتها نور.
3: أنا مدام حزية بن عبدة، اليوم عندي أعز نهار، نحب نهني بنتي وفاء بن عبدة عزيز بعيد ميلاده، وكله يا عزيز نتمنى لك حياة سعيدة، ونتمنى لك النجاح في مستقبلك وحياتك الرياضية، وإن شاء الله ديما متألق ومتفوق، ونحبوك باشا عزيز، غرون بيزو، بارك الله فيكم وزايد.
4: أنا طارق من تونس، اليوم 7 سبتمبر يوافق يوم عيد ميلادي، نتمنى نروح عيد ميلاد سعيد، كل عام وأنا حي بخير، جوايز أنيفرسير طارق ما يغفر.
5: نهني بنتي اليوم عيد ميلادها أمل العيار، نتمنى لها كل خير، وربي يصونها ويسترها ويبعد عليها البلاي يا ربي، من أمها وحيدة بن سالم بومها.
6: عسينا مزيك، نحب نقدم تحية لزوجي غايث مزولي، ونحب عيد ميلادو اليوم، جوز انيفرسير وربي يخليك لينا يا ربي.
0: وانتي غدوة عيد ميلادك ولا عيد ميلاد عبد العزيز عليك، افرح وهني على ريبوندور موزايك اف ام، اطلب 71 113 013.

0: الحماس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 إلى نصف النهار على مزيكا فم.
1: خلطنا هكا لاخر صبحيتنا لليوم. شكرا لكم على الاستماع. ديما نذكركم انه مواضيعنا الكل زافيتي نتاعنا زاد اللي تعدي بتاعنا حكينا على الاسيورونس, حكينا على الحمايه المدنيه, الكراس المدعم, علاش ناقص في الاسواق. نذكر انه باش يتوفروا 22 مليون كراس مدعم, اما تو وصلنا كان حد 20% في انتظار ليمات الجايه. دونك برشا حكايات حكيناهم اليوم كما العاده على موزيك فام, ترجعوا تلقاوهم على موقعنا. دونك نوفلو ليكيب الكل في ميدي ماك بعد شويه. ميرسي الكريمة, ميرسي لبنى, ميرسي رفيق, ميرسي الفاطمة, لكم اللي تبعتوا نشاط. طيبة, باي باي.

0: تدلل
1: دلجيان حاضر 10/10 في الغونتخي حتى 13 سبتمبر تلقاو عنا كل مستلزمات العودة المدرسية بالفورنيتور سكولير للكراتب للتابليي وحتى لبيغو أعز الأسوار ما لازورونا في أقرب إيبر مارشي جيان ليكم وتمتعوا بأقوى أفاريات الغونتخي
0: تدلل
2: جيان إيام دللنا
3: الغونتخي دي كلاس على البواب وكيابيم حضرت لكم برشا كادوات وفريات 15 دينار كهو مريول للبنات ولا للأولاد يجيو بحذنا وعيشوا معنا أجواء لكل دي تالون وين كل صغير يلقى اللبسة اللي تعجبه وتويتي مواهبه وتمتعوا زادة بالتخفيضات في السولت اللي توصل ل 70%
4: تروبيكو كوكو وحده في الكادوات كاني باكو تروبيكو جديد ألعب مع كوكو واربح آيفون بلاي 5 خوتينات إلكتريك وبرشة كادوات أخرين تروبيكو وحدك يا كوكو لعبة غير ملزمة للشراء
5: صيف السنة عينيك محلولة مصحصح فايق كلزم ما ترقدش على خاطر مع تونيزي بوكينج ما لازمكش تفلت العرض اتفرهد انت والعائلة ولا الاصحاب اتمتع بالوتلة وبالجو ببروموات اكسكلوزيب وتسهيلات توصل حتى 40% وزيد

0: تفلتشنا وتفرهد.
1: الكرتابة حاضرة، التبلية حاضر، الرونتري حاضرة. في مونوبخي وحتى 20 سبتمبر تخفيضاتنا توصل ل 50% على جو العودة المدرسية، من الفورنيتور سكولير للساكادو وحتى للإلكتروميناجي، باش تحضروا أحلى غوسيت للكوتي، وهكا جوكم يولي كيما جونا. الكل بروموات مونوبخي ديما معك.
2: راديو موزايك اف ام تونس، الأخبار.
3: موجز الأخبار، أهلا بكم. وزير التكوين المهني وتشغيل رياض شود يؤكد أن 6000 متحصل على شهادة بكالوريا 2026 من بين المترشحين لفرص التكوين المهني المتاحة هذا العام، والبالغ عددها 26000. ووزير التكوين المهني يقول في تصريح للزميل حبيب وذان إنه تم إحداث 6 اختصاصات تكوينية جديدة، من بينها مرافق حياة وتجهيز 12 مخبرا للذكاء الاصطناعي.
4: اليوم فتحنا حوالي 26000 موطن تكوين. اليوم رقم آخر ماذا بينا نركز عليه، اللي هو ثم 6000 من المترشحين هم من حاملي شهادة البكالوريا. هذه تبدل اللي النظرة للتكوين المهني أصبح خيار وليس خيار احتياطي ولا خيار أول للحاصلين على شهادة البكالوريا. اليوم وفرنا أكثر من 17000 للمبيت الجديد في السنة التكوينية هذه، اللي هو ثم أحداث 6 اختصاصات جديدة، أهمها لعل مرافق حياة والعديد في المنظومات الشمسية والشبكات الاتصال، وثم 21 مركز تكوين مهني، ثم إضافة اختصاصات ليه، اختصاصات جديدة في إطار تعديل خريطة التكوين المهني. وسيتم في بداية السنة التكوينية إحداث 12 مخبر للذكاء الاصطناعي في مراكز التكوين المهني، اللي باش تمكن المكونين من أعداد دروس متاعهم والمتكونين من كل ما هو تمرين، كل ما هو محاكاة للبرامج التكوينية.
3: وحدات الحماية المدنية تقوم ب 417

وغسيل الأموال وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. في أخبار العالم، ألمانيا تطلب من محكمة العدل الدولية إسقاط دعوى رفعتها نيكاراغوا بحقها لاتهامها بتسهيل الإبادة الجماعية في قطاع غزة من خلال دعمها للاحتلال الصهيوني. المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تقول إن التلوث الناجم عن زيادة حرائق الغابات وموجات الحر قد يقوض الجهود العالمية الرامية إلى تحسين جودة الهواء وحماية صحة الإنسان، محذرة من أن تغير المناخ يفاقم من صعوبة تحقيق الأهداف الدولية المتعلقة بجودة الهواء. التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم وفق المعهد الوطني للرصد الجوي: طقس صاف إلى قليل سحب بأغلب المناطق، البحر قليل الاضطراب متموج بخليج جابس، وتتراوح الحرارة القصوى بين 30 و35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 35 و39 درجة ببقية الجهات. بهذا نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع نوفل الورتاني وكمل فريق ميدي معك. إلى اللقاء.

0: يا مرحبا يا مرحبا، اهلا وسهلا بكم. الحصه اسمها ميدي ماج من اثنين للجمعه باستثناء يوم الخميس على موزايك اف ام. نعطيكم اخر واهم الاخبار والحكايات. فرحانين برشا انكم تتابعوا فينا على لايف اليوتيوب، برشا يتابعوا فينا ويلقاو حتى الارشيف على لايف اليوتيوب، لايف الفيسبوك تبعثوا فينا على الانتين. بطبيعه في الاخراج سي مروان، مرحبا بك مروان، شنحوالك؟ اشواق في الاخراج الرقمي، منورتنا اشواق، مرحبا مرحبا، شنحوالك؟ وباش نحكيو على برشا مواضيع معنا. ناهد عسلامة. ناهد
1: صباح النور، مرحبا بيك نوفل وبكل المستمعين.
0: هو صباح معناتها اللي انت تقوم بكري مزد تقول
1: صباح. اي ما سنسنا يقولوا صباح
0: نص النهار مرحبا، شي يقولوا
1: تحياتي
0: نص النهار نص النهار
1: شهية طيبة
0: شهية طيبة
2: نهارك طيب
0: سي خليل شنحوالك؟
2: اهلا وسهلا ونهارك طيب سي نوفل.
0: مرحبا بيك سي ناجي، بايبيننا وكهو مش مشكل، بايبيننا وكهو
1: اي قد في الكاسك.
0: فوالا دونك باش نرجعوا لبرشا اهم الاحداث والاخبار اللي صارت في تونس. الدجاج ديما مازال نحكي عليها وبشي تقطعها وبشي تقطع ماهوش بشي تقطع، وفما خبر كل واحد قديش معناتها الحرارة أثرت فيه. دونك باش نحكيو على الموضوع هذا. الحريق في صفاقس الحمد لله اللي اندلع أمس تمت السيطرة عليه، وباش نحكيو على برشا وبرشا مواضيع تهم تونس وحتى العالم. الانتصار اليمين المتطرف في ألمانيا
1: تاريخي،
0: انتصار تاريخي وغريب وغريب جدا
1: منذ الحرب العالمية الثانية، منذ نهاية الحرب العالمية.
0: معناتها حوادث المرور في تونس، حوادث المرور ارتفع عدد القتلى، وعدد قتلى يعتبر مرتفع جدا تو نحكيه بأكثر تفاصيل. الإجهاد الحراري والبنية التحتية، سجون، مدارس، مستشفيات. شيهان بن عبدالله باش تحكينا في الساعة الثانية. صلاح السكوحي زادة باش يجي حذينا في الساعة الثانية. باش نحكيو على الرقمنة في المدارس، هل هي رقمنة كاملة أم لا؟ باش نحكيو على برشا حكايات في حصة اليوم. نبدأ دونك بالخبر، الأخبار الأولى. يلا نهد دقيقة نيوز.
3: دقيقة نيوز.
4: دقيقة نيوز.
3: دقيقة نيوز.
1: نبدأ أخبارنا مع أحوال الطقس. طقس صيفي مستقر ومشمس، الحرارة تتراوح تقريبا من 30 إلى 38 درجة، وأعلى الأرقام في الجنوب 38 في توزر قبلي وقابس، 35 في تونس، وبقية الأسبوع الحرارة تبقى مرتفعة الثلاثاء والأربعاء خاصة في تونس، قبل ما تبدأ تنخفض بوضوح من يوم الخميس. في تونس العاصمة مثلا حوالي 34 درجة، نهار الثلاثاء 37 الأربعاء، ثم 30 الخميس، و 29 الجمعة، وحوالي 26 يوم السبت. وحدات الحماية المدنية بصفاقس تواصل صباح اليوم عملية التبريد بموقع الحريق اللي اندلع البارح لحد بطريق السلطنية كيلومتر 13، وهذا للسيطرة على جيوب النيران ومنع تجدد اشتعالها حسب ما أكدوا مراسلنا بالجهة. واندلع الحريق بفضاء يمتد على نحو 2000 متر مربع، تجمع فيه كمية كبيرة من العجلات المطاطية المستعملة، ما تسبب في اندلاع نيران ضخمة وتصاعد سحب كثيفة من الدخان الأسود. مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة

0: وزير طرابلسي أكد في تصريح للموزايك أن البرنامج الاستثنائي للتوزيع المكثف للمياه المعلبة اللي أطلق الأسبوع الماضي بإقليم تونس الكبرى باش يتواصل في الفترة المقبلة في 12 ولاية تشهد اضطرابات في التزويد. وطرابلسي أكد أنه باش يتم توسيع نطاق تزويد المياه المعلبة وأكد على قرب انتهاء الأزمة خاصة مع تراجع درجات الحرارة وفق تقديره. الجامعة العامة للكهرباء والغاز التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل دعت كافة عوائل القطاع لتنفيذ وقفة غضب اليوم الاثنين احتجاجا على ما وصفته بالتدهور المتواصل في أوضاع الأعوان وتراجع ظروف العمل. وجاءت الدعوة على خلفية حادث الشغل اللي أودى بحياة النقابي عادل العمراوي، واعتبرت أن الحادث مثل مؤشر واضح على الصعوبات والمخاطر اللي واجهها أعوان الشركة التونسية للكهرباء والغاز أثناء أداء مهامهم وحملة الجامعة الإدارة العامة للشركة والسلطة مشرفة مسؤولية توفير شروط السلامة المهنية وضمان وسائل ومعدات العمل الضرورية إلى جانب توفير الإحاطة الصحية والمادية اللازمة للأعوان، كما انتقدت ما وصفته بالضغط والتشويه والإساءة إلى دور الهيكل العمومي، واعتبرت أنه تهميش من شأنه أنه يساهم في زيادة المخاطر اللي تعرض لها الأعوان وارتفاع احتمالات وقوع حوادث الشغل.
1: دقيقة نيوز.
2: دقيقة نيوز.
1: شكرا لك ناهد. دونك الجامعة العامة للكهرباء والغاز اتحاد عام تونسي بالشغل بعد وفاة معناتها عادل العمراوي
3: ربي يرحمه،
1: عوان الشركة التونسية والغاز يقول لك يلقوا في برشا صعوبات، هما عندهم الحق، ولكن راو باش نوضح لوسائل الاعلام ديما تشكر في الاعوان وديما نقولوا راو الاعوان اكثر ناس، وقلناها حتى في الحسادي برشا مرات، اكثر ناس تعبين ومرمدين وفي سخانة وفي كذا هما الاعوان، تحيا ليهم. ان واحد يموت بسعقة كهربائية فهذا دليل انه ما فماش الحماية اللازمة، معناتها كان ستيغ ويموت بسعقة كهربائية في فضيحة، معناتها انه ما فماش الحماية اللازمة. دونك احنا حكينا على القرارات اللي ما خذتهاش الحكومة، على طريقة القصان اللي ياخذوها المسؤولين، عمرنا ما حكينا على الاعوان اللي الاعوان نحترمهم، ولكن اداء ستيغ بصفة عامة اداء 10 ملايين تونسي مباشرة.
4: ايوه هذا هو انه في لازم نعمله، معناتها التنسيب متاع الأشياء اليوم هذه مطالب عمالية بالصحة والسلامة المهنية وحمايتهم أثناء تأديد مهامهم، وكل هذا راهو احتجاج مقبول، هو مطلب عمالي مشروع يلزمنا نفصلوه على اللي صار، خاطر ما ثم حكاية صارت بين ستيغ وبين المواطنين، لأن الجزء الثاني من الحديث أنه تشويه هيكل عمومي، ما كانش تشويه هيكل عمومي، هو كان رد فعل على أداء متاع هيكل عمومي مش معجبش الناس، أحدث ضرر ربما
1: هو هيكل عمومي شوه نفسه بنفسه،
4: معناتها هيكل عمومي ما أداؤه ما مشاش، والناس زادة من حقها زادة تعبر على غضب متاعها كما العمال وقت اللي معناتها يتظاهموا في حقهم يعبروا على غضبهم.
1: واضح واضح. نجي سعيد،
3: هو الأعوان استجد تعرضوا الحملة، صحيح حملة تواصلت على مدى أيام، الحملة متاع سبان وتشويه، لكن المواطن كان معذور في هذا، لأنه عملية القطع الدوري للكهرباء الحقيقة أثرت بشكل كبير ياسر، مش على المواطنين فقط، أثرت حتى على القطاع الصناعي، أثرت على المنتجين، أو شفنا حتى قطاع الدواجن. عملية القطع وتخفيف الأحمال كان تواصل على مدة زمنية طويلة، الحقيقة اللي ما ينجمش المواطن العادي يتحملها، وجات في معناها فترة مناخية صعبة جدا، درجات حرارة تقريبا كانت قياسية. لكن خليني نقول لك نوفل، اللي راو المشكل فيه هو غياب المعلومة الصحيحة، لأنه الناس اعتقدت أنه ستيغ هي اللي مقصرة، أنه الخطأ والخلل في ستيغ،
1: طريقة القصان ستيغ مقصرة،
3: مش نحكي على طريقة قصان، نحكي على مستوى الانتاج، الانتاج في علاقة بالاستهلاك، هذاك هو الموجود.
1: ولكن سينيجي معناتها الاعلام الكل كان يقول راهو مش ستيغ راهو سياسة، معناتها الناس الكل راهو معناتها اسلوبهم منهم، معناتها اعوان ستيغ في حد ذاتهم ما شتمهم حتى راهو، معناتها كلنا نقولوا راهو اسلوب راهو الدولة ما برمجتش كذا،
3: احنا بيدنا انتقدناهم على القطع الدوري واحيانا القطع العشوائي اللي معناه اثر حتى
1: المسؤولين،
3: اثر حتى على نفسيتي،
4: معناها هذاك هو الإشارة.
3: عادي
4: ما تنجمش تقطع على واحد بالضوء في القايله وبعد تقول له
3: يا خليل المشكل في هذا وقت اللي المواطن
1: يا ربع مرات في النهار
3: المواطن وقت اللي ما تعطيهش المعلومه تكتفي بمجرد يا اخي توا وقت اللي بدات عمليات القطع الدوري تخفيف الحمال في البدايه في النهارات الاولانيين كان ثم بلاغات تخرج ما ثماش بلاغات بدات تخرج بعد بشكل متاخر دونك خطر مخرج قبل يعني الحكايه ما جاتش فجائيه راهو معنى عمليه القطع او قرار القطع الدوري وتخفيف الاحمال ما يعني لم يتخذ في خلال سويعات ولا في نهار في 24 ساعه راهو كان مبرمج عنده مده لانه ستيك كان تعرف أنه طاقة الإنتاج ما تنجمش ما تكفيش الاستهلاك قاعدين يشوفوا وقتها في نسق الاستهلاك استهلاك الكهرباء قاعد يطلع بشكل كبير برشا رو من الأول كبدينا تقريبا ب 1200 1400 حتى لين فتنا وقتها 2000 ميجاوات في الاستهلاك يعني لو خرج مسؤول ولا رو يعني كي ثم اتصال وتواصل مع الناس ويفسر للناس قبل ما تبدأ القطع الدوري تفسر الناس تفهمهم تفسر لهم هاو المشكل وين راي الناس اقتنعت على الأقل
1: ما ينجمش يخرج يقول المشكل رو منه من الوزارة وكذا ما ينجمش
3: يا سيدي ما يقولوش ما يعطيوناش الكواليس أما يقولوا للناس يفسروا قبل على الأقل قبل ما تبدأ عملية القطع الدوري يقولوا راو احنا راو نسق الاستهلاك راو كبير برشا واحنا رانا ما نجموش طاقة الانتاج ما تنجمش تواكب هلا الاستهلاك على الاقل كانت تخف شويه معناها الوطأة
4: والله ويكون شفاف يكون شفاف
1: واضح التفسير وعمليه القطع تكون صحيح. منظمه وتقنيه وتشمل الناس الكل
4: مش هذا القصه السؤال التو معلق علاش انت تقص 10 سوايع في بلاصه وساعتين في بلاصه علاش العشوائيه اللي ادت للغضب الاجتماعي هذا هو
1: علاش تعطي البلاصه تقص فيهم بعد تقص في بلاصه اخرى
4: كان تفسر لنا هذه فسروا لنا بكل الامور علميه وكذا سي اللي صار صار
1: اعطيني رابور القساندرة وكل منطقة قصيت عليها
4: قصيت عليها وشنو من المناطق اللي ما قصيتش عليها
1: مسؤولي ستيجي خرجوا رابور القسان لانه
3: غياب المعلومة غياب المعلومة يا نوفل هو اللي تسبب في هذا كل عملية اللخبطة والاضطراب اليوم خرجوا عوان ستيج باش يقولوا معناها باش يقولوا اللي ستيك عوان ستيك رم خدمه وبالحق معناها خدمه خدمه راهو توا زميلهم اللي توفى الله يرحمه
4: شكون قال العكس
3: توفى بساقه كهربائيه معناها وقت هو وقت اثناء العمل توفى بساقه ربي يرحمه معناها الناس تعاني هذاك هو حد جاي
1: تمنيت انه بلاغهم يهاجم ستيك اللي عاون ستيك توفى بساقه كهربائيه ربي يرحمه ينعمه كيفاش عاون ستيك توفى بساقه كهربائيه دليل غياب ابسط
4: الحمايه
1: حاجة غريبة وغريبة جدا بلي مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار اللي مختفي الحمد لله حكي في موزايك قرروا التوزيع الاستثنائي المكثف في المياه المعدنية سيتواصل في 12 ولاية بعد تونس بعد اضطرابات في التزويد علاش ما بداش مع تونس بالذات معناتها نعرفوا اللي سيد ولي تونس هو اللي بداها مش وزارة التجارة دونك ان شاء الله معناتها
3: ولي تونس ودير المياه المعدنية
1: ديوان المياه المعدنية اللي هو مسؤول على قطع المياه المعدنية سينجي لأنه ما وفرش الخزنة اللازمة
4: إن شاء الله يعم وإن شاء الله تصير حاجة أخرى خاطر احنا أوش اللحظة
1: هو رو في تونس ما تحلش
4: يلزم تعمل تزويد مكثف من غير ما ترضي العباد يلزم كيما تلقاها في المساحة التجارية لو كان يتوجد البر في عند العطار وعند غيره تقل اللافة ويقول الواحد هاجز 20 ستيك وواحد هاجز 10 ستيك وترجع التزويد عادي ومنطقي ما في حد شيء لحد الآن مازال فما نقص في مستوى تزويد من نقاط
1: التجارية
4: الصغرى اللي تخليك تحس اللي الماء ما فماش
1: هذي شفت خلي الماء ما فماش مش خليك تحس شو تحس الماء ما فماش لا ما نشدش ساعة صف على دبوزة ماء ما نشدش فما شكون يشد الصف ساعة انا ما نجمش نقعد شد صف ساعة باش ناخذ ستيكا ماء فما شكون ينجم انا ما نجمش والماء توا مقطوع في القهوة نقولوا دبوزة ماء صغيرة يقول لي ما فماش اي دونك حل القهوة مش حل جذري اللي يقصوا في الماء ربي يهديهم
3: ديما التقصير في مستوى المعلومة والتقصير زاد في مستوى استباق الأزمات لأنه راهو الناس كانت تعرف واحنا انا واحد من الناس كنت راه فيها وقتها عمليه يعني النقص في كميات المياه المعدنيه راهو ما بداش في اخر جويلية راهو بدا من اول جويلية بدات الكميات تنقص والناس بدات تحس من خلال حتى عمليه البحث
4: اليوميه
3: اي وقتها راهو تمشي في اول جويلية انا نمشي للنقاط اللي تعودت اني نمشي ناخذ منها المياه المعدنيه.
5: معاش تلقى الكميه،
3: يقول لي راهو فما كميات ناقصه وثم انواع، ثم ماركات
5: مختفيه
3: اختفت كومبليتمون والكميات نقصت. دونك النقص بدا من اول جويليه. وقتاش تكلمت وزاره التجاره؟ وقتاش خرج سي مدير المرصد؟ وقتاش خرج يتكلم؟ بعد ما سي استفحلت الازمه، وبعد ما معنا عانينا وعانات الناس اللي عانيته، بعد خرج يفسر.
5: وكل عاده سي نجي حتى حد ما يقول لك سبب. قاعدين تبعثونا برشا على 23513 الفاصل، ومن بعد ونحب نعبر على تمنياتي بالشفاء العاجل للصحفي محمد اليوسفي اللي تم الاحتفاظ به بطبيعة وتم إلقاء القبض عليه. ما نحبش أنا صحافي يتم القبض عليه، إن شاء الله ربي يظهر الحق وإن شاء الله ربي يفرج عليه وإن شاء الله الأزمات هذه تتعدى في ساعة. يلا فاصل ومن بعد نرجع.
6: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعروفة. أحلى صباح مع أمين جارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر جديدي بالمتلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون إلى عالم بنيديك مع الياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب أم ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور إكسبرس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني إسكندر إبراهيم ماكلوني فامي البرهومي وأحمد والموسيقى في كل وقت. أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك اف ام. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر
7: مع أورانج. بوستي الغونتخي بالفيبر 100 ميجا.
8: الغونتخي مشكل للقراية، الغونتخي فرصة باش تبدأ عادة جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوام. ملا ما تخممش برشا وخوض الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر يعود 99 دينار و900.
7: ملا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالفيبر.
8: عندك أورانج.
5: مرحبا مرحبا مرحبا. قاعدين تبعثونا على 23513 الف. احكيوا على الميرا ومازال ما رجعش 100% صحيح، مازال ما رجعش وتوا في بلايصنا. كل ما تلقى زحمه تلقى صف قدام مجازان، ما ناس شاده صف قدام مجازان شادين صف باش ياخذوا استيكات الماء
9: ولا العطار اللي تعرفه ولا المجازان اللي تعرفه. اوكي
3: بلي على ذكر الماء بربي نوفل عندي ملاحظه.
5: تفضل
3: لي لاصحاب المقاهي خاصة المقاهي الفاخرة في المناطق الفاخرة، راهو مش معقول دبوسة ماء إيترا، مش إيترا ونص ولا إيترتين، إيترا إيترا ماء تتباع ب6000 وب7000 وب8000 ب8 دينارات. راهو يا ولادي راهو مش معقول، راهو كفر.
5: أي 8 دينار تشرب من سبيلة سينيشي، 8 دينار تجيب لك ستيكتين هما.
3: اي تو تمشي القهوه وانت تقول بالله عطي ويوني السباله خلينا نمشي نشرب. تو الكلام هذا تو معقول هذا؟
5: غريبه بالحق
3: يا رسول الله. راي دبوست ايتر ما معناش تيرا اقل من دينار.
4: تكلفه نتاعها اقل من 500.
3: يا سيدي بدينار تتكلف شو ب 8000 معناها لا رقيب ولا حسيب.
5: كالعادة به برشا بعثوا مساجات برشا زاد ضامنوا مع محمد اليوسفي حتى نقابة صحفيين كان دعت الوقفة تضامنية للمطالبة بالإفراج عن صحفي محمد اليوسفي وقالوا أنه حتى كان فما مخالفات مالية نجم يكون في حالة صراح ويمشي ويجي كما معناتها من المفروض حتى معناتها لأنه كصحفي معناتها ماهوش باش يهرب ماهوش باش تصير له حاجات كما هكا دونك إن شاء الله ربي يسهل الأمور هذه وإن شاء الله ديما توفى بنهاية باهية مش باهية حتى الإلقاء القبض بالطريقة ذيك على صحفي برشا حتى يحكيوها تعطي صورة خايبة شوية على تونس نعملوا طلع على الجرايد
6: في الجرايد
5: صحيفة البلد
4: بيلد
5: مش معتها بيلد صحفية بيلد الألمانية انتصار اليمين المتطرف هل يمكن أن يحكم اليمين المتطرف فجأة اليمين المتطرف حتى ألمانيا ماشية في يمين متطرف يمين متطرف فرنسا ماشي يمين متطرف شكون اللي انتصر وشنو الانتخابات اللي صارت نهت في كلمتي
9: اي هو كان منتظر ربما بالنسبه لبرشا من الناس حصول البديل من اجل المانيا على 44.5% من الاصوات مقابل 18.5% للمحافظين فيما تجاوز الحزب الديمقراطي الاجتماعي والخضر الحد الادنى اللازم لدخول برلمان الولايه دونك هوني الحقيقه يلزمنا نفرقوا جوستمون هذا خاطر برشا ناس مش فاهمين خيبوا انتخابات على المستوى الوطني لا راهي انتخابات محلية نحكيه على الفوز اللي صار في ولاية ساكسونيا أنهالت فرق دونك بين انتخابات الولاية وبين وصول الحزب إلى السلطة على المستوى الاتحادي دونك هذا مازال ما صارش ولكن برشا ناس يقولوا راهو وصول البديل من أجل ألمانيا ديجا للمرحلة هذه وأنه يفوز في ولاية مهمة ينجم يكون مؤشر ربما في الفترة القادمة على أنه يقتحم أكثر في الانتخابات القادمة هذا شنو ينجم يغير ربما فما برشا تخوفات في ألمانيا على المستوى الأوروبي السياسات الأوروبية وديما هوني نحكيه كما صار قبل مع فيكتور أوربان في المجر كما صار مع ميلوني في إيطاليا كما اليوم مع لوبين وبارديلا في فرنسا يعني هو التوجه اليوم في أوروبا قاعد حاضر بشكل كبير دونك باش ما نطولش عليكم هوني على المستوى قصير المدى مش يكون فما تغير خاطر ديما راهو القرارات الكبيره تقعد في دين برلين
5: ولكن كيما
9: ماهيش في دين
5: نجم تكون اثنيه
4: نجم نشوفها اي نوفل لانه بهذا انتصار في الولايات يعطيك مؤشر وانتصار ب 44% يعطيك مؤشر
9: الفرق صحيح
4: مشين تو في الزولات لكن في السبر الاراء على المستوى الوطني القاوم في انتخابات فيدراليه قادمه نجموا ما
9: بين المرشحين
4: 28% بمعنى يوليو معناتها هما تو حاضرين باش يوليو عضو في ائتلاف حاكم ونفس المساله النوفل اللي طرحت في فرنسا تجاه لوبين قاعدة اليوم في النقاش العام الألماني لأنه ثم رعب كبير من وصولهم إلى السلطة وتهديدهم للمصالح الألمانية الاستراتيجية
9: هو في السنوات الفارطة في السنوات الفارطة راهو كانوا الأحزاب الكل تقريبا رافضين أنهم يتعاونوا ولا يناقشوا ولا يتعاملوا مع
4: إلى حد الآن
9: تماما
4: إلى حد الآن ثلاث عائلات كبرى اليوم المحافظين والاشتراكيين والخضر رافضين حتى في صورة ما وجود الناس هذية في صدارة المشهد الانتخابي أنهم يتحالفوا معهم وأنهم يدخلوا معهم في ائتلاف حاكم وثم حتى أجهزة الحكم الألمانية منزعجة أصلا
5: أما فما جريدة ألمانية كتبت اليوم انتهى اليسار
4: لأنه هو فعلا ثم تقلص
9: كما صار مع البي اس في فرنسا
4: في فرنسا
9: تقريبا نفس السيناريو
4: البي اس مشى لكن جات فرنسا الأبي وجات ربما ائتلاف يساري أقوى حتى في مستوى الشعبية
9: مش نفس
4: الإشكال مش يعني الإشكال أنه كي تشوف إيطاليا المؤشر تاع إيطاليا وفرنسا وألمانيا تلقى اليمين المتطرف في صعود مستمر ما هوش نحو التدحرج
9: من 2013
4: نحو الصعود بمعنى ولات صورة أوروبا المنغلقة هي اللي مسيطرة على الأذهان
5: واضح
4: وهذا يتضارب مع سياسات التقليدية
5: وهوني لا باش نقعد فرد نعطيكم رقم سينجي ركز معايا في الرقم هذا يلا تسعة بالمئة يظهر لي نقصة عدد تأشيرات اللي يخذوهم توينسا لفرنسا المغرب العربي بصفة عامة نقصوا عنا فقرة صغيرة بلي أسمع معنا وعطينا يمين كذا هل فما توجه معناتها تطرفي بين ظفرين
10: فرنسا منحت تأشيرات أكثر في عام 2025 لكن ثلاث جنسيات عربية رئيسية شهدت تراجعا في أرقام الهجرة والإقامة بحسب بيانات وزارة الداخلية الفرنسية، تم منح نحو 3 ملايين تأشيرة خلال عام 2025، بزيادة بنحو 3.5% عن عام 2024. لكن بالنسبة للجزائريين، انخفض عدد التأشيرات الممنوحة لهم بنحو 20% إلى أكثر من 204,000 تأشيرة، والتراجع ظهر أيضا في الإقامات، فنحو أكثر من 28,000 جزائري حصلوا على تصريح إقامة جديدة بتراجع بنحو 2.8% عن عام 2024. المغاربة حصلوا على أكثر من 35,000 تصريح بتراجع بنحو 3.7%، أما التونسيون فحصلوا على أكثر من 20,000 تصريح بتراجع أكبر بلغ 8.4%.
5: واضح. دونك باهي، فما واحدة بعثت لك قالت لك أنا سينيجي، قالت لك نمشي رستوران هز دبوس الماء وناكل برك غادي، والله فما شكون
3: معطيك والله
5: كاش عملت.
3: لو كان يخليه كل واحد يدخل يجيب دبوس الماء،
5: ما انا باش تبيع لي ب 6000 بالسيف، نهز ماء بالسيف. باهي، نرجعوا التراجع. بالحق تراجع التاشيرات هو المغرب العربي، ما راهو ماهوش تونس. دونك فما نسب تراجع، هل هي طبيعيه هل هو سياسه انغلاق؟ مع برشا دول اخرى زادوا راهو التاشيرات، اما المغرب الجزائر تونس فما انخفاض يوصل 8-9%.
3: صحيح، فما انخفاض ولاحظناه حتى في السنوات الأخيرة، وكل عام يعني ثم أحيانا تشوف فما تراجع، أحيانا تشوف فما زيادة، ثم تعامل دبلوماسي بخلفيات أحيانا معروفة أحيانا غير معروفة مع بعض دول شمال أفريقيا، دول المغرب العربي الكبير، ثم تعامل مرتبط بالأزمات الدبلوماسية مثلا خاصة مع الجزائر، وتعرف اللي الأزمة الدبلوماسية والقطيعة اللي صارت، وما زالت فما حالة من البرود الدبلوماسي والسياسي.
5: ومع تونس هون خفضت عنا برود مع فرنسا،
3: معناش الحقيقة احنا علاقاتنا طبيعية،
5: ما
3: أي ما علاقاتنا عادية يعني عادية دبلوماسيا عادية مع فرنسا. ما وضحش الجانب الفرنسي الدبلوماسي أسباب التراجع هذا، لكن اللي نعرفه أنه مش في فرنسا فقط، لكن حتى في دول
4: أوروبا سياسة عامة للتضييق على إقامات
3: دول أوروبية. شوف ملف الهجرة
5: مطروح، أنه اليمين بدأ
4: يحكم، هذه تأثيراته مش بالضرورة يحكم، ما يأثر
3: صعود اليمين اليمين، نحكي على اليمين المتطرف
5: في ألمانيا،
3: في إيطاليا، في فرنسا، في هولندا، في النمسا، في إسبانيا، وأخيرا البارح في ألمانيا في ولاية ساكسونيا. ثم مخاوف كبيرة في خاصة في 3 مستويات. المستوى الأول هو في ملف الهجرة، احنا كل نعرف اللي
5: الفيزا والإقامة زوز
3: طبعا
5: تجديد الإقامة ولا الفيزا
3: ولا، وفي علاقة زادة حتى مع الهجرة بشكل عام
4: والإقامة الجديدة خاصة اللي ماشي باش يمشي عنده كونترا نتاع خدمة، الخدمة موفقت له وكملوا وراقه جي ما يعطيوش تأشيره ما يجيبوش علاش
3: حتى مطالب اللجوء راهي تراجعت بشكل كبير. هذا مازلنا في البدايات، وهذا واضح تأثير اليمين المتطرف على سياسات الهجرة خاصة
5: رياح يمينية
3: تبدو جاية من يعني، وإن شاء الله ما تهبش بشكل كبير، على خاطر حل نستناه توفي الانتخابات الفرنسية، الانتخابات الرئاسية في فرنسا، ثم انتخابات تشريعية برلمانية في بعض الدول الأوروبية الأخرى. الملاحظ أنه فما صعود لافت لليمين المتطرف، وراه فما مخاوف كبيره، وذا توكو احنا كنا نحكيه على ولايه ساكسونيا، لانه الائتلاف الحاكم تراجعت الشعبيه نتاعو. وقت اللي تتراجع شعبيه ائتلاف حاكم في دوله اوروبيه راه يخلي حاله من الفراغ، والفراغ شكون يعبيه؟ اليمين المتطرف، لانه خطابه يلامس مشاعر الاوروبيين، وخاصه فيما يتعلق بالهويه الثقافيه،
4: اوروبا الجريحه
3: يعني العوده الى اوروبا القاره القويه المتماسكه. هنا فما لعب على المصطلحات، وفما دغدغه للشعور بالهويه والشعور بالانتماء الى القاره الاوروبيه. ثم في مستوى الهجره الحقيقه وخطاب اليمين معروف يعني عمليه اقصاء كبيره برشا، وفما موقف عدائي مكشوف من تجاه خاصه الجاليات العربيه والجاليات المغاربيه، مش في فرنسا فقط، حتى في إيطاليا وفي إسبانيا وفي ألمانيا. في ألمانيا فما بعض المقاطعات ينوفل راهو جهار النهار يعني فما نعت فما وسم حتى للمهاجرين العرب وخاصة المهاجرين المسلمين، وفما عملية إقصاء بسبب الانتماء الديني.
5: واضح. باش نحكي قبل ما تقول كلمة، في فرنسا عنا قريب 360 ألف تونسي، في إيطاليا عنا 125 ألف، وفي ألمانيا 64 ألف. معناتها ديما نغزروا لفرنسا، علاش احنا ديما حتى كي نحكيوا الاخبار فرنسا؟ لانه
4: الوجه الاكبر يعني
5: برشا تونس فيهم نهت.
9: اي فقط المانيا علاش مش كما الدول الاخرى؟ خطر المانيا من وقت انجيلا ميركل ثم مع المستشار الحالي تقريبا السياسه كانت اكثر دوله داعمه لمساله الهجره، واكثر دوله استقبلت مهاجرين في مختلف،
4: وتستحق مهاجرين،
9: وتستحق مهاجرين في مختلف الحروب والا المشاكل اللي صارت حتى في القاره الاوروبيه. حتى كي نشوفوا اليوم
3: رغم الرفض اللي أبداه وقتها أبداته الأحزاب اليمينية المتطرفة،
5: توا ألمانيا ولات أكثر دولة تسلح،
9: هذاك توا الاشكال
5: عامل ركور في التسليح.
9: الاشكال وين؟ خاصة التخوفات، راه ما نساوش ألمانيا راه عندها تاريخ مع التطرف اليميني، راهو تاريخ مظلم جدا، وفما تخوفات من انه
4: تاريخ اليوم الى العزلة،
9: فما دي كريبسكول نيو نازي موجودين وقاعدين ينشطوا بشكل كبير،
3: الحزب هذا اللي طلع وعنده اصول نازيه
9: جوستمون، فهمت؟ دونك اليوم فما تخوفات حتى على المستوى الالماني الداخلي. ونقطه اخرى مهمه جدا، راهو الصعود نتاع الاحزاب اليمينيه راهو باش يكون عندها تاثير كبير، مش حتى على مستوى الدول نتاعهم معناها السنتيمون نتاع الناسيوناليزم اللي موجود، ولكن في داخل الاتحاد الأوروبي وقتها تولي القرارات تتاخذ من عند الأحزاب اليمينية والممثلين اليمينيين.
5: بالله نهديش نقولك ألمانيا أحكي عليها في البرنامج في ليحنا الرخميس ميسي
9: متخل ألمانيا
5: اختار أي حاجة تنتجها ألمانيا وأحكي عليها في الفلاحة مدام يخوي يلا فاصل بعد نمشي برنامج الممتاز كنها رخميس في بلاست ميديما يلا فاصل ونعود.
11: يا ماما كنت راه محليه قسمي جديد، كل شيء تبدل فيه الطويل وبيرو سيدتي شخص بيتنا تولي هكا.
12: يا ماما في بالك هذا كل مستوى تفاهم
13: توا فهمت علاش نوحت وفرحانين.
14: انت زادة خلي صغيرك في بيته مركز وإيبانوي مع كوليكسيون سوتوفاب موبل لبيوت الصغار، ان لارج شوا يستنى فيكم في 15 نقطة بيع وعلى موقعنا www.sotufabmeuble.tn.
15: السهرة المنتظرة والحدث بالمسرح الأثري بقرطاج السبت 12 سبتمبر، لكم موعد مع النجمة العربية نانسي عجرم، وذلك احتفالا بالذكرى 70 انبعاث الحرس الوطني ومن تنظيم النادي الرياضي للحرس الوطني. نانسي عجرم في حفل استثنائي السبت 12 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج ابتداء من 10 ليلة.
16: ما تيجي هنا وانا حبك عشان عايش على حبك.
15: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة، مدينة الثقافة الشهيد الخليبي، وعلى موقع تذكرتي بونتين.
16: ايه قلتني كده
15: بمساهمة
17: جيلي فيدل ترافل أوريدو شيري أوديما بنجمعة موتورز ديليس فينشي ريال ستيت بيتيكا ليزينج بوغا بياش بونك ديمورا سارا توزر اس تي بي بونك وموزايكا فام.
18: ميديماك كل يوم الاثنين الجمعه من الصبح للمساء الساعتين نوف الور تاني.
5: يا مرحبا يا مرحبا، يلا نمشي والموزايك 24
18: موزايك 24.
9: حكينا على مسألة الدواجن بعد موجة الحر وبعد انقطاعات الكهرباء وبعد نفوق عدد كبير من الدواجن. هو المجمع المهني المشترك لمنتوجات الدواجن والأرانب حكي وقال راه اليوم الاثنين هو آخر أجل باش نعطيوه المعطيات وباش نعطيوها الفلاحة والمربين المعطيات حول حجم الخسائر اللي سجلوها بعد موجة الحر والانقطاعات اللي صارت في جويليا وأوت. وحسب المجمع المهني المشترك تقول يفترض أن تسند وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري اللي يعمل المجمع تحت إشرافها إلى هذه المعطيات لوضع برنامج لتعديل الإنتاج.
19: المجمع المهني المشترك لمنتوجات الدواجن والأرانب يفيد منظوره بأن غدا الاثنين هو آخر أجل لموافاته بمعطيات حول حجم الخسائر المسجلة في القطاع جراء موجة الحر القياسية وانقطاعات الكهرباء التي شهدتها تونس في جويلية وأوت 26 2000، وأدت إلى نفوق قطعة من الطيور وتراجع في الإنتاج وفي تزويد السوق باللحوم البيضاء. ووفق المجمع المهني المشترك لمنتجات الدواجن والأرانب يفترض أن تستند وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري التي يعمل المجمع تحت إشرافها إلى هذه المعطيات لوضع برنامج لتعديل الإنتاج. وكان المجمع قد أعلم في بلاغ أصدره في الأول من سبتمبر الجاري جميع مربي الدواجن من أمهات ودجاج لحم وديك الرومي ودجاج بياض بضرورة مده بحجم الخسائر المسجلة في القطاع والناجمة خصوصا عن موجة الحر وانقطاعات الكهرباء. وكان مربو الدجاج البياض طالبوا بتقديم نسبة النفوق أي نسبة الطيور النافقة مقارنة بعدد القطيع ونسبة تراجع الانتاج، فيما دعا مربو دجاج اللحم وديك الروم إلى تقديم نسبة النفوق ومعطيات حول تأخر النمو.
5: واضح دون كل موضوع المتكرر واضح مع المواطن في الشارع توفيق أنه الدجاج ناقص تمشي للحانوت تقول لك يجيوني نص النهار ولا العشرة وفي مع تفهم كمية صغيرة وقالوا بشترجع في أكتوبر.
4: نحكي ونوفل على الموضوع الأهم من الموضوع المتكرر اللي هو الأجل متاع استيفاء قبول الاستبيانات والإحصائيات حول حصيلة الخسائر الحقيقية في هذه الصيفة. وهنا نحب نقول نوفل نحن في حاجة إلى تقييم قطاعي كامل في تونس لخسائر صيف 2016، بمعنى شخسرنا في الميدان الصناعي، شخسرنا في الميدان الزراعي، شخسرنا في لحوم الدواجن اللي هو موضوع مهم ويهم الرأي العام التونسي. علاش هذا كله؟ يلزمنا الحصيلة تكون حتى الحصيلة الصحية بين قوسين الكلهم هذوما. علاش باش نخلي
5: خنزيد وش خسرنا؟ معناتها الناس يقولوا في السبيطارات ولا في السجون متونس من المفروض يهبط رابور رسمي
4: الحصيلة البشرية
5: وكوسائل الإعلام ما نجموش نحكيوا أرقام غير صحيحة ولا غير مؤكد منها.
4: والحصيلة هذه شنو تعطينا نوفل في نهاية الأمر كي نعملوا استبيان قطاعي للخسائر؟ نجيو مثلا كيما موضوعنا نتاع الدجاج، قداش خسرت؟ هل يمكن نرجع الإنتاج للنسق الطبيعي نتاعه وكيفاش؟ وإذا ما نجمتش نرجع الإنتاج للنسق الطبيعي في المدى المنظور القريب كيفاش نعدل السوق؟ بمعنى لابد من الإحصائيات ولابد من أن الإحصائيات هذه تكون دروس للتونسيين في مختلف هياكلهم التجارية الصناعية الحوكمة غيره باش ما نعودوش نكرروا نفس الأخطاء وباش نعملوا تصور واضح للحلول، تصور ينبع من حصيلة واقعية. اليوم نحبوا نعرفوا قديش خسرنا ولكن أيضا نحبوا نعرفوا كيفاش نتفاداو الخسارة، وهذه الحاجة المهمة اللي تهم الناس وتهم التونسيين.
5: واضح. بلي باش نسألك سينيجي، باش نسألك أنا سؤال لبي. الكلام اللي يقول فيه طبيعي، وفي فترة ما كان عنا معناتها الخسائر طبيعي تصير، فيضانات، خسرنا بنان، خسرنا تفاح، خسرنا قمح، تصير معناتها الخسائر أمر طبيعي. نهار الجمعة ورينا دول العالم كل حكيت على الخسائر متاع السخانة كذا. لماذا في تونس معناتها في الفترة هذه لا كلام لا أرقام لا معطيات؟ راهو في أزمات متاع طقس ولا متاع عاصفة ولا متاع جراد ولا متاع أي حاجة، فيضانات تصير خسائر. لماذا يتفاداو في تونس الهيكل الرسمي الكل انهم يخرجوا راهو صار هكا هكا هكا؟ علاش هذا السكوت؟ هذا السكوت، السكوت الصحراوي قال الراجل لا شيء لا كلام عادي. راهو علاش كنتي ما تتكلمش؟ مثلا احنا خسرنا كيلو، يجي واحد اخر يقول خسرنا 100 كيلو، برا كذبوا انت عاد، معناتها نخليه فمش كون يقول اقل. علاش ما تخرج ارقام رسميه سينيجي؟
3: الحقيقة ما عنديش جواب سوى أنه هالصمت هذا اللي حكيت عليه،
5: في كل
3: الصمت
5: المجلد.
3: الصمت غير المفهوم، هو معناه في راو كي هذه ساعة، هذه فورس ماجور، قوة قاهرة يعني. ما
5: ألمانيا هبطت خسائرها، ألمانيا الدولة لا لا لا
3: يعني
5: لا لا لا.
3: كي نحكيه على الارتفاع قياسي في درجات الحرارة أو في موجات البرد أو نحكيه على الفيضانات، هذه معنى جوائح طبيعية ما عندكش فيها دخل أنت يعني كدولة. دونك ما فيها بس أنك تخرج تقول هاي الخسائر، هاي حصيلة الضحايا، وهاو حصيلة الخسائر، راهي ما يعني لا تدين أحد، يعني ما تدين حتى طرف. هذه قوة معناها قارة، هذه قوة الطبيعة. اللي صار الحقيقة أنا أقول البهي أنه وزارة الفلاحة استجابت على الأقل واعترفت أنه هناك خسائر، على خاطر قبل في أيام سابقة ما كانش فما حتى حديث في المستوى الرسمي على الخسائر هذه، يعني خرجوا المنتجين
5: مش
3: صار ضغط صار حتى العلم ساهم كذلك بأدلة بدلوه والناس تكلمت والمنجين خرجوا وصوروا فيديوهات معناها وبرتجوا على فيسبوك وفوق يعني حتى أولا ساعة ما فماش تحديد للخسائر تحديد رقمي معناها فماش أرقام وتوى باش تقوم وزارة الفلاحة بعملية مسح. وخليني أقول لك حاجة راو التعويض ما هوش منا ولا مزية ما عند حتى حد ثم أمر 213 اللي خرج في أفريل 2025 متعلق بشروط تدخلات صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية
5: نص
3: أي لا مش أسيرونس هو ذي صندوق عملته الدولة صندوق
5: الجوائح
3: وقت اللي تصير جائحة طبيعية ارتفاع كبير في درجات الحرارة يؤدي إلى نفوق الدجاج أو نفوق علينا أو غيره
4: أو تلف مزروعات أو شيء من
9: القبيل يكوتيزيو فيه.
3: المهنيين والمجامع المهنية والمنتجين والفلاحين هم اللي يساهموا في تمويل الصندوق هذا
5: نوع من الاسيرانس ضمين أنا نساهم فيها وهي تعوض ليش
3: لا الاسيرانس حاجة أخرى موش تأمين هو صندوق عملته الدولة صندوق تضامني بين الدولة والمنتجين والفلاحين وقت اللي فلاحة يتضروا الصندوق يعوض صحيح عنده شروط يقول لك معناه ويحدد حتى طبيعة الجوائح اللي تصير لكن ينص على تعويض الناس هذوما. دونك شو عملت وزارة الفلاحة وهذا خرج في تصريح مسؤوليها قالت توا معناها يلزم إحصاء الخسائر دخلت الدخل المجمع المهني للقطاع الدواجن وحتى الهياكل النقابية معناها من حتى اتحاد الفلاحين مساهم في هذا باش يحصي وتوى حجم الخسائر والصندوق باش يعوض ويلزم يعوض الصندوق.
5: سؤال
3: تفضل
5: شنو يلزم إحصاء؟ مش المفروض رأي حاصية الوزارة مع
3: لا نحكي عن الخسائر
5: أي مش من المفروض كتير خسائر ويعلموها وكذا يعني معناتها الوزارة وقتها صايرة خسائر وناس قاعدة يموت الدجاجة ما في بلاش
3: هو راو شوف يعني لو في لو كان جات شوف
5: يعني مش العمل مش فما ناس في البيروات قاعدة مهمتها كيكة
3: فسر لي معها. أنا كنهار قلت كلمة فما شكون اللي تغشش منها ومش مشكل
5: ما تعودهاش
3: وقت اللي لا لا لا مش نعودها لا لا مش نعودها وقت اللي قلت المجامع الفلاحية اللي موجودة بارتو في كامل تراب الجمهورية والمندوبيات الفلاحية 24 مندوبية فلاحية موجودين في 24 ولاية فاش قاعدين يعملوا
5: صحيح هذيش نقص
3: مهمتهم الأساسية وقت اللي تصير جائحة طبيعية هم اللي يمشيوا يبادروا يمشيوا يدوروا على الفلاحة ايجا اخويا سي خليل انت فلاح منتج عندك خسائر عندك نفوق متاع الدجاج قديش ويتم الإحصاء ومن بعد فما لجنة في مستوى وزارة الفلاحة
5: خاطر تو باش يحكي ما هما يمشيوا ويشوفوا الرقم كي واحد متولوا 100 يقول 10 ولا 10 يقول 100
3: هو راهو المنتجين اللي خسروا كميات متاع الدجاج تعرفش عملون ملوفل اللي هو الوضع الطبيعي لموا الكميات هذيك وحطوا حفروا حفرة وحطوا عليها الجير وتردمت يعني المنتج هو الوحيد اللي نجم يعرف
5: صحيت
3: قديش خسر
5: دونك وزارة الفلاحة مش تعطي
3: يعني باش يكون تصريح على الشرف
4: لازم يديكلاري سير لو شون
3: يديكلاري
4: ولكن تعرف شنو المشكلة
3: يا خليل تو تقول يديكلاري سير لو شون شكون جاه وقت اللي طلعت السخانة 50 و49 درجة شكون اللي مشى مش تنفي لنفات لاكد
4: وفما اللي يمشي يقول له انت ماكش مطابق للمواصفات والواحد نتاعك ماشي هذه المؤسسه نتاعك ماشي معتمده واسمه صندوق الجوائح التعويض على الجوائح خلينا نكون واضحين احنا قاعدين نحكيوا عليه وكانه صندوق مفعل 100% والفلاحين راضين عليه 100% مش صحيح يعني وين تصير فيضانات وين تصير مشكلة إلا والفلاحين يقول لك مجال تدخل الصندوق شبه منعدم وشروط قاسية وشروط مشحفة وفي بعض الأحيان يلوجوا على مقر ما يلقاوش في الـ 24 مثلا وهيك عليش أنا نتمنى أن الصندوق هذا يخدم كما يلزم يخدم خدمته فقط
5: خليل مثلا هنيدة بعثتنا قالتنا في بالكم أنه فلاحة متاع توزة تعاني ولم يقع التعويض بعد العاصفة الرملية اللي صارت عام ناول فهمت معناتها إن شاء الله ما يطلعش كلام مبرر دونك بعثونا
3: هو فما ثم ثم تقصير في المجال هذا لكن شو نقول انا توا الى وزاره الفلاحه والسيد وزير الفلاح راهو كان ما تعوضوش للمنجين هذوما راكم باش تخسروا منجين شفتوا القطاع هذا
5: باش نسالك فما واحد سال سؤال قال ما نعطيوش ستاتستيك باش ما نعوضوش للعباد ممكن ثم اللي ما عطيوش أرقام خسائر مش ما ترسلهمش يعوضوا ما نعرفش
3: والله ما ثمش عليش ما ثماش علاش يعني توا سمحني توا الخسائر ما صارتش راه ما كانتش ناتجه فقط راهو على ارتفاع درجات الحراره علاقه عن الضوء لانه تعرف فما مداجن فما مداجن يا نوفل عندهم ديجنيراتور يعني عندهم مولدات كهربائيه
5: يشد
3: وقت اللي المولد وقت اللي يقص الضوء يقص معناها حتى اللي يخدموا بالطاقه الشمسيه ثم مولدات كهربائيه ما تحملتش الارتفاع الكبير وغير المسبوق في درجات الحرارة. أنا شفت منتج تعرف شو عمل معناها النيش اللي عامله للمولد الكهربائي اضطر باش يكسر الحيوط معناها للتهوئة ومع ذلك صارت الخسائر وصار
5: لفوق. لو كان مثلا ستيك جيت تقول يلا المنطقة الفلانية باش نقص عليها من الأربعة للثمانية واحترموا مش كان الناس حتى أكل مولدات وكذا رمبرمجوها مش كانت الأمور تكون أوضح وأحسن. متعبد راهو فما مطاعم سكرت فما مطاعم كذا فما اللي يشري سلعة تفسد له يعاود يشري معناتها لو كان جات تقسيم واضح راهو تفادينا برشا خسائر.
4: بالله نوفل سامحني مثلا المطعم ولا الشخص انت سي ناجي تخلص 560 دينار فاتوره انتفاع بخدمات كهربائيه وتعدى لك صيف كيما هذا يقص عليك 30 مره هل انت مجبر باش تقص باش تدفع نفس السوم هذاك؟ هل ما ثماش زاد مراعاه للمواطن اللي ضر في التقليص من الفاتوره او في الى غير المطاعم وغيره؟ هل زاد معناها الهيكل اللي هو
5: قام بالعمل
4: مستعد زاد باش يعطي الحقوق للناس؟ مو الناس كلها متضرره مش كل الفلاحه.
3: خليل توا
5: في
3: انتظار
4: انا كي ندفع 560 باش ندفع ما ندفعش ندفع انا
3: في انتظار انه الدوله التونسيه تلقى حل في مشكله النقص الكبير في انتاج الكهرباء. وسمعت حتى فما مشاريع صادقت عليها وزاره الصناعه بانشاء محطات كهربائيه تقريبا مش تنتج 455 ميجا وات في برشا جهات. في انتظار باش يصير هذا كله يتحل المشكل وان شاء الله يتحل في 2027 في انتظار هذا استيق سعد دبار يزمها ساعة تعمل تسهيلات كبيرة في تركيز الطاقة الشمسية للمواطنين وللمطاعم وللمقاهي وللمؤسسات والمصانع ومنهم المداجن. اثنين يخي ثم دول راهي لقات حل في هذا. ثم بطاريات اليوم معناها تنجم تخدمك ساعتين واربع سوايع وحتى ست ساعات. أي
5: صحيح.
3: أي وقتاش قالت ستيك اللي راهو مسموح لكم توا باش تستعملوا
5: في وسط الازمه هذيك
3: في وسط الازمه
5: بعد
3: وفي وسط الازمه انت برا امشي لوج توا باش تشري باتريه انت معناها باش تستعملها في دارك
5: فرصه انكز البري
3: يعطيك الصحه. مو ديما في وقت في الازمات
5: اللي فيلتر نتاع الماء كانوا ب 300000 ولا
3: بمليون يعطيك الصحه.
5: ما نلقاو
3: وقت تصير ازمه ثم اللي يتمعشوا من الازمه يظهروا في كل طبعًا. أزمة يظهروا
5: طبعًا.
3: ويطلعوا في الأسوام والأسوام تولي معناها
5: وتلقى صلعة عنده متوفرة
3: طبعا طبعا اي على الأقل. وهنا إن شاء الله وزارة المالية معناها تتفهم المشكلة هذا وفي قانون المالية 2027 إن شاء الله يحطوا على الأقل امتياز جبائي للبطاريات هذه لأنه يتم توريدها من برا بطاريات خاصة مش بطاريات عادية على الأقل. أمور الأخرى الصيف الجاي يبدأ عنا حل في قصة الضب
5: باش نسألكم جيبوني يا مان في نص دقيقة. فما برشا دجاجة يذبحوا ويبيعوا الدجاج عكس القانون في كل ولاية فما كالدجاجة اللي يبدأ مازال يذبح وكذا
4: تمشي الحانوت ويبلس
5: يذبح لك. هل هذم يتعوضوا ولا لا لأنهم مخالفين للقانون؟ هاي أكبر إشكالية هذه معناتها
3: هو اللي في الهيكل الموازي الهيكل غير القانوني في العادة ما يعوضلوش
4: هيكل غير قانوني
5: موازي ما تعوضش واضح. يلا ترى حوادث المرور اللي ارتفع عدد القائمة
9: خلنا نشوف فيس على الأرقام منذ بداية العام وإلى غاية 3 سبتمبر نحكي على 3124 حادث أسفر عن 908 قتيل و 4091 جريح حسب معطيات المرصد الوطني لسلامة المرور تبع لوزارة الداخلية. والمعطيات تحدث كما قلت نوفل على ارتفاع عدد حوادث المرور قتل عدد حوادث المرور ب 9% مقارنة بنفس الفترة رغم تراجع عدد الحوادث ب 17.46% وعدد الجرحى ب 18% تقريبا نوفل ديما نفس التوندونس نفس التوجه. عدد الحوادث هي اللي تتراجع ولكن عدد القتلى هي اللي تكثر.
4: عدد الحوادث القتلى هو اللي
9: هذا واحد. هذا اللي يخلي الناس
5: هاو باش نعطيكم توا نقارنوا سي نجي وسي خلي ركزوا معي به. عندنا حوادث برشا ولا شويه ما نجموش نعرفوا اما هاو باش نقارنوا بدول اوروبيه ولا عربيه. مثلا الوفيه لكل 100 ألف ساكن ألمانيا 3.4 وفاة في حوادث المرور لكل 100,000 ساكن، فرنسا 5.1، تونس 9.8، والسعودية 12.1، المغرب 12.0. معناتها كي تحسبوا لكل 100,000 ساكن تونس تقريبا 3 مرات قد ألمانيا حوادث المرور. كي نحسبوا لكل 100,000 سيارة، ألمانيا 5.7 وفاة لكل 100,000 سيارة، فرنسا 8.9، السعودية 27.1، تونس 49 وفاة لكل 100,000 سيارة. معناتها
4: 49
5: أربع ولا خمسة مرات قد فرنسا، والمغرب 143 وفاة. كي نحسبوا الوفيات حسب عدد سيارات ولا عدد سكان، وقتها نفيقوا اللي تونس عدد القتلى في حوادث المرور مرتفع جدا، 3-4 مرات بالنسبة للسكان، ونوصلوا حتى 8-9 مرات بالنسبة لكل 100,000 سيارة. دونك الرقم مرتفع جدا في تونس،
4: رقم مرتفع ومرعب. وهنا يلزمنا نقرأ قراءة واضحة، معناتها إذا كان استئناسا بالتجارب المقارنة، صحيح نلقاو ثم دول طرقاتها خير منا وشروط السلامة المرورية خير منا، ولكن أيضا في تونس عندنا مشكلة متاع الثقافة المرورية بصراحة بكل وضوح، لأنه كما قلت أنت حتى كي تقل الحوادث القاتلة تكثر، معناتها عدد الوفيات يطرح أكثر من سؤال حول أسباب حوادث المرور، اللي جزء منها كبير يرجع للسياقة ويرجع لعدم الامتثال للقوانين المرورية والسياقة خارج الأطر المتعارف عليها. هذا مهم جدا. وأيضا نطرح زاد سؤال البنية الأساسية الطرقية في تونس، اللي في بعض الأحيان زاد تبدأ ماشي في أوتوروت
20: من تنوير
4: في ركسة في تنوير في المفترقات في غيره، معناها هي خدمة متبادلة. ولكن أيضا الثقافة المرورية عند التونسي وعند السائق التونسي يلزمها زادة تتطور بشكل أنه يحترم ما يسوقش هو راخد
20: كل واحد يخاف في روحه.
5: نعتقد أنه لازم الخطايا تولي أقوى والرادارات تتوزع في كل مكان، لأنه المواطن الأوروبي بكثرة الخطايا والصرامة في الخطايا وقت نقصوا حوادث المرور. أي
3: في القوانين اللي اعتمدتها أوروبا راو فما توصل إلى حد سحب الرخصة، رخصة السياق وقت اللي ترتكب مخالفة يقصولك نقاط. وفما ثم مخالف نوعين من المخالفات،
5: 18 شهر يرجعوا لك النقاط من غير مخالفة، وفما في 30-40-50 سنة يتنحلوا البرمي ويقعد مدة بعد يعاود يعدي من أوله جديد.
3: هذا هو لو كان يعني
5: مش عملناها النقاط
3: عملناها وترجعنا عليها
5: وعليه خاطر ما مشيتش
3: كما قانون منع التدخين في الفضاءات العامة،
5: خاطر نقطة ولا تبيع وتشري.
3: شوف نوفل، ثم الإشكال متاع التهور سلوك السواق، مش السواق الكل، سلوك بعض السواق. يعني كتشوف شخص داخل يمشي في الانتردي في الممنوع في السون سانتردي
5: ويعملك
3: ويقول لك ابعد ابعد خليني نتعدى وقت اللي تشوف شخص معناها في امبوتياج ويطلع يمشي فوق التروتوار، وقت اللي تشوف شخص
5: هذا كل يوم
3: وقت اللي تشوف ثم سيارات يا نوفل العجالي ممسوحين يجي يضرب فرا مك، تعرف انت معناها التكنيك ما ثم مسافه معينه باش تعرف بها قوه الفرامل اللي عندك، ثم شكون اللي يبدا الكهرباء ما فيهاش ضوء ولا تبدا تمشي بعين واحده، ثم شكون اللي يراه الضوء الاحمر ويحرقوا، ثم شكون اللي يراه ويراه بلاكة الستوب وما يقفش. واحيانا تبدا مو شيء من الله وشيء من عبد الله، ساعات تشوف بلاكة ستوب مغطيه بالشجر تاع المول البلديات معناها تخدم وقاعده تعمل فوق الجذب نتاع الاجار، دونك مقاعده قائمه بوجب على على
5: احسن ما يراه. علاش ما نتريبليوش الخطايا؟
3: ايوه هنا خويا،
5: علاش ما يكثروش الرادارات؟ أنا في حومتي فما رادار اكل متنقل، ولينا حتى ما فماش رادار الكل نحترموا اثنين خافهم رادار،
4: تحسب
5: خوف الرادار ولينا ما نفوتوش للسبعين.
3: خويا العزيز البرة في اوروبا كي تعمل مخالفة كتابت من سيارتك وترجع تلقى الفاتورة، فاتورة تلقاها تمشي تخلصها
20: كونترافونسيون حبينا
3: ما تخلصهاش، عندك مدة معينة ما تخلصهاش تشد الحبس. لو كان جاد فما سرامة في تطبيق القانون على هالسلوك المتهور، راو تشوف أحيانا نرأي السرعات تمشي بها راو سيارات راو شيء غريب راو في الليل أحيانا، ويبدأ في حالة سكر ولا يبدأ شد التليفون معناها راو يعني بالحق راو والله في أفلام
5: واحد يحرق في طريق المرسى اللي الكراهب تجري في المياه، راو فما تهور
4: ويتثبت فيك احنا بعد
5: ما نعرف شنو الشجاعه اللي تجيهم مع طريق المرسى مع بتشق عليك كهرباء في المياه وكل الجمعه لازم اكسيدون فينا في الطريقه هذيك
3: غريبه احيانا احنا توا بقدر ما الاسطول نتاع السيارات في تونس بدا يتجدد خاطر الناس قاعدين معناها يشريوا في السيارات اما راهو فما سيارات والله العظيم كترام يمشيوا في الطريق قول سيد هذا مخو الفيزيتا يا اخي
5: انا
3: تعدى على الفيزيت تكنيك
5: يا اخي في اللوتروت وتفيق بها كهرباء
3: راهو الفيد ستوب متالي ما عندوش يعني كل ما تردش بالك راهو تنجم عليها
4: بس قداش عدد الحوادث اللي مساهمه في الدراجات الناريه
5: بس قال في كندا تسوق وانت سكران البرمي يتنحى 6 اشهر مباشره ما تسوق 6 اشهر ما ريت الصرامة هذه يا اخويا احنا
4: وكان تمشي القانون تنجم تلقى حاجه تشبه لكن ما تلقاش
3: الحملات اللي تتعمل فيها الالكوتيست تتعمل موسميا مع احترامي لعوال المرور
5: صحيح
3: لو كان جات تتعمل بشكل يومي يا سيدي نقولوا مرتين ثلاثه وفي اماكن مختلفه نعرف واحنا وقت ال
5: ثم اربع خمسه اماكن
3: اي ثم ايام في الاسبوع
5: ثم اربع خمسه اماكن نقول لك 1000 نهار يتشدوا واضح يعطيك صحة سينيجي شكرا لك سي خليل الاخبار ومن بعد نبدا في الجزء الثاني جهدنا جهه وسلاح
0: طغام Les femmes au foyer ont déjà obligé en arraham. La femme a la raha, mais surtout qu'elle a un zgar. Peut-être qu'elle a un zgar, ou bien tu dis que ça sert à quoi pour te faire un peu. Elle a déjà 10 ans dans la vie. Après, je suis en train de faire un peu. Tu n'as pas
21: le temps de faire un peu. Comme elle est en train de faire un
22: ربت بيت تبدأ في الدار قائمة برشا حاجات وتتعب زادة أكثر من المرأة اللي تخدم البرة عندها تنظيف وعندها تربية وعندها كل شيء من سهل الجملة
21: المرأة كي تبدأ في الدار أكثر لهوة بصغارها وبدارها
23: طول عمري نخدم ما قعدتش خدمة ودار معناه كيف كيف كلها خدمة يا ماذا بي نقعد في الدار ماذا بي
21: ما خدمتش خذيتي دوبل مش كما اللي تخدم حمانة واحدة من الناس مهملة روح مش كما اللي تخدم يلزم يراوها في منظر ليق وفي منظر بيت
24: المرأة اللي في الدار تعب كما اللي في البرة دار شكون باش يقملها بالتطيب شكون مقلمها بالغسيل وبتنظيف الدار
0: فغام وضعية المرأة ربت البيت لفم فويه بين الاختيار والاضطرار انسى اللي قاعدين في الدار كيفاش يعيشوا التجربة هذه هل أنه صحيح وأنه المرأة اللي قاعدة في الدار اهتمامها الكل يكون لدارها وصغارها أم أنها تنجم تلقى وقت لنشاطات ومهارات خاصة بها هل أنه فمنسى اضطروا في وقت من الأوقات وأنهم يضحيوا بخدمهم بسبب متطلبات العائلة أو بسبب صعوبة التوفيق بين ضرورية الخدمة والدار كيفاش اتخذوا القرار هذا وكيفاش تعاملوا معه وضعية المرأة ربة البيت لفامو فويي موضع فرع من هالاثنين
25: من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71-113-013
26: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة فرع مع أمينة بندوة
27: فرع
26: عبر خلي رأيك يبدل الأولى في تونس
28: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي نقوم نتكلم في التليفون نخرج نتكلم في التليفون نوصل الفاك نقرأ نتكلم في التليفون نكونكتي نعاود نتكلم نربح كادو تحفون نتكلم في التليفون
29: مع أريدو في الغونتخي قول ألو واربح كادو خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في مكالمات إيليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر
30: أريدو طور عالمك
31: البلوزة والدلالة والمحفل قدانا عرض عشاق المحفل التونسي الجربي مع أكبر نجوم الأغنية الشعبية سحر التراث الجربي التونسي وأصالته بالمسرح الأثري قرطاج الموعد 8 سبتمبر 2026 من تنظيم ودادية أعوان الإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالاشتراك مع Golden Moment and Artzak Events and Events تبع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج بشبابيك مدينة الثقافة تونس وعلى موقع تذكرتي بونتين انفولاين 25-505-340 بمساهمة جاكتيز ترافل اي موزيك فاما

0: مركز الأخبار، أهلا بكم. وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود يؤكد وجود نوايا لأحداث 1200 شركة أهلية جديدة في مختلف جهات البلاد، مشددا على أن التأثير الإيجابي لدور هذه الشركات في أحداث مواطن الشغل والإسهام في التنمية بدأ يظهر. ووزير التشغيل يقول إن وزارته أحدثت منصة خاصة بالشركات الأهلية وهي الآن في مراحل تطويرها النهائية، مبينا أن دور الشركات الأهلية لا يقتصر فقط على أحداث مواطن شغل بل يشمل أيضا تثبيت السكان في جهاتهم.
1: الشركات الأهلية الحقيقة اليوم بعد التنقيح الأخير للمرسوم ثم نوايا أحداث عديدة ومتعددة. الأرقام الأولية تقول أن ثم 1200 نوايا أحداث شركات أهلية. اليوم أحدثنا منصة خاصة بالشركات الأهلية على مستوى وزارة التشغيل والتكوين المهني، هي في مراحل النهائية للتطوير النهائي، باقيين نستقبله باقيين نعدله على مستوى مسار الأحداث حتى باش ما تكونناش تبعات من بعد. التأثير بدينا نلمسوا فيه، الحقيقة بدينا نلمسوا فيه أرقام ما نجمش نعطيها توا، أما تأثير الشركات الأهلية الهدف في السعارة ومش كان الغاية طبعا حد أحداث مواطن شغل قارة، لكن كذلك الانتماء والاندماج الاقتصادي والاجتماعي. اليوم رأى واحد الأهداف الشركات الأهلية هي أن الناس تستثمر في الأماكن هي موجودة، وأكيد هذا باش ينعكس على مواطن شغل.
0: صادرات وصناعات الغذائية التونسية نحو السوق الأردنية تسجل تطورا لافتا لترتفع من نحو 40%

0: ليبلغ نحو 69.5 مليون دينار تونسي وفقا لمعطيات مركز النهوض بالصادرات. ويمثل زيت الزيتون والأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية والبقايا المعدنية أبرز الصادرات التونسية إلى الأردن. في أخبار العالم، إسرائيل كاتس الوزير المتطرف في حكومة الاحتلال يهدد بأن إسرائيل ستشن حربا شاملة ضد السلطة الفلسطينية في حال أقدمت على التحضير لهجوم ضد القوات الصهيونية أو المستوطنات على غرار الهجوم الذي شنته حركة حماس في 7 أكتوبر 2023. مركز الأمن البحري العماني يفيد بأنه تم إجلاء 16 من أفراد طاقم ناقلة نفط مملوكة للسعودية تعرضت لهجوم إيراني أثناء عبور مضيق هرمز الاثنين الماضية. وكانت السعودية قد أعلنت الأربعاء الماضي أن الهجوم على الناقلة أسفر عن مقتل بحارين اثنين، فيما لم يتضح بعد وضع السبعة الآخرين. الكرملين يقول إنه لا يستبعد استئناف المحادثات مع كييف برعاية واشنطن لإيجاد مخرج للحرب الروسية الأوكرانية، وذلك إثر زيارة قام بها المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى البلدين. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع منوفل الورتاني وكمل فريق ميدي ماك. إلى اللقاء.
1: في تونس.

0: مرحبا، رجعنا لكم. هذه ميدي ماج في ساعتها الثانية. قاعدين تبعثونا على 23 513 ألف. جهزنا أصلح سكوحي. عسلم أصلح،
1: أهلا وسهلا نوفل، مرحبا بكم، مرحبا بكل الفريق، مرحبا بمستمعينا ومشاهدينا على يوتيوب. نسلم عليهم برشا برشا.
0: ناهد، شنو رأيك في مردود سلاح في الفترة الأخيرة؟ لا حاضر، ما يحبش يجاوب،
1: ما يحبش، ما
0: يحبش يجاوب. جايين شنحوي لك.
2: أهلا وسهلا، مرحبا، مرحبا المستمعين الكل، إن شاء الله تكونوا بخير.
0: مرحبا بكم. والله معناتها فاست انكم تدخلوا في الساعه الثانيه. انا من الاول اللي قلت نتوحشهم الساعه الاولى، ما حليتوا الساعه الثانيه الحمد لله. تخيل الساعه الاولى بجنبي نهاد، يعني ما تجيو انتم تحفلوا لي شويه الجو. يلا باش نقعدوا نحكيوا تقريبا في نفس المواضيع. مش هكا، مش هكا. أنا برشا سخانة، أنا اللي أنا المواطن عادي نعيط لها سخانة، أنت كمختصة تعيط لها إجهاد حراري. شنو الجمل الجديدة اللي تعلمناها السنة؟
1: أنا السنة تعلمت إجهاد حراري، قبة حرارية، ظهرت النينيو والنينيا، زاد فما النينيا، فما الدليستاج.
0: الدليستاج
1: الدليستاج حلوة، حلوة ياسر الكلمة. الحق بتاع ربي معناها باركوري في الحياة في تونس كمواطن 32 سنة، أول مرة كلمة دليستاج تعرضني. قريت أنا فرنسي قبل، مش في المكتب في الليسي، أما عمرها ما عرضتني الكلمة.
0: ما توقعناش أنها باش تصير علينا.
1: معناها حتى ديجا في البروجرام سكولير قال لك باش يخرج دليستاج. بس غيرتش، معناها دليستاج تفضل راك تعلم.
0: فوالا، دونك جي هنا.
2: فاتتك حاجة مهمة صليح، واللي هي الملج، زيد الملج المناخية. هل مش نمشي فيها ولا ليه؟
1: ريت في الجدار بشري في اليابان اللي هو يتخبيو فيه يكون يبرد، معناها الشكل نتاعو كالفريجيدير يتخبى في وسطه في السخانة. هذه اكتشفت السنة
2: يخدم بالضوء ولا بالبيلات
1: في اليابان، الله اعلم. الشباب ما تعرفش عليهم، نجم يخدم حتى بطاقته نتاع مخه.
0: واضح دونك الاجهاد الحراري الحكايات قداش نجمو نستحملو. هل فما بلايص تقلقها سخانة وتعمل حتى ضحايا؟ هذا موضوع جهين بعد الفاصل باش نحكيو فيه.
3: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدا نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعروفة، أحلى صباح مع أمين قارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجروماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماج ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام، حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد، سامي الحامي كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة، وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس، والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بن متلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون، العالم بنيديك مع الياس الغربي، واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند، وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترانس، وكل عادة عادن حوات في جازة تفان نجوم، حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال سبور. كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور إكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر إبراهيم، ماكلوني، فهمي البرهومي، وأحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك اف ام. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر
4: مع أورانج.

0: الفرشة والقراية والجيم. تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا. هذا الكل بحسن سوق ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
1: منا فاش تستنى؟ امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالماكس بوكس 5G. عندك أورانج.
2: بعد شوية حل الدوسي معنا هذا. بعد شوية ما فتك شيء مع سلاح، ولكن توا احنا مش هكا مع جيهان. الاجهاد الحراري والبنية التحتية في تونس تحمل ما تحملش. جيهان،
3: الاجهاد الحراري وبرشا مصطلحات اخرى ولينا نسمع عليها سفايه هذيا، لو كان نحاولوا نلخصوا شويه نحكيوا على درجات حراره مرتفعه، ارقام قياسيه مش في تونس كها وفي العالم الكل باش ارتبطت بنقص الماء، نقص الكهرباء. هوني نحكي على بلادنا، ارتبطت زاده بضغط على الفلاحه، وهذا اختصاصك ناهد، على مستوى العالم مش تونس بركه، تخوفات من الجفاف، تخوفات زاده من تطورات مناخيه وظواهر متطرفه. واهم عامل او مصطلح في الصيف هذا وقت اللي نحكيوا على ضربه الشمس، أما وقت اللي نمشيو لدرجة متطورة أكثر نحكيو على الإجهاد الحراري، وقت اللي سخانة تولي خطر، وقت اللي درجات الحرارة ما عادش نسبة نسمعوها ونشوفوا الأرقام وينتهي الموضوع هوني، وقت اللي سخانة نجم تولي خطر حتى على الحياة. السيفية اللي تعديت كانت من الأصعب على العالم وحتى على بلادنا في ظروف معينة، في سخانة معينة كما عشناها السنة، بالمفهوم البسيط درجات الحرارة المرتفعة نجم تولي مسألة حياة أو موت. علاش كيفاش؟ دونك نحكيو على عدة عوامل تنجم تجتمع مع بعضها. درجة حرارة مرتفعة، أرقام قياسية في السخانة، مش وحدها معها الرطوبة، معها الليالي الاستوائية بأرقام ودرجات استثنائية في تونس الصيف هذا، وقبة حرارية عشناها الأكثر من 30 يوم، يعني ثلث الصيف كنا عايشين تحت تأثير القبة الحرارية. جويليا كما تعرفوا هو ثاني أسخن شهر جويليا في تونس، جويليا 26 بالطبيعة، ونسبة الارتفاع ودرجات الارتفاع على المعدل العالي كانت ب 3.4 درجات. في العالم الكل راهو جويليا هو كان ثاني أحر شهر جويليا عالميا بمتوسط عالمي 16.9، يعني على مستوى
2: جويليا
3: العالم
2: 2023
3: الكل.
2: هو الأولى
3: بالضبط.
2: أي صفك، علاش احنا بنينا جويليا هذا أصعب؟ خطر في جويليا 2023 ما تمرمدناش، ما قصش علينا الضوء والماء والفازات الكل، معناتها التأثير بين في جويليا 26 أكثر،
3: لأنه طلبت زيادة، صعوبات زيادة التزويد، ما وصلناش للماء، ما وصلناش للضوء، فما نجمناش نقاومه. هذا شنو يحب يقول؟ سخانة في النهار ما عطتنيش فرصة باش نرتاحو، زادت معها سخانة في الليل اللي صعبت الموضوع، يعني جسم الإنسان قديش ينجم يقاوم، وقتاش ينجم يتنفس، وقتاش ينجم يتبرد.
2: فما مصطلح شنو سخانة في الليل عيطنا لها وقتها؟
3: الليل الاستوائية،
2: غرغور الليل.
3: هذا مصطلح ميدي ماج، أما ليالي استوائية. دونك بدل الإنسان يلزمه يرتاح، يلزمه يتبرد ويرجع للتوازن. كيفاش يصير هذايا؟ هو ربي بطبيعة خلق جسم الإنسان كامل، معناها ينجم يتبرد وقت اللي يتعرق غير كافي، لأنه يزمو يتعرق والعرق هذا يتبخر باش جسم الإنسان يرجع للتوازن متاعه. ولكن الرطوبة ما عطتنيش الفرصة هذه، لأنه جسم يتعرق ولكن ما يخلطش باش يتبرد. نحكيه على رطوبة عالية درجات كبيرة من غير ما نعود ونرجع للأرقام هذه، ولكن درجات الحرارة المحسوسة والرطوبة والسخانة خلونا نستعملوا عبارات جديدة، نقولوا مغفلق في الصباح وفي الليل، نحكيه على خنقة صباح وليل، نحكيه على كبار صغار شيوخ وشباب ما عادش ينجموا يقاوموا السخانة هذه. زيد عليها نقص الماء، زيد عليها نقص التبريد، لأنه ما كانش عندنا طاقة كافية باش نجم تونس الكل تتبرد وتتمتع بالكليماتيزورات، ما نحكيوش على الإضاءة ولات حاجة ثانوية جدا، عوضناها بالشمع الصيفية هذية. حبينا نتبرد بطرق أخرى، الماء ما كانش موجود، حبينا نشربوا، نقص كبير في المياه، وإن شاء الله ترجع وتتحل الأزمة على الأقل متاع المياه المعلبة، ولو إنه بدينا نمشي لحلول أخرى هيت نحاولوا نحسنوا وحدنا في ديارنا ماء السنيد، ولو إنه مانيش مطالبين، لأنه المواطن اليوم ولا يقول أنا من حقي نلقى ذو ومن حقي نلقى ماء يوصلي لداري، من غير ما نقعد اللوج على حلول أخرى كيفاش نحسن جودة الماء اللي من المفروض يوصلي بجودة جيدة. عامل التنقل والبنية التحتية هذا مهم وإنه نحكيوا عليها سيفية هذه، لأنه مش الناس الكل تخدم في إدارات وبيروات مسكرة، مش الناس الكل تتنقل في سيارة خاصة. الإجهاد الحراري ظهر أكثر خاصة بالنسبة للعمال في العراء تحت الشمس مباشرة، اللي ما نجمش يبطل نهار خدمة مطالب وإنه يخدم تحت الشمس باش ينجم يصرف، باش ينجم زاد يضمن خدمته باش ما يخسرش خدمته. نحكيه على التنقل في تونس وقت اللي المحطات في الصيفية هذية شكلت أزمة كبيرة، مش كان وسائل النقل. نحكيه على المحطة اللي باش نستنى فيها وسيلة النقل اللي كانت غير مجهزة وقت اللي شفنا في العالم الكل انه قاعدين يعتمدوا في أساليب متطورة من التبريد. ساعات تبدأ في محطة هي مغطية مهوية مزيدة يزيدوا رش عليك شوية ماء باش انت تتبرد. دونك
2: فما اللي حاشيك وحاشا قدرك يحط حتى الموسيقى في المحطة
3: باش يوسع لك بالك ويقول لك راني باش نعمل عليك رتار دقيقة ونص ساعة سامحنا
2: ويقول لك التراني يجي ل 12 و3 دقائق و10 ثواني
3: يعطيك الخريطة قدامك راهو في المنطقة الفلانية وقريب يوصل باش تحضر رسائلك وفليش تقف من غير دزين.
2: احنا تراني وقف درجة بلساحة برشلونة وكاملوا أبيي
3: ما له فزمة
2: مانيش نحكي في نكتة نحكي في حاجة صارت
4: واقع مضحك
2: بالحق بالحق ما تدرج قبل ساحة أي كم لو أبي تفضل جين.
3: دوك نحكيه على وسائل النقل مثلا نجم نصفهم بفضاءات نوعا ما مسكرة الكيران صفر المتروات غايب فيهم التكييف ما فيهمش الهواء الكافي. دوك هوني نجم نحكيه على سخانة مرتفعة على رطوبة نحكيه على إرهاق جسدي وبدني نحكيه على إجهاد حراري لأنه المكان مغلق ما فيهش هواء ما تنجمش تتأقلم ما تنجمش تتنفس الكبار في السن الصغار والمرضى والحالات الاستثنائية الحرجة والخاصة هما اللي كانوا تعبوا برشا أسيفية هذي وما نجموش يتخطوا أو يتأقلموا أو يواصلوا التعايش مع درجات الحرارة المرتفعة. دونك نحكيو على الإجهاد الحراري اللي حتى الخبراء المختصين والأطباء ما قصروش أسيفية هذي وكانوا ديما ينصحوا فينا باش نتبرد وندوش ونشربوا الماء. الكلام مبني على معطيات علمية لأنه مثلا منظمة الصحة العالمية تقول في حالات أنه يكون التهوء غير كافية الحرارة كبيرة برشا وما عندكش إمكانية باش تتبرد مع الرطوبة وغيره جسم الإنسان نجم يخسر من نص إيترا حتى العشرة إيترات في أقصى واو. تقدير من الماء برش. دونك هوني نحكيه على الماء اللي هو مسألة حياة غياب الماء ينجم يؤدي لطف عليكم وقال لا يقدر إلى مخاطر صحية كبيرة برشا نجم توصل حتى إلى الوفاة. احنا قادمين على عودة مدرسية دونك قاعدين نخمو في التنقل نخمو في المدارس متاعنا نخمو زيدا في البنية التحتية لأنه حتى لو كان نكونوا باش نلخصوا اليوم وقت اللي تحدثنا على مشكل الماء وما يطلعش طبقة معينة رجعنا نحكيه على البنية التحتية وقت اللي نحكيه على الكهرباء نحكيه على البنية التحتية نحكيه على النقل زيدا كيف كيف البنية التحتية مستشفياتنا هذا الكل هل متماشي مع تغير المناخ ولا يلزمنا نظرة جديدة لمستقبل تونس لأنه المناخ قاعد يتبدل العالم الكل قاعد يتوقع ويحذر زيدا حتى في ملاجئ للمناخ مش كان مسخانة حتى من الفيضانات والكوارث الطبيعية الكبيرة الغير منتظرة واللي تنجم تكون مفاجأة واللي احنا في الصيف هذا عملناها بطريقة غير مباشرة برشا توينسا كانوا يمشيوا للغراند سيرفاس باش يتبردوا مثلا
2: اي بحذا لي غورت سورتو
4: الاكتظاظ تاع ريول ياغورت كان مستوي
2: يلزم نبنيو طريقه جديده انه الراحه نتاع الموظف مثلا مش نخاف عليه لا يموت لا توصل 40 سخانه الموظف يروح يشد دارو معناتها تولي خدمه اورجانس معناتها الراحه النفسيه للموظف للتلميذ كذا يلزم تدخل في البارامتر نتاعنا راهو في 40 سخانه ما نجمش يطلع لك مضمون راهو ستريس راهو كذا
3: يقولوا انه ساعات العمل قاعده تنقص بسبب السخانه انه المردوديه زاد تنقص بسبب السخانه وشفنا حتى قوانين كي توصل السخانه 30 درجه في بعض الدول أي. يعطيهم اوف اوتوماتيكمون تروح تخدم الدار كنت نجم
2: جوستومون
3: دونك لو كان ياخذوا مثال مثلا كما تحدثنا زاد بصفه عامه ما زاد فما حالات استثنائيه انسان يكون مريض يكون تعب الرضع الكبار في العمر اللي صحيا ما ينجموش يقاوموا وزيد معاها ضغط المناخ والاجهاد الحراري. خلينا نفهموا الحكايه اكثر كيفاش نجموا نقاوموا نتاقلموا شنو يلزم يكون موجود في بلادنا في المستقبل باش ما عادش نعيشوا الازمات المتكرره اللي شفناها الصيف هذايا وباش ما عادش نتعبوا زيد في الصيف. معنا الاستاذ المبارز في جغرافيا وباحث مختص في علم المناخ والمخاطر الطبيعيه عامر بحبه مرحبا على موزايك.
5: مرحبا جيهان عسلامة مرحبا زادة بالسادة المستمعين مرحبا زادة نوفل
2: ومرحبا
5: شكون مرحبا مرحبا
3: المناخ قاعد يتبدل
6: جاوبك مثال
5: مرحبا بالجميع الحاضرين في الاستوديو مرحبا
3: المناخ قاعد يتبدل طمنونا نوعا ما الخبراء أو خوفونا خليني نقول وقت اللي يحكيوا على السيف اللي تعدى احنا نقولوا عليه استثنائي ما هو يقولوا عادي ومزيد بشي يجي أصعب منه. هل سبتمبر نوفمبر ديسمبر زيد النجم نقولوا انه السيف عمل اوف كملنا من موضوع السخانة ولا فما يمكن تخوفات نجم تظهر؟ هل المشكلة الإجهاد الحراري مازال نجم يواصل معانا؟ وبالأساس خلينا نبدأ وشنو الإجهاد الحراري وهل هو فعلا مشكلة تستحق وأنه نخمن القوى لها حلول على مستوى البنية التحتية والقوانين؟
5: بون بالنسبه للاجهاد الحراري هو الصعوبات الارهاق القلق الخطر الستريس اللي يواجهه الجسم تاع الانسان في ظروف مناخيه معينه. بون احنا اليوم موضوعنا ظهر للحراره دونك بلادنا تونس يعني عاشت على وقع موجات حر زوز موجات حر كبيره قويه ربما من اقوى موجات الحر حتى في تاريخ تونس. نذكروا اللي رقم قياسي في تونس الحراره 11 اوت 2021 50 درجة فاصل 3 ولكن في القيروان بالضبط. ولكن السنة هذه راه قربنا برشا سجلنا في القروان نفسها اللي هي تقريبا تعتبر أسخن منطقة في تونس هي وتونس والجبلية سجلنا 49.8 سجلنا زادة 49.7 49.6 وسجلنا برشا مرات 49 درجة و 48 درجة في القروان. سجلنا زاد حرارة كبيرة سجلنا زاد حرارة كبيرة في أغلب المدن التونسية في توزر في قبلي في جابس في جندوبة في حتى في تونس العاصمة في برشا مدن حتى مدن ساحلية سجلنا 48 درجة و 47 درجة و 49 درجة وقربنا حتى 50 درجة. دونك نجم نقولوا موجات حر كبيرة قوية وخلات الإنسان يعني يواجه قلق يواجه ستريس يواجه إرهاق كبير برشا خلال الصيف هذه. طبعا القلق هذا زاد أكثر مع غياب التجهيزات الأساسية خاصة الناس كل عشنا الوضع ده الماء الضوء إلى آخره.
2: نحب نسألك على هل لابد من قوانين جديدة؟ محمد مثلا نبعث قال نخدم في فرنسا كي وصل سخانة 40 قالوا لنا تخدموا النصف النهار وتروحوا. فرحت لما كي قالوا لي تبدأ 6 في بلاصة 8 قلت لهم لا عادي أنا يعني موالف بسخانة في تونس. يتبدل 40 سخانة المدارس تروح الموظفين يروحوا معناتها فما بارامتر تعرف اللي قاعدين نسمعوا لنا توفي ولنا توفي وكذا فما اللي اجهاد فما اللي مرض معناتها هل لابد من تغيير قانوني واضح خاصة وأنه احنا داهمين على أشهر برشا قالونا راو الخريف باش تولي وتتوحشوا في أيامات الصيف معناتها فما تغيرات مناخية في العالم الكل هل لازمنا نبدلوا القوانين ونولي ونطبقوا بصرامة؟
5: يعني هو صعب بالنسبة لموضوع الخريف وممكن موجات حر أخرى وأسخن من الصيف الكلام هذا راهو غالب مش صحيح. ديجا إن شاء الله مع الأيام القليلة القادمة فما تغيرات يعني كبيرة.
2: نهار الخميس باش تصير شيت من 39 باش تهبط ل 30 حسب ما عرفنا أي.
5: وفي بعض الأيام باش نسجلوا حتى على بعض المناطق الشمالية حتى 22 و23 و24 درجة كحرارة قصوى في مرتفعات الكاف مرتفعات تالا والقصرين مرتفعات مكسر. وفي عموما في شمال تونس وفي العاصمة باش تكون فما حرارة أقل من 30 درجة وحوالي 30 درجة لفترة عدة أيام. دونك ما عادش عندنا 40 و45 درجة ما عندناش موجة حر. دونك وهذا إن شاء الله يتواصل لعدة أيام مش فقط يوم أو اثنين وحتى زاد بقية سبتمبر إن شاء الله بيكون ثم حرارة مبدئيا حول المعادلات وحتى دون المعادلات خلال عدة أيام. مازالت فقط الأيام هذه معناتها نجم نقولوا حارة نسبين ولكن راهو ماهوش موجة حر حتى اليوم ولا غدوة ولا أمس ولا نهار الأربعاء يعني حرارة تقريب حول المعادلات أو أعلى بقليل. رأوا كي نسجلوا 40 درجة في القروان ولا في توزر رأوا تعتبر حرارة يعني عادية وعادية جدا وأغلب المناطق التونسية توفى حرارة ثلاثينية. دونك بالنسبة للقوانين يعني أظن هذه لمحالة موضوع يهم أكثر المشرعين ولكن على المستوى المناخي رأوا يعني 40 درجة في تونس وال 45 وحتى 50 درجة رأوا سجلناها قبل في عدة مناسبات مش حاجة جديدة. المناخ بتاعنا المناخ التونسي المتوسطي حتى كي نرجع لبداية القرن الماضي راهو فما حرارة يعني سجلنا في قبلي مثلا 55 درجة في 1931
3: عام البني صحيح أما يقولوا سخانة في النهار أما سخانة الليل والنهار هو اللي نوعا ما جديد شوية علينا
2: وهو أمور قوانين ولكن الملاحظة تبدأ من عندكم وتوصل للناس اللي تعمل قوانين وغيره معناتها انتم اللي تطحوا في ايطاليا مثلا يظهر رونتري واخروها بجمعه من لو 15 باش تولي لو 21 معناتها ياخذوا قرارات فما سخانه اكثر من لازم فما كذا معناتها تبدا من هنا راهو لابد من حاجات راهو مردود البشر في 40 سخانه راهو ينخفض راهو التلميذ راهو كذا معناتها نعرفش معناتها الملاحظه تجي منكم.
5: هو ممكن يعني خلال السنوات الأخيرة وخاصة السنة هذه اللي ولا ممكن يعمل مشاكل أكثر هي صحيح الحرارة في الليل معناتها نسميوها الليالي المدارية نويت تروبيكال اللي معناتها نورمالمون قبل كي نسجلوا موجة حر وتكون فما أجواء حارة على الأقل الجسم الإنسان يكون في رفاهية نسبية ويعني أكل قلق وستريس ينقص شوية متاع النهار وباش ينجم يواجه الخطر معناتها ولا الصعوبات ولا المشاكل من غدوة. دونك يعني لاحظنا اللي خلال السنوات الأخيرة ومنها السنة هذه اللي الليالي المدارية والحرارة اللي في الليل صحيح ولولات يعني سجلنا في برشا مناسبات يعني ليالي مدارية، فما زاد الحرارة المحسوسة، وهذا مشكل آخر. طبعا مع موجات الحر مع التبخر الكبير هذا يخلي الرطوبة في الغلاف الجوي موجودة برشا، وهذاك علاش المدن الساحلية يعني خلال الصيف هذه خاصة وحتى خلال الصيفات الماضية راهو تقريبا سجلنا 45 و 48 و 50 درجة وحتى أكثر وحتى 51 و 52 درجة، نحكي على الحرارة المحسوسة في عدة مناسبات، وكانت أجواء يعني مقلقة جدا على حتى نحكي على المدن الساحلية، معناتها فما مشاكل متاع الحرارة المسجلة اللي هي حرارة كبيرة موجات حر اللي سجلتها مختلف المناطق التونسية، وانضافت لها الحرارة المحسوس اللي من قبل موجودة، ولكن يعني لاحظنا حتى احنا حتى كتجارب خاصة متاعنا كل مواطن يحس اللي السنة هذه والسنوات القليلة الماضية اللي بالحق فما الحرارة ولات محسوسة ولات تقلق برشا.
3: سي عامر سامحني لو كان قطعتك، ما نتحدث على سخانة استثنائية صيف، هذا ما صيف 2027 راهو غدوة، العالم دي خامم في ملاجئ مثلا مناخية، اليوم في كليما، هل لازم نراجع كل ما عنده علاقة بالبنية التحتية بالإضافة للقرارات كما كنت تحكيه؟
5: فما تغيرات مناخية قاعدين نعيشوا فيها ومش من توا، من قبل تنضاف لها توا خلال السنة هذه وحتى السنة الماضية ظاهرة النيني، واللي هي باش تعمق أكثر يعني ممكن هالتغيرات هذه في الاتجاه ممكن مزيد من الاحترار، والكلام هذه كان معناتها صرح به حتى الأمين العام تاع الأمم المتحدة وحتى زاد المنظمة تاع الأرصاد العالمية منذ أيام قليلة، يعني ظاهرة النيني قاعدة تشتد قاعدة تحتد باش تقعد على الأقل إلى فيبري 2027 وربما حتى الصيف 2027، دونك وهذا باش يخلي يعني الأشهر القادمة وخاصة حتى الصيف القادم ينجم يكون مماثل للصيف هذا وممكن حتى أكثر شوية، دونك لازمنا نستعدوا. ولو أنه فما ملاحظات ربما ينجم يفيدكم فيها أكثر المهندسين نتاع المختصين في العمارة والبنايات إلى آخره، ولكن اللي عنده مشروع جديد
3: أصلا ملي تعودنا بيه. شكرا يعطيك صحة الأستاذ المبارس في الجغرافيا بحث مختص في علم المناخ عامر بحبي، يعطيك صحة.
2: شكرا لك جيهن. موضوع مهم جدا، فمشكون قال في اسكتلندا 22 في الصيف، نحن نروح كل واحد وكيفاش،
4: كل بلاد وطقسها
3: 45 نمشيو للمرأة
4: يا حمام يا حمام.
2: فاصل وبعد نرجع معكم.
6: فغام les femmes au foyer ont déjà obligé en arraham la femme la raha mais surtout qui tibda عندها صغار peut-être qui tibda ma عندهاش صغار قلق اكثر ou bien تقول لك ça sert à quoi باش نتلهي بروحي انا قعدت ديجا 10 سنين في الدار بعد خرجت نخدم ما تلقاش وقت حتى لروحك
7: كيما اللي قاعده في الدار كيما اللي تخدم الاثنين تعبين
8: ربت بيت بدا في الدار قائمة برشا حاجات وتتعب زاد أكثر من المرأة اللي تخدم البرة اللي عندها تنظيف وعندها تربية وعندها كل شيء من سهل الجملة
7: المرأة كي تبدأ في الدار أكثر لهوة بصغارها وبدارها
9: طول عمري نخدم ما قعدتش خدمة ودار معناه كيف كلها خدمة يا ماذا بيّن نقعد في الدار ماذا بيّن
7: ما خدمتش خذيتي دوبل مش كما اللي تخدم حما أنا واحدة من الناس مهم لروح مش كما اللي تخدم يلزم يروها في منظر ليق وفي منظر بيت
10: المرأة اللي في الدار تعبة كما اللي في البرة دار شكون بش يكملها بالتطيب شكون مقلمها بالغسيل وبتنظيف الدار
11: فغام وضعية المرأة ربة البيت لفم فويه بين الاختيار والاضطرار انسي اللي قاعدين في الدار كيفاش يعيشوا التجربة هذه هل أنه صحيح وأنه المرأة اللي قاعدة في الدار اهتمامها الكل يكون لدارها وصغارها أم أنها تنجم تلقى وقت لنشاطات ومهارات خاصة بها هل أنه فمنسي اضطروا في وقت من الأوقات وأنهم يضحيوا بخدمهم بسبب متطلبات العائلة أو بسبب صعوبة التوفيق بين ضروريات الخدمة والدار كيفاش اتخذوا القرار هذا وكيفاش تعاملوا معه؟ وضعية المرأة ربة البيت لفامو فويي موضع فرع من هالاثنين
12: من توا سجل رأيك ونمرو تليفونك على 71-113-013
13: من الاثنين الجمعة من مدي ساعتين للأربعة فرع مع أمينة بنتوا عبر خلي رأيك يبدل الأولى في تونس تنظم ولاية وزارة الشؤون الثقافية بالتعاون مع مسرح الأوبرا تونس حفل فني ضخم 15 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج مع النجمة العربية والفنانة اللبنانية يارا
14: صدفة ومن بين كل الناس علاقني
13: يارا بالمسرح الأثري بقرطاج في سهرة الإحساس والطرب 15 سبتمبر ابتداء من 10 ليلة
14: أخذني
15: اشتقت كتير لجمهور تونس جمهور قرطاج يارا
13: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة، مدينة الثقافة الشادي الإقليمي، وعلى موقع تذكرتي بونتين. بمساهمة ام جي، باتام، نيسان، ماكسويل، بيكو، جولدن كارتاج، بواسونري درينا بلوس، تشيكن انجوي، هوب ترافل، شيرينغتون، باكستيج، او دي في بلوس، ديجيتيس، نسمة جديدة، وموزايك اف ام. ميدي ماك كل يوم الاثنين الجمعة من نص نهار لمدة ساعتين، نوف الورداني.
2: يا مرحبا يا مرحبا، من وصلنا على ساعتين. شكرا على مساجاتكم اللي جينا على 23513000. فما واحد بعث لي تصويره يظل عامله، قال حطتها امبريم، معناتها التصويره من كرهبته 51 سخانه. قال لي نجم نحطها في دوموند فيزا؟
4: ينجم يتبعها كولير، ينجم
2: زوز مضامين. ليه ليه بالحق تنجم
3: ظهري؟ فما حاجة جديدة قاعدة تظهر، اللي هي اللجوء المناخي. مش احنا في تونس، هم في بلاس أخرى فيهم تصحر وغيره. فما رقم 1.5 مليار شخص بحلول 2050 يتوقعوا وأنهم يهجروا بسبب المناخ أو يأخذوا لجوء مناخي. هو واحد منهم
4: يمكن. والتاريخ تاريخ يعيد نفسه، صارت قبل اللجوء كانوا قبل العباد يتنقلوا بين القارات وقت الشوك غلاسيي، وقت اللي كانت تبرد الدنيا.
2: رجعنا له شيء. أنا متأكد اللي فهم زوز توينس تو في الكهرباء قالوا عليه ما نقدموهاش لوجو
4: اكيد.
2: نمشي شي تخت فيلا، نمشي ونحل الدوسي.
13: حل الدوسي
2: الأسبوع الأخير يا ناهد، العودة المدرسية، الأدوات وغيره، الموضوع اللي تحكي عليه كل العائلات التونسية. الحمد لله قصنا الضوء ونقص، معناتها برشا قالوا المدارس، معناتها دي سي العودة ما عادش باش يكون إن شاء الله قصنا الضوء.
4: هو مع اقتراب كل موعد عودة مدرسية يتعاود نفس المشهد تقريبا في الشوارع والأسواق التونسية وفي تونس وفي العالم الكل. ديما البريود هذية والجمعة هذية يبدأوا الأولياء يحذروا في رواحهم، يحذروا في صغارهم للعودة المدرسية، يبدأوا يتنقلوا بين المكتبات، بين الأسواق، بين الليغرون سورفاس، وبين أيضا الأسواق الموازية، يلوجوا على مستلزمات أبنائهم، يقارنوا بين الأسواق، يحاولوا ينيغوسي ويحاولوا يحسبوا بالساعات بالدينار وبالملي ما تبقى عندهم من ميزانية قبل ما يقرروا شنو باش يشريوا منين ومن عند شكون. لكن المفارقة أنه عديد من الأولياء يعرفوا جيدا أنه بعض الأدوات المعروضة، خاصة نحكيهوني على الأسواق الموازية، تكون مجهولة المصدر، الجودة متاحة ضعيفة، ساعات ما نعرفوهاش ولو تمثل خطر على صحة أبنيتهم. ولكن مع هذلك يقول لك أنه ضيق الحال وارتفاع الأسعار يخليه أنه الأولوية تكون في السوم ومش في حاجة أخرى. الوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات كانت حذرت في عديد المرات منذ سنوات من اقتناء الأدوات المدرسية من الأسواق الموازية، تحدثت على إمكانية احتواء بعض المنتجات على مواد كيميائية. هوني ركزوا معايا بربي، نحكيه على إمكانية احتواء بعض المنتجات مواد كيميائية، بعضها ينجم يحتوي حتى على معادن ثقيلة ومذيبات عضوية وملونة، الشيء اللي يشكل خطر على صحة التلمذات والصغار، وينجم حتى يسبب تهيجات في العينين، في الجلدة، وحتى في الجهاز التنفسي، ينجم يشكل مشاكل بسبب الحساسية، تهيجات الجلدية وغيره، أنه يكون عندها مضاعفات صحية مش حتى على المدى قريب ولا المتوسط ولا حتى أمراض لا قدر الله على المدى البعيد. هوني الدعوة تبدو واضحة، اقتناء الأدوات لازم تكون من نقاط بيع منظمة، لازم نثبتوا من مصدرها، من تأشيرتها، من طريقة عرضها، طريقة دخولها لتونس. لكن بالنسبة للعديد من العائلات المسألة هذه تبدأ ثانوية. في الأسواق يمكن أن يلقى الولي الكراس، الكرتابة، الأقلام وغيرها بأسعار أقل برشة من اللي معروضة في الجرون سيرفاس ولا في المكتبات. الفارق بالنسبة العائلة عندها أكثر من صغير ينجم يمشي من دينارات إلى عشرات إلى مئات الدنانير ساعات. بعض الأمهات تقول في تصريح الموزايك قبل أنهم اضطروا مثلا للتوجه للأسواق الموازية بسبب غلاء الأسعار في المكتبات، وهذه تقريبا في الروبورتاج اللي خدمه زميلنا كريم ونيس. أكثر إجابة كانت هي غلاء الأسعار، ارتفاع الكلفة متاع الدراسة، تعدد الأبناء، يقولك عندي أكثر من صغير راني ما نجمش ما نقدرش. ولكن في نفس الوقت ما ينكروش انه يعرفوا وواعين انه الجوده نتاع بعض المنتجات تكون ضعيفه في الاسواق الموازيه، لكنها تعتبر انه الاسعار تبقى في متناول العائله خاصه محدوده الدخل. مواطن اخر ياكد في نفس الروبورتاج انه ارتفاع اسعار الكراتب والمداعات والادوات المدرسيه خليه يمشي للاسواق الموازيه، رغم وعيه ايضا بتدني جوده بعض المنتجات ومخاطرها حتى على الصغار. من هوني فانه مواجهه الظاهره هذه ما تنجمش تقتصر على حمليه المراقبه بركة، على الحجز، على التحذير من المنتجات الخطره رغم الاهميه نتاعها ورغم ضرورتها. المطلوب ايضا معالجه الاسباب اللي تخلي المواطن يتوجه الى السوق الموازيه. نحكي هوني على ساعات ارتفاع مشت في الاسعار، نحكي على القدره الشرائيه هل تتماشى مع الادوات المعروضه ولا لا، ونحكي حتى على نقص بعض المواد المدعمه وفارق الاسعار الكبير بين نقاط البيع، لأنه المواطن يعرف أنه المنتوج قد ما يكون مضر بصحة ولده يشريه، رغم هذا هو يخمم في صحة ولده، هو ما يحبش المضرة لولده، لكن ساعات مكتوبه هو اللي ما يخليهش يخمم في المعادلة الثانية. نوفل
2: واضح، شكرا. معنا محمد وسيم الهني مدير الرقابة البيئية
4: للمنتجات
2: بالوكالة الوطنية لتقييم المخاطر. مرحبا بك سي محمد.
15: مرحبا بك سينا وفي المرحلة كافة المستمعين.
2: شكرا لك. دونك الكلام اللي قالوا ناهد، نعم فما أضرار فما غيره. بعثت لنا مساج مستمعة قالت أنا توا كنت في نهج إسبانيا، نهج إسبانيا واحد من الأشهر الأنهج الشهيرة، تحيرت، كل شيء متوفر، الأدوات المدرسية والأسوام رخيصة جدا، إيش نعملوا بربي؟ حيرة مواطنة، أرخص الأسوام أغزر. فما حالة عاملية وصارت أنه الكراس المدعم يتباع في الأسواق الموازية، ذيك حير الدولة، معناتها مش موجود في المكتبات تلقاها في الأسواق الموازية، إيش علينا؟ أما القلمات رصاص وغيره وغيره يتباعوا بأسهم أرخص. شنو تنجم تضيف وتقول للمواطن اللي يسمع فيك؟
15: أنا أولا نحب ننوه اللي احنا طولين الوكالة الوطنية تقييم المخاطر، خاطر في التقرير نتاع ناهد من لول قال الوكالة الوطنية الرقابة الصحية، هذا ولينا
2: عام
15: 2019 دونك باش نوضح حاجة هنيك. رأي الصحة لا تشترى بثمن، معنا الإنسان كي باش نحكيه على صحة صغيرنا وكيفاش نعطيوه على منتوجات سليمة وما تضرش بصحته ما تتشراش بثمن، معناها مش الثمن هو اللي حد
2: ليه، هو الإشكالي إنه ما عنديش الثمن، أنا ما عنديش الثمن، ما أنا ما عنديش الثمن باش نشري
15: سليم ولا باش نشري، مش خاطر المنتوج غالي راه سليم وخاطر رخيص راه مش سليم.
2: جوستومون سي محمد، سي محمد وسيم الهني راه فما ستيلو عادي ب 9000، ستيلو أزرق عادي
15: وموجود حتى ب 800 فرنك، معناها انت واش تختار؟ مش هذه القضيه، القضيه في طريقه حتى عرض المنتوجات في الاسواق، طريقه عرضها في الشمس وفي الغباب، شنو يصير؟ هي في وسط مواد كيميائيه، تتحلل المواد الكيميائيه تولي سهله ياسر، وقت تجي تستعملها يديك تتلطخ. وعنا عاده احنا الصغار جنرال خاصه الواعز مع 7 6 5 8 يحط في فمه ايديه وستيلو في فمه، يعني شنو قاعد يعمل؟ يعني قاعد يتعرض بصفه متواصلة الجرعات ضعيفة جدا، يمكن ما يكونش عندها تأثيرات حينية، تبقينا التعرض لها الجرعات ضعيفة يعطي اضطرابات نجم بعد على مدى البعيد، يعطي اضطرابات هرمونية، يعطي اضطرابات حتى معنى عصبية، ثم برشة مخاطر صحية نتيجة التعرض للملوثات الكيميائية في مختلف المنتوجات مش كالمنتجات هذه.
2: وهل معناتها القلم الرصاص كي يتباع في نهج إسبانيا فيه مخاطر، وكي يتباع في مكتبة غالي ما فيهوش مخاطر، يعني نوع آخر يتصنع؟ ما تفسر بطريقة بسيطة،
15: نجم تلقى نفس المنتوج هنا وهنا،
2: فلا يرحم
15: نجم تلقى فلا. لا نجم تلقى في الأسواق الموازية نفس المنتوج اللي تلقاه في المارشي أورغانيزي، نرجم تقول معناها موجود، معناها الروح موجود،
2: ولكن هنا أرخص
15: برشا، أرخص بالنسبة للسعر، ما نجمش نعطيك
2: لا أنا نعطيك أرخص برشا،
15: صحيح. هنا طريقة العرض نتاع المنتوج كما قلت به. الحاجة الأخرى المنتوجات اللي تتباع على المراقبة، على الأقل أنت كتشري منتوج من بلاصة معروف فيه التأشيرة متاعه في كل شيء، لا قدر الله المنتوج يطلع ماهوش كونفورم ولا صار لك منه مشكلة، وإلا تنجم تعرف تشكون حتى ما تمشي تشكي،
2: هو مع تستيل وين ازرق ولا اخضر ولا كراسه ولا قلم فتر صعيب كان المواطن يمشي يشكي. ولكن انت قلت انت قلت نفس المنتوج لهنا اشكاليه. معناتها المواطن برشا قاعدين يبعثوا لنا يقول لك علاش الدوله تخليوا فيهم يبيعوا. معناتها كل ولايه كل مدينه يعطيك اسم النهج اللي تبيع فيه. إيه معناتها وتحسهم جايين كيفاش دخلوا لتونس وكيفاش يتباعوا غادي. معناتها لهنا مش كان الرقابة تكون أقوى من الدولة غيره باش ترحم المواطن على الأقل. ما نعرفش أنا الإشكالية معناتها. وثم المواطن يقول لك الأسعار هو هو هو السبب.
15: كلامك صحيح. هي التجارة الموازية مشكلة في عديد المنتجات مش كان في المنتوج الأساسي.
2: في كل شيء
15: للأسف الشديد والتهريب هذا موجود في الدول العالم الكل بدرجات متفاوتة. للأسف في تونس احنا مثلا حجم كبير من الاقتصاد ومن التجارة. احنا شنو نقولوا احنا بالنسبة للبلاغات التحسيسية قاعدين نخرجوا فيها الهدف نتاعنا شنو؟ احنا فما تقريبا ثلاثة مخاطر أساسية اللي ركزنا عليها. أولا المخاطر التعرض للمواد الكيميائية اللي نجم يكون في بعض المنتوجات. وثاني حاجة هي الزومبالاج اللي الصغير تو انت صغير يبدأ عنده قارورة نتاع ما يبدأ عنده علبة نتاع الحب في الماكلة نتاعه يزوم يكونوا علبة اللي معطيها فيها التأشيرة اللي صالحة للاتصال
2: بمواد كيميائية. كل مواد كيميائية على قلم رصاص الناس يقولوا فما تضخيم للمخاطر. قلم رصاص مواد كيميائية معناتها
15: هذا نقول لك هذا نقول لك
2: الخطر كبرته فيه شوية.
15: لا هذا نقول لك لا هذا نقول لك انت في معناها كرطابلة نتاع طفل صغير في الابتدائي شنو عنده؟ عنده قلم رصاص، عنده الملونات، عنده القواش، عنده شو اسمه الكولا، عنده السكوتش، عنده الغلافات. هذوما الكل كاين شنو ينجم يكون فيهم؟ ينجم يكون فيهم الافتالات مسكي بلاستيك. الافتالات هذوما معروفين يعملوا اضطرابات هرمونيه. ينجم يكون فيهم المعادن الثقيله بلون رصاص مركور بقر سونيك الزرنيخ. هذوما الكل كاين ينجم يكونوا موجودين.
2: كيما فما احتمال انه يشريهم من المارشي باراليل وما يكونش فيهم مضره. لازم نقولوها زاد هذه. لا نشجع انا كاعلامي خاطر من دوري ما نشجع ولكن ما فيهمش مضره.
15: احنا ما نجموش نشجعوا في حاجه ماشي منظمه. معناها ما نجموش
2: هاي دخلت هاي تتبيع هاي تتبيع ويتفرجوا فيها الناس الكل. كي تقول لي مش منظمه ايش نعمل انا؟ وشكوني مش بيهم يخليوا فيهم يبيعوا فيها معناتها؟ ما هو لهنا الاشكال زاد عليه يبيعوا فيهم هاو كي يبيعوا.
15: كلامك صحيح ومنطقي وما نجم نقولها لحد شيء موجود. هذا كما قلت لك هذه مشكلة معناها في عديد المنتوجات إن شاء الله تتقلص. إن شاء الله زاد احنا نطبق زاد في وعي المواطن زاد احنا كي ننبه ونحسه زاد إنسان زاد ياخذ احتياطاته
2: صحيح.
15: وقت اللي يجي يقتني يحرف التأشيرة على الأقل تيكتاج متاع أي منتوج يكون كامل يقراه يعرف منين جاي وين مصنوع شكون مورده باش لا قدر الله البرودوي اي برودوي منتوج يكون مش كونفورم على الاقل يعرف وين يتظلم. مش كيما واحد منتوج مجهول المصدر.
2: واضح. شكرا لك سي محمد وسي مليهني يعطيك الصحه. دونك الاشكال يقعد ديما محلول بين هاو قاعد يتبيع. قال
4: هذيك المعادله الصعيبه
2: في الكواليس. قلت لك ساعات نفس الحاجه. قلت لي لا ساعات نفس الحاجه في المكتبه وفي الباراليل وتلقاها في الباراليل ارخص.
4: هو يقول لك نقطه مهمه اخرى متى يقول لك انت تضر من منتوج تعرف شكون تحاسب تعرف شكون نهار اخر تمشي تشكي بيه باش تحاول تاخذ حقك كي تشري من باراليل ما تلقاش شكون.
2: ناهد باش نجاوبك سامحني المره غدو اعطيني عدد شكايات اللي تقدموا على المواد المدرسيه.
4: ما يهمنيش ما نعطيكش العدد. اي هذيك المشكله المشكله في الناس ما تشكيش نوفل. المشكله في اللي ما يشكيش
2: خاطر ادوات مدرسيه باش نمشي نشكي انا ادوات مدرسيه قلم فطر كيفاش اصلا
4: يعمل لي مشكله ويعمل لي حاجه رياكسيون شيميك لولدي مثلا ولا البنت في وجهه.
3: كيف باش تعرف؟
4: ما هو استعمل استعمل استعمل القلم هذاك اليوم الصباح
2: بكشي من الماكلة
4: لا شيء رياكسيون لا شيء
2: بكشي الماكلة بكشي حاجات ما يعني ما تنجمش تعرف. علاش قلت لك ما فماش كيت؟ لانه صعب ان المواطن يفيق به. وحاجه اخرى تنجم تشريه من المكتب ويعمل لك زاد. ما نعرفش راني لا اشجع كصحفي هذه جمله سامحوني باش نقولها لا اشجع اشريهم من المكتبات ما تشريوش من الباراليل. ترى نمشيو ما فاتك شيء هذا صلاح
16: ما فاتك شيء.
17: بعد شوية باش نحكيو على كيفاش انه ماتش نتاع تنس في اليو اس اوبن وقف على خاطر فما ريحه نتاع مخدرات كانت موجوده في اللعبه.
2: وال... انا في بالي النسخه هذه تفدلك
17: سبالينكا تقلقت من المخدرات حاسين قلت ما نجمش نلعب. باش نحكيو اليوم على الخارطه الجديده اللي يحكيو عليها الخريطه نتاع افريقيا. قال لك ظهر لي اكبر من اللي احنا نتصوروه. هذا مقترح جديد بدات حمله عندها مده. باش نحكيو زاد على الماء والخبز وبما يعرف بصحين صبرني باش تولي تخلص عليه فلوس في فرنسا. باش نحكيو زاد على توفيق الجبيري شنو اول قرار ياخذه كوزير للثقافة اللي كنقبلها تحكيوا على الرقمنة في المدارس التونسية. شفنا بوست وثيقة قالت دور على الانترنت توري انه فما في معهد, هو المعهد هذا الحق ما تمكنناش نشوفه في الورقه وين المعهد هذا بالضبط, لكن كما قلنا نحن طلب بعض الاوراق وبعض الوثائق باش تجيبها هذا بعد ما تسجل عن طريق البلاتفورم هذيك فيسكولير. بعد ما تسجل غاديك الكترونيا تلقى روحك لازمك تهز اوراق, فما برشا نقد يقول لك كيفاش هي رقميه وميم طول لازم يهز اوراق والكل, لكن جيس قعدنا نثبتوا شويه حاولنا نلوجوا على معلومه لكن احنا ما وصلناش صحيح الرقمنا كامله وشامله, لكن الوثيقه هذيك تنجم تكون ماهيش من عند وزارة التربية والحاجة
2: اجتهاد.
17: ثاني حاجة اجتهاد من عند المدير في حد ذاته وبرامو مغروم بالأوراق, دونك يقول لك أنا ماذا بيا نشوف أوراق صور كذا تعود تخرجهم, لكن حسب اللي نعرفوه أنه فما المنصة اللي هي فيسكولير تدخل الفضاء هذا تنجم تقايد التلميذ متاعك وتنجم حتى تمبورتي بعض الوثائق تصورهم ديريكت مو تهبطهم غادي على البلاتفورم, لكن كما قلنا انه المنظومه صحيح ما وصلناش الرقمنا كبيره لكن الرقمنا في المدارس قاعده تتطور بشكل كبير
2: واضح.
17: دونك نمشيو لهنا لتوفيق جبالي اللي كان صرح في نجوم بودكاست نهار السبت وحكى انه على وزاره الثقافه وقال انه لو كان هو وزير ثقافه شو اول قرار ياخذه. باش نسألك سؤال قد يزعجك,
2: واسمح
17: لي نزعجك ازعجتك اليوم
2: ايه.
17: لو كان توفيق جبالي يكون هو وزير شؤون الثقافية اي القرارات تاخذ
2: يا سيدي؟ نفرض سيدي اللي انا فقدت العقل متاعي فقدت الصواب متاعي وخلبستها, اول حاجة نحي وزارة الثقافة
17: كوزير
2: اي نحيها زايدة خدر. نعمل بيرو كان عندهم قبل بيرو في القصبة قبل ما دير الثقافة صغيرة تشعله بالدروج بس مسك حاجة بيرو حط فيه كما كان يعمل رأيه بتاع سلطنة بتاع عمان ولحدمك الفزيرة اللوين عنده بنك قاعد عليها كبسند وغيره والفلوس في وسط في القجر يجي واحد يحل القجر يمد له ما تيسر. وزارة الثقافة نجم تمشي هكاك ألف مرة خير جي انت تحب مسرحيه اعطيك حل قصري مدك اربع صوت وشرح
17: اخلاني واعتبر وزاره الثقافه زيد انا تكون
2: يعطيك صحه على نجوم بودكاست. الحلقه الاولى كانت ممتعه وكل سبت ان شاء الله
17: أيه. وهذه اخر اراء تقريبا نسمعوها توفيق جبالي هو تو تكلم والكل, لكن برشا الناس تتحدث على وزاره الثقافه بشكل عام ولكن بشكل خاص على منظومه الدعم ومنظومه الانتاج الثقافي, علاش الدعم كيفاش يمشي الدعم بالضبط لشكون يمشي بالتحديد, علاش ما فماش دعم كبير. توفيق جبالي حتى أكد في الحوار قال اللي هو لم يتلقى دعم من عند الدولة منذ سنوات.
2: واضح معناتها ان جرون توفيق جبالي.
17: باهي نكملوا نحكيو على المطاعم الفرنسية, نحكيو انه لهنا نورمال مو يجيك بلا يجيك مع خبز يجيك
2: شو اسمه
17: شنو هي
2: صحن شو اسمه عيطلو
17: صحن صبرني
2: صبر
17: لكن فيها هريسه وسلطه بشويه كعبه زيتون
2: وعندك البياج انه ساعات يشبع كذاك ويجي البلاطه
17: راح يشبع برشا خبز.
2: ما انا نبداو جعانين كي يجي ناكل تن وهريسه كي يجي البلاطه راح يشبع
17: ديما هذيك المشكله الكبيره
2: اكبر مشكله
3: خليه للعشاء
17: والله. دونك فما برشا كلام يقول انه لهنا في فرنسا مثلا ينجم يجيب لك تطلب انت يا اما يجيب لك ماء ماركه معينه دونك دبوزه مسكره ليك انت ولا يجيب لك كارف معناها بالار هذيك معبيه بالسبيله هذيك سبيله بليش. دونك لهنا انت وجوك, لكن لهنا نحكي انه الماء والخبز ظهر لي هل هم مجانين وبشو اللي تخلص عليهم؟ هذا موضوع الحقيقه موضوع حارق في فرنسا قبل الانتخابات الرئاسيه نتاعهم.
2: Allons-nous bientôt payer le pain et l'eau au restaurant?
18: Certains restaurateurs tricolores demandent la fin de l'exception française en raison notamment de l'attitude de certains clients.
19: Nous sommes témoins de gens qui ont appris à s'amuser avec l'ami, à l'ouvrir. Il y a des gens qui font ça, si vous voulez, et puis qui laissent le reste. Mais à partir du moment où ils y ont touché, moi je peux pas, donc je suis obligé de le jeter. Là, c'est le gâchis, mais ça reste à la marge quand même.
20: Quand c'est du pain vraiment artisanal, boulanger qui dit pourquoi pas.
21: Je suis pas d'accord avec ça. Ça va commencer à 1,50€, après ça va toujours augmenter.
17: الاخرين اللي فايق بهم قال لك حطوا الصوم ظاهر باش بداو يزيدوا فيه وحدهم وكل ناس فما ناس شوف فما لي ناس اللي مع القرار هذا يقول لك خاطر كيك يولي يتفادى التبذير والكل معناها الواحد اللي باش يمشي غاديكا سواء في الماء ولا في الخبز, لكن فما زاد اللي راه انه هذاك يدخل زاد في نطاق السيرفيس خاطر هو ريالمون ما نعرفش حتى في تونس باغ اكزومبل كي تمشي ريستوران وتضرب انت مقلونه راه ما تتفجعوش اما راه وصلوا لسوق مذوم ب 70 80 دينار معناها ما تنتظرش من يزيد يخلص عليك كاس الماء ولا خلص هكا الخبز ولا خلص كذا خاطر هو ريالمون المقلونه ما تكلفش ثمانين فما شويه للمقرونه ما اللي خرينا السيرفيس وخلاصاتك انت وش
2: انا مش كي نمشي نشري دجاجه كامله يعطيني معها باجيت. لو كان ربع دجاج معها شطر باجيت معناتها دجاجة كاملة مفروض دو باجيت. إلا ما نقوله زيدني خبز معناتها لهنا ندعو بيعة الدجاج
4: ويبدأ يتشحر لك.
2: أي فلا بيعة الدجاج بشي يكبر قلوبه معنا. ما نعرفش علاش نرتاح لها فقرتك إن نحس المواضيع جدية جدية. نجي للمواضيع اللي تهم المواطن. تفضل
17: تهم الدجاج والمواطن بتبيعه. نمشي نحكي على الخرائط متاع العالم. برشا ناس حتى اللي يذكروا الخريطة اللي خريطة تتسمى ميركاتور اللي هي على اسم السيد اللي كان صورها. لكن كي صورها بارامو يده ما كانتش كريمة برشا مع أفريقيا وقت اللي كان صور. برشا اعتبروا اللي أفريقيا دي ما تبين في الخريطة هذه متاع ميركاتور اللي هي أصغر من جرينلاند مثلا. وإلا خلنا نجم قولوا يبينوا قد قد جرينلاند والأفريق بينما قارة أفريقيا في الحقيقة مساحتها حوالي أكبر من جرينلاند ب 14 مرة. معناها 14 مرة أكبر وأكبر من برشا دول أخرين يبينوا في الخريطة هذه أكبر. لكن بدأت الحملة هذه وصلت إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة واعتمدت قرار اسمه Correct the Map يعني صلحوا الخريطة. القرار هذا بدأ بتبيع نحكيه دولة توغو قدمت روحها بتبيع أنها للفكرة هذه بش يبدلوا الخريطة وقال لازم نرجعوا أنه الخريطة اللي عملها ميركاتور اللي هي قائمة على البروجيكسيون ما كانتش صحيحة 100%. يحبوا يصلحوا الخريطة هذه قالوا أنه الحجم مهوش دقيق وأنه هي مبنية على خط الاستواء. هنا حتى بش ما نصعبوش عليكم برشا يعني الخريطة فقط يحبوا يصلحوا المساحة الحقيقية لكل بلاد. يقول لك حتى كي تقري صغار كي يغزر يلقى الأفريق قد جرينلاند اللي هي غلطة. يلقى مثلا أوروبا راي نورمال مو أصغر برشا من الأفريق مش كما بين في الخريطة. الخريطة كل ما تقرب للقطب الجنوبي أو القطب الشمالي يزيدوا يكبروا الدول بطريقة غريبة معناها فهمت. عرفت كي تخلي طفل صغير بعد عامين ترجع تلقى يكبر فجأة هيك صار الخريطة نفس الشيء صار بالنسبة للخريطة هذه. دونك الأمم المتحدة قالت إنه ميركاتور لازم تتصلح. ما قالوش
2: حرب عاملينها راهو سنين وهم يحاربوا باش يوصلوا قرار هذا.
17: ديجا راك تشوف أنت لهنا مثلا الخريطة كيفاش كانت موجودة بالنسبة لل أنا الأفريق إنه لازم تتبدل البروجيكسيون متاحها باش تولي على الأقل الخريطة صحيحة.
2: معناتها صحيحة هي اللوطانية كان قاعدين تفرجوا في لايف اليوتيوب ولا فيسبوك. اللوطانية صحيحة وغزر كش كبرت مقارنة بأوروبا ودول أخرى.
17: وحتى برشا ناس حكيوا معنا في أفريقيا قال لك من معناها من باب إنه الناشطين اللي كانوا يتكلموا قالت الحكاية هذه كانت صارت قارة أوروبا ولا قارة أخرى راهو قامت عليه القيمة راهي تصلحت من عام 70.
2: أما ما فيش فلوس لينا ولا حاجة.
17: شنو ينجموا يصبونا أي.
4: نجم ميركاتور يصب لك يطلبوه بالتعويض.
17: أنا حاسس ربطينها بترامب قالوا جرينلاند راهي صغيره مش كذا درجه لغة معناها كيكه وبره. نمشي ونختموا بتبيعه مع رائحه الماريخوانا اللي توقف مباراه السابالينكا في لويس ارمسترونغ ستاديوم في نيويورك واحده من اكبر بطولات التنس في العالم اللي عبر رقم واحد عالميا. اريانا سابالينكا تلعب في الدور الثالث من يو اس اوبن. المنافسه كانت مع الاوزبكيه كاميلا راخيموفا. سابالينكا كانت متقدمه فجاه توقف اللعب مش باصابه مش بمطره اما يمكن دخت شويه من ريحه معينه جاتها من المدارج.
0: And Sabalenka tossed the ball up, but let it fall back down twice during the match. She was clearly bothered and went to complain to the umpire about the strong odor.
1: It was a bit windy, so I don't know if it was like coming from the crowd or it was from the outside because the wind blows it into the stadium. So I don't know. I just hope they're going to be a bit more aware of that stuff.
2: كيفاش تجي لحكي معناتها
17: هي قالت
2: هي الجمهور قاعد يتكيف.
17: هي سابالينكا قالت راهو معناها انصفت الجمهور خاطر فيها ورطه الحكايه. قالت راهو يمكن خاطر الطقس برشا ريح يمكن جات ريحه من برا. ما تخيلش انه واحد من برا سامحني يستعد معناها ما ينجم يكون كان داخل معناها الحكايه هذه
2: باش ما تحرش الجمهور.
17: هو فقط راه في يوس اوبن حتى حكي انه انت اساسا ما عندكش الحق حتى تفابي ولا حتى تتكيف سيجارو عادي معناها هذا ممنوع في وسط تيران تاع التنس معناها هذاك. علاش يقولوا انه مثلا في عام 2022 في نفس الملعب نلقاو انه كيرغوس اشتكى زيادة من رائحة القنب في نفس الملعب وقال هي تقلقه خاصة اللي عنده مشاكل تنفسية. كيف في عام 2023 اللاعبة اليونانية ماريا ساكاري اشتكيت بدورها من ريحة قوية. حسبت تيران ذي برامو يعملوا كيف غادي بشكيف اما تكيف وكان غادي معناها فما حتى تيران لا ويمبلدون لا رولان جاروس لا مونستير اوبن نتاعنا فما شيء كان هذيه في امريكا في اليو اس اوبن يبداو قاعدين هكاك يحبوا يتكيفوا. دونك دعوه لكل مستمعينا في الملعب احترموا لاعبي التنس معنا
2: اجتمعنا ونحب الانس جابت ترجع للتروفينال اللي خسرتهم تنجم تكون فما ظروف خارجه خلتها تخسر.
17: هي خسرت زوز نورمال مو ويمبلدون ما تكيفوش اما مزروع غادي هو خسر ملعب بالحشيش.
2: سلاح شكرا لك يعطيك الصحه. شكرا لك جيهان. نتقابلوا احنا غدوه بعد شويه الاخبار سبور اكسبريس ثم تجيكم امينه في فورم شيء طيب نسكول في لامين.
22: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدا نهار 1 سبتمبر 2026 1 سبتمبر. We'll be right back. برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قالة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميديماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجروماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماج ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام حسن الهمالي، يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس، كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن تلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مون، العالم بنيديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى، إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي، حكاية الموسيقى هيت كلوب أند ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم، حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور، كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور إكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر إبراهيم، ماكي العوني، فهمي البرهومي وأحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك الفن. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
5: ملي رجعت الفاك بالميفي في الساك، وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي. نتحرك وري اللي نتحرك، نقرا نشرشي نستريمي نبارتاجي ليا والغيري، وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي. بتبيعتي معايا الميفي 5G
6: حصريا مع اريدو في الغونتري. انتي وانترنتك اون موبيليتي، تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسونس نتاع الميفي 5G، ومعاه 200 جيجا صالحين لمده 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
8: اريدو طور عالمك.

مرحبا بكم من جديد إلى هذا الموجز الإخباري. وزارة الشؤون الثقافية تعلن عن فتح مناظرة خارجية لانتداب متصرفين بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية لفائدة المعهد الوطني للتراث بعنوان سنة 26 و2000. وتوضح أن تسجيل الترشحات عن بعد ينطلق ابتداء من 30 سبتمبر الجاري، على أن تختتم قائمة الترشحات عن بعد يوم 23 أكتوبر القادم. ووفق ما ورد في بلاغ وزارة الشؤون الثقافية، تفتح هذه المناظرة يوم 23 نوفمبر 26 2000 والأيام الموالية لسد الشغور في 8 خطط تتوزع على 5 خطط في العلوم الاقتصادية و3 خطط في الحقوق. أعوان وإطارات الشركة التونسية للكهرباء والغاز في مختلف أقاليم الشركة في اليتسوسة ينفذون صباح اليوم وقفة احتجاجية لمدة ساعة واحدة، وذلك على إثر وفاة زميلهم في إقليم منزل بورقيبة متأثرا بصاعقة كهربائية أثناء أدائه لعمله. وفي هذا السياق، الكاتب العام للفرع الجامعي للشركة التونسية للكهرباء والغاز بإقليم سوسة المدينة هشام وشام يوضح أن هذه الوقفة تأتي تنديدا بما وصفه بتردي وضعية السلامة المهنية للعوان، خاصة في ظل النقص في وسائل الحماية والتجهيزات الضرورية للعمل. تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وتحديدا في لبنان، عدوان صهيوني جديد استهدف منزلا في بلدة كفر رمان في قضاء النبطية، يسفر ارتقاء 8 شهداء من بينهم طفل وامرأتان، 11 جريحا بينهم 4 أطفال ومسعف في الهيئة الصحية حسب وزارة الصحة اللبنانية. ووزارة الصحة اللبنانية تؤكد في بيان أن هذا الاعتداء يشكل دليلا إضافيا دامغا على ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي، مستهدفا مسعفين وأطفالا، في حين أن القانون ينص على حمايتهم خلال الحروب. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقايا يتحدث عن إحراز تقدم كبير في المفاوضات مع عمان بشأن مضيق هرمز، ويحذر الدول من الانخراط في الحرب مع الولايات المتحدة ضد إيران. نهاية هذه الجولة.

0: أسبوعي يلعبون قابلتية بالدورة التمهيدية الأول من المسابقات الإفريقية في رابطة الأبطال النيجيري الإفريقي. يلعب نهار السبت مع الخمسة بتوقيت تونس ضد جوليبال مالي. النيجيري الإفريقي يلعب لتأكيد انتصار مباراة الذهاب واحد بلاش. بالنسبة للسفر لباماكو باش يكون نهار الأربعاء ولا نهار الخميس؟ كان في الأول كان مبرمج بالأربعاء في رحلة عادية، لكن يعني تم إيجاد حل باش يكون السفر في رحلة خاصة على طيارة عسكرية، واليوم يتحدد موعد الرحلة هذه سواء باش يكون نهار الأربعاء ولا نهار الخميس. في كأس الكاف بالدور التمهيدي الأول، ترجي رجيس يلعب نهار السبت مع الستة ضد ديامبرز في داكار. بالنسبة لتنقل فريق السنغال على ثلاثة مجموعات، اليوم المجموعة الأولى فيها مسؤولين إداريين باش يسبقوا لإعداد كل الترتيبات اللازمة، غدوة الدفعة الثانية وبعد غدوة الدفعة الثالثة. في المجموعة فما 22 لاعب في الرحلة و10 ما بين إطار فني وإداري في رحلة ترجي رجيس إلى داكار. نذكر أنه ترجي رجيس فاز في مباراة الذهاب 3-1. بالنسبة للنادي الصفاقس يلعب نهار الأحد الستة في الطيب المهيري ضد شوتينغ ستارز النيجيري، مقابلة دون حضور الجمهور بسبب عقوبة سابقة مسلطة على ساساس في آخر مشاركة إفريقية ليه. نذكر أنه النادي الصفاقس خسر في مباراة الذهاب 1-0. نهاية الأسبوع هذا زاد يتلعبوا مقابلات الجولة الرابعة من البطولة واللي فيهم دفعتين، دفعة الأولى نهار السبت الأربعاء متاع العشية مستقبل مرسى النجم الساحلي أمل حمام سوسة الملعب التونسي والاتحاد الرياضي المنسيري ضد الاتحاد الرياضي ببنغردن. نهار الأحد الدفعة الثانية شبيبة العمران ضد النجم المتلوي، نادي حمام لم ضد الترجي الرياضي التونسي، والأولمبي البيجي ضد تقدم ساقية الدير. مقابلات الكل يتلعبوا مع الأربعاء متاع العشية، آخر دفعة فيها المقابلات المؤجلة بسبب مشاركة الأندية التونسية في المسابقات القارية. نهار الأحد 20 سبتمبر النادي الإفريقي واجه ترجي جرجيس، والنادي الصفاقسي يلعب ضد النادي البنزرتي. زوز ملاعبية من البطولة التونسية في قائمة المنتخب الكاميروني لكرة القدم هما متوسط ميدان الترجي الرياضي التونسي مايل فرنانديز ومتوسط ميدان ترجي جرجيس دافيد روي. ثنائي هذا فرنانديز وروي موجودين في القائمة النهائية ل 26 لاعب اللي أعلن عليها منتخب مدرب منتخب الكاميرون اليوم، واللي بيش يشاركوا في مقابلة تصفية الكان ضد جزر القمر والكونغو كما قلنا في تصفية الكان. 19 سبتمبر هو موعد الجلسة العامة التقييمية لتقدم ساقية الدير للموسم اللي تعدى، وباش يكون مكانها قاعة الاجتماعات في بلدية ساقية الدير. أهم المقابلات اليوم خارج تونس في البطولة الإيطالية مع 5:30 كالياري ضد ليتشي، مع 8 غير 4 أودينيزي ضد لازيو. في البطولة الإسبانية 6 متاع العشية ختافي ضد سلتا فيغو، و 8:30 إلشي ضد ريال سوسيداد. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على سيت موزايكا فامبونات. نخليكم مع أمينة وكامل فريق فورم.
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
2: مع مريدو في الغونتخي، قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسالة حتى 30 سبتمبر.
3: أريدو طور عالمك.

0: تونس. موزايك FM. كل يوم مثل الجمعة من المدي ساعتين للهربة متاع العشية. أين بندوة؟
1: على سلامتكم، مرحبا بكم، الله يعينكم، وشكرا لكم على اختياركم لفريكونس متاعنا. هذا موعد جديد من فورم يبدا من توا، يتواصل حتى الماضي ساعتين. تحيه للكيب الكل معايا، عدنان بن عطيه في الاخراج، اشواق الماجي في الاخراج الرقمي. اليوم مكرم في تقبل مكالماتكم الهاتفيه، تحيه لغسان عيادي في التنسيق والعمل الصحفي، سني بن عبد الله

0: بحث في علم الاجتماع ومستشار البرنامج. تابعونا على فورم باي موزايك اف ام، الباج متاع فورم على فيسبوك وإلا الباج اوفيسيال متاع موزايك على فيسبوك، وما تنسوش زادة اللايف اللي تنجموا تلقاوه على الشين يوتيوب متاع موزايك اف ام، وتابعوا فورم وتنجموا تشاركوا معنا اكيد على 71 113 1000 71 113 1000. كنت تحبوا تشاركوا معنا بالتليفون مباشرة توصلوا أصواتكم للفورم 71 113 1000، علامتكم 71 113 1000. كان تفضلوا الكتابة، وكانكم ما تحبوش ياسر تحكي في التليفون وهدرة التليفون وتحبوا تعبروا على أراكم، فما 23 513 1000 نور الواتساب متاعنا 23 513 1000 على الواتساب، وصلوا أصواتكم أراءكم تفكيركم ومرحبا بكم الناس الكل. اليوم اخترنا نتحدثوا على لي فامو فويي، لو ستاتيو متاعهم، الوضعية متاع نساء هذوما، نساء لي فامو فويي كيفاش ديجا وصلوا فامو فويي، هل أنه كان اختيارهم الأول انهم يقعدوا في الدار، انهم يتلهوا بصغارهم بدارهم، انهم ما يثمنوش ياسر دورهم المهني، ما يعطيوش قيمه للمكانه ربما العمل في حياتهم، يراو انه وقت اللي المراه تكون ام عندها دور اهم واكبر من انه هي تكون امراه عندها لوتونومي فينانسيير، معناها عندها استقلاليتها الماديه، هل انه هذا وضع باختيارها ام انه مثلا خاطر ما لقاتش خدمه، والا احيانا زادت تضطر على اعتبار بعض الوضعيات العائلية، مثلا أحيانا يكون صغير عنده طيف توحد وإلا عنده احتياجات خصوصية، فالمرأة تكون نحب نتلهى بولادي ولا ما عادش نجم نطاوق الخدمة وكل، ومعها أنا مضطرة أني نتخلى على خدمتي باش نتلهى بداري بصغاري وإلا باحتياجات خاصة الواحد من أفراد عائلتها، أحيانا نجم يكون والدها أو أمها، مش بشرط يكون واحد من صغارها. المرأة اللي تتخذ القرار هذا باش في وقت من الأوقات زادة تتخلى على خدمتها، تتخلى على استقلالها المادي وتتلهى في حياتها الخاصة، إن كان كما قلنا عائلتها صغارها أو عائلتها زادة الموسعة، أخواتها ولا بوها ولا أمها ولا غيره، كيفاش تتخذ القرار هذا وكيفاش تعيش تجربة المرأة اللي قاعدة في الدار ربة البيت لفم وفويه، كيفاش تنقل من وضعية لوضعية، كيفاش تقبل زادة الوضعية، كيفاش تعيشها أصلا زادة لفم وفويه اللي أحيانا تحس روحها كأنها ديباسي، كأن وقتها الكل ماشي للغسيل للتنظيف لللمان، تولي تشوف الوسخ بارتو ويلزمها تنظف ويلزمها ترتب، وكي الطيب يلزمها الطيب بالقدا والرتبة، وكأنه ما عادش عندها وقت لنفسها، كأنه ما عادش عندها وقت باش تمارس هي نشاطات تفرحها ترتاحها، تنجم تكون سبورت، تنجم تكون تقرأ كتب هي تحب تقرأهم، تنجم تكون إنها تدخل في أي نادي تمارس أي نشاط فني، غناء، رقص، غيره، عازف على آلة معينة. فما بعض النساء في اللول تقولك أنا كنت نهار كامل وأنا بتوسي لحبل عجرارة لهي بالدار والصغار، ونجيب الصغار من المكتب نروح بهم نهزهم نجيبهم اتسيتغا، ومن بعد فقت لي أنا يلزمني نعمل حاجة لي أنا. أحيانا بعض النساء زادة يلقاو خدمة اللي تتلائم أكثر مع وقتها، كما مثلا اللي يعملوا كرياسيون دو كونتوني على مواقع التواصل الاجتماعي، يصنعوا محتوى، وإلا اللي تصنع في دارها مثلا الماكلة وتبيع، وإلا اللي تخدم تريكو ولا غيره الأشياء المهن اللي تنجم تزاولها في دارها في نفس الوقت دخل فلوس، ولكن زادة تنجم تراقب دارها وصغارها. شاركوا معنا على 71 113 1000 71 113 1000 على ذمتكم، كان تحبوا تشاركوا معنا في فورم اليوم نتحدثوا على وضعية المرأة ربة البيت، كيفاش اختارت الوضعية هذه، كيفاش وصلت لها، كيفاش عاشتها، وكيفاش تعدي نهارها زادة، شنو أحيانا التساؤلات والهواجس اللي يجيوها في ذهنها. أحيانا البعض تقولك كي يكبروا صغاري باش نلقى الدنيا فارغة برشا، وإلا تقولك ماذا بيا عندي فلوس خاصة بيا، ماذا بيا نعاود نرجع للخدمة من أول وجديد. فما زادة اللي كبروا صغارهم يعاودوا من أول وجديد ودخلوا لسوق العمل. شاركوا معنا 71 113 1000 71 113 1000، المرأة ربة البيت موضوع فورم اليوم 71 113 1000، والبداية كالعادة بأصواتكم.
1: المرأة اللي تخدم، المرأة اللي في الدار زوج كيف كيف، المرأة اللي تخدم تفيق الصباح تمشي تخلي الدار مريقلة وتخرج في الزويش الصغار، من المرأة اللي في الدار نهار كامل وهي تجري ورا صغارها يلزم كي يدخل راجلها ولا تدخل حد من فاميلتها يلزم يجيب الدار نظيفة. بعد في الدار فش تعمل نهار كامل؟ اما نحب نأكد لكم انه المرأة اللي في الدار راح يتعب عسلمة، وبالله مش بنقول لكم راهو المرأة اللي في الدار راهي تعبة برشا، أنا مش من حقها تقول راني تعب، علاش؟ لخاطر هي ما تخرجش الصباح، ما تتعبش في النقل، أنا راهي تعبة وما عنديش الحق تقول راني تعبت.
2: ألو صباح الخير مزيد، أنا نحب نشارك في فوروم المرأة اللي قاعدة في الدار شاقية وتعبة وتقضي وتسيق وتنظف الدنيا وتغسل وتطيب باش تربي جيل جديد سمح وباش تربي رجلها يروح يلقى فطور طايب يلقى شاي طايب يلقى الدار نظيفة يلقى وليدات نظيفات ومتكتفين، والمرأة اللي تخدم مسكينة شاقية وتعبة زادة تروح مسكينة ما تخلطش حتى باش تلم قدام الدار، يجعلها تنظف الدار الداخل يلزم يجعلها تطيب بفتور ولادها يجعلها مسكينة تقضي القضية للداخل. بارك الله فيكم على الموضوع هذايا.
3: أنا تو منيش صغيرة 68 سنة وما نقعدش في النهار، يسأل راجل يقول لي أنت في الدار، نشق في الفليم تاع الفيس المرحي بيدي، نعول بيدي، قادي بسير في بيدي، نظف داري بيدي، واللي يخدم كل شيء بالكراء وبالقراط مش كيف كيف، مرتاحين علي في الدار بنجد راه في الدار ما تحملش وسخة، ترى وسخة ولا جا ود بنتك ولا بنت بنتك مسخت لك تقيم وتنشف.
4: بابي حبيت تشارك في الفورم اليوم على سامو فويي اللي في الدار اللي تعمل فيه كل طيب لصغارك وتلاقي براجلك وتلاقي بروحك وتوصل للمكتب وتجيب، المرأة اللي تخدم تعمل فيه هذاك الكل وما تكون تصوريش وتخلي دارها بلا ماكلة ولا توصل صغارها للمكتب ولا ما تقريش ولا ما تغسلش ولا ما تدوش لهمش ولا ما تعملش، وزيدها خدمتها مسؤولية خدمتها من فوق، أنت ما نجموش نكونوا كيف كيف.
5: بربي أنا نحب نشارك في موضوع فورم بالنسبة للمرأة في الدار ضحية أكثر، حاجة اللي لاحظها اللي كونوا ديما المرأة اللي في الدار تكون ديما خير ومن المستحسن خاطر هي لاهية بصغارها.
6: أنا صباح الورد يا أمينة من دوا أختي يا بيعزق ويصرف بحق، راهي أختي أمينة المرأة راهي في الدار راهي تعبة زيادة برشا راه واللي تخدم زيادة كيف كيف خاطر كل شيء عليها هي معناتها ما تلقاش حتى وقت للروحة، مش كل المرأة قاعدة في الدار مرتاحة بالعكس راهي
7: الحقيقة النساء تعبين اللي في الدار ساعات هي تعبة أكثر لأن كل شيء في راسها الدار والشارع مسخر، أما زادة فولديغ أحيانا المرأة اللي في الدار تخلق نفسها تعب بالروحة باللهوة مثلا مفرطة بالدار كل يوم تسيخ تنظيف الريدويت تعب روحها، أما ذلك كي تنظم روحها شوية تلقى راحتها البدنية وراحتها الذهنية.
8: فورم مع أمينة بن دوا من الاثنين للجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على موزايك اف ام.
0: مازال مواصلين معكم في فورم على موزايك اف ام، تحية لكم الناس الكل في الاستماع وشكرا لكم على اختياركم لفريكونس متاعنا 71 103.5 نتحدث اليوم على وضعية المرأة ربة البيت لو ستاتيو دو لا فام او فويي، نتحدث على هواجسها تساؤلاتها على اختيارها انها تكون مرأة ربة بيت، كان اختيار منها لانه تفضل تهتم بدارها وصغارها، احيانا تكون مضطرة ما لقاتش خدمة وتواصلت الحياة بالطريقة هذيك، احيانا زادة تكون كانت تخدم بطلت الخدمة واللي تفهموا فويه، هذا الكل نحكيه فيه معكم انتم على 71 113 ألف كالعادة البداية بأصواتكم ومعايا فيزا. مرحبا.
9: ألو عكريمة.
0: مرحبا لله، 40 سنة من صفاقس.
9: أيه.
0: البداية من صفاقس اليوم، مرحبا بيك يا لله.
9: يعيشك عيشك
0: أمينة، عيشك 40 سنة نسمع فيك يا فيزا، الله يخليك عيشك يا لله، شكرا ليك. وإحنا نسلموا على صفاقس كامل وشكرا على الاستماع. من اللي بدأ الفورم ديما عنا تليفون أموها من صفاقس، ديما ماذا بينا تنورونا يا لله.
9: يعيشك كنت منورة ديك الدنيا،
0: الله يخليك. أي حكي لي لله فيزا.
9: أنا سيتي ان شوا
0: بيه
9: او دي دو سيتي مون شوا. J'ai décidé de.
0: Qu'est-ce que tu as fait pour te tzawajt ولا
9: 25 ans.
0: Ben, انت مكملة القراية وقتها ولا مازلت تقرا؟
9: انا وقتها ما زلت كملت الميدسين.
0: ميدسين؟
9: ميدريزه.
0: ميدريزه اوكي. اوكي. استاذيه.
9: ديفيني فوالا. وبعد عرفت وكملت الماستر. Entre temps, je te le dis. J'ai soutenu le master où le décan m'aïe. Mais بعد انا معناها قررت نعمل parcours de recherche باش معناها ما حبيتش نسيب صغار، حبيت كوا ان travail فهمت معناها
0: هاوكا نقرأ وفي نفس الوقت لا هي بصغاري
9: voilà on plus là حتى من بعد انا معناها من اوبجيكتيف سي ان بروف يونيفرسيتير شوية سوية من مثلا في الدار نقعد ابخي جابي بتيت شوف للحقيقة قفت في الدكتوراه وجا صغيرة الثاني وان توكا سيتي ان شوا دو ريست انا ميزا انا نحب انا نربي الصغار نحب نشوفهم يكبروا قدامي ما نحبش نبدا نخرج بيهم بكري ونحطهم ما نعرفش انا شان نونو ولا دونزين كريش ولا نمشي شي ماماخ الحقيقة دونك كنت فرحانة بيه شوا من بعد تحس روحك ما تنسي حتى شيء
0: من بعد يعني بعد قدير فايزة
9: هو انا نقول 6 سنين 7 سنين دولينيين تحس ما عادش عندك عيشة انت جيت خاطر ما شاء الله تعرفش معناها واحد عنده صغيرات و سان ترافاي كوا
0: شنو سان ترافاي بلانتون خدمة من الصباح لليل كي بدا عندك صغار
9: صحيح صحيح دونك دي كنت باش عندك عيشة كل يوم هما وما عادش عندك ما تحس بروحك تعمل في حتى شيء اللي كنت خلاف انك
0: اي فهمتك معناها وقتك كله في دور الام
9: ام
0: وزوجة
9: بيبا زوجة صحيتك
0: يعني نهارك كيفيه فايزة الصباح كي تقول
9: نهاري نقوم تو على اكزامبل ما شاء الله كبروا هما الاولاد
0: لا خلينا وقت كي كانوا ببيت فايزه
9: نقوم صباح بكري واحد يقرا على اكزامبل روزه واحد مازال بيبي دونك اخرج بيهم هز معناها ولدك اربع للدار تلها بذيك الصغير عام وعامين وبده كل شيء فطور قضيه بيان سور تخرج تقضي لازمك تتلحي البيبي اللي عندك في الدار تلعب معه ما نعرفش انا نسيت الحقيقة ما شاء الله تجي العشية معناها تدوى ريكيبيري لو دوزيام تاها وكيف كيف فاش جديدة قوتين درشنو هكيك نهار كامل تحسوا هو مليان على الاخر
0: هو مليان ومحلاه وفرحان بوليداته ويشوف فيهم قدامه ويكبروا اما فايزة كي تقعد مع فايزة هاي تقول هاي أما بعد نقصك حاجة يا فايزة كيني
9: كل شيء تحسه ما نحس أقول كرسي ما خطر بالحق سيبا سانية سيبا تجيبولي
0: شنو اللي تحس فيه ناقص في إحساسك معناها ماذا بيك الأوتونومي فينانسيير معناها الاستقلالية المادية وإلا إنه فما وقت آخر ترى فيه عبيد أخرين تعيش فيه تجارب أخرى تتعلم فيه دنيا أخرى
9: ما عادش تفاش فما أوبجيكتيف معناها لدي لجورني السوريبي تلكلي كل يوم هي جديدة
0: فمش حاجة جديدة
9: نو
0: وقت جاك الإحساس هذا متاع قلت أنا كيني نعمل في كوبي كولي لحياتي معنا
9: والله عندي مدة الحقيقة عندي مدة عندي
0: يعني بعد خمسة كيكة أربع سنين وقت اللي كبروا الصغار سورتو
9: ما قلت لك السبع سنين دولينيين هيكم تحسهم بالصغار وأنا ما قلقنيش الحقيقة هذيك هو سيلا في فيكم صح معناها هذيك دفواه ونعمل فيها هذيك مو
0: ولادك وفرحانة بهم وربي فضلهم
9: لا لا يعيشك من بعد حتى ينقاش عند انت ما عندك حد شيء حد شيء لا كل صباح الاوبجيكتيف نتاعك شنو اليوم شنو باش نطيب باش نعمل جوتي اليوم باش نعمل معناها مينا جندرا شنو اليوم عندي قضيه اليوم باش نخرج نعمل لي غروند كورس
0: تحسهم اهداف بسيطه فايزه واللي انت قادرة على ما أقوى
9: تتفهم معناها هذوما مش أهداف نحسهم أنا
0: ديتاش ديزاكتيفيتي حاجات عادية بتاع كل يوم
9: بتاع كل يوم اللي هما يتبويز يتزيد ويتدون غيان فوالا
0: داكور دونك توا تخمم انك ماذا بيك تلقى خدمه باغ اكزومبل
9: وي عندي وي وي بيان سور دوبوي كلك طون جو بونس ا سا مي جي با تروفي لاكا ما مو جي با تروفي جي با تروفي ليدي ما ما ما ديبار لو بوين دو ديبار سي تا كي مي مانك وشنو انا نحب بالضبط
0: يعني تخمم تمشي اكثر في انك تعمل ام بروجي مش تدخل في الخدمه.
9: وي وي وي
0: وي سي وقت اللي حسيت بالاحساس هذا متاع انه ماذا بيا كان راني نخدم والا ما, ما ايامات يشبهوا لبعضهم كما قلت انت وعبرت عليها بالقد ايه خممت تعمل نشاطات مثلا تعزف موسيقى تتعلم حاجه تعمل سبور
9: عملت سي فري عملت سبور بيان سور عملت دانس عملت شان الحقيقة حاجة باهية والحق ما ايدي الحق على الحق هو سي با فريمون غون شوز راهي اون فوا بار سيمين لا دانس اون فوا بار سيمين لا شان معناها اون اور اون اور ادمي و اون اور سي تو مي تحس
0: لومبلو دو تون يتبدل
9: بدل ما نقولش بوفيج مي نعرفش كومون اكسبيكي مي حاجه باهيه حاجه زادت معناها اصلا دبت لي شويه معناها حتى المود
0: صغارك يشجعوك انك هكا وزوجك وعائلتك انك تخدم والا ماذا بهم يفرحوا كي يلقاوك في الدار؟
9: لا لا جانا تغلط الحقيقه ما نحكيش في كثير هكا نو
0: داكا تحكي معنا نحن فايز
9: وي
0: هذا المطلوب سبيان ميرسي يا فايزة أنا أول مرة تتحكي شنو في قلبك من داخل على الوضعية هذه متاع أنه شخص يكون قاعد في الدار على التساؤلات على الوضع الباهي فيها أكيد وفيها الخايب زيادة فيها اللي تعب
9: أكيد أنا. فيها الباهي صحيح. لا أكيد فيها الباهي لأنا ما عنديش كونترانت متاع دوتون حيث نكون بكري من نبديش نجري معناها إجريني بش نحضر لأولاد وفهمت ونحطهم لهذا في البلاست وما عنديش كونترانت متاع يزمني نكون في الوقت هذيك وفي البلاست هذيك ما عنديش هذا الاحساس الحقيقة وقصي جسوي لا وقت يدخلوا لولادي يلقوني في الدار مرتاحين كل شيء ما ينقصهم حتى شيء زيدا
0: ساعات تعمل بتيت كومباريزون بين العبيد اللي قرأوا معاك وعندهم خدمة وبين انت وإلا لا ما تخممش بالطريقة هذه
9: هكذا بش نولي نبكي
0: لطف عليك عليه اسم الله عليك
9: والله اليوم مش كومباريزون مي نقول جوري بي اتر معناها انا
0: تحسهم عملوا باركور في خدمهم
9: وي بيان سور
0: وربما احيانا عباد اللي فرد مستوى علمي والا حتى اقل منك علميا
9: ممكن انا سورتو جيت بريونت كوا في الأساس وعندي ما والله بالعكس فرحانة أنا البرشة كيما صحابي كيما أصلا دي لاني دكلاس كانوا يجيو ياخذوا لي ريزومي نتاعي ويدخلوا ويعديو ما شاء الله فما شكون عارف حتى دي ديكستيغ كونتابل شو كونتون بوغ فهمت بالعكس والله معناها أنا نقول حالي تمسكت ولا حالي
0: ليش
9: أقول
0: حقني اخترت هكا هو فما هكا الحيرة هذه بتاع الأم اللي تبدأ في الدار بين أنها تقول راني نحب نكون امرأة كارييريست وعندي خدمة وبين أنها تقول زاد راني نحب ولادي واللي عملته راني فرحانة بيه أني تليت بولادي وإني قعدت في الدار راني فرحانة بيه أما كأنه أحنا مجبرين أن نفسره راهو إذا كانها تحب تخدم وتحب تنجح وتحب تكون عندها أوتونومي فينانسيير مش معناه ما تحبش ولادها وما تحبش دارها وما تحبش الراحة لا راهو فرصة انه شخص يخدم زيادة معناها راهو نساء قبل في العالم الكل مش كان في تونس راهو بتعبوا باش احنا نخلطوا كنسين قروا في يوم من الايام انه يكون عنا الحق في العمل فانه امرأة تتخلى على الحق هذايا في وقت ما من عمرها حقها اما انه ما تجبرش على انه تتخلى عليه بصفة عليها والا على خاطر مكره لذلك
9: نعم سيتي باسا الحقيقة نعم فديتو سيتي انشوا قلت لك في وقت معين كنت فرحانة بي كنت معنى انا خيرت العائلة الحقيقة هو من الاخر
0: اما توا ماذا بيك الخدمة و وال
9: وي مي انا اللي يا 18 على الاج دو 24 25 عاد شنو في ما كارير
0: تغلط يا فايزه
9: نو سي با سا ما باغ اكزامبل ناش مو اكزامبل نجم نعطيو لك معناها فما لي زوبورتونيتي باش نجم نخدم حتى ميم سي جو ديبوز ان دوموند mais les ils vont préférer un jeune de 23 ou 22 ans que كان فيه بكا 40
0: انت تحكي على فرص العمل اما الحماس نتاعك ان نتاعك انت انك تعمل كارير وتتعب وتنجح في خدمتك سيغتان ما معناها موجود فهمت
9: وي وي نو بارط با سان قلت لك الكارير اللي نجم نجم نعملو افون ما عادش نجم نعملو توا على جو دو 40 ans وفي معنى حتى الفرص العمل اللي قلت عليهم انت مش شوكس اون فا دير ناش 80% voire plus بعدت ما دخلت توا مثلا 10 انا جدي نيمبورت كو شي دون با ريكريت ان ادول دو 40 او 42 voyez donc c'est bon voilà
0: mais ان شاء الله بالتوفيق يا فايزه
9: يعيشة
0: إن شاء الله تعيش هالتجربة بتاع إنك تخدم صغار كبروا توا فايزة قد أعمارهم؟
9: وي وي عندي 15 ans bientôt
0: إي
9: أكتوبر
0: تبارك الله
9: وي و 11 ans
0: تبارك الله كبروا يسون أوتونوم معناها تنجم
9: وي وي لا لا دي ديبي وي يسون أوتونوم الحقيقة
0: داكور
9: فوالا توا هما اللي إن شاء الله يعملوا كارير و
0: عندك بنوتة ولا فايزة؟
9: نو مالوغوزمون نو
0: واضح باش نسألك بنتك زعما كان نهار تقول لك راني مانيش باش نخدم تقولها لا
9: هو مش كان بنتي هو مش كان بنتي انا اي حد نعرضه ونقول له ربيلك ربيلك معناها
0: داكو اي طفلة تشوفها باش تعرس وهي مازالت ما بداتش تخدم مثلا تقولها اسمع خدمتك خدمتك خدمتك ها
9: وي بالحق معناها سي امبورطون سي امبورطون انك تخدم زاده قبل ما تعرف خاطر انه فوا كان جيت خدمت قبل ما عرفت وكنت معناها في بوست ياسر باهي امبوسيبل تسيبو امبوسيبل معناها دونك يفو ميو واحد يخدم قبل خاطر من بعد باش تكبش فيها خدمتك وباش تشوف الفرق
0: باش تلقى حل انك توفق
9: وان بليس لي ديك دي مومون او باش تاخذ فاكونس ما نعرفش هكا ماتيرنيتي باش تقعد في الدار باش انت باش تولي تعرف اش معناها تقعد في الدار
0: فهمت شوف الكومباريزون
9: انت انت قاعده في الدار واصلا فهمت كيفاش
0: فهمتك انا فهمتك على الاخر حاسه بيك
9: يا فايزة على خاطري ولي زايده فما بوان نيجاتيف على الاخر من انه الام تكون قاعده معناها في الدار كل شيء يولي حق مكتسب تولي خدمتك هذيك مش سيرفيس انت تعملو افيك امور انت تعملو افيك امور اوكي مي سي با خدمتك هي اون فان كونت معناها انت في الدار راهو معناها انت في الدار لازم تطيب تحدد تغسل تقضي لازم حتى شيء ينقص هذيك يولي حق مكتسب في انت خدمتك انت
0: ابخي تو انت ماكش تخدم ماكش تعبك كانه حاجه بسيطه تعمل فيها وصافي بارتي من يومك
9: هذا تعمل معناها عرفت انت شقالة تعمل اكثر سؤال مستفز واكثر سؤال يوجع عن طريق امام طعم انت شقالة تعمل خاطر انت شوية
0: يتسألك معناها سؤال هذا في الاوساط العائلية بار اكزامبل
9: مش بالضبط حتى بالفصانة اليمية شو عملت معناها كم سيكوا ما تقعدش معناها في النهار
0: كانوا فما تعاطف أكثر مع المرأة اللي تخدم وعندها صغار أكثر من المرأة اللي ما تخدمش أنا مرأة مرتاحة هي ما عندهاش تعب ما عندهاش
9: تعب عندي إن أني تقول لي هكيك معناها يتخيلوني بنكي هز بنكي جيب
0: اسمع كنت راقدة
9: بنكي رجع وانا راقدة
0: مسلسلات قهوة
9: صدقني وانت من بلاصة لبلاصة صدقني أمينة التاني ما نحلهاش مش معناها راهو بوغ مونتخيلي انا راني بالحق
0: ياسر لا خدم بالحق سي بوكو تاش معناها بصراحة معناها اي مش
9: نو سي با فاسيل سي با فاسيل دي تو راست على ميزان حاجة بالحق ياسر
0: تتعب دونك تقول للبنات الكل خدموا وبعد عرسوا وعملوا كارير حاولوا توفقوا
9: بيناتهم ما تسلموش في خدمتكم وحاولوا توفقوا بيان سور بين صغاركم وبين عائلتكم معناها فما دي مامون تنجم انت تي ريكومبونسي هذاك شو يقولوا هو لاكسونس نتاعك ابخي تو نقول لك حاجه امينه انت من معناها 3 ans ابخي 3 ans ما عادش تكون في الدار الصغار فهمت معناها كنت انتي في الدار والا انك في الدار هو ديجا اللي بالا
0: تري بيان
9: دونك سيرف دي مو اغيان دو ريستي ا لا ميزون اي فو ترافاي فو سافير لاخيقه
0: تري بيان ان شاء الله بالتوفيق يا فايز ان شاء الله مره اخرى تشارك معنا باش تقول لنا راني بديت نخدم وراو فهمت وتحكي لنا التجربه كيفاه ان شاء الله موافقه يا فايزه سلم لنا على صفاقس كامله نشكرك برشا على المداخله القايمه تحيه ليك 71113 منزل عدمتكم 71113 نتحدثوا على اللي فهموا فويه نساء ربات البيوت كان تحبوا تكتبوا لنا على 23513 على واتساب مرحبا بكم 23513 نواصلوا معايا عايشه مرحبا
10: عسلامة مونا شنحن
0: ميلك عايشك يا لله ينورك خليك مرحبا بيك
10: مرحبا بيك انت ومرحبا بمزيك
0: عايشك
10: هي من أوائل الشقيقة ومواضيعكم هي القيمة وين حبيت نتدخل معليها ربة البيت لخاطر عملت تجربة انت خدمة خدمت من اللي كنت في دارنا معليها سبية خدمت عام 72
0: دخلت عام 72 الخدمة
10: للخدمة
0: شنو الخدمة كان ما يقلقش
10: ليلي شايف دي اوزين مش بريفي هي تابعة معناها حكومية تكتيل سوجي تكس
0: تخدم في الإدارة ولا في معمل ولا
10: لا لا لا لا خدمت في معمل في معمل خدمت الحمد لله
0: انت صغرونا وقتها قد ايه عمرك عايش
10: صغيرة صغيرة صغيرة والله دخلت بنت 20 سنة خدمت خدمت على دارنا وخدمت ومن بعد شعرت كنت جاي معناها تجربة جبت صغار تعبت بين خدمة وبين دار ثم تعب بالحق تعب بالحق كبير المرأة اللي تخدم وموفرة ما بين صغارها ما بين دارها ما بين خدمة ما تقوليش ما تتعبش فهمتني كصغار كبرتهم يقرأوا وقت يوصلوا مثلا أنا ولدي بكري وصلت تيزيام قررت باش نعمل ديميسيون شديت الدار
0: الكبير
10: سيزيام
0: أني والأخرين أصغر منه
10: أي أصغر منه جيما مدينتهم عامين ونص عندي من أولاد وبنية معني
0: شنو الحاجة اللي خليتك تقول يزي هكا معني أكثر حاجة شنو التعب الذهني تحس في أولادك ما عادش عندك لهم وقت شنو أكثر حاجة
10: لا بس مش أولادي بالحق فتخدمتنا أثناء تخرج يعني تسعة فيها تخدم أنا تعبت أمي الله يرحمها هي ربت لي أولادي فهمت كل ينهز ونجيب معناه أنا نهزهم لأمي ونفطر غادي الفطور معناه والعشية روح بوليدي معناه فهمت تعبتها تحط يقرأ وتحط معناه فهمت كيفاش معناه مسؤولية خذيتها ما تصورش كيفاش معناه تعبت مرضى بعد خذيت قراري يمون خذيت قراري يزمني أنا ولدي يدخل في جيم يزمني ينجح معناه باش نقطع لي كبرت وليدي قريتهم وصلتهم ما شاء الله معرفتين سووا بأولادهم أما كان وقت اللي بطلت الخدمة والكل حسيت كيني ونوستي نقصت معناها تلمو معاش لي هي بروحي فهمت ولا نعدي
0: وقت اللي قصيت الخدمة عايشة قديش عندك انت وقتها كارير بعد قديه من عام خدمة قصيدة
10: 16
0: طيب مش نسألك مش قولك كيفاش تحس مرأة ديما تخدم خاصة بديت صغيرة 20 وقت اللي وقفت تقريبا في 36 سنة عمرك وقتها كيفاش حسيت معناها حسيت بالفراغ حسيت بحاجة نقصت انت قلت حسيت أنوثتي نقصت
10: ما عادش تتلي بروح جيما لتغارك فهمت جيما لتغارك ما بين شارع ودار معناه توصل للمكتب ما هي معناه ديتود ما فهمت كيفاش جيما الكراج اللي يخدم معناه الكل انت المرأة في الدار مسؤوليتك كبرت المسؤولية كبرت ما بين معناه ما بين الدار وما بين الشارع معناه جيما تبع في أولادك جيما في الليسيات فهمت كيفاش معناه ما عادش هي بروحك يعني أنا صغري هذاك حسيت كبري ريت وتو كبري أنا كبري تو نعدي في صغري
0: كيفاش
10: يمشيك براحتي بعد ما كبرت أولادي وعرست لهم الكل لقيت روحي راجلي الحق يرحم توفى بقيت واحدة معناها لقيت معناها فضوة للروحي عملت اكتيفيتي
0: شنو هما ليزاكتيفيتي اللي عملتهم؟
10: ليزاكتيفيتي عندي كلوب دو شون نمشي كلوب دو شون عندنا طيب في منزل بورقيبة عندي جروب دو مارش نمشي نعمل مارش ولا كوتش فهمتني؟ معناها عملتهم يعني هذوما الحاجات
0: تعمل فيهم توا ولا عملتهم وبطلت؟
10: لا ما بطلتش مبطلين كانوا شهر كامل خاطر كيف نعمل نعمل جيما كل سبت تعاوننا لكلوب دي شون مع حبيبي مع أصحابي معناه نتلميه في الصالة معناه لقيت روحي معناه محليني واللي ونجي غي أنا عمري 71 سنة ما تعطينيش 71 سنة أمول
0: من صوتك ظاهرة ما 71 مش برشة زيادة
10: صغيرة حتى 71 سنة هو سمحني العمر في التنشيف معناه أنا أنت ضيعت صغرك معناه صغرك كذلك ضيعته لإلي وقتي أنت صغيرة يزمك تتلهي بروحك معناه لكن نتمش فضوة كذب عليك اللي يقول لك مثلا
0: معناها نهارك يتعدى الصغار مشي وتطيب لهم الفطور تحضر الدار تنظف تطيب تشري تقضي
10: ذاك كنت بكري معناها ريت انا فتو انا نقوم الصباح بكري قبل ما نمشي نخدم صابوني منشور داري منشور معناها الصباح بكري معناها شتي ولا صيف كنت باش نروح العشية نتلاقى وليدي معناها شنو فهمت وزي شنو نطيب لهم شنو ياكلوا فهمتني معناها تعبت تعب يعني تعب كبير تعبت المرأة معناها تعبت لقيت بعد كيت هو معناها فكيت واحد معناها فدلال أولاد معنسي بنتي بالحق حكيتها تخدم زيدا مثلا خدمتك في الخارج قطر تعيش الأولاد زيدا معارفين تبارك الله وبحفيدي
0: بنتك ما تشجعهاش أنها زيدا تبطل الخدمة سختها ماما على أولادها
10: تخدم خطر كبرت أولادها تبارك الله تبطل طبيعة والطفل عازب ويخدموا زيدا
0: دوك تقول لها شد في خدمتك
10: شد في خدمة تخدم تخدم هي خدمتهم باهية مش كيف
0: سيسي دي غفير شنو الحاجة اللي تبدلها عايشة معناها انك ما تبطلش الخدمة وإلا انك حتى كي بطلت تعمل حاجة معينة
10: لا أفضل من المرأة البنية معناها اللي في دارهم يزمها تخدم سمح معناها قرأت ووصلت كل يزمها حتى مثلا مش خدمتها معناها اللي ما اللي قرأتها وكل تخدم خدمة هي جانب مصروف المرأة مش كيما مصروف الراجل هون حكيت فهمتني مش تقعد تستنى حتى راجلك يعطيك ديما لازم تبوش الشركة نتاعك ديما تحطوا معايا
0: فهمتني
10: المرأة معناها
0: الاستقلالية المادية مهمة للمرأة بالنسبة لي
10: مهمة للمرأة بالطبيعة بالطبيعة عندها برشا حاجات المرأة راه تقدر ليش هكاك تبقاش مثلا نعرف متفاهمين وكل شيء كنا زاد كي كنا نخدموا عاملين سكت فيها معناها هو يجيب شهريته وانا شهريتي ونقسموا هذاك هذاك شنو هذاك شنو معناها عشتنا كانت معناها باهية العشرة خاطر تيجي انا احكي لك تويكا ريت المشاكل تاعهم تاعهم ضغوطات وهي مشاكل كلها فلوس راه هو اللي تعرض مثلا هي رجل الكل ما توريش شهريتها مثلا رجلها ما تحكيش تتقدم معناها فهمت او كتخبي لا ما نعطيش فلوسي هو ليه انت مادام عامله عائله وباش تجيب صغار معناها يلزمك الشخص هذاك او عشرتك معناها وهذاك السند نتاعك يلزم تقسم معاه الحلوه والمره تتقاسموا معناها الكل معناها هذه هي شهريتي شنو وما تخبيش وقتحيت بريه معنى فهمت بقيت ان الحق حتى بعد خذيت روتريتي لحقيت ما ناخد في روتريت انتاعي معنى تاعك 16 سنة معنى الحمد لله معنى فهمتني معنى العبد راي مش هي الفلوس هي الكل يا امينة راو جنح
0: هو سيغتنمون في احيان مراه كي تختار باش تكون معناتها تقعد في الدار خاطر ولادها ولا اختيار زاده في الحياه اختيار ثمين وباهي ومهم مش بشرطه خايب وزاده المراه اللي تكون تحب تواصل في خدمتها وتكون عندها كارير وعندها فلوس حاجه باهيه زاده وسي الحقيقه معناها ما يلزمش كانه احيانا نحكمه والا كاين المراه يلزمها تبرر علاش بطلت الخدمه ولا علاش وإلا علاش يلزمها معناها كانت تشد في خدمتها وتحاول وتبدأ تعب فكت عملية التوفيق هذيك ما تقولك شادة في خدمتي نحب نكمل نخدم نحب نخدم كما قالت المستمعة قبيلة فيزا تقول إنه في نهاية الأمر توا كبر ولادي وهما في المكتب يقرأ وأنا في نلما قاعدة وحدي في الدار دونك هو سيان شوا عند المرأة أما يظهر لي مهم جدا إنه يكون اختيار مدروس باش تكون فيه راحتها النفسية استقلالها المادي وفي نفس الوقت زادة هي مولات الدار ذيك وأمك صغيرات زوجة وغيره وتكون زادة راحتها مهمة جدا يعطيك الصحة يا عايشة شكرا لك تحية لك كل أهالي منزل بورقيبة نواصلوا معنا منى مرحبا
11: مرحبا مساء الخير
0: عايشك يا لله الله يخليك 45 سنة من تونس منى
12: اي انا جزائريه وعايشه في تونس.
0: يا لاله نتشرف ومرحبا مرحبا باهالينا واخوتنا اشقائنا الجزائريين في تونس ولا حتى كان اللي يقدروا يسمعونا في الجزائر على انترنت. احكي لي منى.
12: انا الباركور تاعي فيه الابس والداونز الفوق والتحت. انا شي فارماسيان دو فورماسيون وكيما البنات الكل كي تخرجت بقيت نخدم خدمت في كومباني وكنت في البي دو غوش دونك سيتي هكا اوبورتونيتي مليحه في كومباني ملتي ناسيونال
0: انجستري فارماسيتيك في الخليج.
12: اي شركه صناعه الادويه والهدف في الخليج. خدمت تما من بعد تزوجت وكملت الخدمه عادي ابري 4 ans من الزواج وزوج ولاد. عادت بنتي الثانية وصلت عمر العامين 2 ans سي بون. انا وصلت البرن اوت
0: باسكو
12: انا كوج بولي هكا ايفوكي هنا في الحصة هذه سي كو السيستم دو ترافاي والقوانين لو سيستم كامل كيفاش مخدوم راهو ما يعاونش المرأة ما يعاونش لي مامون سورتو لا مير
0: يعني ما يفهموهاش زيدا
12: باغ لا لوا مثلا الهيكا كان عندي دو زوغ تاع الرضاعة لي دو بخوميييغ زاني تاع شاك انفون مفروض عندي دو زوغ ناقصين من لا جورني. بون لا شارج دو ترافاي سي لا ميم وواحد جو مغوتخوف قاعدة نتم الرضاعة ولاهم يحزنون. لا شارج مونتال هذيك زادا سي لا كولتور تاعنا الراجل ما يتحملش مش الفيزيك مش الخدمه يعني في الدار مثلا. انا راجلي الحمد لله كان يعاون كي نطلب بصح لوغانيزاسيون لا شارج مونتال في حد ذاتها اعمل هذه هذه يا كلكو شوز افير هنا يا كلكو شوز اغامي من برا هذه البلانينغ هذاك يطيح كل على المراه. دونك في الاخر كما انا حسيت باللي سي بون سي سور ميرجي ما قدرتش نوفق بين ولادي وداري وروحي انا سورتو انا كمراه يعني عرفتي وقتاش نشوف مع روحي وقتاش نخرج مع صحابي وقتاش هكا يعني فينالمون لقيت باللي رحت نحقق ذاتي مع لا ماتيرنيتي فقد ذاتي بين الخدمه والولاد سي بون انا ما عادش نكزيستي. دونك حبست عامين دخلت بنتي للبريسكولير وقلت خلاص نتوكل على ربي عاود ترجع وجمسي ريكونفيرتي يعني انا سو لو جونغ لي نستي جو مافونتور في الخدمه. دخلت للدومين واحد اخر المواد الاوليه يعني شركه ثاني ملتي ناسيونال اوبورتونيتي مليحه وكل شيء. بديت اونكور اون فوا جي اي مون ثوازيام انفون.
0: D'accord.
12: Donc c'était le coup de grâce. Je me suis installée avec mes enfants et c'est bon. يعني طبعا ماديا ما كنتش مضطره نخدم يعني الحمد لله. هذه سي ان فاكتور يعني لو الانسان كان محتاج اكيد كنت عرفتي
0: باش تلقى حلول وباش تقول ما نجاش صايب خدمتي محتاجه فلوس
12: فوالا. اما كوتي فلوس كانت خارج من المعادله. دونك كي نحيت زيت الفلوس لقيت روحي باللي ما انا خسرانه في هذاك الواحد. دونك باغ شوا قعدت في الدار. وكما
0: اللي قديش عندك توا ملي في الدار منى؟
12: عمر بنتي كان عندي 9 سنين في الدار وتوا راجعه للخدمه.
0: 9 سنين في الدار. قبل قديش خدمت سنوات العمل قبل ما تبطل؟
12: قبل 10 ans
0: دونك برسك نفس الفتره. دونك 11 ans دو ترافاي 9 سنين قاعده في الدار وتوا باش تعاود ترجع من اول وجديد.
12: دركا في مخي انا سي بون دونك شي بريد ريتورني الكبير وصل الله يبارك في 7 ans صغير الى 10 ans دونك سي بون ما عادش
0: بارك الله كبروا
12: كبروا وعادوا بليس اوتونوم ونقدر نعاون عليهم في حوايج.
0: الخدمه موجوده منى ولا لازم تبوستول وتقعد تستنى؟
12: مازال مديتش. هي الخدمه مش موجوده بهذيك البساطه اما جدوى بوستولي اكيد و
0: اما علاش اخترت انك ترجع فينالمون؟
12: باسكو الشيء اللي كان حاكمني انا مثلا كيفاش نقولوا الاشخاص تاع الاولاد سي بون هبطت
0: ليش يهمنا في الشارج نتاع الاولاد انك انت ترجع تخدم منى شنو باش يضيف لك كانت منى بقطع النظر على انك ام الصغيرات؟
12: عرفتي من قبل كنت كي كانوا اصغر سنا وانا قاعده في الدار ما نقعدش فينالمون جي با دو ما كانش الوقت الفراغ لو فيد ما كانش يا طول حاجه افير يا طول هكا ديك لا توا كي كبروا
0: تحس بالفراغ
12: كاين زيد كاين عندي وقت عندي انرجي نقدر نوجهها انا لي برودكتيف في لا سوسيتي و ميم طون انا جو موكيب و ميم طون نعاون روحي ماديا حتى ولو يعني سورتو شوفي لا شان تكون انديبوندونت مده في حياتها من قبل ومن بعد تولي تو ديبون دو كالكان دوطر قايديما هذيك الاستواق لهذيك الاستقلاليه الماديه اللي موقبه مع انه انا يعني الحمد لله راجلي ربي يخليه عمره ولا حرمني من شيء يعني عرفتي يعني باليتي هذاك تاع اعطيني فلوس صرفتي بزاف ما صرفتيش عندي ما عنديش لا
0: هو احيانا زاده يا منيره واحتياجنا للعمل ماهوش فقط هكا الفلوس الفلوس باهيين ويردحوا ويحلوا جوانح ويخليوك مرتاحه واللي تحب تشري تشريه وتنجم تعاون غيرك وتعاون الدار تعاون العائله وغيره اما زاده احيانا العمل يخليك تتعلم حاجات جديده يخليك تعيش تحديات اخرى يكبر لك ثقتك في ذاتك
12: فوالا انا حياتي كلها زادوغ تحديات في هذا الإطار اللي اتخذت القرارات اللي من قبل راهو كان كلهم تحديات حتى لما بطلت ما كانوش الناس كل يتقبلوا الفكرة هذه قالوا بكرم لعنا فغمو هذا تحدي سانونج راح نقعد في الدار وبس جوتوس ولادي بون ما ندخل في لدي طيب الولاد كان اللي عندهم استسميز يعني احتياجات شوية أكثر من الأخرين كان قررت أني نتفرغ هذه هي في هذاك الوقت اما درك كيما قلت لك درك عاد كاين فراغ كيما قلت الواحد يخرج يحقق ذاته وتعرف على عباد علاقات جديده دي تشالنج تحديات جدد وتحس باللي
0: واضح
12: اي تعود عندك انفياتوا حياه ليك انت مش كان الاولاد والراجل والدار وكذا
0: ربي يفضلهم لك ان شاء الله بنجاح والتوفيق ليهم وليك زاد
12: بون كوراج لتوت لي فام يعني ولي مامون
0: صحيح يعطيك الصحة
12: خير نخرج ولا خير نقعد في الدار كيما كنتي من قبل يعني حتى جوجيت لي سوا كل واحد عنده الباك جراوند يعني الخلفية ما حدش يعرفها وعلاه المرأة تاخذ القرار قاعدة في الدار وعلاه تاخذ قرار الخدمة حتى لو كان الناس يشوفوا بلي الخدمة هذيك مش مناسبة ليها ولا مش مناسبة الوضعية تاعها ولا يلفو دوني لا ليبرتي لا فام انه هي تتخذ قراراتها لانه في الاخر ما يحس بالجمرة غير اللي فيها
0: سيغتن ما يعطيك صحة منى
12: هذيك الانسانة اللي تقدر تتخذ هذاك القرار هي اللي محطوطة في هذيك لابوزيسيون
0: كيفاش عايشة انت في تونس منى خلينا نختم معك متزوجة بتونسي ولا عايشة في تونس عندك مدة ولا
12: لا لا جزائري كنا مجربين في الخليج ومن بعد جات الشركة تاعي ولا هنا دونك
0: تونس يا ليلى نورتونا مرحبا قداش عندك في تونس منى
12: سبع سنين
0: او تسمع اذاعتنا وتشارك في فورم زيدا حاجه تفرحنا
12: في تونس وليت مستمعة مزايك يعني
0: يا ليلى مرحبا
12: وانا نركبها رجعك مزايك
0: كيك انا احبك منى ديما بغوش على مزايك يعطيك الصحه يا ليلى يا ليلى نورتنا بون كوراج ليك انت وانت قلت كلمه محلاها عايشك قلت بون كوراج توت لي فام تتمنى الشجاعه اللازمه للنساء كل في الاختيارات بتاعهم اللي تحب تبطل الخدمة ولا اللي تحب ترجع للخدمة ولا اللي تحب توفق بين خدمتها وبين دارها شكرا ليك منى يعطيك الصحة وتحية ليك يا للا على المداخلة ومن خلالك نشكر الأشقاء الجزائريين لكل 71-113-ألف عظمتكم 71-113-ألف وتنجموا تشاركوا معنا وتتابعونا على اللايف متاع مزايكة فام على شان يوتيوب مزايكة فام وعلى فورم باي مزايكة فام تفضلوا تفرجوا في اللايف متاعنا وشاركوا معنا حتى باللي كومنتير زادة راجعين بعد الأخبار مع التليفونات لكن قبل خلينا نحكي شويه مع سنيم على هالمراه اللي تقول كان لقيت روحي من الاول فهم فويه واللي تقول انا اخترت من بعد اني تلاب صغاري واللي تقول لك كيما منى بين الزوز مره هكا اون اوف ترجع الخدمه تحط لها بصغار تعاود ترجع الخدمة.
13: هي عبارة الشؤون المنزلية للنساء تغطي زادة تعدد وتنوع وضعيات مختلفة. ساعات احنا نقول فما فويي، هل فما اس، فماش اس، الا انه هو فما امثلة ووضعيات متعددة ومختلفة لازم تكون بشكل منتظم، انه المرأة طوال الحياة ما اشتغلتش او لظرفيا مع دخول خروج من سوق الشغل لعدد من النساء. عدد مهم من النساء في تونس يعيش الوضعية هذه لأسباب عديدة، فما لنتيجة موروث ثقافي واجتماعي، واللي يهم خاصة النساء الأكثر متقدمات في السن اللي في السابق كنا أقل حظ باش يلتحقوا بالدراسة والتكوين المهني والالتحاق بسوق الشغل، ولأنه ثقافيا تقليديا كان هناك تقسيم للأدوار نسائية رجالية، وين يكون دور الرجال هو العمل خارج الفضاء الخاص نوعا ما، بمعنى أنه هو المسؤول على جلب الدخل، في حين النساء تكون معنية بالأساس بالشؤون المنزلية بالعناية بالمنزل وفي كثير من الأحيان بتربية الأبناء، وين هذا لا يعني أنها راهي ما تنتش اقتصاديا. يعني حتى في هذه الوضعية فما الكثير من النساء اللي نوعا ما تقدم نفسها على أنها لا تعمل، أما تساهم بأشكال مختلفة في الدورة الاقتصادية خاصة في إطار المستغلات العائلية الفلاحية الحرفية. لكن احنا في وضعية أنه هذا النشاط إن كان تجاه الأسرة بالأساس، نحكي هنا العناية بالأطفال، العناية بالمنزل، التنظيف إلى آخره، الطبخ، وين ما فماش دخل، هذا نحن في وضعية وين النساء يكون مش بالضرورة هناك اعتراف اجتماعي بذلك. نحن في وضعية فماش اون فالوريزاسيون سوسيال، معناتها حتى وان كنا ساعات
0: تثمين الدور المرأة اللي
13: هي عفوا، حتى وان كنا ساعات نقولوا ان ثمنوا دور الامهات، الجنة
0: تحت اقدام الامهات وغيره، وما كانه غيلمو احنا مجتمعين ما عطيوش قيمه
13: على المستوى الخطاب، لانه معناتها باش ان نثمنوا هذا الدور. وساعات يا اخي ايش تعمل، هي قاعده وقالته معناتها نظن فايزه بصور متعدده من صفاقس، ان كانت هي كيفاش ترى روحها او المواقف اللي هي عاشتها، او على الاقل هي كيفاش تتخيل الصوره نتاعها عند الاخرين. اذا نحن في وضعيه ما فماش اعتراف اجتماعي، نشاط غير مرئي انفيزيبل في كثير من الاحيان.
0: دير مريم دون سو سونس سنيم تقول، بعثت مساج على واتساب تقول انا نحب نشارك معاكم في تجربتي هذه. تقول اللي هي ما تخدمش وقاعده في الدار وهي بيتوتيه، تقول انا نحب القاعده في الدار ما عنديش مشكل، نحب نتلهي بداري وصغاري، ولكن الناس شبيك ما لقيتش خدمه، انت كاين يتسخف، تقول كاين ينظروا لي بشفقه معناه.
13: فهذا ما تاكد مره اخرى نحن في وضعيه نوعا ما فيها من الهشاشه، فيها الهشاشه النفسيه، ونظن مريم فايزه ومريم فايزه عفوا صورته بشكل دقيق في حيثيات وتفاصيل. فما اللي يعيشوا نتيجه هذا الموقف الاجتماعي غير المثمن، لانه هو كانه نشاط غير مدر للدخل، وهنا ترجع قيمه الفلوس، وكانه نحن نثمنوا الحاجه كي يتم قيسها ماليا قداش تصور قداش الدر من دخل، وهذا يخلي الوضعيه نحن فيها هذه الإحساس بالوحدة بالعزلة بالملل الروتين، وربما مع التقدم في السن ومع تقدم
0: الصغار كي يكبروا تقال في الماء يقلقوا،
13: كأنه هك الدور اللي كانت هي تثمن منه وجودها وأنه إثبات الذات يمر عبر الإنجاب عبر تربية الأطفال، تدريجين بقدر ما هم يتقدموا في السن ويوليوا أكثر استقلالية كأنه فيما تساؤلات تطرح، هل هي مرتبطة فقط بالشخص لأنه هو يتسائل على ذاته وعلى مكانته، أو زد بالحياة الزوجية لأنك أنت كنت زد في حال التبعية لبوز دو كالكان، كانك انت وليد حرم او زوجة فلان، وكانوا زاد الوضعية هذه ربما في السابق ما كانتش مزعجة، لانه اجتماعيا ثقافيا الاغلبية متاع النساء كنا يعيشنا هذه الوضعية. اليوم نحن وين في وضعية انه التبعية هذه اللي فيها التبعية الاجتماعية وتنجم ايضا تكون فيها التبعية مالية، ونظن صديقتنا من منزل بورقيبة صورتها حاجات النساء، وربما في اشياء في التفاصيل تحكي على الانتيميتي الجنسية على مسائل اللي ساعات كرجل ورجل عنده احتياجات والمرأة عندها احتياجات، لكن كاينها المرأة يلزمها تطلب الفلوس باش تلبي احتياجات بالإضافة إلى احتياجات العناية بالأطفال والعناية بالمنزل، وكاين هنا تلقى روحها في وضعية دونية، وهذا ينجم يأثر مع أنه كاينه ليبانويسمون تدريجيا يتراجع ويخلي تطرح أسرع. هذا يعني أنه معناتها الوضعية سلبية بالضرورة، لأن كما أنت قلت اليوم ينجم يكون حتى مع عناصر نسائية شابة يكون نوع من اختيار، لأنه ليبانويسمون عبر أيضا الدور الإنجابي الدور الاجتماعي العائلي هو ينجم يكون مصدر للكثيرين، خاصة وإن الشخص هذا يلقى نوع من المعنى اللي يعطيه للدور ويلقى التجاوب في إطار الزواج والاعتراف الاجتماعي.
0: واضح جدا. احنا مازال مواصلين معاكم نتحدثوا على اللي فهموا فوايي نهارهم كيفاش يتعدى، شنو هواجسهم، تساؤلاتهم، كيفاش اختاروا الوضعيه هذه. 71 113 ألف على ذمتكم، 71 113 ألف على ذمتكم، شاركوا معنا في فورم اليوم. راجعين بعد الاخبار، مرحبا بكم.
8: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام، موسم جديد يبدا نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعروفة. أحلى صباح مع أمين غالا، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع لين الرحالي وأمينة بندوة، ترجع برشة جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحان كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسر جديدي بالمتلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مور العالم بينيديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترينز. وكل عادة عادن حوات في جازة فام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم مكلوني فهمي البرهومي واحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت احلى ميكس واحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.

مرحبا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. إدارة الرعاية الصحية الأساسية في وزارة الصحة تعلن عن إطلاق دفتر متابعة الأطفال حاملي متلازمة التثلث الصبغي 21 لأول مرة في تونس، وذلك في إطار الحرص على تنظيم مسار الرعاية الصحية وتعزيز مبدأ العدالة الصحية بين مختلف الجهات. وإدارة الرعاية الصحية الأساسية تفيد بأنه تم توزيع دفتر متابعة الأطفال حاملي متلازمة التثلث الصبغي 21 على جميع أقسام ومخابر الأمراض الوراثية والخلقية سواء في القطاعين العمومية والخاص بكامل تراب الجمهورية، موضحة أن الولي يتسلم الدفتر عند التشخيص وهو مطالب بإحضاره مع الطفل في كل زيارة طبية بغض النظر عن تخصص الطبيب. الشركة الجهوية للنقل في مدنين تسخر 35 حافلة للنقل المدرسي والجامعي في ولاية الطاوين لفائدة نحو 6000 مشترك، وذلك في إطار الاستعداد للعودة المدرسية والجامعية 26 و 2027 و 2028 وفق المتحدث باسم الشركة شكر الجزيل. والجزيل يوضح في تصريح لمراسلنا في تطاوين حبيب الشعباني أن عملية بيع الشركات عن بعد انطلقت منذ 3 سبتمبر عبر المنظومة الرقمية المخصصة للغرض، بما يتيح للتلاميذ والطلبة إتمام إجراءات الحصول على بطاقات الاشتراك دون التنقل إلى مقرات الشركة. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تنشر اليوم الاثنين قائمة أماكن التعليق الخاصة بحملة التصويت على سحب الوكالة من عضو المجلس المحلي بتمغز مولية توزرع عن الدائرة الانتخابية المحلية عمادة سندس فم الخنقر. وتجدر الإشارة لأنه تم تحديد يوم الأحد 27 من سبتمبر 26 موعدا لعملية التصويت على سحب الوكالة من عضو المجلس المحلي بمعتمدية تمغز مولية توزرع عن الدائرة الانتخابية المحلية عمادة سندس فم الخنقر. في الشأن الشرق الأوسط، ما يسمى وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاس يقول إنه أصدر تعليمات لجيش الاحتلال بالاستعداد لشن حرب شاملة ضد قيادات السلطة الفلسطينية وأجهزتها والجهات المرتبطة بها، إضافة إلى ما وصفه بالبناء التحتية الهجومية في الضفة الغربية المحتلة. وكاتس يضيف أن هذه التعليمات تهدف حسب تعبيره إلى حسم أي مواجهة بصورة كاملة وسريعة في حال تأكد للاحتلال أن هناك استعدادات لشن هجوم على غرار عملية 7 أكتوبر ضد قوات جيش الاحتلال والمستوطنات. في ألمانيا، المستشار فريدريش ميرتس يقول أنه شعر بصدمة عميقة بعد الهزيمة الثقيلة التي مني بها حزبه المحافظ في انتخابات محلية أمام حزب البديل من أجل ألمانيا اليمينية المتطرف، متعهدا في الوقت ذاته بالمضي في الإصلاح. نهاية هذه الجولة والمشورة تواصل في فورم، ابقوا معنا.

0: الجمعة من مدي ساعتين للأربعة العشية على موزيك فام.
1: ورجعنا لكم ومازالنا واصلين معاكم في فرام على موزيك.

0: فهم تحية لكم نسكر في الاستماع. شكرا للإكيب اللي معايا. ما كان في تقبل مكالمتكم الهاتفية. عدنا في الإخراج أشوق في الإخراج الرقمي, سنين بن عبد الله بحث في علم الاجتماع مستشار البرنامج, في الميكرو معكم أمينة بندوة. واليوم في فرام نتحدث على وضعية المرأة ربة البيت, المرأة اللي قاعدة في الدار, كيفاش تعيش التجربة هذه, كيفاش خلطت التجربة هذه, اختيار منها اضطرت بسبب احتياجات العائلة أو بسبب إنه هي ربما ما عادش تنجم توفق واختار أنها تقعد في الدار, كيفاش تعيش التجربة هذه بشكل يومي. نتحدث على نساء زادة اللي بين الزوز, اللي خدمت ومن بعد رجعت قعدت في الدار ومن بعد رجعت الخدمة وغيره. شاركوا معنا على 71 113 1000 71 113 1000, وكان تحبوا تكتبوا لنا على ذمتكم الواتساب 23 513 1000 23 513 1000. مازال مواصلين معاكم, تحية لكم الناس الكل في الاستماع. معايا خلود, مرحبا.
1: أسلم مدام أمينة, أسلم مستمعين الكل.
0: الله يخليك يا خلود, من مدنين تكلم فينا؟
1: من مدني. نورتني. أول مرة نشارك في إذاعة, أول مرة, وبرنامجك على فكرة ديما نتفرج عليه نسمع فيه ما شاء الله.
0: مرحبا يا لولا.
1: مواضيع ديما حساسة, ديما حاب نشارك من مرة هذه كتبتها.
0: يا باهي, تحية لكل أهالينا في مدنين من خلالك يا خلود. أحكي لي تجربتك خلود.
1: باهي, أنا حاليا فمد شوية, عمري 35 سنة. كانت عندي تجربة صغيرة في الخدمة قبل مدة 3 سنين. كان القرار متاع اني نبطل الخدمه الحقيقه ريتي مش مدروس, قرار مشيت فيه ما غير ما نخمم معناها في التبعات نتاع.
0: وقتاش قررت؟ قداه عندك خدمه وقتها؟
1: عندي 3 سنين. وقتها عرست بعد 3 سنين خدمه, عرست. انا عامله موديليزم, كان عندي اتوليه صغيره معناها خدم معايا بنات وكل شيء. جاي قرار العرس, ريتي هكا اللي خذيت القرار ما خممتش فيها, وانا جتني الفكره متاع يزي من الخدمه. اوكي باهي, مشيت فيها. فهمتي؟
0: زوجك قالك ولا انت وحدك اخترت هكا؟
1: ريتي هو كانت عند الراي هذايا, وانا ما ناقشتش فيه, ما شديتش فيه. فهمتي؟ ما خممتش في التبعات متاع هذاك. هو شديت الدار, جبت زوجة صغيرات. لكن مع الوقت اكتشفت اللي هو قرار غلط. كان لازم يكون مدروس أكثر. تبعاته كبيرة, سرتو نفسيا على المرأة راه إذا كان فيها جربت الخدمة معناها. راهو شفتي بالنسبة لي أنا عن تجربتي طبعا نحكي, معناها المرأة تكون تخدم وتشد الدار, الدار تاكل منك, تاكل منك بالحق. تاخذ منك, تمشي تضيع البوصلة متاعك, ما عادش تبدي تعرف شنو هما الريبير اللي حطتهم انت في حياتك. سرتوكي تعيشي في انتوراج تشوفي نساء غيرك تخدم. إذا هذاك يزيد عليك ضغط نفسي. الجانب المادي زاد عنده دور كبير. هذاك علاش لازم شفتي القرار هذا لازم يكون مدروس. صحيح هي مش الوضعيات كلها كيف كيف, مش نساء كل كيف كيف, مش الناس كلها تعيش نفس التجربة, مش نفس الانتوراج تعيش فيه الناس الكل. لكن لازم الواحد وقت اللي ياخذ قرار كما هذايا يخمم في التبعات متاعها برابور الانتوراج اللي عايش فيه, العباد اللي عايش معاهم, السبب اصلا اللي خلاه ياخذ قرار كما هذايا.
0: انت معناها كي خذيتوا القرار خلود, حتى لنا وقت لقيتوا معناها قديش عوام باش فقت قلت لا هذا مش يشبه لي ليا انا, كان ما خذيتوش
1: خير. وقت اللي جبت بنتي, انا جبت ولدي قبل بعد عام العرس. وقت اللي ولدي عمره عامين زاد جبت بنتي. شفتي زاد صغار على بعضهم. ما حبش نحكي في تفاصيل الحقيقه, اما انا عشت في انتوراج اني نعيش في دار العيله. لقيت روحي عبد اخر. كنت عدى قدام المرايه الصباح ما عادش نعقل روحي, ما عادش نخمم اصلا في روحي, نخمم في النهار هذاك في قضيه الدار, في الطياب, في ذوك الزوج الصغار على بعضهم, في هيك العائله اللي قاعده نعيش معاها. انا ما عندي حتى ريبير في حياتي, ما عنديش بوصله, ما نعرفش نبدا عارفه اني راني ماشيه في الطريق هذاك باش نوصل للحاجه هذيك.
0: كما قالت المستمع قبيله, لا يمت تشبه لبعضها.
1: كيف كيف كيما تفيقي صباحك كانك كل يوم تنوض نوضي تعاودي في نفس النهار, جوست تاني مختلف, ماكله مختلفه, اما هو نفس النهار قاعد يتعاود نفس الحاجه. فهمتي؟ معناها هذاك ياثر برشا في المراه راسي نفسي. تكذب المراه اللي تقول بالنسبه لي, انا سامحيني في الكلمه, انها تكون تخدم وتشد تقول لا عادي ما اثرش فيك. لا ياثر فيك, يأثر فيك شيء هذاك, يحسسك ريتي برشا حاجات تحسها تاخذت منك هيك, تهزت منك. وإلا هذاك علاش قلت لازم القرار يكون بالحق مدروس بالقدي بالقدي.
0: وتو تخمم ترجع تخدم خلود.
1: أكيد.
0: قديش عمرهم صغارك تو؟
1: صغاري 7 سنين و5 سنين. بنت سنين تدخل المكتب الصغيرة. معناها شفتي بحول الله هذيك شفتي حاجة معناها قرار الرجوع للخدمة هذيك حاجة متأكدة منها إنها باش تصير في حياتي. ممكن حاليا قاعدة نأجل فيها شوي خطرني في وضعية معناها شوية أنا مطلقة حاليا. معناها شفتي نكبر في صغاري شوي لازمهم يعملوا لأرواحهم بحكم أنهم نعيشوا وحدنا. لازمني تو كي نخرج نخدم ونكون متهنية هم كي يروحوا من المكتب يهنوا على أرواحهم. كي ما نكونش أنا في الدار يهنوا على أرواحهم. أمارتي
0: تبدأ متهنية عليهم وتعرفهم يعرفوا يعاودوا الحديث ويعرفوا يتكلموا لغوبير متاع أي أم.
1: يعطيك الصحة. أما من معناها كرجوع للخدمة ذيك حاجة متأكدة منها إنها باش تصير في حياتي. إن شاء الله ربي يسهل لي فيها.
0: إن شاء الله ربي يسهل لك. محليك يا خودي. إن شاء الله بالتوفيق. إن شاء الله تعود تكلمنا وانت إبانوي وسعيدة وفرحانة بخدمتك وبصغيراتك وبحياتك الكلها يا خولود. إن شاء الله.
1: والله بالحق مدام أمينة راهو بالحق ريتي تأثر نفسيا في المرأة برشا كما قلت لك تاكل منك تحسي الدار تاكل منك ما عادش تبقي أنت نفس الشخص.
0: اسمع كلمة مهمة جدا قلتها يا خولود. قلت ما تحس روحك كأنك ما عندكش بوصلة في نهارك.
1: ما عندكش بوصلة في
0: على خاطرك باش تعاود تعمل نفس اللي تاش تغسل معون باش طيب فطور تجيب الصغار باش تعطيهم يفطروا تعاود ترجعهم يقراوا وتعاود طيب فطور من جديد تحط عشاء تنظف الدار تنظم الدار وغدوة كيف كيف نفس حاجة.
1: حتى كي يكبروا صغارك حتى كي يكبروا صغارك وانا باش يوصلوا عمر ليسي وكل شيء باش يعملوا عليك انت باش تلقي روحك ديجا فاضية ما خممتيش فيه النهار هذاك.
0: فكنت كي تخدم عندك وقت للخدمة وقت للدار وقت للصغار تضطر انك تنظم حتى كان فيها أطلع. فوضى اما تضطر انك تعطي شوية وقت روحك. وقت
1: روحك. حتى وقت روحك انك انت تخدمي على روحك على شخصيتك على فهمتي معناها حتى على شخصك انت خاطرك انت تشوفي عباد تتعلمي منهم انت في الدار شنو تتعلمي سامحيني تعلمي حد شيء انت تعلمي كان تجري ورا الوقت تجري ورا الصغار تجري باش تكملي هذاك تجري باش تخرجي تقضي برا تجري عندك التزامات اجتماعية كهو. اما انت كي تخرجي تخالجي عباد تشوفي ناس تتعلمي منهم ديجا تشوفي عباد فيهم ممكن تلقي عندهم حاجات انت ما كانش تقومي فيها ما كانش عندك تشوفها تقولي انت
0: وتعيش تحديات تكون لك نفسيتك وحسن لك نظرتك للأشياء تعطيك كفاءات جديدة لحقيقة مهارات أخرى.
1: يعطيك الصحة. شوفي مدام أمينة العلاقات مهمة برشا راي في حياتنا. راي المرايك تشد الدار وتسكر روحها وتولي الانتراج متاعها صغير راي حتى تفكيرها تحسيه ينقص على خاطر هي معاش تجاوز الانتراج اللي هي هذاك اللي هي فيه.
0: واضح
1: وصرتو أني معناها بقيت حاجة هيك حزت في نفسي ما نكذبش عليك إني وقت لي أنا 3 سنين هذوك بديت نخدم فما ناس ما زلت ما بديتش
0: توا أنك أي فما اللي معاك تقام زين ما بديوش يخدموا
1: فاتتني عبد فاتتني بالحق فاتتني عبد ولت بعيد عليا معناها ذاك يأثر فيك يحز في نفسك
0: تعملك المقارنة ساعات من غير ما تشعر خلود.
1: تعمل من غير ما تشعر بطبيعة تقولي يا أخي مش أنا كان بقيت أراني أكثر منها إني وقت اللي بديت هي ما زالت أنا فهمتي الحاجات هذوك يحزوا في نفسك في نفسك بطبيعة
0: بيه ما يخليوك تعمل تحديات لروحك وإن شاء الله يا للا تولينا ستيليست قد الدنيا يا خلود
1: ان شاء الله يا رب
0: ان شاء الله موفقه يا لله منورتنا وسلمنا على بدنين كامله
1: يوصل
0: يعيشك
1: في مدينه كلها تسلم عليك
0: الله يخليك يفرحك يا خلود محليك تحيه ليك شكرا ليك نمشي الريم مرحبا
2: مرحبا
0: انا عيشك كده الله يخليك يا ريم 55 سنه منوبه مرحبا احكي لي
2: فامو فوي انا عملت يوغا كنت اعرف غير نخلي
0: ريم بعد لنا على الهواء فما هواء في البلاصه اللي تكلم فينا فيه امشي كنترول عكس الريح نحبوك يا ريم هكا هي هكا بيه احكي لي طب
2: انا عملت يوغا لخصت معناها باش ما نعمل عملت يوغا
0: في السكوندير كان هذا
2: اي من عليها اتخرج من 9 تعمل لوريونتاسيون تاعك تمشي تقرا 3 ans
0: يا توادي هو شنو رقم ولا شنو
2: اي هو تكنيك ايكونوميك ادمنستراتيف سي ادمنستراسيون
0: باهي برشا
2: قعدت 20 يوم بركه بطاله ودخلت نخدم في الشركه هذه
0: الشركه هذا عام 20
2: عام 90.
0: وانت قد ايه عمرك وقتها؟
2: 15.
0: به به برشة
2: دخلت نخدم حاسيل وقعدت 25 سنة. بعد الشركة سكرت وقعدت لك هيك يجذبها لها فرصة باش نخرج.
0: ليه أنت خطو عرست وجبت صغيرات ولا قعدت شن فيه؟
2: بيان سور أي 98 عرست وجبت زوج صغيرات.
0: باه أي وتبدلت الأمور بوكي جبت صغيرات وعرست ولا لاباس سافا باقي تخدم؟
2: الحمد لله حميتي يرحمها هي اللي ربي ولي بلادي معناها بنية وليد الحمد لله معناها وقتها الله يرحمها
0: الله يرحمها هي رب
2: والله عايش ربتهم لي وحاشي ولاباس ما مش
0: متقلقة
2: قعدت نخدم ولاباس وداري نظيفة وأنا ولادي نظاف وأنا معناها القضية كل عندي شارع ودار وجفيت فهمت ومانيش تعبة باش نكذب مانيش تعبة أنا قعدت في الدار يا ما عادش تشوري ما عادش تنجم تقوم في الصباح تبدأ نعمل هكا نعمل هكا نعمل هكا نعمل هكا نعمل هكا تغزر تلقى روحك سيئ أذن عليك العصر وأنت مازلت تقضي
0: بعد 25 سنة خدمة كي قعدت
2: 25 سنة خدمة بالحق توا راسي من نجمش وراهو شفت حبيت نكمل نخدم في بقعة أخرى ما قبلونيش الحق اللي يغزر لي الوجه يقول لي سافا وجهي صغير يقبلوني يسمعوا الدات دو نيسونس يقولوا لي لا كبرت
0: وقت عمرك 45 تقريبا
2: وقت عمري 45 قعدتك هيك
0: يا أخي قعدت في الدار
2: قعدت في الدار ويا ليتني ما قعدت في الدار ندمت بالحق ويا ليتني استغفر الله يا ربي معناها قلت حتى الخدمه ما كانش خدمت فيها ما راني قدمت في خدمه عملت كاريري كامله وفهمت راني ريتريتيت شبيك انت كان قعدت نخدم وكملت الريتريت نتاعي راني في 2020 راني ريتريتي راني عملت 30 عام معناها دو
0: ترافاي
2: وراني de carrière où on a fait 124 trimestres. Moi, j'ai 120 trimestres qui est plafonné.
0: لا دار تعب بصراحة. أما أنت بين إنك كنت يا ريم أحكي لي نهاير متاعك إيش تعاد خطر بين إنك كنت تقوم الصباح سختن ما تحضر صغيرات كيمشيوا للمكتب ولا غير ولا تعطيهم عند حماتك ولا حسب الأعمار متاعهم وبعد تمشي للخدمة ومن الخدمة تروح وتحضر عشيك ولا اللي هو وفجأة يزمنا نعاود ونعملوا ميزاجور وتبدل هذاك الكل ونحيو الخدمة على جنب ونعديو نهار كامل في الدار.
2: إيه أنا من 2015 كي بطلت الخدمة معناها ما عادش نخدمها التوا نقوم الست ما نجمش قعدت هكاك كالروبو يزني سيء
0: باهي باهي هو القومان بكري باهي
2: لا نعرف التسعة سيء تلقى معوني مغسول صابوني منشور أموري واضحة فهمت أما شنو تعبت فيزيك ما فيزيك تعب فهمت معناها بالحق تعبوا وتتحسهم يجيكم بعد يقولك ما انت هاك مرتاح انت نهار كامل قاعده في الدار يا وليدي راهي ماهيش راهي قاعده الدار راهي حسره راهي ما فهمت وتنفرض عليه
0: يعني نهارك يبدا يوفى ما تفيقش بيه معناها هو الا هو بيدو شنو تفرض على صغارك؟ قلت لي نفرض عليهم شنو تفرض عليهم؟
2: نفرض عليهم كلهم يعاونوني يقفوا معايا شويه
0: شوفوا
2: ما عادش تعبت والله
0: هي بسط الأشياء هذه يا أخي شنو مش على خاطر أم قاعدة في الدار معناها تقعد نهار كامل وانت تطيب وتنظف وهم قاعدين يتفرجوا ليه مثالش كيقوموا بدورهم حتى هم يتطيبوا حاجة يغسلوا معوني لموت باشهم
2: تدخل الكوجينة تدخل كل دوش ما كانش تكلها
0: بيان سور عاد السخانة هذه سي نورمال
2: قلت لهم أنا بتحق الوقت قلت لهم كنت قبل نحسب في الأيامات اللي ما عمتهمش تولت نحسب في الأيامات اللي عمتهمش
0: ما عادش الدو ما عادش تعوم
2: مني والله لا عمتها سنة ما حطيت سيقي في البحر
0: عاد انتم اللي تسكنوا على البحر عندكم سبتمبر تعوموا فيه زادة ولا
2: والله ما بعتها دارها غادي كتحب خلوية تكلي معها
0: وحليه كريم يبالي بزل أمل في حلق الويد هنا يا ريم وحليك
2: لا ولد عندي قديش مشي للسجال المكي دونك ما عادش قلت لك ما عادش
0: بيه معناها فما قلق في القاعدة في الدار الخدمة خير
2: والله اللي تخدم وقلها اخدم اخدم اخدم حتى عملت
0: ما تبطلش الخدمة
2: بس امبوسيبل
0: نسيت كل يظهر على نفس الموقف حتى الآن
2: راهي القضية ما توفيش وينقص لك الجو اختي كنت قبل نمشي الحجامة نفضخ شعري جسيتو معناها بفلوسي طبعا عادش بون يرفضني ديما يعني مش ينقصني حتى شيء اما ينقص عليك هكا كي تعجبك حاجه تشريها فيسع فيسع مش تقعد تخملها وقتاش تشريها ولا تلملها
0: فهمتك شلب التوفيق
2: عايشك
0: عايشك بالتوفيق يا لالا يعطيك الصحة يا
2: تونس اخدموا اخدموا اخدموا
0: اسمع فما اي دونك حتى التونس الكل قالوا كسوا اللي ما خدموش جملة ولا اللي خدموا بطلوا ولا اللي خدموا رجعوا وغيروا يقولوا كمل الخدمة متاعك يعطيك الصحة يا ريم ان شاء الله بالتوفيق نشكرك برشا على المداخلة نورتنا نواصل مع التليفونات معايا ريهام مرحبا
3: عسلامة مدام أمينة شحوالك
0: عايشك نورتنا يا لالا مرحبا بيك 30 سنة
3: عايشك
0: منين تكلم فينا؟
3: نتكلم فيكم من ليتوانيا
0: من ليتوانيا قد الوقت غادي تو
3: تو عنا يا لالا 5:30
0: باه باه إيه وكيفاش خممت باش تطلبنا ريهام؟
3: ديما أنا راني نتبع أنا راني بالحق عندي صافي 5 سنين هوني ما معاونتني كان الغاديو مزيك
0: يا لالا إن شاء الله
3: ان
0: شاء الله ديما معاك وان شاء الله في حسن الظن ديما نشكرك برشا يا ريهام
3: عايشك الوغ كيما فسرت لوتر كوليغ قبل قلت له اول ما جيت لهوني خدمت معناها في شركه تابعه لي تراكور جي بي اس فكنت شارجي على الاخر وما نلقاش حتى وقت روحي معناها فهمت خاطر نمشي ونسافر ويبعثوني لفرنسا يبعثوني لبولونيا يبعثوني كنت هكا معناها كانت عندي تحسها الحياة مختلفة فهمت
0: خدمة مركزة على الخدمة وقتك الكل الخدمة
3: وعلى الكارير شورتو خاطر كان هذا أول خدمة بروفيسيونيل فهمت ألوغ حبيت نحط فيها كل شيء يا بخيجي طنبي معناها ونفانت وهوني القانون يحكم عليك أوبليغاتواغ تقعد عامين ما يخدمك حد فهمت سي با فوتر شوا معناها عامين هذوكم اسونسيال معناها للبيبي فهمت فلقيت روحي في حياه اخرى مختلفه معناها
0: قداش عندك تو؟
3: تو عندي عام وسبعة شهور
0: اي دونك تنجم تحكي لنا بالقداع تو
3: اي نحكي علاش هذيك علاش طلبتك على خاطر انا حكايتي شويه مختلفه على اللي حكيت اللي سمعتهم الكلهم اما معناها
0: انت بحكم القانون تقعد في الدار
3: القانون صحيتك يا بخي انا جي دي سي دي القانون يزيد يقول لك تنجم تاخذ العام الثالث اما ماهوش بي اي على انا جي دي سي دي باش ناخذ العام الثالث مش على حاجه خاطر انا ما نحبش البيبي نتاعي يكبر مع مع مع, مع بارتي البو بركه مالغري بوها ياسر باهي وياسر مثقف اما نحب تاخذ الكولتور نتاعي فهمتي خاطر بوها اجنبي وكان تقعد هي 24 مع بوها
0: تحس اللي ثقافته ولا لغته تنجم تأثر عليها أكثر منك أنت
3: هي الجوة حتى كنت معها بتونسي تبدأ ديما فما ثقافة متاحهم هي دومينان هيك علاش أنا جيت معناها جيت شوازي بش ناخد عام الثالث نون بي جيت نبقى معها وبش ومالغري تورا ومعناها مالغري ستريس مالغري تحس روحك وليت معناها نغذز وليت ما تلقاش روحك حتى بش تخمم في حاجة وديما مصباح هاك تنظف هاك توكل مي ابخي ابخي في كوميونيكاسيون مع معناها مو ماري قال لي وسي شكون قال لك اعمل هذا من الكل بوفوايي بيان اتون قال لي هذا علاش هي لا فام هي الغول نتاعها هكا قلت له بيان سور لا فام هكا بعد بدلت
0: السيستم
3: بدل سيستم كيفاش معناها ليتاش نتاع النهار الكل اللي نعملهم نحي منهم بل كنت نحب البانتور نعمل كاليغرافي نعمل موزيكا نعزف عود نكتب نقرا كتبه فهمت هذوك الكل نحاو لمده عام وسبع شهور نحاو وانا كل يوم معناها نخدم على حاجه نتاع دار وبيبي وبعد لي رجعتهم رجعت شويه شويه ميساج نخلي ما نظفش ما نغسلش صابون ونقرا كتاب لمده ساعه سون زاري وهو يعاونني مع البيبي نهار اللي باش نمشي نعمل باغ اكزومبل شوبينغ نمشي نجبد الادوات نتاعي ونعمل كاليغرافي ولي انا معناها غصبا على على الحكي شقول لك الظروف الكل نحط حاجه من الحاجات
0: مش غصبا اما راهو انت موجوده كمام ريهام معناها فما وقت للدار وقت للبيبي وقت لك انت زاده اما يكون فما التفاهم نتاع البارتنير وسي انا اللي فهمته في وضعيتك انت ريهام فما تفاهم ان الخدمه نتاعك على اعتبار انهم يعطيو عامين للمراه اللي تولد وتجيب صغار تقعد تاخذ في شهريتها كمام يعني هذا يعطيها انستابيليتي في مخها وراحه نفسيه, تقول لك ما خسرتش خدمتي وتلقى شهريتها اون بلوس, معنى عندها فلوسها فوقها, واكثر من هكا التفاهم زاد نتاع الزوج نتاع راهو اللي عليه
3: متفاهم, وانا الخدمه مانيش حبيتها اكثر على الفلوس خاطر هي الخدمه بالحق معناها معناها ثقلتني, فهمت, ثقلتني ثقافيا وكل شيء, وتفهم وتولي انسان جديد معناها اخر, فهمت, مي كمان علاش غصبا على الظروف خاطر قبل كنت في دوامة الفام العادية كما كبرت نشوف أمي, فهمت, كنت نظف تحت الترشيه لين ترق التعبة, يا بخي قلت لي ترى خليني نجرب أنا نكسر السيستم شي مش يصير معناها, فهمت, يا بخي ما صار حتى شيء, كنت أنا اللي فيما بالغالب, فهمت, أما يا بخي تو ما قال لي حتى حد على الاستوسيالي, حتى كي نحكي لأمي ولا حاجة قلها راني تعبت شي تقولي هذيك هي وليك سنة الحياة
0: اي سي فري, ما تنساش على روحك معناها كاين مراه في الدار يلزم دارها معناها 24 ساعه على 24 نظيفه, ديما عندها ماكله بنينه, ديما عندها الزايد, ديما عندها
3: اي والبيبي وتخرج وتمشي للبارك والجاردان وتمشي وتقضي وتتغاز كلهم عليك, يا بخي قلت انا إيس إيس اوكي انا صحيح ام اوكي ونحب نكون ام باهيه, مي كمان حتى بنتي ما نحبهاش كي تكبر تشوف الضغط كله عليا انا, ولا نخلي الكارير نتاعي جوست كاميتنا نعمل في دي معناها ديكور على الاونلاين نتعلم باش كي نرجع ما نبقاش كتلف سنين فاتني كل برشا, فهمت, سي فري بلاصتي تستنى, اما ما همش مش يعملوا لك كل الباجاج والنولج كلها اللي راحت عليك كثلاث سنين, لازم كنت دي تكون معناها
0: الميزاجور معمولة
3: صحيتك. على غير انك كنت فك العام وخسك 4 شهور هكا كنت مسيبه كل شيء, بخيفك دو موا هذوكم ولا تخوا موا
0: صارت
3: الصحوه بيني وبين روحي خاطر حسيت الذاكر زن عليا كما احنا نقولوا بالتونسي, حسيت حاجات تبدلت عليا وبقيت ضايعه وبقيت نتعب برشا وكل شيء, بخير بوتون بركه هكا بينك وبين روحك كونسيونس فما وعي فما ما تخافش على الانسان, قلت اوكي ماهيش مش تكمل الحكايه هكا وماهيش مزيانه الحكايه هكا, والحياه تستحق انك تجاريها وتجاريك وسي مش ديما احنا مش ديما احنا الحياه جايبه علينا هي السكه نجي واحنا نحطوا سكتنا يتبقى. والله والحمد لله مادام مينا كل شيء ماشي بيان, بنتي هكا فرحانه نعملوا بانشوغ مع بعضنا نسمعوا
0: عليها ونسمعوا فيها حتى وانتي تتكلم تشارك معانا ربي فضلها محلى زينه
3: والله العظيم, ولينا جي بارتاج افيك ال تو, والحياه محليها كنت معناها كنت مخبيه حاجاتي وحدي اللي نلقى لهم وقت الوقت فات ما لقيتوش لمده عام واكثر ما لقيتوش, فوقت اللي جي ديسيدي على الوقت لقيت وقت في شويه تعب كمان خاطر انا وحدي نربي في غير وحدي افيك بارتنير مش حاجه كبيره كوا, فهمت, مش كيما عائله كبيره اما كنت
0: اي مش كيما تهزوا لامك ونهار تهزوا لحماتك ونهار تجيب حذاك لوز تكون هار بحذك أختك, فهمتك
3: هو معروف الكونسيبت موجودة الكونسيبت يقولوا عليه بالإنجلي rising child without village, يعني تربي في صغير بلاش قرية
0: بلاش قرية معاك
3: يعني وحدك ديما تهز وتصبت حتى لي فوت تعملها وحدك وتتعلم وحدك وتغلط وحدك خاطر هيك, أما كمان الحمد لله هي بختي من لافي محليها, اما كي تبدا فايقه مش كي تبدا
0: معناها الوعي متوفر عندك تبارك الله معناها بالحق
3: مادام لينا اوبليغاتوري تكون واعيه, سينو حتى اي بارتنير حتى كان يحبك ويحترمك كان مش يشوفك اللي انت مشيت فك الفلو هذاك ما مش تعجبه انت تعجن وتخبز كل يوم وشادت له البيبي وتضحك وتتغنى
0: اما يجيك ما يراش التعب اللي وراه
3: انا قلت لك حكيت معاه وقف لي مخي قال لي this is why you get sad, قلت له wait
0: ما يعني كين هو ما جبركش قال لك بون انت تعمل فيه انا ما قلت لكش كون هكا
3: وعندهم هما رجالة كيكا معناها بلغي هو راهو معناها بيه برشا برشا اما ما يحسوهاش الرجال خاطر انت عليك كل شيء, هو كي يدخل يالقدر منظمة مريقلة البيبي قدع كتاب ولاهي بالليجو هكا واحد ما يحسش فما فرق كبير غير هي تتخو من عندك انت, فهمت يا بخي معناها ان شاء الله يطلعوا الصغيرات من ذرية صالحة
0: صالحة محلة زينة محلها بوسهلنا برشا. شو اسمها يا ريم؟
3: اسمها سميتها بيا.
0: لله على بيا ظهر بيا حتى هي محلها ودخل في روحها وتحب تتكلم وساسوفوا معناها الدور متاعك اللي قايمة به ظاهر على كلام بنتك وإنها حية وتحكي ومتحمسة محلها. وزادة مهم يا ريم إنك أنت بالحق المهم في الفكرة متاعك في التجربة متاعك إنك أنت تلاحظ وتصلح وتعاود وتعمل حاجة وتراجعها وهذا هو الأهم في الحياة معناها.
3: هذا هو سينو حتى حد ما يمشي يجيك مدلين ويقول لك راك غالطة ولا راك قاعدة تمشي. قلت لك أنا حكيت مع أمي ولا واحد من الفاميلي يقول لي هيك هي سنة الحياة. نو مش هيك هي سنة الحياة. قلت الحياة أنا بدي خاطر أنا باش نعيش مرة أوسي.
0: صحيح. أوكي لا وتختار وحدك حياتك أوسي باش تشبه لك أنت مش لازم تكون كيما الموديل اللي ريتو.
3: اي سي فري من حبوش الموديل اللي ريتو هنا تعلم ام التعب وديما عليها ذات مش حلو برشا لازمك تعيش حياتك وتعيش حياتك وسيم على البيبي. والله على فكره باش ما نطولش عليك والله يظهر عليك كانسانه ريكي تعمل حاجه تحبها كبانشير ميزي تمشي تعمل ظوافرك والله ترجع بموت محلي حتى البيبي ما تبداش مكشفره كل يوم ما تبداش منبوزه ما تبداش تعبه وكل شيء فيتبدل.
0: خديت شويه وقت لروحك على خاطر عملت الرشارج متاعك وواعية اللي انت زادة مهمة في حياة زوجك وفي حياة بنتك وبالحق معناها للأمهات الكل نقولوا لهم راكم مهمين في حياة صغاركم سيرتو حافظوا على هدوء أعصابكم حافظوا على راحتكم النفسية أبجل من غسلين الماعون الحقيقة وأبجل من التنظيف محليها زادة الديرة كي تبدأ نظيفة أما زادة الحقيقة حياتك النفسية أبجل
3: هي في عضو طيب معانا لها هي برودو انا نخرج مثلا برا نشري لها ريكوت ولا نشري لها ياغورت فيه شويه غله ونعدي وجو ننقلو هكا في جردان نطيعها على الجاز وعصابي متوتره وننظر عليها وهي تخزر لي انا لقيتها كل حكايه فارغه
0: ثم اولويات صحيح انتو كان ربي فضلها لك ريهام تحيه ليك
3: فرحت برشا محلى صوتك على مزيكه
0: الله يخليك عايشك شكرا ليك يا ريهام تحيه ليك ميرسي على المداخلة وتحية للتوانسة الكل الجالية التونسية اللي في ليتوانيا شكرا ليك ميرسي عايشك ريهام تحية ليك 71-113 مازال عظمتكم مكرم في تقبل مكالمتكم الهاتفية كنت حابو تشاركوا معنا في فورم اليوم نتحدثوا على اللي فهم وفوايي سنيم
4: مريح ريهام عملت مراجعة أكدت أنه فما اختلاف بين ربات البيوت والشؤون المنزلية كما بالشكل التقليدي اللي هو حتى في الشكل التقليدي نفترض ما فما تنوع والناس ما تعيش نفس الوضعية لأنك تنجم تكون مثلا عندك أنت فما فايي وعندك دوميستيك قبل ونظن فما أفلام وصمت القصور كانت تذكر شوية كانت فما أميرات أو زوجات أعيان اللي هما
0: النبلاء اللي قاعدين في الدار واللي عندهم الخدم والحشم
4: واليوم كأنه مع الشهادة الأخرى فما مراجعة وفما الهوية الفردية وين فما تساؤلات ونظن السفر ساعد البعد عن تونس ساعد دون نكران دور الأم وهذا الرغبة في الاضطراع بالدور الإنجابي فشهدت متعدة مختلفة تأكد أنه فما تغيير قاعد يصير حتى لدى النساء ربات البيوت بين ظفرين الكلمة اللي تسند في مثل هذه الوضعيات لكن مع إما الشعور بالملل شعور بالحزن شعور بالندم للبعض وعنا زو شهادات في الساعة الأولى مع فايزة من صفاقس ومن بعد مرة أخرى مع خلود قالوا sans objectif sans repère وكينو هي في الأصل ما كانتش في البداية sans objectif sans repère لأنك تكون عندك صغير تكون عندك اهتمام بالأطفال هو في حد ذاته رسالة نبيلة فما الناس تستمتع بهذا الدور ويكون لهم أهداف أنهم هما باش يرافقوا أو يربيوا صغيرات في مسار معين لكن في فترة معينة اعتبروا أنهم ما عادش عندهم أهداف وما عادش عندهم دي غوبير لكن في الحقيقة عندهم هو نوع من التعبير المجازي أنه كينه فما une revendication مطالبة بالعمل بالخروج من المنزل إلى درجة أني أنا حتى وقت أنا أم يتم نفي هذا الدور نظن فيه نوع من السهو هو مش متعمد أما بشكل اليوم الذات الرغبة وأكدته صديقتنا من مدنين أني أنا في حال on stand by أنا اليوم في انتظار أني نلتحق بسوق الشغل لأني نعتبر وجودي إثبات ذاتي يمر عبر العمل
0: خلي نقرأ لك الميل بتاع فاطمة قالت بصراحة اللي تدخلوا كل حسهم كبروها برشا حكاية انه المرأة قاعدة في الدار. راهي المرأة نجم تقعد في الدار وتخرج وتعمل قهوة مع صاحبتها وتمشي تتفرهد وتترينة وتعملهم الكل، مش بالضرورة انها تكون تعبة وتقضي برشا وما عندهاش وقت. انا بالنسبة لي تقول ام ثلاثة صغار وقريت وكملت قرايتي وتوا في الدار شيخة عاملة جو ونرقد مرتاحة ونفيق مرتاحة ومثقفة ونعمل فيهم الكل، وجربت خدمت وما نجمتش الحق. ماذا بينا كنت شارك معنا رفات ما معناها كانت تحب توصل الفكرة هذه، احنا نفرحوا برشا.
4: نظن فما فاطمة اللي شاطره رئيس ده فاطمة، لكن زده نجمه يكون الأمر بشي يختلف حسب مسار الفرد. يعني نجم يكون اليوم موقف شخص في هذه الوضعية، لكن نجم غدوة يتغير، إما يتغير بمعنى أنه يبحث عن أنه اندماج في سوق الشغل، أو بالعكس. فما اليوم ناس اللي هم يقولك نتمنى نرجع نكون فاهم فيه. فنظن هو فما التنوع في المسارات اللي قاعدة تعرف النساء في العالم. في تونس ربما العدد النساء اللي هما ربات بيوت عدد مهم، لأن نعرفوا نسبة نشاط النساء تبقى منخفضة في تونس مقارنة بالعديد من البلدان اللي هي تقارب 28.9% في الثلاثي الثاني من سنة 2026، اللي هي بمعنى كانك عندك اون فام سو 4 او اقل، كاين امراه على 4 او اقل يعني يلتحقوا بالشغل. فما عدد مهم ايضا عاطله عن العمل، وزاد فما شكون تنسحب من سوق الشغل لان تحس ان هي ما يمكن ما عندهاش فرصه. وهذا زاد الرقم ياكد شنو، انه كاينه فما نساء تتنازل عن هذه البحث عن الشغل لان تعتبر الفرص اصبحت اقل او منعدمه، اما لأنه التكوين المؤهلات تعتبر غير ملائمة، أو الشخص وذكرته صديقتنا على ما أظن من منوبة أو من اللي قالت اللي أنا راني لوشت وكيرا وعمري أصبحت ما عادش
0: منوبة
4: تقول راه أنا ما عادش كيني عندي حظ نظرا للتقدم في السن بقطع نظر عن التجربة والخدمة الخبرة. فهذا يأكد اليوم فما أسباب متعددة مختلفة، فما اليوم تساؤلات عن هذا الدور، ويأكد شنو كأنه هذا العمل اللي تقوم به النساء في البيت غير مثمن اجتماعيا، غير معترف به بالقدر الكافي، وغير مقاس إحصائيا. معناتها اليوم لو نعرفوا المساهمة متاع النساء في الدورة الاقتصادية وقت هي تكون في البيت مش في نجم تكون عنا التقدير الملائم. الحاجة الأخرى اللي هي في تونس ده أيضا ديجيزي كاموفلي هي وضعية الرجل في البيت، هل إن عنا أم وفوي لأم لا. في بعض البلدان اليوم هالدور هذا زاد فما شكون بعض الرجال يطلعوا به ويقرون به. في تونس نجم يكون الشخص بدون عمل وهو يساهم ربما أو لا يساهم في الشؤون المنزلية، لكن لا يكتسب هذه الصفة أو لا ينادي بأني أنا أم أفوي. ويأكد كأنه نحن في إطار تقسيم اجتماعي تقليدي لأدوار نساء رجال اللي تخلي النساء لاعتبارات ثقافية بالأساس نجم تكون نتيجة الاثرة الاقتصادي، وأيضا ساعات نتيجة الصعوبات الاقتصادية اللي تعرفها يعترف قطاع معين أو سوق معينة نتيجة مثلا غلق مصانع أو أنه قطاع يمر بصعوبات معينة.
0: نقرأ زيدا المساج اللي جينا على الواتساب على 23-35-13-1000 من عند نرمين اللي قالت اللي هي من فرنسا عمرها 32 سنة، عندها بنوت عمرها عام ووقفت وقتها الخدمة بعد لجبت بنتها، وقالت في المدة 9 شهور كهون بعد رجعت للخدمة قالت به برشا أنه مرأة تقعد في الدار على خاطر صغارها. ما زادت تقول انه الخدمة بالنسبة للمرأة هي حاجة مهمة وملهمة لشخصيتها مش على خاطر الفلوس كها، وتقول انه زادة هدية مهم برشا pour garder une vie sociale وانها تقابل عباد وانها تحس روحها ايبانوي ومرتاحة خارج دورها كأم. تقول زادة انه انك تكون ام زادة هذه حاجة مهمة جدا لنفسية المرأة، وفي الاخر تقول كوراج توت لي فام وتوت لي ماما، وتقول انه خاصة نسالي حقيقة قاعدين يحاولوا زادة انهم يلقاو هالتوفيق بين انها تكون ام وبين انها تكون زادة امرأة ناجحة في خدمتها والا انها تحافظ على خدمتها. نواصلوا مع التليفونات ومعايا فاطمة. مرحبا.
5: اهلا وسهلا. مرحبا بي.
0: نورتنا يا للا. 47 سنة من جيبس.
1: أيه.
0: انا نحب نشكرك خاطرك لقيت الوقت باش تبعث لنا الموقف نتاعك على الواتساب، وزدت كي قلنا لك ابعث لنا كان تحب النمر باش توصل صوتك، ابعث لنا النمر نتاعك وتحيه لاهالينا في جابس يا لاله.
1: يعيشك يعيشك، برنامجك نحبوه برشا ونسمعوه برشا، ومواضيعك ياسر مهمين.
0: مرحبا شكرا، نورتنا. عايشك يا فاطمه، احكي لي يا
1: لاله. يا سيدي خرجت من القرية طول الخدمة، معناها ما قعدت حتى نهار في
0: قد ايه عمرك وقت اللي قريت وخرجت؟
1: 22 سنة.
0: به اي
1: ما جربتش اني نقعد برشا في الدار، خاطر جيت روحي مضطرة اني نخدم في الاول الكل، على خاطر قبل هذا قبل ما نعرس ومن بعد تعرفت على رجلي وعرس كيف كيف رجلي تعرض لبرشا ظلم في خدمته، مرة يخدم وبرشا مرة تلاف، دونك جيتي اوبليجي باش نبقى نخدم.
0: دونك حاولت تحافظ لماكسيموم على المصدر الدخل نتاعك.
1: يعطيك الصحة،
0: معقول جدا. اي
1: وكان هذاك الكل على حساب حياتي الشخصية وعلى حساب عائلتي وصغاري سورتو. نحس روحي ظلمت ولادي برشا، نخرج نخليهم ساعات يبدا مريض ساعات يبدا يحبك توصلي انت للقراية ساعات، فهم برشا مواقف يلزم تكوني مع صغيرك، احنا محرومين من هذاك.
0: صحيح.
1: أنا زادة مش حاجة خايبة إنها هي المرأة تقعد في الدار، نشوف اللي هي حاجة باهية ونشوف اللي هو صحيح مش مثمن يمكن نقعدها في الدار.
0: أنت قعدت في الدار فاطمة من بعد؟
1: لا تو نخطئ.
0: داكوغ. أما ترى اللي المرأة زادة اللي قاعدة في الدار باهية التجربة معناها حسب رأيك أنت؟
1: بالطبيعة نتصور عندها أكثر وقت وأكثر حظ باش تعيش حياتها خير، خاطر ساعات كي نقعد ما بيني وما بين روحي فما عمر معين تعدى ما عادش نجم نرجع، ما عادش نجم نعيش حاجات كنت نجم نعيشها في العمر هذاك. فهمت شنو معناها؟ انك انت راهو قاعدك في الدار مش مثمن، اما حتى زاد خروجك للخدمه ماهوش مثمن برشا، راهو جستك شهريه اللي تاخذيها معناها صحيح، لكن هذيك راهي نقولوا خليه زاد ثم برشا ضغوطات عليك، ثم برشا انك تتعرفي على عباد وتتعاملي مع عباد راهو ماهوش حاجه نقولوا خليها كلي سهله ولا كلي راهي محلاها برشا ولا لا لا ساعات تعرفي.
0: تحس فيك تحكي بوجيعة يا فاطمه. قديش عمرهم الصغار تو؟
1: عمرهم واحد بينتو 20 واحد بينتو 15.
0: بارك الله كبروا، اما حسيت كاينك تعبت باش كبروا.
1: بالطبيعة
0: باش انت كتوفق بينك الاحساس نتاع الام اللي تحب ولدها قدام عينها كل يوم وتتبع قرايته وتتبع كل شيء، وبين انها مضطره زاده تخدم باش تقعد عندكم مصدر دخل ليك انت وزوجك.
1: يعطيك الصحه بالضبط. اي علاش قلت لك نحس اللي يعني ظلمت روحي وظلمت صغاري معايا. هكا علاه نحكي بوجيع.
0: انا مراش علاش يا فاطمه بصراحه، معناها ننظر لحياتك هكا بكل تجرد وموضوعيه جنوفو بارلي، تبارك الله كبر وليداتك وانت محلاك حاولت وقمت بدورك كما يجب، رانا الكلنا في الحياه هذيا نحاولوا، ما فما حد متأكد من روحه حياته محلاها وسعيد بها 1000%، معناها فهمت فاطمة؟ يعني كنت راهو تنجم تكون تبطل الخدمة وتقعد معاهم وتتلهي بهم وتحضر عليك السنة اللي طلعت وعليك السخانة اللي طلعت هبطتها فهمت، ومريض وما مشيتش بحذا وقعدت طريق دب جنبه وندري شنو في نهاية الأمر زدوينك أنت في هذا فاطمة، فهمت معناها؟ راهو أنا بالنسبة لي المرأة مهم انها تكون سعيده باختيارها، مش سعيده 1000% معناها كل السعاده من اللي تحل عينيها وهي سعيده. سعيده انه باللي قدرت عملت اختيارات كانت في مستوي
1: معاك. جست باش نقول للنساء اللي هما ما خدموش ما تندموش برشا اللي انتم خدمتوا، فهمت شنو معناها؟ راه ما ستكمش بالعكس، راكم انتم عندكم اكثر حظوظ عشتوا خير، نتصور نقولوا حني برشا حاجات حسيتوهم خير منا برشا. دونك حاجة واحدة لازم تكوني واعية انت بركة تعرفي كيفاش تقسمي وقتك، والوقت عندك بالزايد، راهو المرأة اللي تخدم مش معناها ما تعملش الميناج ولا مش معناها هاي ما تطيبش ماكلة ولا راهو
0: عندها وقت آخر توقيت خاص بها المرأة اللي تخدم نجم تبدأ تشم في ريحة القهوة والمقرونة في نفس اللحظة معناها في الكوجينة كما تنجم تلم لوقاء التنظيف والتنظيم تحطهم في اوقات معينه لغسيل كيف كيف، باركونتر المراه اللي في الدار تحسها نهار كامل وهي تعمل فيهم الحاجات هذوما التطييب والتنظيف والغسيل.
1: تنظم وقتها وتنظم راحه، دونك تلقاش راحه مضطره باش تعمل الكل مع بعض. نجم
0: صحيح معقول جدا.
5: دونك بروفيتي ما تحسوش بالظلم اللي انتم عملتوش واعملوا حاجات اخرى. تنجموا تعملوا حاجات في الدار معناها تنجموا تعملوا حاجات
0: واللي يخدموا كيفك انت زاد الفو با كولبابيليزي. ما تحسوش رواحكم كاينكم انتم ما عشتوش حاجات مع صغاركم.
5: بالطبيعة نحاولوا باش ما نحسوش اما كمان فما حاجات ابقى
0: فهمتك. ربي فضلهم لك فطومة.
5: شكرا جزيلا
0: معيشك. نورتنا يا للا. تحية لك. مرسي. تحية كل أهلينا في جابس. نواصلوا معايا مونيا. مرحبا يا للا. مرحبا يا مونيا. 43 سنة من تونس.
6: أي
0: احكي لي.
6: أنا ماما متاع زوج صغيرات عمرهم 15 و12 سنة. عمري ما خدمت. تخرجت طلعت نعيش مع راجلي لبرا ومن بعد رجعنا لتونس. عنا 17 سنة في تونس. دونك هو يسافر لبرا وانا قاعدة مع الأولاد. هو الحقيقة القرار هذايا كان أشوا معناتها ما بيني وبينه اختيار. معناتها هو كان يشجعني كان يحبني نقعد مع الأولاد وانا قبلت على خاطر هو الحقيقة موفر لي كل شيء اللي ماديا الأمور مرتاحة. ما يحس لو كان الأمور مرتاحة وكانت عندي جوسي بيان سكوندي عندي معينة منزلية ما نخليهاش تدخل في صغاري. خاطر بالنسبة لي أنا صغاري لازمني أنا نربيهم. معناتها يا في عند راجلي يا عندي أنا وأنا تربيت لعندي بحذية لأمي لحماتي معناتها واحد قمت بيهم وحدي. دونك فوالا انا فرحانه اللي كبرت صغاري تورع ولدي.
0: قداش عندك توا مونيا ملي انت في الدار؟
6: عمري كل ملي عرست معناتها عندي 18 سنه معناتها 18 سنه وانا في الدار ما خدمتش معناتها.
0: وفرحانه
6: فرحانة خاطر نشوف الريزلتا نتاع ولادي قدامي. معناتها انا ولادي يضربوا بهم المثل الساده كي نمشي للساده يقولوا لي الفو ايباني معناتها سوفواك وزيت من فامي ايكيليبري شيخين عندنا ديما مومو مع بعضنا او نبارطاج مع بعضنا. معناتها حتى راجلي وانا في الدار يقول لي سيد كل شيء واجا معانا اقعد معانا. وانا بيرفكسيونيست معناتها نحب داري بالكدا كيما فكره المراه في الدار لازمها تكون بيرفكت في كل شايف في غزينها في كوجينتها في طيب الكدي. انا جميله بارتريوت دونك الحقيقه او ديبيو سيتي با فاسيل. كنت نبكي ندبر نتاع ساعه نبا دي ديفيكولتي مي الحقيقه راجي عاوني برشا خاطر توجو غي مون كادر. تأثرت على خاطر انا غراس راجلي اللي انا جي ريوسي باش نجح الفامي هذيا و بوغ موا سي لو ترافاي معناتها. سامحني راني بكية.
0: ما سيرش خذ راحتك احنا وين باش نسمعوكم كل واحد يحكي على طريقته فما حتى مشكل مهم الفكرة توصل.
6: الحقيقة انا جو سي بوغ المرأة في الدار تقف على ولادها سيغتو او ديبي معناتها. انا ولادي يعرفوا يفرشوا فروشاتهم يغسلوا صحنهم يعملوا فطور الصباح نتاعهم.
0: قد ايه اعمارهم تو مونيا؟
6: 15 و 12 ans.
0: ولاد ولا بنات؟
6: ولدي 15 وبنتي 12 ans.
0: داكور très bien.
6: Donc, معناتها الحقيقة دراهم الإكزامبل أنا وهذا جراس على راجلي اللي هو وفر لي كل شيء وبا سولمون وقت اللي يجوني دي مومون داون. معناتها يجي وأي عبد نتصور أي مرأة في الدار تحس بعد ساعات بالنقص ولا إذا كان تحب ساعة ساعة نقن روحي بعبيد ولا عبيد سلانتوغاج نتاعي
0: يجي وكريت لي مومون هذوما معناها
6: يجيوني.
0: بالحق مرسي على صراحتك اللي تتسائل تقارن
6: ونتقلب ساعة ساعة وراجلي يقول لي شنك تقلب شنك بسم الله العظيم تبدأ لباس ومن بعد ويجي ودي مامون دو فيبلس سورتو نحن لي زورمون نتاع النساء والكل معناتها جو كومبخون تخي تخي بيان. دونك سي بوغ سا لازم يكون الراجل يقف مع مرته بالكدا يشجعها يوفر لها راهو معناتها المعينة المنزلية ماهيش أكيد توا هاك تشوف برشا مشاكل ودونك لازم المرأة تكون الحقيقة تعمل على روحها وتعمل هي باش تكبر صغارها. مي نقول بوان ياسر امبورطون لازم انها تكون ايبانوي مش فينانسيرمون معناتها فلوس بركة حتى هي لازمها تكون
0: راحتها النفسية
6: معناتها نخرج. انا الحقيقة قبل ما كنتش نخرج مي العوامل الاخرى تو كي حسيتهم كبروا وليت نخرج خاطر هو زاد يشجعني باش نخرج خاطر يقول لي كي تبدا انت فرحانة احنا نبداو فرحانين. voilà donc نمشي نعمل كلوب دو شان كلوب قران نعمل كلوب ميوزيك الحقيقه الحمد لله اني فما دي بوين نيجاتيف اللي انت ديما الغوت سكور ما نعرفش كلمه خايبه ولا باهيه مي انت لازمك ديما
0: ديما موجوده باش تلقى حل مثلا
6: اي مثلا جدي نعطيكم اكزامبل اليوم اولادي راهو شتا نهار راني اوبليجي باش نمشي انا راجلي نسافر يلزمني انا نمشي معناتها
0: انت تمشي تجيبو
6: انا نمشي نجيبو وخا عملت الحقيقه معناتها جيت بيريود مرفت بظهري تلما حكم عليا طبيب بالراحه دخلت شكون يوصل للاولاد وكل على خاطر جو راجلي ديما مسافر عملت منظر عام ورجعت نحب انا نوصل لاولادي خاطر وقت اللي ولدك يخرج لسان ومليان بالكلام يحب يحكي لك ماما شو عمل شنو الفازة اللي صارت له شنو إذا كان فما ملاز عنده وقتها يحكي لك في الكهرباء خاطر إنفو دخل الدار سيئ بشي تلافت الحاجات أخرين ومعاش بشي تلافت ديك نقول ماما ذيك متاع الكهرباء للدار الحقيقة نرى تخيز أمبوختون أنا ما نشجعش لا على معينة منزلية ولا على شوفور ومنش ما نشجعش الحقيقة سيغتو في الديديو على خاطر راهو التربية اللي تعطيها لولدك والبنتك والراجلك والعائلة كل ترجع لك كل كسوة ما ترجع لك وقتها ترجع لك من بعد معناتها دون تحقيقة ما فما حاجة صغيرة توا أنا دخلت فيها أنا وليت إن كونسيير مش لازم نذكر الماركة الكونسيير هي تيمة شوية للكونسيير عن ترمونيكس دون لغوبو اللي دخل جديد لازم نقول ميهاني قلت
0: ما يسمعش كل مخطوط يا ما عارش هو في تونس موجود توا سيه في تونس
6: ولا موجود في تونس انا دخلت ما دخلت مش على خاطر باش نعوج فلوت ولا
0: حاجه على خاطر على الغولاسيون وعلى الغولاسيونيل وباش تتعرف على عباد
6: وغيره على خاطر في تخافاي من دارك وانت تصور الستيت بالغبو هذايا وتبارتاجيها والناس يكلموك
0: هاكا بدينا في الاشهار عاد منيا خلينا في انك انت حبيت تبدل الجو وتمشي تلقى خدمه اما خدمه ديما انت في دارك معناها مع صغارك ما عندكش ما تخرجش من الدار وتبعد على صغارك ربي يفضلهم لك يا منيا تحيه لك ان شاء الله موفقه سنين
4: ومتى شهدت تأكد تغيرات بدأت تحصل حتى ونحن نحكيه على حاجة تعتبر تقليديا ثقافيا موكولة للمرأة أنها تكون هي شؤون منزلية أنها تقوم بشؤون منزلية أنها تكون ربة بيت ولكن كأنه فما قراءات أو تأويلات أو معاني مختلفة بدأت تتعطى لهذه الوضعية بين النمط أو المثال اللي يقرب أكثر للتقسيم التقليدي للأدوار النسائية والرجالية في السابق وبين فما نوع من المراجعة كاين الأدوار سون ريفيزيتي لأنه المجتمع قاعد يتغير الثابت فما حاجة سمعناها في أكثر من تدخل هو الإحساس بالذنب اللي تعيشه في عدة مرات المرأة نتيجة أنه كأنه هذا الخروج من البيت والالتحاق بسوق الشغل يخليها تعيش نوع من التمزق وتعيش نوع من الإحساس بالذنب كأنها مقصرة في الأدوار اللي تقوم بها وهذا ينجم يأثر نفسانيا على النساء لأنها تحس روحها مذنبة كأنها ما قامتش بالدور متاحة على الوجه الأفضل الحاجة الأخرى واللي يمكن ما تم ذكرها بوضوح هي قلت أو ضعف الخدمات خدمات القرب اللي تساعد الناس على التوفيق بين الحياة الأسرية والحياة المهنية بقطع نظر إن المرأة تشتغل أو لا تشتغل وهذه نقطة مهمة ترجع في الكثير من المواضيع اللي نطرحها واللي يستوجب استثمار أكبر من قبل المؤسسات من قبل القطاع الخاص من قبل البلديات إن هي تعطي فرص أكبر للأسر لرواحها لأنه كأنه في أكثر من مرة حتى المرأة اللي تكون بلا عمل بين ظفرين ما مدر للدخل خارج البيت هي بدأت تعاني وتقول لك أنا ملحقتش راني نهار كامل وأنا نقوم بعدة أنشطة لكن كينا محتاجة إلى دعم باش هي ما تنكرش ذاتها لأنه هذه الذات هذه الأناء النسائية هي بيدها بقطع نظر تعمل أو لا تعمل محتاجة أنها هي تتليها بروحها واليوم كأنه نتيجة وتيرة الحياة الضغوطات الاجتماعية الاقتصادية كأنه هالأناة ساعات تغيب وفي لحظات معينة ترجع في مرحلة النضج الفكري كأنه الناس اللي هي تنكر ميسيرش أنا خاطر الزواج خاطر الزوج خاطر الصغار وفجأة تتذكر أن هي الذات هذه الإنسانية الأناة النسانية تكنها نسيت وفي نسيانها فما تداعيات على الفرد وتداعيات على المجموعة. النقطة الأخيرة واللي نأكد عليها، يبقى الاختيار للمرأة لو أنها هي ما حبش تشتغل، لكن لما يكون إكراه وأنه المرأة تكون هي مضطرة على التنازل عن هذا الحق في العمل، فهو يعد خسارة، لأن إن كان للشخص كامرأة المنجة أو للمجموعة المطنية، لأنه نعرف نحن نسبة النشاط الاقتصادي تبقى ضعيفة في تونس مقارنة بالمستوى التعليمي المرتفع للتونسيات مقارنة ببلدان أخرى. فكأنه المؤسسة التربوية في تونس تستثمر في تعليم النساء، لكن اقتصاديا البلاد لا ما تربحش بالقدر الكافي من المستوى التعليمي والمؤهلات اللي تحصلت عليها المرأة في المنظومة التربوية والمنظومة التكوين المهني، وهي خسارة بطبيعة الحال للمجموعة الوطنية.
0: خبيا يعطيك صحة سنيم، شكرا لك، تحية لنساء الكل اللي بعثونا مساجات على الواتساب على 23513000، وتحية للناس كل اللي شاركوا معنا على 71113000. ميرسي ليكيب الكل، عدنان في الإخراج، أشويق في الإخراج الرقمي، غسان في الإعداد والتنسيق. بعد شوية الموعد يتجدد مع حسين الدبيبي في الأخبار. موعد معاكم غدو في نفس التوقيت في لمن وبسلامة.
7: فورم يتواصل على باج اوفيسيال موزايك اف ام على فيسبوك. فورم البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكايات جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعروفة. أحلى صباح مع أمين جارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة، ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسر الجديدي بالمتلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا وموزايك مور. العالم بين يديك مع الياس الغربي واسمعي بن عيسى، إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغربي، حكايات الموسيقى، هيت كلوب ام ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة فام، نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة، الأخبار، المواكبات والكواليس، سبور اكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر ابراهيم، ماكلوني، فهمي البرهومي واحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت، احلى ميكس واحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.

أهلا بكم من جديد إلى هذا الموعد الإخباري. قسم الوظيفة العمومية في اتحاد الشغل يشير في بيان اليوم الاثنين إلى وجود نقص في التجهيزات والفضاءات وتدهور في البنية الأساسية في عدد من المؤسسات التربوية، إضافة إلى نقص في الموارد البشرية بسبب ضعف الانتدابات وعدم تعويض المحالين على شرف المهنة. واتحاد الشغل يدعو في بيانه بمناسبة العودة المدرسية 26 و 2027 إلى توفير مؤسسات تربوية آمنة ومجهزة وإطلاق إصلاح تربوي تشاركي يشمل البرامج والمناهج وطريقة التدريس والتقييم والزمن المدرسي والتكوين والتسيير. في الشأن العربي والدولي، مركز الأمن البحري العماني يفيد في بيان على منصة إكس بأنه جرى إجلاء أستاذة 10 من أفراد الطاقم الناقل السدر المملوكة للمملكة السعودية والتي سبق أن تعرضت لهجوم إيراني. وسدر هي واحدة من ناقلتين عملاقتين تحملان نفطا سعوديا، أفادت أنباء بتعرضهما لهجوم أثناء عبورهما مضيق هرمز الاثنين الماضي. وكانت السلطات السعودية قد أعلنت الأربعاء الماضي أن الهجوم على الناقلة أسفر عن مقتل بحرين فلبينيين. المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تحذر من أن تزايد حرائق الغابات وموجات الحر بلغة الشدة أصبح يهدد الجهود الدولية لتحسين جودة الهواء وحماية صحة الإنسان، مشيرة إلى أن تغير المناخ يزيد من صعوبة تحقيق الأهداف العالمية في هذا المجال. والمنظمة توضح في تقريرها السنوي الصادر بالتزامن مع اليوم الدولي للهواء النظيف أن تلوث الهواء وتغير المناخ قضيتان مرتبطتان ببعضهما وتتطلبان حلولا وسياسات مشتركة. وتقرير المنظمة يفيد بأن الحرائق أصبحت مصدرا رئيسيا للتلوث حتى في الدول التي نجحت في تقليل انبعاثات المصانع والسيارات، حيث أكد المسؤول العلمي في المنظمة لورونزو لايردور بأن الدخان الناتج عن الحرائق يمكنه الانتقال لتلويث الهواء في المدن والمناطق النظيفة. سلطات مطار جاكرتا الرئيسي وثلاثة مطارات أخرى ترجع إعادة فتح أبوابها اليوم الاثنين بعد تعليق عملياتها بسبب ثوران بركاني أدى إلى تقطع السبل بمئات آلاف المسافرين. نهاية هذه الجولة، والموعد يتجدد الآن مع حسن وكامل فريق على كل سن. ابقوا معنا.

0: 4 درجة على موجتنا. تحية لكم بونسو مينة وتياتوس. تحية لكم وين ما كنتوا. هذه آخر أسبوع وهذا آخر أسبوع في في شنو؟ في العطلة. في العطلة الصغيرات. الجمعة الجاية العادة إلى المدرسة. هذاك هو هذا هو. دونك تفرحوا تفرحوا للماكسيموم. حاولوا إنكم هكايا تعملوا جو قبل ما ترجع المكتب وترجع اكل فارعه نتاع لا فورنيتور سكولير وبدلني من الكلاس ولا ما اخر ذلك. اذا هو على كل حال نستناو هذه الفرحه هذيك. موسم هذايا نتاع سبتمبر ديما مليان بالاجواء هذيا. دونك اجواء نتاع العوده المدرسيه. رحبوا بكم الناس كل عدمي للمدرسه حتى هو اليوم. خونا ايوب مرحبا اهلا وسهلا في الاخراج الرقمي. تحيه كبيره ليك. رحبوا بالحاج. استقبل تلفيكم كل محبه على 71 113 71 113 1000. يلا من دو ريان عندنا 800 دينار كاش يوم للربح على موجات موزايك اف ام في الكنيوت. يلا 800 دينار 71 113 1000. ذول لي جيب فورنيتور محترمه لتلميذه او تلميذ. رحب بالجميله اميم علي معنا في البرودكسيون والعمل الصحفي. خونا خندق تاتو هي مستعد بالاحتفال بعيد ميلاده. ان شاء الله كل عام وانت بخير. الخير اخوي خالد. رحب بخونا يونس. اهلا وسهلا.
1: مرحبا.
0: لاباس؟ الامور طيبه؟
1: الحمد لله.
0: الحمد لله امورك باهيه
1: كما تحب وتشتي.
0: الحمد لله يا رب. ان شاء الله دائما في الستر تحت الستر ان شاء الله. مرحبا سيده سونيا. اهلا وسهلا. كيف الحال؟
2: مرحبا بك حسن. مرحبا بك يونس.
0: مرحبا. البارح بيتة في تيجانية. هذاك علاش بيتة تمدح وتقصد. دونك هذاك علاش الصوت اليوم ماهوش
2: الصوت تعب شوية.
0: لا لباس لباس الحمد لله. لباس
2: لباس عليك
0: والحمد لله. هاي سبعة
2: تحية اللي بارون كل بربي نقولهم بون كوراج. وان شاء الله ربي ان شاء الله عام يكون مبروك. وان شاء الله بنجاح يا ربي. يا ربي معهم كوراج.
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله كوراج. تحية لكم الناس الكل. كيفاش بديتوا الاسبوع نتاعكم؟ ان شاء الله على كل حال اسبوع كله موفق. وميمة ظهر عليك تعب من توا. بادي اسبوع بتعب معناها فهمتني. ما نشمتش. ما زلت عيش في الويكاند اللي فات. هي راهي ما زلت ما انا با بيو ريكوبيري. مش مشكله وميمة تكبر وتنسى. ما زلت صغيره ما شاء الله عليك. شو عمرك انت؟ وتلت امبارح في الايامات. يلا سيدي حلقتنا معناها هذه تبدا شويه اخر ولكن هذا نشوفوا ابرز مسار نهار الجمعه. بيست اوف ونطخ قلاخر كيفاش نسميوه كابيتان هكا ولا كابتن. الكابتن القبطان. القبطان خالد هكا لابس خويا مريول بتاع بحريه هكا ولا
3: بحريه البرندة بحريه البحريه.
0: هيك كبير ليك سيونس.
1: وانت زيد لاجر شيخ
0: قالوا لي شيء. قالوا لي صايم ما يجيش. راه نصوم نهار جمعه بركه. لازم تصوم جمعه وسبت والخميس وجمعه. ما عندك حتى شيء. دورت هيك على المذاهب الاربعه معنا.
4: يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. شنو هذا يا لطيف؟
0: منور الدنيا يا سونيا.
2: منور بيك
0: صفا
2: وبيونس واميمه.
0: عايشك. بدنا نروق.
2: بدنا نروق.
0: بدنا نهدى شوي. هذا
5: راه باش يهبلني الراجل هذا.
0: عندي تعليق.
1: ما عنديش تعليق.
0: عندك تعليق؟ خليك تكمل لي انا القصيده.
1: شفت من خلال دخلتك القويه انه اي معركه معك خاسره. دونك خليني رايد.
2: وانت تو استنتجت يونس. انا ما ساي يعني جديد استنتجت الحكايه.
1: لا ساعات يجي ساعات يجي اون بيس كما يقولوا في الكوره. ما نهارتها ما
2: لا ورينا في نهار بربي كده.
4: بدي هدي روحك واعمل عقل كزبات خلويه نتاعك.
0: ارسم ارسم ارسم يا اميمه. ارسم ارسم ارسم يا اميمه. ليه حتى عايده ما تنجمش تشد؟
1: لا لا في اوقات كثيره في اوقات كثيره غلبتك صار.
0: اسمعني وفي الاخر شكون يخلي الاخر شكون عنده القفله
1: صحي
4: شكون
0: بريك قال يلا سيدي. شكرا لكم شكرا لتفاعلاتكم. نعاود نذكركم على رقم واتساب نتاعنا اللي هو 23513000. مرحبا بالكومونتير نتاعكم. عندنا الموعد اليومي مع واتساب عجب شويه اخر مع الخمسه ودرجين على موجات موزايك اف ام. نبداو بشويه سامر فايبز. هذه سيليا كروز في واحده من الغنيات اللي ذكرنا برشا برشا باجواء الصيف. موزايك

جديد وكان دفعوا ليتكم اللي قاتوا سلفين على الميرو واتساب نتاعنا 23 500 و13 ألف. سلام برشا على حسين اللي يسمع فينا من لندن, تحية كبيرة ليك سيدي, شكرا على الوفاء نتاعكم, مرحبا بكم وين ما كنتم, ما تنساوش ادخل على كونت انستغرام تاعنا موزيك فيم اوفيسيال صوتوا لغنية لومبوتياج. نرجع بكم لعام 2024, زوز مغنيين ضربوا في 2024. يلا سيدي نبدأ بسابرينا كمن معناها كاربنتر في واحدة من أكثر الغنيات اللي أنا واحد من الناس نحبهم وتحبهم زادة كيف كيف سونيا, خاطر سونيا مشروبها اللي تحبه برشا هو الماء وبعدها هي الإسبريسو.

0: يحبش اسبريسو فهمتني يحب قهوة أخرى. شي قهوة تفضل؟
1: لا لا يحب قهوة عربي.
0: يحب قهوة عربي.
2: يحب قهوة عربي.
0: يحب نصف الحيوي هذيك علاش. في المقترح الثاني خلا تحية لهذه قد قهوة عربي نصف الحيوي ولا شد لي اسمها بابا ذيك القهوة. إذا نزلت بين قوم الفحتة في إني.
1: لا شد لي
0: أنا أقولها شد لي في
1: شد لي
0: عايش كهدي
1: سميوها شد لي.
0: شفت كيف أيوب عمره 20 سنة يعرف لي شد لي
1: سيدي بالحسن شد لي
0: هذا هو. يلا سيدي المقترح الثاني هي هو البلي إليش برتفي باي بيلي إليش صديقنا حسين عاود يتفاعل معنا فروم سكوتلاند. سوري يا صديقي حسين سكوتش دونك هذاك علاش من سكوتلاند. تحية كبيرة ليك خونا حسين. شكرا لكم الناس الكل على تفاعلاتكم. يلا نمشيو تو تسويت الأولى فقراتنا في قالوها اليوم.
3: قالوها اليوم
0: شوشيو وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اللي دعات الأولياء إلى تثبت من الوضعية القانونية لمؤسسة الطفولة الخاصة قبل تسجيل أبنائهم مستعدين للعودة المدرسية 2026-2027. الوزارة هنية أكدت ضرورة اختيار مؤسسة الطفولة المستوفية لجميع الشروط القانونية على غرار المحاضن لرياض الأطفال ومحاضن المدرسية المدرجة ضمن قائمة المنشورة على موقعها الرسمي. كما أوصات الأولياء بالاتصال مباشرة بمصالح المندوبيات الجهوية للأسرة الموزعة على كامل تراب الجمهورية لتثبت من الوضعية القانونية للمؤسسات قبل ما تسجل الأطفال متاعها. شدت الوزارة هنا على أهمية دور الأولياء في تصدي انتشار فضائيات فوضوية لتقبل الأطفال خارج الأطر القانونية ودعات أيضا إلى الإبلاغ على أي مؤسسة أو فضاء مشبوه عبر الرقم 1809 أو لدى المندوبيات الجهوية. لهنا يجي التنبيه هذايا في إطار حرص الوزارة على حماية الأطفال وضمان إيوائهم ورعايتهم في فضائيات تستجيب للشروط القانونية وتوفر لهم بيئة آمنة وخاصة مع اقتراب العودة المدرسية. مش نحكي في ساعة ثانية احنا تنمو على المحاضن ولكن اليوم حبيت نحكي على غارد سكولير معناها أكثر معناها من الحاجات اللي تشكل هتنقوله سوسي كبير عند العبيد ونشوفه بأنه فما بعض المحاضن التي تعمل غارد معناها تعمل غارد سكولير معناها تحترم فما المعايير فما دي غارد سكولير ما يحترموش
1: مش عندهم كرس شروط
0: عندهم كرس شروط مالا. فما حاجات عشوائية وتشوفهم ساعات حتى كيفاش في الشارع يقصوا بهم كياس ولما اخر ذلك دونك الامور ماهيش منظمة 100% يونس
1: والمسألة دي مش من اليوم راه حكينا فيها مرات سابقة برشا مسألة تراكمية قديمة الفضائيات هذه سواء خاصة انه احيانا الفضائيات هذه تمثل يعني البرامج المقدمة للطفل ما تستجيبش لطموحاته ودونك فيها أثر على جهده النفسي والبدني وغيره دونك مسألة سنوات نحكي كانوا يناديوا أنه أولا مسألة تنظيمية بحتة مسألة لأنه هم يقولوا زادة أنه إذا كان فما برشا فضائيات سكرت من 2024 حتى 2026 نظرا لكونه فما ظروف حافة حول هذه الإغلاقات حوالي 500 فضاء اللي تم إغلاقه دونك المسألة مرتبطة بكون الكروات غالية الضرائب غالية التأمينات غالية يقول لك كيفاش نجم والمواطن كيف يقول لك أنا غالي عليا غالي على طفلي إذا كان خاصة الأولياء اللي عندهم زوج أو ثلاثة أطفال دونك مسألة معناها حارقة جدا كل عام يقولوا ها باش نتنظموا كل عام يقولوا ها باش يعملوا بيان سور لأنه المطالب ما تقتصرش فقط على المسألة هذه أنه سادة حدا كيف حتى على مستوى المربين اختيار المربين لمثل الفضائيات هذه والفضاء اللي يلزم يكون فضاء من يستجيب فيه معناها إمكانيات ومهارات الطفل كل شيء دونك يقول لك حتى المربين ما همش موجودين أو عنه كراس الشروط تشترط شروط أو معايير ما نجموش يلبيوها والحال أنه فما مدارس مختصة توفر معناها أو تخرج معناها الإطارات هذه
0: كاساج درمش وغيره وبرشا بقايا وفي نابل في
1: برشا بقايا دونك المسألة ما زالت معناها إلى الآن ما زال فما فضاءات عشوائية ما نعرفوش عليها ما يعرفوش عليها أنه حتى على المستوى الإحصائي الفضاءات العشوائية الموجودة في الحوم وفي الأحياء البعيدة ما يتمش إحصائها دونك والمواطن يقول لك أنا إذا كان مش نزولدي لمحضنة خاصة رسمية تتكلف لي أكثر دونك تخليني يعني مسالش فما مرأة والله نس ملاح وعندها ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة صغيرات تتلها بيهم الحالة أنه ماجيش هذا
0: ماجيش حتى نزيدوا نحكيوا أكثر على المحاضن اليوم اللي نحكيوا على الروضات وعلى تحذيري وإلى ما آخر ذلك. ولكن اليوم أكثر الحاجات المطروحة على الأقل من قبل وزارة المرأة شو يقول لك؟ يقول لك أنه فما الناس تحل جراج مثلا وتقول عندي غاردوغي يروحوا صغار زيدا كيف كيف توقيت المدرسي اليوم ظالم راهو مش بده واضحين معناها ظالم برشا برشا
1: الزمن المدرسي
0: ظالم برشا زيدا كيف كيف. انت سونيا شنو موقفك؟
2: انا احسن بصراحه نحط روحي في بلاصه لي بارون على خاطر الله منهم هما الضغوطات الماديه الوقت ضغط الخدمه تلقى روح على الام ولا الام والبويه يلقاو روحهم اوبليجي يحطوا صغيرهم في المحضنه اللي تعرضهم وهم ماشيين للخدمه ولا هم خارجين من الدار يعني هم عندهم دي كونترانت
0: بروكسيميتي
2: بالضبط يا لا بروكسيميتي يا الفلوس يا زوز مع بعضهم يا ضغط الخدمه. هنا انا بصراحه على قد ما فما ضغط على لي بارون انه هما يكون عندهم رقابه على اولادهم لكن ما نجموش نحملوهم مسؤوليه انه هما هل الاختيار نتاعهم صائب للمحضنه والا لا بقدر ما انه انا نحمل مسؤوليه للمؤسسات اللي هي معنيه بمراقبه المحاضن وايضا دعم المحاضن الجاده. يعني كيبدا فما محاضن فريمون ياخذوا او سيريو المهمه هذه زاد ندعموهم خاطر زاد هما عندهم ضغوطات وعندهم دي كونترانت مع المربين ومع لي بارون ومع التلامذة وإلى آخره. دونك أنا بالنسبة لي أنا المسؤولية الأولى هي للمؤسسات اللي قاعدة تراقب على خاطر راهو لي بارون ولا الأم كي تدخل تعمل فيزيت وقت باش تعمل فيزيت وقت الغونسينيومون راهو نجموا يبنيوا لها في الجنة ذريعة وما تنجمش معناها تعرف اسكو المؤسسة هذه جادة بالحق هل السيرفيس اللي تقدمه بالحق لولدها يبيعوا لها انه هو باش يكون في امان اللي هو مش يتعرض للعنف اللي احنا باش نتلهوا له بماكلته وتهنى عليه هي كيفاش باش تحكر هذا لو ما يكونش فما مؤسسات تراقب هذا وقت احنا لي بارون كي يحسوا فما مؤسسات تراقب المحاضن يحسوا بالثقه يولي ويقول لك انا مدام هذه كي يقول احنا ابروفي انا نحط ولدي فيها وندفع حتى كان مساكن من لحمهم يعني يعطيوا الفلوس ومن على حساب حاجتهم اخرى يدفعوها الفلوس
1: جوستمون حسن زيد عاد ناكد انه اهم حاجه بالنسبه لي بار انه المضامين التعليميه هذه تكون متلائمه مع خصوصيه المرحله العمريه بالنسبه للطفل او الطفله في سن مبكر لانه المساله السن هذيك سن محدد سيره بعد معناها
0: مش نجيو نحكيو اكثر من بعد على اليوم المشكله الكبيره فيما يتعلق بالتحذيري مثلا كيف الصغار اللي مفروض بانه يبداو ملي يدخلوا للروضه يبداو يقراوا يتعلموا على خاطر اليوم كي تدخل سنه اولى سيونس ولا سونيا مالوغوزمون ما عادش تتعلم اي بي تي في تدخل تقرا تورور ديريكتوم بالعربي وبالسوري يلزمك
1: فما ضغط كبير زاد على الصغار
0: ضغط كبير لا انت قاعده به على خاطر يلزمك تشوف سنه اولى شنو يقرا والله العظيم
1: والله احسن حاجه صغيره لينا في وقت ما صار ضغط كبير عليها وليت مسكنا تخلط بالقران والنشيد الوطن تعمل حاجه وحدها مع بعضهم معناها
0: بالحق
1: خاطر ما تنجمش تحفظ هذا وهذا وكانه يقرا وكانه في المو فما امتحان ولا كان
2: لكن انا نحس ذي معناها فيه تعسف حتى على طاقه الاستيعاب نتاع الطفل في مرحله عمريه معينه
0: او فما يتفاعلوا معنا وسي خالدي يقول لنا راه فما حتى تيست دو نيفو للسنه الاولى دونك حدث ولا حرج نرجعوا لهذا الموضوع في الساعه الثانيه من على كل سين في رقم على كل سين. يلا سيدي راكم يهمنا كي عاد كومونتير على الباج نتاعنا مزيكا ثامه
3: قالوها اليوم على كل سين من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية
0: على كل سير مكملة معاكم. ما تنسوش تبعثوا لنا كيف تفاعلات نتاعكم على الميغو واتساب نتاعنا 23500 و13000 مرحبا بمساجاتكم الكل مرحبا بمقترحاتكم زادة كيف كان عندكم غنية ترابية تقترحوها علينا لبعض الخمسة مرحبا بكل المقترحات وكيف كان عندكم مساج توصلوه لليكيب نتاع كل سير ولا كيف لليزيكيب نتاع مختلف البرامج على الأولى في تونس. الموعد يكون مع كالعادة كما قلت لكم مع واتساب عجب مع الخمسة درجين على موجات موزي كفيم في ساعتنا الثانية.
3: هاشتاج يحكي
0: هاشتاج يحكي والله ماذا أقوله هل يكفي الكلام ولو يطول قال لك العام جعفر ماجد. المشكلة الكبيرة تفرجوا فيها هكا الفيديو تشوفوا هذا نهج اسبانيا قلب العاصمة في تونس هذا نهار السبت 5 سبتمبر 2026 تحية كبيرة ليزاكتيفيست نتاع صفحه علاش هكا، على خاطر ديما يوثقوا الحقيقه وديما يوصلوا صوت المواطن. شوفوا هكا الفوضى، وشوفوا هكا الوسخ حاشا ما يسمع، وشوفوا هكا الحاله التي يرثى لها. معناها الحقيقه نتاع ربي نشوفوا بانه اكياس البلاستيكيه، صناديق الكرتونيه، قاعدين نشوفوا بانه كيف اصحاب المحلات كيفاش متاذين قدام المحلات نتاعهم. معناها بعد يوم شاق كيف ما يتقال، شوفوا حتى قدام باتيسخي معروفة كيفاش الأمور معناها ما تعجبش، عشرات الكيلوات متاع الأوساخ هذية مالوغوزمون. هات أننا نسمع التعليق اللي نلقاوه في صفحة على شكة.
4: هذا نهج إسبانيا حاليا يوم السبت 5 سبتمبر 2026 على الساعة 7:30 مساء. شوفوا كيفاشك الفوضويين، والانتساب الفوضوي خليه يسترزق وخليه يوسخ،
0: خليه يوسخ. معناها لليوم لقيناش هذه المعادله الصعبه بين انه الناس هذوما زاد اللي تخدم، هل معناها تخدم هالباعة هذوما المتصلين، معناها المتجولين اللي تحب عليهم الكل، المتجولون المتجولين تحب عليهم الكل، معناها طول ساعات معاش القلم اسم، معناها الباعة المتجولون دونك اللي هما يخدموا زاد كيف وفما ولا العبيل تنتصب بطريقه عشوائيه اللي بتدخ زاد ما عندهاش مورد رزق اخر، وبين زاد جماليه المدينه وبين من سوى زيادة أصحاب المحلات اللي قاعدة تخلص في الأداء متاعها سونيا بين هذا وذاك.
2: حسن يا أخي، هل الرزق معناها وأنه إنسان يمشي يلوش قوته في نهاره يتعارض مع أنه يكون نظيف، مع أنه يحترم بلاست ويخليها نظيفة، وفي نفس الوقت من تكوي من تشوي ما تنجمش أنت تطلب من الناس حتى حد ما هم نظمهم ولا عاتيهم قيمتهم ولا مأطر خدمتهم، تستنى منهم وعي وأنهم هما يخلي بلاصة نظيفة ويمشي. هذيك هو اللي تبدأ بلاصة أو قطاع مش منظم، هذيك اللي ينجر عنه تلقاها يضر ساعة المواطن اللي يتعدى من غادي تونس. معناها الشارع متاعنا يعني مسخ بطريقة معناها ما شرفنيش، ما تليقش بصورة تونس. معناها نهج في نهج إسبانيا ما يليقش بينا أنه يكون شارع هكيكة
1: في قلب العاصمة،
2: ويضر بالتجار، يضر بالناس اللي تسكن غاديكا، وفي نفس الوقت وهو ما يقول لك انا النصب هذيك نصرف فيها، نصرف منها على عائلتي، انا حال
1: نصرف فيه مون غانيو بان،
2: اي مون غانيو بان، دونك انا نصرف على عائله، اي شنو نعمل؟ زاد الحكومات المتعاقبه الكل في بين انت وحدكم قلتوا حكينا فيه الموضوع هذا، ومعناها قديم ويتجدد. اي الى متى وش نقعدوا هذوما الناس الانتصاب الفوضوي نحكيوا عليهم، نجريوا في جرتهم في الكياس، يبداوا يتجاراوا بك النصب نتاعهم، شنو نعملوا؟ هل يوليوا البيعه المتجولين هذوما هما المتهمين، وإلى البلدية هي المتهمة؟ ما فهمتش إن شنو اللي يستنوا فيه باش نشوفوا حل إنه يولي منظم، يخلصوا بلاصتهم، يوليوا منظمين، يخلصوا البلدية، تنتفع البلدية، وفي نفس الوقت يكون فما وقت للتنظيف، وقت للتنظيم، كل واحد يولي يحس اللي هو مسؤول على الأقل على نصبته.
0: Exactly. هو راه المفروض بأنه تتفكر وقت اللي وقتاش حكينا فيها 2023 وميمة لهنا، وقت استبشرنا خيرا معناها والأمور منظمة
1: وميمة
0: صورت واضح، ولا مش بعثنا وميمة صورت والأمور واضحة في وسط البلاد، وجو مريك لغتها ما زلت مش معرسة ذيك علاش كان عندها أكثر وقت دك عملنا جو وقلنا به ورجعت وجه البلاد تنور لما آخر ذلك، وتم توفير فضاءات منهم تعمص في به وغيره، إلا أنه يقول لك لي راهو الساق رزينة غادي كما يجينيش رزقي، ماذا بيا نخدم على كل على المارة على العبيد اللي باش تتعدى على معناها هذه هي كليونتيل كلانديستين كيلكو باغ دونك هذاك علاش رجعوا. ولهنا زاد كيف دور الامن انه المفروض بانه الحملات هذه تتكثف، يتم التعامل مع الناس هذوما باحترام وكيف بانفاذ القانون.
1: شوف عودوا على بدء، كل مره نحكيو بوادر الانفراج في الأزمة، أنتي والظرفية، أنتي والمناسبة أيضا. أعتقد أنه فما أولا مسألة المرتبطة بك الركن الرمادي في روسنا كونه معناها المنتسبين الفوضويين نظومة، إذا كان هو هي التسمية بيدها معناها إخوية تنجم أنتي تخدم على روحك وتخلي بقعتك نظيفة حتى ولو أنتي خارق للقانون، حتى ولو منتسب فوضويا أنك وقت تكمل خدمتك تهز تنظفها وتمشي على روحك. فما مسألة أخرى اللي هي تراجع مستوى الخدمة البلدية، غياب الحاويات، ضعف التدخل الدوري يعوين النظافة تبعي لبلدية تونس وضيع حكينا فيها قلنا أنه بلدية تونس هذا ماهيش معناها مثلا ماهيش تدخلات دورية اللي تخلي البقعة نظيفة كيف كيف فما تدفق لمواد عضوية حتى من شوارع يعني قريبة الغادي وتعرفوا المنطقة ذيك قريبة المارشي سنترال وغيره وغيره. دونك المسألة أعتقد كون يلزمها حل جذري حل قاسي على غيره معناها عملاه الوقت نحكيه حتى برشا مرات نحكيه ويقول لك انا هذه رزق وليداتي لكن ميمتون غير قابل هو غير قابل انه يتنقل بقعه اخرى بقعه منظمه لانه يقول لك انا باش نخلص فلوس ما نحبش نخلص فلوس لكن زاد كيف كيف المتضررين مش نحكيه على الشارع نحكيه على المنظر نحكيه على نحكيه لانه كنا نحكيه في قلب العاصمه الناس اللي تعيش غادي الناس المتعديه الناس المسألة ماهيش باش تنتهي إلا أنه فما وقفة حازمة من طرف مع الأمن بيانسيور المسألة يعني المقاربة الأمنية الردعية اللي كل مرة نبعد عليها نقول مثالش خلي معناها خلينا بدائل أخرى بدائل أكثر
0: معناها هو تسريع هو ردع أقول لك هو أبار الردع هو انفذ القانون هنا يعني كلمة الردع وكلمة أنه نذيوهم ونعملوا لهم
2: سيزيد السرعة بتاعهم مش معناها إجارة
0: ليلة معاك أنه نلقاو الحلول الكفيلة بأنه الناس ذوما نحضرهم كرامتهم أولا وثانيا أيضا تكون المدينة متاعنا جميلة معناها تو تم تفكير في بعضك التوفى من بعض الأكشاك العبيد اللي تبيع ولما أخر ذلك
1: شوية بكل حسن بغبغ للنوبغ
0: والله شو يا يونس هو تو شو مثلا كي تشوف مثلا في بعض الدول حتى العربية اليوم تاخو مثلا خذ مصر ولا المغرب مثلا والله يجي وفما مثلا دي بيريود اللي في وسط البلاد ما قلتش بحبيش مش نقارن بالأوروبا على خاطر عندهم ديما لي تراديسيون هذوما هالوين جاي وكريسمس جاي ولا ما اخر وتلقى الامور منظم جي تلقى كل واحد يحط له النصبه نتاعو فما القياسات نتاعها يبدا عارف روحه حتى باللي كتب حتى بالكرزونه يعملها واضح بعدها يخلي البقعه نتاعو نظيفه
1: يتحسن اللي ما يخليش نظيف
0: صحيح يتحسن. احنا ما خلطنيش نعملوا هذا وثانيا نضيقوا زاده كيف كيف على العبيد اللي تخدم بطريقه راهو معناها قانونيه زاده مش معقول انا راني عندي محل وخدامه وشارش فيكس وخرج في الزامبو نتاعي واضح وخلص في الزبل وخرب وكذا وكذا وفي الاخر من بعد هو يجي يزحمني في رزقي ويجيب لي نفس السلعه مضروبه ويبيعها بشطر السوم وانا نتاذى خاطر هو لو كليون باغ ديفو متعدي من غاديك تمشي للمحلات مش تمشي للنصبات دونك هذا ريت قداش معناه ذات اوجه عديده
2: منا تشوى منا تكوي
0: توتافي هذاك علاش لازمنا نلقاو حل بلو قال الاخر هيت
1: جامع للمساله القانونيه المساله الانسانيه المواطنيه خلينا فما تجربه احنا نحكيوا على النهج الاسباني فما تجربه اسمها لافال دون خوان صارت في برشلونه كل عام انه فما مصابات كبيره طوال 30 سنه المصابات هذه هزت اكثر من 20 مليون طن من النفايات حولوها فنانين ديزارشيتكت حولوها المنتزهات مزيانه برشا خضار دونك شوف احنا شنو نحولوا لانه ناجي اسبانيا ناجي جميل جدا انت تعرف مزيان معناها ولا انا هذيك كل مزيانه والبني مزيان معناها دونك عندنا قدره عجيبه عندنا فن انه نحولوا
0: الجميل برشا ناجي اسبانيا تعرفوا
2: مزيان برشا انا شوارع تونس شوارعها الكل
0: شوف منه تشوف منه السمعه نتاع جامع القصبه
2: والحاجات
0: اللي هي بالحق والله تشوف الجمهور الفخاني هكذا تشوف العلم معلق دونك هذاك علاش في وقت سلي جميل جدا معناه خساره ماله
2: وجه تونس يعني
0: وجه تونس اكزاكتومون وجه تونس ان شاء الله على كل حال نلقاو الحلول وان شاء الله ترجع الامور تتنظم ربي برشلونه مزيت
1: نظيفه
0: خاطر ديما نظيفه برشلونه واي فوالا اكزاكتومون
1: ديما نختموا في المسائل هذه ديما نختموا بالدعاء قولوا ان شاء الله وان شاء الله ديما نختموا بالدعاء
0: والله براء منا
1: والله براء من الحق مشكلة فينا احنا مش من ربي المشكلة فينا احنا ما ننظفوش ما نش قاعدين ننظف
0: الله غالب شاء الله ربي يهدي بخلق وكهو يلا سيدي رايكم يهمنا كل عادة كومنتير على الفجر بتاعنا مزيكا كفيف
3: أشاق يحكي على كل لسان من الاثنين للجمعة من الاربعة للستة متر عشية البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قالة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميديماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجروماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة، ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر الجديدي بن تلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مود إلى عالم بنيديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب أند ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم حصة النجوم والحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور إكسبرس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني إسكندر إبراهيم ماكي العوني فهمي البرهومي وأحمد دائما. والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر بالفوتوفولتايك، فاتورة الضوء خفيفة جيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا. على كل لسان من الاثنين للجمعة، من الأربعة للستة متر عشية.

0: حدث على كل لسان.
1: حدث على كل لسان وليفن مو على كل لسان. وبعد هي الموعد يكون كالعادة مع الموعد اليومي مع التوب ثري. يلا في حدث على كل لسان نمشيوا لألمانيا وكل الولايات نقولوا الأنظار اللي متجهة لألمانيا وينحقق حزب البديل من أجل ألمانيا اليمين المتطرف فوز تاريخي في الانتخابات في ألمانيا. ونحكيوا لهنا على الأقل على الولاية اللي هي اسمها ساكسونيا. الولاية هذية اللي تصدر فيها الانتخابات بنحو 44% من الأصوات في ضربة قوية للمحافظين بزعامة المستشار الألماني الحالي. النتيجة تعكس غضب متزايد من الحكومة الاتحادية وين أظهر استطلاع بأنه 87% من الناخبين الولاية غير راضين عليه أدائها فيما اعتبر رئيس المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية بأنه التصويت يمثل علميا حسب الثقة عن الحكومة اللي في الحكم. هيت نرجعوا ونحكيوا معناها على الأسباب العميقة بعد شوية مع الأولاد. ولكن قبل هذية هيت نقولكم بأنه بفضل هذا الاكتساح فإنه حزب البديل مش يستفيد من تراجع شعبية الأحزاب التقليدية. وقولكم بأنه حملته ركزت بالأساس على الهجرة، الأمن، الهوية الوطنية الألمانية. يسعى حزب البديل من أجل ألمانيا إلى تحويل انتصاراته المحلية إلى قاعدة للوصول إلى السلطة على مستوى الاتحادي في حدود انتخابات 2029. ورغم رفض الأحزاب الرئيسة التحالف معه فإنه صعوده ما عادش مقتصر على شرق ألمانيا بل امتد إلى ولايات غربية ولا حاضر بقوة في استطلاعات الرأي الوطنية. السؤال المطروح اليوم، هل ترجع أوروبا إلى حكم اليمين المتطرف؟ المؤشرات تأكد من اليمين المتشدد قاعد يتقدم بوضوح في عدد من الدول، لكن العودة للحكم مش محسومة. المؤكد من الخارطة السياسية الأوروبية قاعد تتغير. اليمين المتطرف أصبح قوة انتخابية لا يمكن تجاهلها يا يونس، هكا ولا ليه؟ والأسباب الكبيرة هي اليوم تراجع حتى زاد اليوم حتى ألمانيا ما عاد شكل القوة الاقتصادية الكبيرة هي بيدها أيضا منهارة.
2: وسبب من أسباب صعود اليمين المتطرف أقصى اليمين هو عدم قدرة الأحزاب التقليدية على الوفاء بوعودها خاصة في الناحية الاقتصادية، لأنه ألمانيا كما أوروبا كل تشهد تدهور معناها اقتصادي كبير. المسألة الأحزاب هذه في ألمانيا بالذات مسألة مهمة أحسن، لأنه هذية أول مرة اليمين أو أقصى اليمين يحقق مثل هذه الانتصارات في ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية بالوقت ذاك التو. دونك الأسباب متعدة، أسباب صحيح الأحزاب الشعبوية والأحزاب اليمينية المتطرفة مش كان في ألمانيا، نحكيه على إيطاليا، نحكيه على المجر، نحكيه على فرنسا كيف
3: نحكيه
2: على في أمريكا بيسيغ، لكن نحكيه على أوروبا سونيا. دونك والتسلل مش يعني الدخول أو القرب من مواقع صنع القرار ما عادش بالطريقة التقليدية القديمة، انفجارات صامتة هادئة، يعني هناك تسلل تدريجي لمواقع صنع القرار بدون فرقعات بدون احتجاجات. دونك هذا الحزب هذا حزب البديل يتحصل على 40% أكثر من 40% هو الضعف بالضبط من اللي تحصل عليه من أصوات عام 21 ضعف. هذه مسألة ماهيش عادية. أيضا ارتباطه بالمجاء أو ارتباطه بترامب أو كيف نجعل أمريكا نعيد جعل أمريكا قوة مرة أخرى بتاع
4: أمريكان
2: فلا، ارتباطه بترامب، وأيضا ارتباطه أيضا بروسيا ومعارضته للحصار اللي صار على على على روسيا جراء الحرب على أوكرانيا، قربها من روسيا يعني زادها قربها من يعني الصورة القديمة الحنين القديم لألمانيا الشرقية، وخاصة كونه
1: أو أصحابنا في ألمانيا يتفاعلوا معنا يقولوا راه تخوزيام بويسونس مونديال، ما قلناش ليه راه وما
2: بيسيور بيسيور، لكن هناك
1: مما لا شك فيه
2: صحيح
1: فما مشاكل
2: اقتصادية محمد علي
1: على معنا فما مشاكل راهو واقتصادية تتقال راهية.
2: أنت حكيت على مسألة الهوية، يعني يعتز هو يشكك مثلا في مسألة هو خاطر الحزب ذي ما يعترفش بالاتحاد الأوروبي وبسطوة العملة الأوروبو يحتج على الهجرة، يعني الهجرة اللي يعتبرها مسألة مهمة لأنه يعتبر كونه هذه ذكرنا في التسعينات بليلة مضارب البيسبول، معناها أنه المهاجرين خاصة اللي تحصلوا على جنسيات في العهود هذه خاصة الأفغان والجايين من دول شمال أفريقيا وأوكرانيا وسوريا كيف مسألة يعني مسألة الأمن مسألة الاستقرار بالنسبة لي وحاجة أخرى يحب يراجع يعني الأنظمة التعليمية كيف يحب أيضا مرة أخرى الحد من انتشار الأعلام قوس قزح اللي يعتبر أنه الزيجات الأصلية التقليدية بين الرجل والامرأة هي الأساس في ألمانيا. دونك فما ظروف متعددة خلت وخاصة كونه شبه انهيار لجدار العازل اللي كانت أعتقد كونه الأحزاب التقليدية القديمة في ألمانيا كانت لا تتعاون مع الأحزاب من الأحزاب اللي جاي من اليمين المتطرف أو غيره. دونك الآن هذا الجدار العازل سقط خاصة الحزب البديل معناها بدأ يحقق فيه لأنه عنده 13 سنة رأوا الحزب البديل
1: معناها ليه قدام معناها تلقى أنت معناها الديمقراسية كريستيانا خلال آخر في تالي يا فيدا معناها معناها الحزب
2: الحزب المسيحية
1: معناها
2: لحد الاستعانة بميركل معناها بتاريخها وسمعتها من أجل إقناع المنتخبين معناها لأنه الحزب متاعها في نالما ولكن ما قدرش لا تاريخها ولا سمعتها قدروا أنه يخليه المحافظين والتقليدي الحزب التقليدي المسيحي أنه يعني يتصدر الانتخابات. دونك ثم خوف كبير
1: من هذا المد ذاك علاش توا احنا وعلاش نقولوا انه المانيا وقت اللي المانيا تتزعزع في نهايه الامر النظام الالماني ما بشرد مش نظام الفرنسي بشرد واضحين معناها
2: مش كيف
1: جمله معناها في المانيا ما كانش فيها مشاكل نتاع اسلام واسلاموفوبيا والى ما اخر ذلك معناها دوله فيدراليه اتحاديه عندها قساوة معناها فما بلوس دو توليرونس معناها مش معروف على الالمان خدمة براغماتيك شخليها ديما القاتلة متاع تقدم أوروبا أقوى قوة معناها اقتصادية أوروبية اليوم أنها تتزعم هالنتائج هذية طوى شو يقول لك اليوم رئيس الحكومة مكروه من الشعب كيف دخلنا دلية فعل معنا من ألمانيا يقول زادة كيف الناس اليوم غاضبة فترجمت هذا الغضب
2: طبق الوسط
1: في التصويت نحو العبيد اللي في أقصى اليمين قد ينعكس هذا على فرنسا وقد ينعكس على إيطاليا قد ينعكس على
2: إيطاليا والمجر
1: ولا على عدد دول
0: أحسن معنى هذا المخاوف واللي قلق هي المخاوف نتاعهم الحقيقية تولي بوابة لخطاب يولي ضد
2: عنيف
0: وفي تشدد ويولي ضد فئة ما عندهاش ذنب يعني أنت عبارة أنت توكي توحلها في المهاجرين الناس اللي الطالب اللي جاي يقرأ واللي يخدم والطبيب والمحامي اللي يحترم القانون ويخلص في أدائته ويحترم حقوقه وواجباته يعني تولي الفئة ذيك تولي كبش فداء هو هذا اللي يخوف يعني هوني أوروبا قدام اختبار الحقيقي للحريات واحترام الحريات والحقوق مش بالشعارات بل انك انت بالقدرة على معالجة المشاكل الحقيقية متاعك متاع غلاء المعيشة ولا الأمن والاقتصاد ولا كل مشاكلك اسمك تنظمها لكن مش على حساب فئة المهاجرين تولي هذيك هي الشماعة ولا كبش الفداء
2: هي مش فقط هو يحكيه على الهجرة يعني مش فقط الهجرة أيضا ثم خوف متصاعد ومتزايد عند الناس طبقة الوسطى من ما الكونسيبت الجديد تاع الذكاء الاصطناعي لان يعني بدات الناس تفقد في الخدمه نتاعها ما عادش يعني مساله الامان بالنسبه لهم والاستقرار كيف مع غلاء كبير على مستوى العقارات ما عادش ينجموا يكريوا ما عادش ينجموا يشريوا الخدمات كيف ولا تغاليه الكربيون المحروقات ولا تغاليه برشا هنشوفوا توا راهو زاد عندها يعني انعكاسات كبيره مساله الحرب الاوكرانيه الروسيه وايضا مضيق هرمز كيف الحرب الامريكيه الايرانيه دونك معناها على صفيح ساخن المانيا مش كان المانيا فقط بعض
1: اوروبا
2: بشكل عام دونك المساله مازالت مش تتطور مازالت فما خاطر الانتخابات مازالت الانتخابات الجايه فرنسا كيف نشوفوا بعد ميلوني كيف المجر في دول اخرى دونك مش فقط مساله الهجره ايضا مساله هويه مساله حقيقه معناها لانه الحزب البديل هذا هو حزب كأنه امتداد بشكل ما لأحزاب شوفينية، لأنه إذا كان نحكيه على
1: تخزم رايش معناه بالفوبيز فيكسيون هذه بتاع جين زيد، تخزم رايش تاع خطان جين زيد هذا كهو ايب
2: خاصة عمره 35 سنة رأو السيدة
1: هذا كهو جين زيد دونك الأمور واضحة دونك هذه المخاوف هذيك هي دونك تقول انت ديدو ما يمليل مازلت عام 30 دونك مازلت مش ديدو ما يمليل نديد خالد قدار تقول انت يلا سيدي رايكم يهمنا على الفاش فيسبوك متاعنا موزيك فيم موضوع سخت المعنى المتابعة
3: على كل لسان.

0: Russell Mars Lasenia fi Eric.
1: Top 2
0: نسمعوها بعد شوية دي كوبيخت على موجات موزيك FM. Top 1 نلقاو كارول جي في غنية Baby One.

0: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية.
1: هذه على كل سنة حتى الاستمتاع العشية نمشي وتتسويت ناخذ فكرة على حالة الطقس متاع الجمعة هذه.
0: ميتيو
1: مباشرة مع المعهد الوطني للرصد الجوي كالعادة ناخذ فكرة على بداية هذا الأسبوع كيفاش باش تكون الطقس في انتظار أنه على ما يبدو بأنه الطقس باش يكون في وسط الأسبوع باش يتغير فما أمطار في القاعدين نستناو فيها ويتنسي شيء بشر بالخير. على كل حال تو ناخذ الخبر اليقين من المعهد الوطني للرصد الجوي. قبل ذلك نذكركم 71 113 71 113 بعد شوية نلعب على 800 دينار كاش من دي موزاي كافي مطلوب موزاي كافي متوا على 71 113. ما تنسوش الموعد اليومي يكون زادة مع الخمسة ودرجين على موجاتنا مع الموعد مع واتساب عجب. واتساب عجب أراءكم أصواتكم الكلام اللي تقال في الميسيون تتفاعلوا عليه وإحنا نقول لكم أصواتكم بكل أمانة حاجات اللي تحب نحكيوا فيها إذا كيف مقترحاتكم الغنائية. رحبوا بكم نسلكوا المدام سعيدة بن صالح مرحبا بيك أهلا وسهلا.
2: أهلا أخي حسن تحية ليك كل مستمعات موزايك والله الحمد لله
1: الحمد لله يا رب يرضاك الحمد لله
2: الحمد لله.
1: أيوة قلنا طب بدي الأسبوع يظهر لي بقوة وفي انتظار أنه تتفرهد الأمور هكا ولا
2: والحقيقة اليوم مع بداية الأسبوع اليوم غدوة حرارة يعني تحكي على درجة الحرارة ده اللي أنت
1: درجة الحرارة
2: بيسوء أي استقرار هي الحقيقة كيما سبت ولحد والاثنين وثلاث تقريبا في نفس المعدلات ما بعدناش برشا يعني في
1: طول العاصمة
2: بين 35 و36 درجة كحرارة قصوى هلايا مثل وبالكل اليوم وغدوة زادة كيف كيف. عامة الحرارة بين 30 و35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 35 و39 درجة ببقية الجهات 39 درجة في توزر في قبلي في القيروان هذوما المناطق اللي هما اللي تسجلوا فيهم درجة الحرارة المرتفعة وتتسمى يعني ما مش بعيدة برشا عن المعدلات العادية اللي هي العشرية الأولى هذه بتاع شهر سبتمبر. كما قلنا اليوم طقس صافي لقليل السحب في أغلب المناطق تكثفت شوية السحب بعد الظهر في المرتفعات الغربية وتكون شوية خلايا رعدية كانت مصحوبة ببعض الأمطار. غدوة باش يكون طقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق زاد توقعاتنا ظهور خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة بأمطار خاصة في المرتفعات الغربية للشمال والوسط. هذا بالنسبة للغدوة. الأربعاء يكون طقس مغيم جزئيا في أغلب الجهات. على الأربعاء نتوقع ارتفاع طفيف في درجة الحرارة ارتفاع بدرجتين أو ثلاثة درجات مقارنة باللي نسجلوا فيه الأيام هذوما. لكن بداية من هالخميس إن شاء الله حتكشف نهاية الأسبوع شدة درجة الحرارة تنخفض تدريجيا خاصة يوم الخميس وين الوضع الجوي ملائم لنزول أمطار تكون مؤقتة رعدية رعدية بعد الظهر خاصة أي بمناطق الشمال والوسط تكون أحيانا غزيرة مع تساقط محلي للبرد خاصة في المناطق الغربية للشمال والوسط. والحرارة كما قلنا في انخفاض طفيف في الشمال والوسط خاصة في الجنوب تقعد في نفس المعدلات وتقعد الحرارة يعني في انخفاض طفيف حتكشف كما قلنا نهاية الأسبوع.
1: ربي يرحمنا
2: كما الأسبوع هذا على الأقل الأسبوع هذي ما نسجل موجة الحر إن شاء الله.
1: ربي ثبت الأمطار خلي شي شوية شتي به
2: للبلاد
1: والعباد
2: الأمطار هذي الحقيقة هي جسين في انخفاض درجة الحرارة إن شاء الله مع الطيارات الشمالية بش تكون قوية نسبيا خاصة أثناء ظهور السحب الرعدية كما قلنا هي بش تساهم في انخفاض في درجة الحرارة إن شاء الله.
1: وتحلي البحر على الأقل في شهر سبتمبر الواحد مش يعمل عمر فرش كخطر البحر لليوم الماء مازال سخون نشكر برشا مدام شكرا جزيلا ليك تحياتنا ليك كل عاملات وعاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي وتلقاو نشرات محينة لمقالة موزايك اف ام بوانيت. مرحبا أميمة أهلا وسهلا
3: أهلا وسهلا
1: معاكم نشوفوا حالة الكيسات توت سويت.
3: في ألينا في شارع الهادي نويرة نهج معاوية ابن أبي سفيان شارع عبد العزيز الثعالبي شارع طاهر بن عمار شارع صالح بن يوسف شارع الحبيب بورقيبة وشارع طيب المهيري شارع مصطفى محسن فما اختناق مروري كبير. نمشيو للمنوبة وتحديدا في شارع الهادي شاكر شارع الحبيب ثامر شارع فرحات عشيد نهج ابن أبي ضياف الدندان في اتجاه باردو فما حركة كبيرة اللي تتواصل حتى لشارع الحبيب بورقيبة في باردو وشارع طيب المهيري وشارع الحبيب وقطفة. نرجعوا للعاصمة كما العادة شوارع رئيسية بخاتيكما كلها تشهد حركة مرورية كبيرة في شارع محمد الخامس مثلا وخير الدين باشا في بورقيبة نهج موجي سليم الباساج فما حركة كبيرة في بن عروس في شارع شهداء نهج شارع الجمهورية وفي الياسمينات نهج أحمد شوقي في المدينة الجديدة شارع فيصل ابن عبد العزيز فما حركة مرورية كبيرة. دونك سيسو رويحكم وطريق السلامة للجميع.
1: ثانية زينة ليكم الكل 71 113 ألف مرحبا بتليفوناتكم بعد شوية نلعب 800 دينار كاش مدى موزي كفام نمر واتساب متاعنا بعد شوية في سنة في واتساب عجب خو صندوق عجب تلقاو فيرسيون إيا دونك خو صندوق عجب واتساب عجب 23 513 ألف. رحبوا بكم وين ما كنتوا. شوية آخر أخبار الخامسة مع الحسين خول الكعبي صديقنا خول الكعبي كبيرك الحسين دبيبي كان معنا في الأخبار تحية كبيرة ليه رجعنا بعد غيبة والتوت سويت خولة والأخبار وبعد الأخبار الموعد يكون مع الفن التونسي. سيدي المعلم بعد شوية زيد غرس على موجات الأولى في تونس.
0: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين غالا، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام حسن الهمالي، يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بن تلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مون العالم بنيديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب ام ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور اكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر ابراهيم، ماكلوني، فهمي البرهومي وأحمد. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
3: في سقرة سكول أولويتنا تكوين صغارنا على باز صحيحة، من التحضيري للابتدائي وحتى للإعدادي. باش تتعرف علينا أكثر زورنا في نوتر جورني بورت أوفيرت نهار 8 سبتمبر من 11 متاع الصباح للخمسة متاع العشية في مقرنا 3 شارع محمد الخامس الكرم 2015 تونس. في سقرة سكول الفايدة في الباز.

أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. منظومة الإطعام الجامعي تستعد لاستقبال الطلبة خلال السنة الجامعية الجديدة عبر شبكة تضم 81 مطعما جامعيا بطاقة إنتاجية تناهز 74 ألف أكلة يوميا وفق معطيات تحصلت عليها موزاييك من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وتتوقع الوزارة توزيع أكثر من 12 مليون و750 ألف أكلة على امتداد السنة بكلفة إجمالية للمواد الغذائية تناهز 46.6 مليون دينار. في الشأن الدولي، إيران تهدد بالرد على أي هجمات أمريكية جديدة تستهدف أصولها، محذرة من أن سلسلة إنتاج الطاقة في المنطقة واسعة ومكشوفة ويسهل الوصول إليها، وأن شركات النفط والغاز الأمريكية فيها تتعرض للخطر ذاته. المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية يقول إن الحرب مع إيران أظهرت أن الدول العربية في الخليج لا ينبغي أن تعتمد في حفظ أمنها على شراكتها مع الولايات المتحدة فقط. السلطات القضائية الإسبانية تفتح تحقيقا رسميا في دخول عشرات آلاف المهاجرين إلى جيب سبت الإسباني في شمال إفريقيا في أواخر شهر جويلية الماضي، مستندة إلى أدلة تشير إلى وجود عملية توجيه وتسهيل لا يمكن إنكارها من الجانب المغربي. مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان يحذر من أن الذكاء الاصطناعي ربما يشكل تهديدا على البشرية، ويتعهد بالضغط على الشركات للحد من مخاطره التي يقول مكتبه إنها تتضمن تعطيلا للخدمات والاتصالات والأنظمة الديمقراطية. حول الموضوع ذاته، المحكمة الشعبية العليا في الصين تصدر توجيهات قضائية تستهدف المخالفات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وفي مقدمتها تزييف الصور ومقاطع الفيديو واستنساخ الأصوات من دون إذن. وتهدف القواعد الجديدة إلى إرساء إطار قانوني يتيح التعامل مع المخالفات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في وقت يخوض ثاني أكبر اقتصاد في العالم منافسة شرسة مع الولايات المتحدة على صدارة السباق في هذه التكنولوجيا المتقدمة. في الختام، المجلس الوطني للبحوث في إيطاليا يؤكد أن البلاد سجلت هذا العام أشد فصول الصيف حرارة منذ العام 1950. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع حسن الهمالي في على كل لسان. الأولى في تونس.

0: هذا زياد غرس على موجات موزيك فامي. وصلنا حتى الخمسة درجين, نرحبوا بكم وين ما كنتوا. نمشيو تو تسويت الواتساب عجب.
1: واتساب عجب.
0: نبدا بصديقتنا ألفة الفعل معانا, واللي تقول لنا راهو التجار المتنقلين حتى لو يسترزقوا قاعدين يضروا في الاقتصاد التونسي بصفه كبيره, ويضروا في التجار في صحه وفي صحه العباد كل عيد ودخول للمدارس. وزاره الصحه تحذر ايضا من اشتراء السلعه هذه للذرب الصغار, والحقيقه مش هما اللي يختاروا وين معناها ينسبوا. مع احترامي ليهم, يلزم حل جذري ونهائي المساله هذه في اقرب الاجل. سلم عليكم الناس الكل, وتقترح امينه في لاديفا تقول تحب في مستغربين حالي حاضري لا تو نعديه لكم, اسالي قلبي وعيني. دونك نكمل مع ليزانتيراكسيون. كيف صديقنا محمد جويني, سلم عليكم الناس الكل, وقال نحب نربح معاكم. اطلبنا على 71 113 ألف. كيف زاد عنا تفاعلات معناها قاعده تجينا من عند صديقنا دليع عباس, اللي يقول بربي شوفوا لنا وزاره التربيه والتعليم على نتائج مناظره الكابيس 2026, وقتاش تخرج النتائج؟ الالاف يستناو على احرم الجمر, عندهم مده. وشكرا. واحنا على ايضا ابواب هذه العوده المدرسيه مشاكل كبيره في الاساتذه النواب اللي الوضعيه نتاعهم ما تسويتش هكا. سي لوكازيون جميل باش نقول لهم راكم مانيش ناسينكم, راهو وين ما فما فرصه راهو نحكيو عليكم, وربي ينور لكم حقكم هكا. ولا سيونس
2: علا مزمنه احسن معناها ما تمش يعني كل براتيكمون كل عام نحكيو عليها الحكايه هذه. كل عام فما وعود, وكل عام فما نكوص معناها نكوص ونكو ونكث للوعود اللي صارت بالنسبة ليهم الأساتذة المعلمين والأساتذة. مشاكل كبيرة بين الطرف النقابي وبين بين الوزارة. دونك نأمل إن شاء الله سنة تتحل مشاكلهم في بغتوت, ولو أنه نعرفوا دما مسألة تدريجيا باش تتحل. لكن الدولة ما عندهاش فلوس يا حسن, مش قادرة, ما هيش قادرة أني
0: لا. وزيادة حتى التوفيق ما يتعلق بالأولاد ذوما متاع الكابيس اللي نشحوا
2: ربي معهم. لا نعرف مشاكل كبيره,
0: خرجونا النتائج على خاطر باش يعرفوا الواحد هما بينهم زاد راهو اللي ادمي يفهم امور, واللي مش ادمي يرغوا سا كوبي ويدبر راسه باش العباد زاد كيف ما تقعدش معناها في المجهول. صحيح ما تقعدش في تسلل وانت رياضيه وتعرف شو تسلل
3: هكا, ولا من نوع الرياضه اللي فيها التسلل ضعيفه فيها.
0: اكثر رياضات فرديه. دونك اليوم معناها بالحق معناها باش نحضروا معناها للغرب ومعناها العوده للمدرسه. نعرفوا بانه العوده للمدرسه ديجا بخانسيب راح حضرني لعندها برشا اليوم هكا على الأقل نقولوا أن بو سوغ أتخابي باش ما تقعدنيش مسألة الشغورات ويتكلموا من هنا ومن هنا. هيت نوضحوا الأمور أون فوا بوغ توت.
2: ونستناو المجلس الأعلى للتربية
0: تم تركيزه
2: سي البوغديري والدنيا والمجموعة الكل. خويا
0: هيت الجوق الكل خويا
2: هيت نبداو
0: على الأقل نبداو بحاجات اللي ملموسة. حتى الإصلاحات الأولى
2: الحاجات الأساسية والحاجات اللي تستلزم توا مش ما نسمى ما تستنيش
0: اللي كوب خشتو معناها النظر في برشا حاجات اللي يلزمها مستعجلة معناها مستعجلة جدا. طيب نقعدوا نحكيه, لأنه والله قاعد نكتشف أنه الصغار كي يبدأوا من يمشيوا من الابتدائي للثانوي للإعدادي الصغيرات فما حاجات مثلا دروس نقصين, فما مهارات مش مكتسبة, يلقاو رواحهم في الكوليج لعملوا لين يذيعوا. هذاك علاش تشوف حتى صغيرات اللي عملوا معناها نجحوا من السيزيام للستيام كيف عندهم شهر هما يقراوا, هما يحاولوا انهم يعدلوا, يحاولوا يلقاو الفريكونس نتاع الكوليج. نفس الاشكاليه
3: من كوليج الليسي زيد
0: الليسي
3: والعربي الفرنسي
2: والله جوست ولكن عندنا الحكايه دي احسن
0: اي ما كانش موجود.
2: دونك كان اليوم يختلف شويه. انا كنت مع نفكر السيزيام اني نقرا الحساب بالعربي, من بعد بريمير اني نقرا مات بالفرنسويه.
3: هذيك المشكله
0: وسيونس بالفرنسي
3: اللي هو كان يقراه بالعربي حتى المعلومات والاسامي
0: أساس يقرأوا فيزياء. رد بالك
2: فيزياء ما هي الفيزيك نو
0: فيزيك صحيح هي فيزيك
3: نو
0: فوالا فيزيك نو وتربية تقنية تربية تقنية قالوا بسوري بالعربي. انت قلت ستيم تكنيك بالعربي ولا بسوري؟
3: بالعربي
0: تقنية
3: وبعديك يتقلب كما في البرومير اني
0: ولا دونك
3: كما سيونس فيزيك.
0: المشكله الكبيره هي هذه معناها من الحاجات المشكله خويا ردوه بالانجلي وحنا مرتاحين عارف شو تقولوا متحسس في فرنسا واكستغال
3: بالحق علاش
0: كيف كيف شوف اليوم عاود تركيبه اللغات معناها نعاود نشوفوا الفرنسيه بال
2: شو هذا مستقبل
0: نتاعها
2: ماش بنفس الثقل القديم
0: ليه بثقل نحكي معناها كماده ركيكه وليت وحتى العربيه كماده ركيكه وليت معناها شنو دي واضحين نحبوها لغتنا الام واللي تحب عليه الكل
2: معناها كماده ركيكه
0: معناها
2: في العلوم
0: ليه مش في العلوم ليه في كتقرا معناها في الاداب
2: على
0: حل هي شنو هي في الاخر اللغه هي مفتاح باش تحل بيه ال
2: شو هو فما نفور كان فما نفور غريزي من
0: العلوم
2: اللغه العربيه كانوا فما نفور كبير من اللغه العربيه ولكن اعتقد كونه انت والاستاذ اللي خريج اللغه العربيه يحبك فيها ولا كرك فيها اذا كان فما خاطر اللغه العربيه لغه جميله جدا
0: يعني متفاهمين فيها
3: اي ميزه الاستاذ الفرنسي ولا كرك فيها
0: شوف اللغه العربيه لغتنا اما حبيبي معناها اللي تقراها انت البوغاج دو كران اللي تعمله للصغير بعد في الاخر ما عنده ما يعمل بيه الزمخشري معناها فهمتني قول الحقيقه
3: يونسها اكثر
0: بسط اللغه شوف اللغه على جمالها معناها وعلى جماليتها وعلى الاستتيقه اللي موجوده فيها
2: هو الجمال في البساطه مش مطالب
0: معناها انا اليوم مانيش مطالب مثلا ولا يوزلس قال الانجليزي فهمتني قلت لي انا نقرا مثلا غرز الفخر مثلا عند عنتره به انه نقف في بعض الابيات
2: ولا الهجاء عند
0: ولا هجاء صحيح فهمتني نقف عند بعض الابيات مش لازم انا ندخل راني فك المغاور هذيك اللي كيف كيف اليوم صغار وقت تقريهم مش لازم تعطيها تكستو معناها نتاع وحده 16 سيكل و 17 سيكل جو في فرونسي
2: واللي البعض من البعض من يحب برشا هذا البذخ اللغوي يحب الاستعارات الصعبه ويحب الزخرف الصعب ويحب المحسنات البدائيه
0: الزخرف يا ولدي ذاك زمان ولا
3: هو تو حتى فما تلام يحكيو مع لي بارون نتاعهم يسالوهم يقولك احنا علاش نقرا فيه انا هذا شنو انا علاش نعرف فيه
0: صحيح.
3: انا علاش نعرف فيه
0: فيش نستعمل معناها تو شوف بالزمن باهي افيك دو ريكول شنو استفد معناه أبار اللي في الأخر هكا إرضاء نعاودها روا إرضاء لي هيت نقوله للإيجو متاع العبد المثقف شنو واضحين نحكي لك أنا روا كلامي يجبش نقوله أنت بشسر علي يا رنين
2: ما تقوليش أتاتيرك الجديد
0: لا مانيش أتاتيرك لا أنا أغنام أتراك ونحبهم مش تعرف
2: شوف
0: باستثناء أتاتيرك
2: أنا مع أنك تدخل تتعلم وتدخل لغات أخرى
0: معك
2: لكن مع الحفاظ على لغتك الاصليه لغه الام
0: ودي انا مع انك تشوف مع انك تتمكن تمكن شديد
2: لازم نعرف نقرا تراثي مهم جدا بالنسبه لي نجم واحد
0: حببني انت في التراث اذا قلت لك حاجه حببني في التراث حببني في الكتب الامهات الكتب اعطيني نقرا حل عيني على الصحيح على الروايات الصحيحه على الادب نحبوا الصغار في الاخر كلغه عربيه انا شنو اللي باش يعنيني متاع انه نقعد نشرح في بيت للمتنبي جمعه
2: ليه
0: والله لا
2: مش غادي هي صحيح
0: فهمتني
2: اما مهم اللغه
0: وبكى وابكى ونوح وغرد وش يهمني فيه انا بكى والله اموره شي فهم تو طفل يقول وقف على الديار وبكى يقعد يضحك راه صغير
2: نبكي
0: ايه مش واقف انا نبكي متاع عمرو القيس يقول يقول مثلا كانت الحبيبه تو يقول ايش بعث ليش اس ام اس والله بالحق نحكي معاك راهم صغار اليوم يخموا حطوا رواحكم راه هو سيدني بيسر عليه السلام قال ربوا ابنائكم لزمان غير زمانكم احنا قاعدين نهزوا فيهم في الايفينمون ونكره فيهم في الهويه نتاعنا انت تحب تحكي على الهويه الهويه تمر من هنا يا حبيبي كيف كيف
2: هذا من خلال اللغه
0: الفرنسويه لو سوبجونكتيف معناه لامبارفي دو سوبجونكتيف اللي ما عادش مستعملينه زاد كيف كيف خويا راهو نحيوه مش لازم هالبوغاج دو كران وهالحاجات اللي بالحق ما عندها لا تؤدي لا تسمن تغني من جوع
2: هذا موضوع انا نقترح عليك تكلم سي البغديري
0: وشوف جيبوه بحال
2: مساله اللغه اللغه في الانظمه التعليميه في المناهج التعليميه
0: وين الجماليه وين الرياضيات الحقيقه معناها الحقيقيه معناها وين اليوم انك تحبب في الماتيماتيك خاطر كل شيء تعدى بالماتيماتيك.
2: ربي شنو بها انا رياضيات ايش عملت بيها؟ لا نحكي لك كيما اللغه فما شكون يقول لك الماتيماتيك ايش عملت بها
0: زوز
2: فهمتني
0: منا ومنا
2: هنا نعيش في كارثه كبرى. رياضيات والبكالوريا شفنا عملوا النتائج شفنا عملوا النساء
3: شنو ينقصوا
2: ونحكيوا زيد والكارثه الكبرى في اللغه العربيه كيف كيف
0: اللغه العربيه
2: واللغه الناس صغيرات ما عادش قادرين على فهم ولا الكتابه باللغه العربيه او بالفرنسيه او بالانجليزي. جيل جديد
0: انجليزي
2: جيل جديد بالانجليزي
0: انجليزي
2: انا شوف من بنتي
0: اي
2: الفرنسيه ساعه مشكله كبيره
0: تتفي هي
2: بدات تفقد في سطوتها وحضورها حتى مش كان في تونس انا
0: معناها في العالم في العالم في العالم في العالم في العالم هذا هو وكذا موضوع مواضيع نتناولوه. نعرفش انت رايك سونيا انت انجلوفون عاد نعرف
3: شوف ليه تو احسن بالنسبه لماتير انا نمن معناها ايمانا قاطع عن انه راهو
2: ايمانا قاطع غير العربيه
0: ايمانا قاطع
3: انا نحبها العربيه اما انا زيد مع انه كلام أحسن نحب العربية ونحب الإنسان نعم. كي يحكي يحكي عربية صحيحة ويكتب يكتب صحيح ويفهم ما قلتش أنا يتغلغل ويتعمق ويختص إلا المغروم ذيك معناها ما
2: المغروم أو المختص
3: المغروم أو مختص لازم يكون فما مختص في أي مادة لكن أنا نفهم اللي كل تلميذ ولا معنى أغلبية التلمذة ولو ما عاش يحس رويحهم في حتى ماتير يقول لك أنا نقرأ فيها علاش أنا شنو من ما تشبه ليش وشنية نخو منها وشنية باش تنفعني أنا باش كنا عم بروجيكسيون على الغرام متاعي في حياتي توا وعلى الـ AI اللي طالع وعلى الجنراسيون اللي طالع جديدة لي ماتير لي موديول اللي قاعدين يتقراو توا ما عادش يشبهوا ما يشوفوش روحو التلميذ فيها
0: صحيح قري تكنولوجيا وقري برشا حاجات
2: الكلمة مهما كان بالعربية وبالفرنسية باللي تحب هي إشارة إلى المعنى بمعنى أنت خويا تكلم بالفرنساوية ولا بالإنجليزية ولا بالعربية واكتب باللي تحب المهم تفكر صحيح
3: حاجتنا
2: الناس تلامذتنا حاجتنا بتلامذة
0: ونعلمهم التفكير نعلمهم التفكير الحس النقدي صحيح وقت اللي تقري زده كيف كيف معناها نصوص مؤسسة لهذا الفكر النقدي سي سامبل واضح ولا دونك نبعدوا كل البعد على الايديولوجيات اللي ما نحبوهاش حتى طرف يلا ورايكم ديما كالعادة على نمير الواتساب نتاعنا في واتساب عجب 23 513 ألف.
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتري نقوم نتكلم في التليفون نخرج نتكلم في التليفون نوصل الفاك نقرأ نتكلم في التليفون نكونكتي نعاود نتكلم نربح كادو تحفون نتكلم في التليفون
4: مع أريدو في الغونتري قول ألو واربح كادو خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في مكالمات إيليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر
1: أريدو طور عالمك على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة العشية
0: هذه على كل سنة ومكملين بعد شوية مع الربح الـ 71,113,000 رحبا بكم من جديد أهلا وسهلا شو مشيو الرقم على كل سنة
1: الرقم على كل سنة
3: لو هي الكل اللي عندهم صغيرات ما زالوا ما دخلوش يقراوا أعمارهم بالعام وخمسة سنين قاعدين يخموا توا ويمشوا حتى صغيراتهم ونهي الروضة اللي تستجيب لشروط ومحترمة معايير سلامة وتبدأ الرحلة من هنا البحث خاصة أنه ظاهرة الروضات والمحاضن غير المنظمة زادت في السنوات الأخيرة من جهتها رئيس الغرفة الوطنية للرياض ومحاضن الأطفال نبيها كمونة ليلي عبرت عن تفاؤلها في تصريح لزميلة بشرة سلامي بتحسن نسق تسجيل الأطفال خلال السنة التربوية الجديدة لكنها أقرت زادة بأن القطاع قاعد يواجه أزمة متراكمة تهدد استمرارية عدد من المؤسسات وضحت أنه عدد من رياض الأطفال اضطروا أنهم يسكروا فيما يواجهوا آخرين خطر التوقف نهائيا بسبب تراجع أعداد الأطفال وصعوبات المالية ونقص المربين المختصين رغم طرح المشاغل هذه على وزارة الأسرة ومجلس نواب الشعب منتقدت كمونة ليلي انتشار فضائيات غير منظمة تستقبل الأطفال في عمر 4 و5 سنوات إلى جانب بعض المدارس الخاصة واعتبرت أنه هذا يأثر على الإقبال على رياض الأطفال ودعت إلى توضيح الإطار القانوني وتعزيز الرقابة كما طالبت زادة بمراجعة شروط انتداب المربين والسماح لحامل البكالوريا بالعمل مع توفير التأطير والتكوين للتخفيف من أزمة نقص الإطارات المختصة وفي جانب المالي رفض تحمير رياض الأطفال وحدها مسؤولية ارتفاع المعاليم وأشرت إلى أنه ارتفاع كلفة الأجور والتجهيزات والمستلزمات وانتقدت زادة نسبة 7% المفروضة على الخدمات متاعهم كيف زادة حكيت على أرقام من أبرزها واللي تتمثل في أنه 47% فقط من الأطفال يمشيوا إلى رياض الأطفال مقابل 53% خارج منظومة التربية ما قبل المدرسية وهي نسبة تعتبرها الغرفة مؤشر على الحاجة إلى دعم القطاع وطن تنظيمه وتوسيع الانتفاع بخدمته. دونك هل تنجح الاصلاحات المرتقبه في انقاذ رياض الاطفال وتوسيع قاعده الاطفال المنتفعين بالتربيه ما قبل المدرسيه؟ والكل نعرف اهميه المنظومه هذه، خاصه انه صغيرات ما بين اعمار 3 الى 5 سنوات كيمشيو للمحاضن هذه يتعلموا حاجه جديده، يتعلموا مثلا الالوان، الارقام، الحروف. دونك هذايا مهم، خاصه انه نحكيوا على 47% فقط يمشيوا لرياض الاطفال والباقي ما مشيوش حتى مره للرياض.
0: وهذا هو مالوغوزمون. واليوم رياض الاطفال معناها اللي هي تقريبا ولات تختصر في انها تحذيري، لانه قبل بعامين صغير قتلنا قاعدين نقتلوا في الطفوله نتاع صغيراتنا راهو والله العظيم. معناها صغير من اللي عمره 4 سنين هو يقرا، من 4 ل 5 يقرا، من 5 سنين و5 سنين
2: مربوط بالوقت وبالبرامج،
0: مربوط بالوقت
2: ويقرا كانوا امتحانات.
0: لا لا كانه امتحانات. وقال لك سي خالد قال لك تيست دو نيفو في البروميير اني، معناها وماهوش معقول. زاد
2: وراه يدخل مبدا تكافؤ الفرص ايضا،
0: ضربنا هذا هو اللي مبدا تكافؤ الفرص اليوم في الاخر
2: للصغيرات
0: بالنسبه للصغيرات. وزاد كيف كيف اليوم في وسط هالروضه هذه ولا في وسط هالمحاضن هذه ولا في وسط هذا نقولوا معناها اللي معناها المدارس هذه التحضيريه اللي في الاخر تتخذ اشكال عديده وعديده جدا، بين ما هو نظامي اللي يحترم يجيب لك اخصائيين معناها يعرفوا يتعاملوا مع الاطفال كيف كيف، فما كورس شروط اللي نحترموهم فيما يتعلق بالقاعات، التهوئه، حفظ الاكل. شفنا حوادث، ما هي
2: تجاوزات كبيره،
0: تجاوزات كبيره. معناها ما تجيبليش مراه انت ولا راجل ما يعرفش يتعامل مع الصغار، فهمتني، وتحطوا يتعامل مع الصغار كيف كيف، يلزم يكونوا محميين، يلزم كيف كيف ما يتمش الإساءة لهم، الحرمة الجسدية متاعهم تكون على خاطر محفوظة. خاطر شفنا معناها حاجات شنيعة وشنيعة جدا من القضية متاع عمني وراء ما تذكرت باش نبداو واضحين. دونك
3: ما عادش نسمعهاش،
0: لازم نعاودو أو نذكروا احنا شنو دورنا،
2: نذكروا
0: واضح ولا ذكروا الناس، ذكروا راهو حطوا صغيراتكم ديما مصلحتكم. وكيف كيف الدنيا غليت على العباد راه، وانت قلت حاجه مهمه برشا وقت اللي نضرب مبدا اساسي تبنيت عليه فلسفه المدرسه الجمهوريه اللي هي تكافؤ الفرص. اليوم علاش ولد اميمه يدخل يعرف يقرا ويكتب وعنده بلوس دو شانس كو ولد ايوب اللي دخل ما يعرفش يقرا ويكتب؟ هو المفروض بانه انا ندخل المكتب باش نتعلم، ندخل المكتب باش يعلمني المكتب، مش ندخل
2: انا سنه اولى
0: ندخل متساويين، ندخل سنه اولى نورور نقرا في نص وكذا واموري واضحه ونعرف نكتب. اليوم الصغير سونيا ما نعرفش تعرف ولا
2: ليه الصغير
0: كما يدخلش يعرف يكتب ويقرا ويعرف يحسب على الدنيا السلام راهو يحسبوه سيء ولا عقوب ربي وفيتو تران
2: ويولي يحس بعقدة نقص تجاه زملائه وصغار واصحابه واصدقائه اللي يقراوا معاه.
3: وقت اللي صار في السنة الأولى وقتها يتعلم يكتب
2: يتعلم
3: ويقرأ
2: يتعلم
0: ويقرأ ويكتب وإلى ما آخر ذلك. دونك اليوم المشاكل هذه بين نتفهموا بأنه معناها رياض الأطفال والناس اللي تخدم في الدومين هذايا اليوم قاعدين يقاسيوا، وبين دور الدولة التعديلي. ولهنا كانت عندنا تجارب رائدة،
2: ربي روضتنا في حومتنا
0: روضتنا في حومتنا.
2: وينك الحكاية؟
0: روضة مشيت على روحها
2: مع عبودة الوزيرة هبت مرة لسبيطلة بالذمة باش تدشن روضة في حي
0: عندك روضة في حومتنا. ورياض البلدية وينهم؟
2: ما عادش موجودين.
0: وينهم؟ أجيال وراء أجيال تكونت فيهم روا. ورياض البلدية اليوم تحل أنت كدولة المشاكل اللي عندك وكيف كيف تخدم الناس. نحكي لك باي اكزامبل، أنا مثلا في المدينة اللي أنا فيها جرومبيريا مثلا كان عندنا روضة بلدية تعمل كيف أجيال وأجيال. لليوم روضة البلدية هذية ما عودتش حلت، نستنيه باش عاودوا يحلوا في سليمان هاو طوب باش تعاود تحل، وعملوا أبيل دوفر بور ركروتي ولا ما آخر ذلك. والمفروض بأنه يا أخويا رجع لي رياض البلدية وخذ لي ناس من المعتمدية بيدها تخدم
2: ولك البلاد تبدأ المختصين
0: والأولوية للمختصين ويزيني من جيب الشروط وقداش من عندك. ليه حط اليوم خدم البنيات والوليدات اللي اختاروا انهم يخدموا في مجال الطفولة هذوما ودخلهم وغسر لي وخلي
2: وخلصهم بالقدام
0: وحمل بيسر. شوف الاخر في نهايه الامر انت دوله دونك تتحمل المسؤوليه وبلديه تحمل المسؤوليه وزيد فوق ذلك الكل الصغار محفوظين، معناها العبيد يونس وسونيا اللي تمشي تخدم صباح في المعامل، اللي الناس الله غالب دونك تحب تطمن على صغير، ما هو ماشي يطمن على صغير ويخليه يحطه غاديك السبعة متاع الصباح وهو مروح الأربعة الخمسة متاع العشية يعود يهزه كما جرت العادة، كما تربيه أجيال وأجيال في الستينات في السبعينات. قبليك فما مدام بعثت لي من إيطاليا مساج نحب نحييها برشا برشا، اسمها لوردة الرمضاني. تقولي تقولي أخوي حسن، المدارس في إيطاليا قررت العام هذية فتح المدارس قبل الوقت باش الأولياء ينجموا هكاك يوصلوا خدمتهم في الوقت. شفت وين لانتغي دولا ناسيون كيفاش يتعدى؟ سهل لي أنت كخدام، خطر نذكر جمعة اللي فات مع مينة بندوة قالت المرأة بمدخلة قالت أنا كان وصلوا للمكتب في وقته، أنا نوصل المخ وكان نوصل لنا في وقتي، خليه في الشارع نخاف عليه. دونك ريت بين هذا وذاك زاد
2: وبلوش يروح يكمل يكمل قايد الاربعه تاع العشيه
0: كمل الاربعه
2: شتمه عطيني شكون
3: شكون يروح
0: الاربعه
2: اللي يخدم اللي يخدم ما يكملش الاربعه دونك لازم اللي حد يروح به اللي حد شكون لازم حد من العائله واللي ما عندوش حد من العائله شنو ينجم يعمل
0: هذا هو
2: لازم شوفير وشوفير غالي دونك مثلا
0: انا شوفير سنه شوفير
3: نقول لك يخدم هو حسن كيما انت قلت قبيله معناها مؤثره الكلمه اللي قلتها انه صغير يدخل المكتب ولا أميمة قالتها اللي يدخل المكتب لا يقرأ لا يكتب راهو معناها ضاع ومش مقبولة معناها في 2026 نحكيه مازلنا نحكيه على صغار يدخلوا ما يعرفوش يقرأوا على خاطر ما لقاوش فرصة وخاطر مش تكافؤ الفرص مش موجود بين التلامذة وبين الصغيرات. صغير ما اختارش عائلته ما اختارش انه هو يكون يعيش في في في عائله مع ولا في ولا في بلاصه ما فيهاش محضنة قريبه والا العائله تنجم توفر له انه تخلص له
2: في بقعة
3: في بقعة غاليه. دوك هنا التلميذ ما اختارش ما عندوش ذنب، دوك يلقى روحه هو في الاخر بالكل مع صغار اخرين ما يعرفش يقرا ما يعرفش يكتب. انا بالنسبه لي انا معناها المرحله ما قبل المدرسه ماهيش مرحله معناها اختياريه ماهوش مش نحكيوا على حاجه معناها في الكونفور نحكيوا راهو حاجه لازمه لانه هي اهم نواه واهم النواه الاولى بعد العائله واهم مرحله في تكوين الصغير
0: صغير.
3: حاجة أخرى احنا معناتها العبيد الكل نتصور قراو في الكتاب جيماجين الكتاب زادا كان من دوره أنه يقرينا ويعلمنا الحروف والأرقام. أنا قريت في كتاب وقريت في روضة الحقيقة دوك حتى في الكتاب معناتها العبيد اللي ما عندهمش لابوسيبيليتي أنهم باش يخلصوا دي مونتون كبار نتصور في كل حومة فما كتاب وين كل جامعة فما كتاب
0: نقصوا
2: الكتاتيب
3: إيه نقصوا أما ما زالوا موجودين معناتها
2: نتصور أنه زادا في وقت ما بعد الثورة بعد ما يسمى بالثورة صار فما لبس كبير بين الكتاتيب والجمعيات القرآنية وشنو يقري وشنو ما يقري وصار النفور منهم كذا بالحال أنه كتاتيب في شكلها القديم موجودة في دول العالم دول العالم الإسلامي الكل في شكلها القديم كانت ممتازة جدا. أنا أنا قريت نهار من الكتاب مش مهم لكن
3: قريت
2: يعني قريت هي المشكلة المشكلة أنه تو
0: أنا قريت في ثلاثة كتاتيب وطردوني من ثلاثة
3: أنت يا بنتي
0: نحفظ حطوني مع الكبار حافظ أنا مصغر الحمد لله هم مش يغب من أجمش ما نحبش يعاود زيري هنا في مخ قال له وش راهم كلفهم تعاود تقول تعاود أنا كيف مش لما
2: المشكلة نحكيه نحن على نحكيه على كتاتيب ونحكيه على المحاضر ونحكيه على الروضات في دول قريبة دول اللي نحن نستأنس بالتجارب الناجحة بدول الاسكندنافية ولا غيره التلميذ حتى العمر 7 و8 و9 سنين ما عنديش امتحانات ما عندوش الضغط
3: تقييم ماهوش موجود اصلا
2: سنين
0: فما مشكله كبيره وهو راه شوف طب مثلا
2: ما يلعبوش يحسن
0: وما يلعبوش
2: هم يلعبوا ما يلعبوش الصغار
3: يقرا فقط
0: هذيك هو اللعب اليوم انت كي تحطه زاد كيف نرجع علاش حكينا على الروضات هذية اللي هي ما تحترمش المعايير على خاطر تلقاها فيلا دو فاسون جينيرال ما فيهاش ولا دار عربي كبيره فيها باسيو وقت اللي فما شتاء ما ينجموش يلعبوا البر لازم نخمو في علاش قلت لك ان الرياض البلدي كانت قبل حاله مشاكل كبيره خاطر الكلاس اسباسي على الاخر
3: ومهيئة.
0: حتى ومهيئه وفما بارتي وين يعملوا فيها القيلوله وفما بارتي وين يلعبوا وفما الكونتين اللي منظمه والى ما اخر ذلك دونك ونرجعوا مراهو حبينا ولا كرهنا ما زلنا نعيشوا في موديل ذا ويفر ستيت ما زلنا رانا نعيشوا في موديل لتا بروفيدونس دونك الدوله الراعيه ما زلنا نعيشوا فيها مازال وقعدنا ما توا بعد الثورة مو استفقرنا ولا ليه دونك بعد ما استفقر المجتمع استفقرنا تحب ولا تكره استفقرنا ونقوله الحمد لله ربي علينا ستر ما العبيد استفقرت اليوم انت شوف الناس اليوم تمشي هي مع الارض معناها لانه ظروفها الاقتصاديه تعبه دونك ما عادش العبد انه يبوس بيرميتر دونك دوتون بلوس اليوم رجعونا الروضات هذه اللي في الحوم وروضات البلديه وكيف كيف رجعوا الدور الاساسي للكتاتيب وهذا تسمع فينا سيده وزيره المراه وسيد وزير شؤون دينيه عن الرابطه الوطنيه للقران الكريم واضح ولا اللي هي معناها فروحها في الجمهوريه الكل وتحيه للشيخ مشفر اللي هو رئيسها واضح ولا اللي فيها الناس ومستعدين المشايخ الصغار والكبار قاعدين يقريوا وقاعدين يوسعوا في
2: بالهم
0: ويحفظوا في الناس
2: بشكل خاطئ راهو نعرفش الناس أو يسمعوا يقول لك هذوما يناديوا بيعاودوا الكتاتيب يعاودوا لا معنا حتى دخل في المسائل الإيديولوجية وريح مانيش في الفكر
3: مش حكيت عودة الكتاتيب
2: الدينية
0: وجود الكتاتيب
2: الكتاتيب في في شكلها القديم معناها قراوا فيها الناس الكل
3: قينا فيها الناس الكل حل باهي للمناطق اللي بعيدة اللي ما يفهمش فيها روضات وإلا ما عندهمش إمكانيات أنهم يدفعوا برشا فلوس هاو كتكون الكتاتيب تحت مراقبة وبيان سور معناتها تخضع زاد المعايير نفس المعايير ونفس البرنامج اللي قراوه العباد الكل
2: روضات يعملوا في حفلات آخر العام على سمارة اي سمارة عرفتوا محترمي ليه
0: ربي فرج علي
2: لا ربي فرج علي في ربي فرج علي اما ما تنجمش كي نحكيوا على المضامين التعليميه ما تنجمش تجي لطفل عمره 4 سنين وتقول له اشطح على سماره ويسمعها الغنايه يا خويا شوف اختياراته بالحق نحكيوا على المضامين تاع راهو المضامين غادي في في في, في
0: العمل حطوا جنجول خذ تحب جنجول انت
2: لا لا حطوا جنجول لا جنجول تاعك ما خليه يفهموا يفهموا معناها قادرين على التفريق وعلى الترميز يفهموا التكثيف والترميز ويفهموا المجاز وغير وزير صغيرات ماهمش قادرين دونك بعد عليهم ماذا يعملوا موسيقى اخرى يا رسول الله
0: هاي خي كملوا معاك
3: أخرى زيد أحسن احنا حكينا على تكافؤ الفرص وعلى الصغار اللي عائلتهم ما عندهاش الإمكانيات باش تخليهم يدخلوا في محاضن خاصة زيد فما محاضن اللي تعمل في برشا مجهود لكن راي قاعدة تناضل باش تحافظ على سيرفيس باهي باش توفر مختصين راهم قاعدين يناضلوا راه سي با ايفيدون انك انت تكون عندك مربين ومختصين وفي نفس الوقت تلهي بالصغير وبتكوينه من الالف الى الياء وترضي لي بارون وتسمع مشاكل لي بارون والصغير راهو بالحق يناضلوا يناضلوا يناضلوا زاد هما يستحقوا دعم زاد
0: يستحقوا دعم هذا مما لا شك فيه يستحقوا احاطه ويستحقوا زاد كيف كيف انه نخزر لهم ديما ب معناها هذا نقولوا معناها يربيوا النشأ هذه الأجيال هذية بطريقة على الأقل تتلائم مع العصر نتاعنا اللي احنا قاعدين نعيشوا فيه يلا تحية لكم وشكرا على اختياركم موجاتنا مكملين معكم احنا في على كل لسان
5: رقم على كل لسان على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعاء للستة متاع العشية تحب تتعلم ميتي مطلوب تحب تكوين يوجهك مباشرة لسوق الشغل إنتاك هو الاختيار متاعك من مجموعة بو عبدلي إدوكيشن جروب إنتاك يكون أجيال من المحترفين من أكثر من 50 سنة تحب مفهوماتيك ولا تحب تدخل عالم الاندستري ولا تحب إدوكاسيون إنفانس تحب تكوين مهني يفتح لك أبواب جديدة في حياتك في إنتاك تلقى تكوينات مواكبة لتطورات سوق الشغل مع ديبلوم أومولوجي باغليتا إنتاك تعلم طور مهاراتك وابن مستقبلك لمزيد من المعلومات كلمونا على 24 102 103
6: مع أورانج بوستي الغونتخي

0: الفرجة والقراية والجيم. تبرنشي منا تكونكتي بالوقت منا. هذا الكل بحسن سوق ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
1: مالا باش تستنى؟ امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالماكس بوكس 5G. عندك أورانج.
2: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف نتاعو اللي تلقاه في الاتيكيت انرجيتيك وخذو صنف واحد اقل استهلاك للطاقه. كي تجي تختار قوه الكليماتيزور لازمها تكون مناسبه لحجم البيت اللي باش تركب فيها وعدد الشبابك اللي فيها. للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه اللي تقتصدوا تربحوا.
3: ما ضيعش اخر فرصه في بيكو بلو دايز.
4: امشي توا لاقرب ماغازان بارتيسيپان. رميز اكسيبسيونيل كادو و سوربريز
3: سي لو مومون او جامي. لي كادو لي رميز مازالو يستناو فيك.
4: تلقى ادريس اقرب بوينت فونت ليك على لي ريزو سوسيو بيكو تونيزي.
3: يلا امشي وربح.
4: بيكو نيميرو 1 ان اوروب دو غروز الكتروميناجي.
5: Tu hésites encore sur ton projet éducatif? Le 14 septembre, Collège La Salle Tunis t'ouvre ses portes pour t'accompagner et t'aider à trouver ta voie. Découvre nos programmes diversifiés et vise internationale grâce au réseau canadien LCI Éducation. Rendez-vous à la journée portes ouvertes le lundi 14 septembre pour préparer ta rentrée. Réserve ta place au 71 90 42 42.

0: كلينر و900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي باللوفرويت. عندك أورانج.
2: موعدكم مع أكبر تظاهرة للأثاث والتأثيث في تونس، معرض الأثاث والديكور ديكو سيرفيس 2026 من 11 إلى 20 سبتمبر بمعرض الشرقية، أحسن أنواع الموبيليا الديكور والمفروشات. مرحبا بكم من 10 صباحا إلى 7 مساء.
3: على كل لسان، من الاثنين للجمعة، من الأربعة للستة العشية.
4: إذا على كل سنة حتى للستة العشية، السلام عليكم مستمعات ومستمعينا، وين ما وصلكم صوتنا وقاية الربح تتشويت في روح تربح.
3: روح تربح
4: معنا مدام ألفة طبوبي، 47 سنة من مجرين. عسلامة مدام، مرحبا، أهلا وسهلا. عسلامة
5: تحسن،
4: شحويلك يا لله،
5: شحويلك الحمد طيبة. لله الحمد لله، تحية كبيرة بشا ليك وعودة ميمونة،
4: ربي يخليك،
5: تحية للجروب الكل معك.
4: شكرا جزيلا
5: لك. والله في الدار،
4: ربي يعاونك. عندك صغيرات مدام؟
5: لا
4: ربي ان شاء الله يحن عليك. هاي لله، نبداو بالأسئلة متاعنا ان شاء الله زينة. يا ألفة يا بيه، يلا 1 2 3 ويلا جو. شنو هي عاصمة مصر يا ألفة؟
5: عاصمة مصر في بالي الإسكندرية.
4: لا
5: عاصمة مصر هي مصر.
4: لا مش مصر، مش مصر هذيك الجزائر. الجزائر قولها مصر، هي بناها تونسي.
5: القاهرة.
4: القاهرة المعزية. القاهرة تريتريفيا.
5: والله نسيت نتراك، لو أول مرة نشارك معاكم.
4: هاي شكون تقدم فروم على موجات موزيكا فيم؟ حبنا نفرح بيك هنا.
5: شو اسمها يا ربي؟ نعرفها باللي قديش كل يوم نسمع فيها.
4: ايه
5: لينا، مش لينا يا ليه ما صدقش.
4: ليه
5: والله هتراك في حسن نتراك.
4: تغلط في امينه بندوه وما ادراك. هكا
5: امينه بندوه، امينه بندوه
4: هكا توا يا ألفة. هكا
5: والله تراك
4: تراك تراك ربي فضلك يا ألفة يا بيهي. على كل حال ان شاء الله في فرصه اخرى. ألفة يا بيهي، تحيه كبيره ليك في عاصمه مصر القاهره، وزميلتنا امينه بندوه تقدم لكم الاثنين الجمعه فروم على موجه موزيك فيم. نهار الخميس اسمه اسكندر ابراهيم في فروم سبور، غدوة نلعبوا على 1000 دينار كاش من هذه موزيك فيم. غدوة عمارة كارتاب، عمارة رونتري، اطلبوها 71 18 ألف. غدوة ناخذ اكسكلوزيفمون العباد اللي عندها صغيرات باش تدخل للمكتب. دونك غدوة لي بارون حضروا رواحكم، 3 اسرة يربحوكم مليون غدوة من هذه موزيك فيم.
3: روح تربح على كل لسان، من الاثنين للجمعة، من الاربعة للستة متاع العشية.
4: كملين معاكم احنا في على كل لسان، نمشي وتسويت لاخر اخبار عالم التكنولوجيا الموعد اليومي في هايتك.
6: حصريا مع اريدو في الغونتخي، انت وانترنتك اون موبيليتي، تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسونس نتاع الميفي 5G ومعاه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
7: اريدو طور عالمك.
8: هايتك. مرحبا، اهلا وسهلا بكم على موزايك فيم. جمعه جديده من اخبار التكنولوجيا كالعاده نتقابلوا فيها مع هاي تيك. اليوم نبداو مع شاومي اللي عملت ليفينمون نتاعها المنتظر اليوم مع نصف النهار، كان الرونديفو مع الكونفرنس نتاع شاومي. كونفرنس بداتها شاومي بالكبير، بداتها بالكراهب نتاعها. نعم شاومي عندها سنوات وهي تنتج في السيارات الكهربائيه، واليوم قدمت دو موديل سكاي نوماد ان 90 والان 70. لكن بعد هذه بالضبط شاومي بدأت في الكلام على الحاجات اللي نعرفوها مع شاومي. قدمت اليوم الباد 9 برو ماكس التابلت متاحة، واليوم رسميا شاومي حكيت على 18 فولد. ينعم شاومي 18 فولد، التليفون بليابل متاحة، التليفون اللي خرجت تصور متاحه من مدة، والسمارتفون اللي ماشي في ثنية متاع المنافسة متاع الجالكسي زي فولد 8 اللي خرج في شهر جويلية مع سامسونج، والتليفون المنتظر بعد غدوة الايفون الترا، ولا الله اعلم شو يكون الاسم نتاعو. دونك نفس الراسيو يسميوه الباسبور راسيو، يعني موش تليفون اللي جاي بليابل بالطول لكن جاي بليابل بالعرض. عديد شويه وقت تحل يولي كانه تابلت صغيره. التليفون هذايا كيف قلت لكم هو اللي يحكي على روحه برشا من الجمعه اللي فاتت، فيما يخص الخاصيه نتاعو، فيما يخص البوس نتاعو، بما انه اليوم شاومي تعتمد على البروسيسور نتاعها اللي تخدم عليها هي الليكسرينغ او 3 هو البروسيسور ولا البيوس اللي تعتمد عليه شاومي بالنسبه للهايبر او اس 4. هو زاد السيستم ديكسبلوتاسيون اللي تعتمد عليه شاومي بالنسبه للي برودوي جدد بتاعها كسوا بالنسبه للتابلت والا التليفون. بالنسبه للموضوع فيما يخص الاطلاقات نتاع التليفون هذايا مازالت ماهيش واضحه. التليفون باش يتلانس مبدئيا في الصين باش يكون فيه كونفيغوراسيون نتاع 12 جيجا دو رام و 256 جيجا دو ستوكاج, وباش يكون فيه برشا دي كونفيغوراسيون اخرين ياخذوا حتى ل 16 جيجا دو رام والانترا دو ستوكاج. وشاومي حكيت على نيتها انها تكون حاضره في اسواق عالميه بالنسبه للتليفون هذا اللي يعتمد على تريبل كابتور في الظهر ولون مزيان بالنسبه للتليفون هذا. على كل كيف قلت لكم السمارتفون هذا جاء اليوم قبل بنهارين من الكينوت الاولانيه بالنسبه لشركه ابل في السيزون الجديده, بما انه دو سيزون من شهر سبتمبر بعد غدوه باش يكون الموعد مع برشا كلام على حاجات منتظره مع عند شركه ابل. نرجعوا في الوقت نحكيوا على الموضوع هذا. تعملوا طلع على الترتيب الجديد متاع بلاتفورم أرينا بالنسبة للموديل متاع الذكاء الاصطناعي لأكثر استعمالا بالنسبة للديفلوبمون ويب. وفي الترتيب هذا فما حضور قوي كالعادة لكلود, لكن علي بابا حاضر زادة بقوة في التوب 10 عن طريق كوين. وشدوا عندكم هذا الترتيب: في المرتبة الأولى كلود فابل 5.1 ماكس الموديل اللي خرج الجمعة اللي فاتت, في المرتبة الثانية نقاو كوين 3.8 ماكس عند علي بابا, في المرتبة الثالثة نقاو كلود أوبيوس 5 ماكس, في المرتبة الرابعة قاو كيمي كي 3 ماكس, في المرتبة الخامسة قاو كوين 3.8 ماكس مرة أخرى مع عند علي بابا, في المرتبة السادسة قاو كلود أوبيوس 5 هاي, في المرتبة السابعة قاو جروك 4.6 مع سبيس إكس إي آي, في المرتبة الثامنة قاو كلود فابل 5, وفي المرتبة التاسعة قاو هيواي 4 بريفيو مع تينسنت, وفي المرتبة العاشرة قاو كوين 3.8 فلاش. لاحظوا أنه في ترتيب شهر سبتمبر كوين يحضر في الترتيب هذايا في التوب 10 ثلاثة مرات, قليل وينقاو كوين حاضر بالقوة هذايا, وكلود في آخر الترتيبات كان حاضر بقوة. مازال عنده هو أكثر عدد من الموديل اللي حاضرين في التوب 10, لكن نقص بارابور الترتيب متاع أوت 2026. تكلموا مع أنثروبيك المرة هذية. تعرفوا أنه في وسط أوت كنا حكينا على الموضوع هذية, أنثروبيك كانت أعلنت أنها بش

0: ويظهروا انهم جنري بالذكاء الاصطناعي امتثالا للقوانين الجديده نتاع الاتحاد الاوروبي. باخر الجمعه اللي فاتت انتروبيك اطلقت رسميا الوسيله اللي من خلالها الناس اللي يحبوا يعرفوا هل الخدمه هذه جنري بالذكاء الاصطناعي ام لا عند انتروبيك. بالطبيعه الخدمه هذه تم اطلاقها اسمها check if a file was made with cloud, يعني ثبت اذا كان فيشي ولا فايل يعني ملف معمول بكلود, وتمشي على السيت هذايا ديريكت للسيت بتبيع اللي تقع على cloud.com/checkfiles, تمشي وغادي تحطوا الفيشي اللي عندكم. مثلا واحد بعث لكم فيشي وورد فيه تكست, تجمو تثبتوا في التكست هذايا وقول لكم هل ما اذا الكتيبة هذايا جنري بالذكاء الاصطناعي ام لا. هاي تيك وفاتتك العادة تلقى على السيت متانا موزيك فين بونا.
1: حصريا مع أريدو في الغانتخي انت وكرماتك او موبيليتي, تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
2: أريدو طور عالمك.

0: فول اتش دي كل مره مقترح من واحد من ليكيب باش يقترح عليكم مره فيلم مره سيري مره دوكيومونتير
1: قلنا
0: مره كتاب هاي مره كتاب
2: مره في شهر
0: فول اتش دي ليه مره في شهر مره في جمعه كتاب علاش مره في شهر
2: مره في شهر كتاب
0: مره في الجمعه كتاب
2: علاش مره في الجمعه كتاب
0: كتاب
2: مره في الجمعه كتاب
0: مره في الجمعه كتاب
2: وتبداو قريتوه جاكم به اوكي
0: مو تقراه انت
2: فوالا خاطر مره في الجمعه
0: بقالين 2000 كتاب كي مرتضى
2: الله الله الله ينقص
0: هكا ولا تحيه
2: مرتضى
0: تحيه مرتضى اكزاكتومون تحيه كبيره لمرتضى والله ديما عمل تورنيه ياسر شبابه وغنيته الاخرانيه قمره ياسر حلوه
1: تحيه ميسه
0: تحيه تعرف انت ميسه ام مرتضى
1: لا آه. اخته
0: ام مرتضى اسمها صديقتك اللي هي الشاعره
2: سلموا عليهم الكل سلموا عليهم الكل
0: الوالده بتاعها شاعره محليه شاعره محليه
2: هذيك علاش خذي عليها الموهبه بتاع
0: الكتيبه اكزاكتومون يلا نمشي ونشوفوا اليوم باش تهزنا الموند نتاعها لازمك تفهم سونيا بانه أختك أميمة عاشقة تركيا رقم واحد في تونس هكذا كسيفي التركي
2: برافو كرامة
0: تحب تركيا وتحب الجو التركي
2: منيش زعما العشقة دي جاي من المسلسلات ولا
0: من العشق
2: ولا مشيت لها
0: مش عندهم مسلسل وعشق ممنوع
2: ايه هذيك الأول أول ما بديت تركيا دونك بداو بالمسلسلات هذيك فوالا بداو بالعشق الممنوع في العالم العربي
0: تفرج في نور مهند هذاك هو هذاك هو العشق الممنوع
2: لا لا لا هذاك سمر ودرش
0: اسمه هذاك
2: العشق الممنوع مش هو نور مهند لا لا مش هو نفس المسلسل
0: اوكي بس خايب هذيك ثقافتي ضحله في تركيا
2: باه باش ننمي لك الثقافه نتاعك في تركيا
0: يلا
2: باش نحكي لكم على مسلسل هو تركي بوليسي درامي يتكون من 3 مواسم انطلق اول موسم في 2022 والسيزون الثالثه هبطت السنه في نتفليكس يتعرض حصريا اسمه المقبره والا مزارلك باللغه التركيه المسلسل هذا يحكي على رئيسه مباحث موجودة في وحدة مختصة في التحقيق في جرائم ضد النساء ويحكي على الجرائم اللي تمس النساء والعنف المسلط ضدهم والتحيزات الاجتماعية وخاصة الصعوبات اللي يواجهها فريق التحقيق في سبيل الوصول للحقيقة كل مرة يحكيوا على جريمة معينة يشوفوا فريق التحقيق كيفاش قاعد يلم في الأدلة هذه وخاصة فما جرائم اللي صارت عندهم سنوات وهما في رحلة البحث على دليل هل باش يلقاو دليل هذاك بعد مرور الزمن وإلا لا ولهنا زاد نحكيوا على المرأة اللي قاعدة تخدم في الوحدة هذية وفي علاقتها هي وبنتها اللي هي ديجا أدوليسانت خايفة على بنتها وصل لها حتى هي تهديد من وراء انها قاعدة تخدم برشا على جرائم هذية دونك مسلسل مزيان برشا والبطلة متاعه اللي هي بيرجي أكلاي اللي معروفة برشا بالمسلسلات اللي قاعدة تقدم فيهم والرسائل اللي قاعدة توصل فيهم الحقيقة كاستينج ياسر مزيان والمسلسل يستحق المشاهدة خاصة العباد اللي مغرومة بالسلسلة البوليسية اللي فيها تحقيقات كما الاف بي اي وكال أمريكان دونك هذوما على طريقة تركية والصورة مزيانة برشا ما نعرفش كان يونس تفرج فيها حتى حلقة تعطينا رأيك في السيري هذي هكا حتى حلقة
3: انا مستعد نتفرج
2: مزيان برشا المسلسل
0: انا الحقيقة مانيش
3: حطولك الحرم لك
2: ارتغل ولا شكون
0: حالة دي
2: صبر اوكي
3: حطلك الحرم لك
0: حرم لك اي بون سيري بوليسية
2: بوليسية بامتياز وخاصة انها تحكي على مشاكل النساء المعنفات في تركيا وحتى في برشا بلايس اخرين اللي بتقدر نجم تشوف قضية هذيك اللي تحس روحك انك بتقدر تعرف المرأة هذيك حتى في الدنيا تنجم تعرضك
0: اي اكزاكتو تحسوا هذيا تحس السيري هذيا نتاع صديقتنا يسرى مناعي
2: صحيح تمشي باش مع حقوق النساء ولا
0: تحيه يسرى مناعي هذيا تحس هكا بون سيري من لي سيري مقترحات فودو تو بو فيغ اموند فوالا دونك مقترحات فودو في مقترح تركي سيري تركي فما حتى مشكله معناها كل مره كل واحد كيفاش مثلا انا كنت تقول
1: انا مش مغروم بشي ستار
0: مانيش مغروم برشا بالسيري
2: المسلسلات التركية تو قاعدة تكتسح العالم العربي بطريقة رهيبة معناتها برشا مسلسلات نحكيو على أكثر من 30 مسلسل قاعد يتعرض في نفس الفترة معناتها شوف أنت الإنتاج
3: تخمة برشا برشا
0: تخمة هي سوريا كانت في حرب سنين شوف قداش عملت من المسلسل معناها باش تفهم أنت خاطر فما ماكينة تخدم على حكاية الإنتاجات ولما آخر ذلك قال لي حتى إيطاليا عاد تركي مترجم
1: في إسبانيا في دول أمريكا اللاتينية
2: تركيا تو طالعة معناتها يوريو في صورة بلادهم بمسلسلات رومانسية وألا كوميدية وألا بوليسية وألا تاريخية عرفوا يسوقوا لبلادهم مش خلا توا تركيا
0: خذوا له موديل إيطاليان في السينما استعملوهم
1: التجربة مش كيف تعمل تخش في التفاصيل
0: سياقة تختلف تجربة إيطالية حاجة مزيانة اقترح لنا نهار كلاسيك من الكلاسيكيات السينما الإيطالية خويا على
3: كان يخيروني بين الدراما التركية والدراما السورية، يعني نختار قطعة سورية.
0: انت
3: شفتوا لي بلان
0: معتصم النهار هذاك؟ علاش
3: ليه ولا ليه ولا ليه؟
2: سورية قديمة يا
3: استاذ. وقت جاي معتصم النهار
0: شكون تحط فرش
2: قديمة؟
0: خلينا نشوف ترا في السورية.
3: في السورية برشا سلوم حديد، وكل جينيراسيون هذيك
0: سلوم حديد.
2: قلت لك القديمه معناتها الدراما السوريه القديمه،
3: عبد الفهد وقت قبل معناها العبابيد وكلي.
0: واش مقصود العبابيد؟ ضربت في مقتل معناها، عرفتك حلوه
3: العبابيد. ملكه تدمر وما
0: ادراك. وش اسمها هي عاد اللي بها الفايده اللي تمثل
3: رغده؟ كيفاش انتحرت في الاخر؟ كيفاش قتلت روحها؟ قتلت روحها حتى انتحر. المهم
0: اي زنوبيا ملكه تدمر بالميغ وما ادراك ما بالميغ. يلا شكرا ليك سيدة سونيا، ميرسي بوكو لميمة، ميرسي سي يونس، شكرا أيوب، شكرا صديقنا خالد، شكرا لكم الكل. خليكم توتشويت مع آخر الأخبار الوطنية والعالمية مع خولة الكعبي، بعد هي آخر الأخبار الرياضية جينا في سبور إكسبريس من عند فريق الأخبار العريق للرياضة بيتو، وبعد هي الموعد يكون مع ريكاب سبور. احنا نتقابلوا غدوة إن شاء الله. فيها على كل سين كيفتكم يحاجة لقاوة على موقعنا عموزيك فيم فنت
4: بالباك ولا بلاش، خذ بلاستيك في الأكاديمي دي شيف وتعلم صنعة يد تعيشك مرتاح في تونس ولا في الخارج. في الأكاديمي دي شيف انحقوا لك حلمك باش تكون شيف في المستقبل. نوفروا لك تكوين بي تي بي بي تي اس ولا سي ا بي في الطبخ الحلويات والفندقة، شهادة معترف بها، تكوين تطبيقي مع محترفين وتربصات في أرقى المؤسسات في تونس ولا في الخارج. أول مطبخ بيداغوجي بمواصفات عالمية. كلمنا على 23 061 414، ولا إجا بحذنا في الأكاديمي دي شيف 20 شارع خير الدين باشا مون بليزير.
5: مع أدفانس المشروع عليك والتمويل علينا. صاحب مشروع ومسحق تمويل أدفانس، تحط على ذمتك قروض توصل لـ40 مليون، إجراءات سهلة وبسيطة وخدمات متميزة. لأكثر معلومات اتصل بمصلحة حرفاء أدفانس على 36 410 510. أدفانس، مع بعضنا نقدمه.
6: الغانتري سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشريه 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة النية ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
7: يا ماما كنت راه محليه قسمي جديد، كل شيء تبدل فيه الطويل وبيرو سيدتي من بيتنا تولي هكا.
8: يا ماما في بالك هذا كل مستطفاب
9: توا فهمت عليش روحت وفرحانين.
10: انت زادة خلي صغيرك في بيته مركز وإبانوي مع كوليكسيون سوتوفاب موبل لبيوت الصغار. ان لارج شوا يستنى فيكم في 15 نقطة بيع وعلى موقعنا www.sotufabmeuble.tn.
11: مع أورانج بوستي الرنتري بالفيبر 100 ميجا.
12: الرنتري مشكل للقراية، الرنتري فرصة باش تبدا عادة جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوان. مالا ما تخممش برشا وخوض الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر يعود 99 دينار و900.
11: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالفيبر.
12: عندك أورانج.
13: البلوزة والدليلة والمحفل قدانا، عرض عشاق المحفل التونسي الجربي مع أكبر نجوم الأغنية الشعبية. سحر التراث الجربي التونسي وأصالته بالمسرح الأثري بقرطاج. الموعد 8 سبتمبر 2026 من تنظيم ودادية أعوان الإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالاشتراك مع Golden Moment and Artzak Events and Events.
14: يا الله يا
13: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، بشبابيك مدينة الثقافة تونس، وعلى موقع تذكرتي بونتين. انفولاين 25 505 340، بمساهمة جاكتيس ترافل اي موزيك فاما.

0: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. وزارة الصحة اللبنانية تقول إن 12 شهيدا على الأقل بينهم طفلان سقطوا في غارات إسرائيلية على بلدة بجنوب لبنان في وقت مبكر من صباح اليوم في واحدة من أعنف موجات القصف الإسرائيلي التي شهدها جنوب لبنان في يوم واحد في الأسابيع القليلة الماضية. وتتصاعد المخاوف في لبنان من تجدد الحملة العسكرية الإسرائيلية بعد تزايد الغارات على مدى أيام رغم وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه في شهر جوان الماضي بهدف وقف القتال بين جيش الاحتلال الصهيوني وجماعة حزب الله اللبنانية. اليمنيون الحوثيون يتهمون السعودية باستهداف محافظات الجوف والبيضاء ومأرب وتعز في اليمن بعدد من الغارات الجوية وصواريخ كروز في ظل تصاعد الاشتباكات بينهم وبين القوات الحكومية المدعومة من تحالف عسكري تقوده المملكة. أنور قرقاش مستشار رئيس الإمارات يقول إن بلاده تعمل على إنشاء مسارات بديلة لتصدير الطاقة والتجارة لضمان أن لا تكون رهينة بسبب حرب إيران. والمسؤول يؤكد أن الإمارات تعمل على توسيع قدرة موانئها على ساحلها الشرقي بالإضافة إلى خطوط الأنابيب وسكك الحديدية وطرق التجارة لإنشاء ممرات بديلة. بوادر على استئناف مفاوضات ثلاثية بين موسكو وكييف وواشنطن سعيا إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا، وذلك غداة زيارة مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لطرفي النزاع. والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف يتحدث عبر منصة إكس عن تقدم جوهري تحقق بما في ذلك إحراز تقدم نحو تحديد موعد لمحادثات ثلاثية إضافية. روسيا تنتقد إرسال أمريكا نظاما صاروخيا متطورا إلى دولة النرويج عضو حلف شمال الأطلسي، وتقول إن ذلك يوجه ضربة أخرى لمحادثات أمريكية روسية بشأن الاستقرار النووي الاستراتيجي. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع فهمي في سبار إكسبرس.
1: الأولى في تونس.
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
3: مع مريدو في الغونتخي. قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
4: أريدو طور عالمك.
5: مرحبا بكم. البداية في مباراة الأسبوع هذه، خاصة نحكيه على المسابقات الإفريقية ونحكيه على إياب الدور التمهيدي الأول من الشامبيونز ليج وكأس الكاف. الشامبيونز ليج النادي الإفريقي يلعب نهار السبت 5 بتوقيت تونس ضد جوليفال مالي لتأكيد انتصار الذهاب بنتيجة 1-0. سفر الباماكولي بعد النادي الإفريقي مش يكون على متن طائرة عسكرية. في كأس الكاف إياب الدور التمهيدي الأول من الدرجة الجزيز يلعب نهار السبت 16 ضد ديامبارس السنغالي في داكار. بالنسبة لتنقل الفريق للسنغال ثلاثة دفعات، دفعة اليوم دفعة ثانية باش تكون غدوة دفعة ثالثة نهار الأربعاء. في المجموعة 22 لاعب و10 بين إطار فني وإداريين في الرحلة هذه. نذكر الترجي الجزيز فاز في الذهاب بنتيجة 3-1. بالنسبة للنادي الرياضي لصفاقس يلعب نهار الأحد مع الستة في ملعب الطيب النميري بصفاقس ضد شوتينغ ستارز النيجيري. ماتش باش يكون دون حضور جمهور بما أنه ثم عقوبة مسلطة على النادي الرياضي لصفاقس. نذكر CSS خسر في الذهاب نتيجة 1-0. اتفاق مبدئي بين إدارة الترجي وإدارة النادي القربي على انتقال الموهبة الشابة للنادي القربي يوسف بن سدرين للترجي الرياضي التونسي. يوسف بن سدرين 16 عام الملاعب هذا يلعب في خطة مهاجم رواق أيمن وأيسر. زوز ملاعبية من البطولة التونسية في قائمة المنتخب الكاميروني لكرة القدم. نحكي على متوسط الميدان الترجي فرلانديز مايل وكيف كيف متوسط الميدان الترجي جيرزيس دافيد روي، ثنائي موجودين في القائمة النهائية تحت 16

8 غير باودينيزي في مواجهة لازيو, وأيضا في إسبانيا خيطافي مع 6 تلعب ضد سيلتا فيغو, و8.5 إلشي في مواجهة ريال سوسيداد. كانت هذه 3 نشرات رياضية لليوم, تلقاها على السيت.

0: كيف نعدي نهاري في الغنطري؟ نقرأ نتكلم في التليفون
1: مع مريدو في الغنطري. قول ألو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
2: أريدو طور عالمك.

0: الشرني.
1: أهلا وسهلا بكم، شكرا على اختيار موزايكا فام. موعدكم اليومي مع ركاب سبور، عودة على آخر وأهم المستجدات الرياضية في تونس وفي الخارج. حرث اليوم على لؤي بن فرحات الدولي التونسي، ومصادر أوروبية تأكد أنه اختار اللعب لفايت المنتخب الألماني. لؤي بن فرحات اللي تغيب في الساعات الأخيرة، كان ذكره ليه نهار اللي صبري لموشي كان مش يعطي القائمة عن تعامل لعبية المونديال، كان المفروض يكون موجود لكن تغيب لدواعي وأسباب تنخوضوا في التفاصيل بعد شوية، نعطيكم المصدر والتفاصيل الكل. هل أنه المنتخب خسر لاعبي كيما لؤي بن فرحات ولا لا؟ نرجع على المسابقات الإفريقية، كاف وتشامبيونز ليج، نحكيو على الترجي، على الإفريقي بلوتو، ترجي دوزيام تور الإفريقي، نادي صفاقسي وترجي رجيس، حظوظهم في مقابلة الإياب، الأخطاء اللي لازم تفاديها في مقابلة الذهاب حتى ثلاثة فرق يضمنوا الكاليفيكاسيون للدور التمهيدي الثاني. راجعين على الاختيارات وكل مسار في مقابلة الذهاب في الدور التمهيدي الأول. نرجع زيادة نحكيو على البطولة، مقابلة الترجي دي تونسي، مستقبل مرسى، انتصار بعد هزيمة مع العمران، لكن بعض الانتقادات زيادة على خاصة بعض المنتدبين جدد على بعض الاختيارات بالنسبة للمدرب بريغي كامف. راجعين بعد شوية ما وجهت الانتقادات هذه كيف بالنسبة لشبيبة العمران. زوز مقابلات كبيرة ياسر، ترجي النجم الساحلي يلم فيها 4 نقاط، بداية ممتازة للعمران، كيف بداية رائعة لسقيط الدائرة اللي تصدر ترتيب الرابطة المحترف الترفة الأولى. راجعين على كل هذه المعطيات والتفاصيل بين الرقام والتحليل الفني. دونك رفقني اليوم في التحليل والتعليق المدرب والمحلل الفني نادر داود. أهلا وسهلا، مرحبا
2: بيك حيدر، تحية ليك، تحية لأخيان معانا، تحية لعمار ذوح من المهرجانات، عمار رجع عنا أو ما شاء الله عليه، وتحية لكل السادة المشاهدين.
1: أهلا وسهلا بك نادر، ورحبوا بعمر جمل غيبة أخويا. أهلا وسهلا، مرحبا
3: بك حيدر، ومرحبا بمستمعي موزاي كفام، وإن شاء الله بداية أسبوع موفقة للناس كل.
1: أهلا وسهلا بك عمر، برشا ناس تسأل عليك في الصيف المدة اللي خذيت ارتاح
3: كما قال نادر أخويا من المهرجان أخويا هذاك يبدل شوية الجو، ولكن اللي يحب ولا بالحق فما مهرجان من ذبي والله بكلمة فيزا اللي يحب يتعلم من النظام حتى في الكرة يتعلموا من مدير المهرجان متاع بنزرة لطفي صفاقسي.
1: هو مدير مهرجانك هاو؟
3: هو وكيف في كان فيس بريزيدون في بنزرت، وتوا ولا اللي هي معناها بالباسكيت متاع البنات متاع بنزرت الحقيقة، وعلى مستوى عالي إنسان آخر
1: هكا. وبلاصتكم العام الجاي ما مضمونة معناها بعد الكلام اللي نسمع معناها توا أمورك
3: أموري أنا بنزرت نمشي مليرة بنزرت وكيت نظام مشيت خدم المهرجان ما يبغضوش برشا علينا في الكورة
1: وسيمرة وذيك كورة ومهرجانات وكذا، قال لي ريتو أكثر من مرة والله أعلم على المعلومات وشنو.
3: لا دورت مشيت للصفيقت، لا بنزرت مشيت له مرة سنة ما مشيت للدورت هالكل حاصله ما لقيت تعرف ما

0: بعدوش علينا برشا في الكورة عندنا.
1: دونك خليني نرحب بقية الكيب، عدنان في الإخراج، وسيم في الإخراج الرقمي. كما اليوم 7 سبتمبر، زعما شنو صار؟
2: كما اليوم ريكاب سبور.
1: 60 ثانية أنهت 6 سنين تاريخ 198 بونت و 13 لقب. كما اليوم 7 سبتمبر 2020 تلقى لويس سواريز اتصال وكان في داره، كان على الطرف الآخر من التليفون المدرب الجديد للبارسا رونالد كومان. بصوت جاف ومباشر: أهلا لويس، حبيت نبلغك أنك خارج حساباتي وننصحك تشوف جمعية أخرى. سواريز ولد 33 عام وقتها وثالث أفضل هداف في تاريخ البارسا، حاول يفهم اللعبة وسأله: قرارك أنت كوتش ولا قرار الإدارة؟ كومان تهرب وبرود كبير قال له: هذا القرار المعتمد وحط السماعة. دقيقة واحدة هي المدة اللي استغرقتها إدارة البارسا باش تنهي علاقتها بضلع من ثلاثي لمسان المرعب. الألم بالنسبة لسواريز ما كانش الخروج في حد ذاته، وإنما الإهانة اللي تعرض لها، خصوصا كي لقى روحه يلم في حواجه ويتدرب وحده بعيد على المجموعة كأنه نكرة ولا ما عنده حتى تاريخ مع البارسا. فيسع طورة الأحداث ولويس سواريز يصحح مع أتلتيكو مدريد مقابل 6 مليون يورو. الأورغواياني مازال يحتفظ بإرادته، مازال يحتفظ بإمكانياته ويحمل في قلبه ثأر كروي، وطيلة موسم كامل كان يسجل ويكرر نفس الجملة: سأرغمهم على الندم. وصلت الجولة الأخرى ضد فالادوليد، الأتلتيكو متأخر في النتيجة واللقب قريب يضيع. جات دقيقة 67 سواريز يخرج راس راس مع الحارس ويسجل هدف التتويج بالليغا، هدف أهدى به الروخي بلانكوس البطولة الغايبة عن خزائنهم منذ 7 سنوات كاملة. بعد السفرة النهائية قعد سواريز وسط الميدان، هز التليفون وخرجت منه دموع القهرة والانتصار. وفي تصريح جريدة ماركا الإسبانية بالبونت العريض: قللوا من قيمتي فالتقطت الذهب. وأضاف سواريز: برشلونة خرجوني بطريقة مسيئة، لكن أتلتيكو مدريد حلي الباب واعطاني القدر اللي نستاهله. كانت أسرع وأقوى إجابة على الميدان لإدارة اعتبرته منتهي، فذوقها مرارة الخيبة ورجع لها الدين بالتمام والكمال.
2: كما اليوم ريكاب سبور.
1: سواريز 5 سنوات رائعة مع البارسا، كان ضلع أساسي لمسان اللي مرعب الحقيقة مع ميسي ومع نيمار. نهايته مع البارسا استغرقت 60 ثانية فقط. كعلاش من بعد ممشي لأتلتيكو مدريد كل بونت وكل جيست تكنيك يعمل الجيست متاع تليفون، معناه رمزي للتليفون هذاك في بيرين. ناخد طريق من عندكم ندرو عمر.
3: حاب يقول له هذاك التليفون هو اللي أعطاني هيك الشحنة المعنوية أن نواصل بعد سن 33 ونسجل أهداف ونمشي لأتلتيكو وأمن به سيميوني. وتعرف لأنه الخصال متاع سواريز يمكن تتماشى كذلك مع لعب الأتلتيكو اللي هو يعتمد أكثر على اللعب كذلك الدفاعي والهجمة السريعة، الهجمة المعاكسة، وسواريز يحذق هذا بحرفية كبيرة، وهو بصراحة من المهاجمين الممتازين جدا. خصال متاعه متنوعة، يمكن كان تحيله طول القامة أو اللعب كمهاجم محطة، بقية الكل تقريبا عنده وهداف حس التهديف التمركز مش نحكيه على الخصال نتاعو.
1: احنا اكثر على طريقة الخروج مش على الخصال.
3: الى حد الان انت سؤالك اللي قلته هل هو قرار فني ام اداري؟ قالوا ذلك القرار المعتمد، ما عطاهش لا صرف من عدل، يعني الاثنين ما قدروش ان يواجهوه. الدرس شنو هو للملاعبيه الكل؟ ان الكرة ما تدومش، يزمك ديما واقف على سقيك في الكرة. هذاك علاش نقول أنا عمر الملاعبية قصير، وهذاك علاش اللي يحكيوا على الأجور الملاعبية نقول لهم ما تعرفوش حياة اللاعب بعد ما يكمل كورة، لأنه إصابة أو 60 ثانية اللي حكيت عليها أنت يا حيدر تليفون فقط تخليك في الدار. هذا في المستوى العالي، عنده إمكانيات كون لعب في البارسا، تصور ملاعبي في تونس 33 سنة والنادي يستغنى عليه ويكون إمكانياته متوسطة انتهى. وبالتالي الدرس أنه لا، بالعزيمة بالإصرار حتى البارسا وهي ما ندراك تستغنى عليك قادر أنك تكمل وتنجح وتجاوب الناس فوق الميدان وليس بالتصريحات.
0: هي هو في الأخر هي عقلية حيدر، فما برشا لاعبين يعني يخرجوا يعني فيما نقولوا تبدلوا غصة في قلبه يخرج ويمشي للنادي آخر ويعمل مستوى أفضل من المستوى اللي كان يعمل فيه. وفي البرسا تصور يعني برشا لاعبين ما هوش كان سواريز، يعني جل اللاعبين يخرجوا يعني من من من, من الباب الصغير. ما نذكروا زادة كيف حتى سامويل إيتو كيف كان في البرسا،
1: ريفالدو زادة خرج
0: ريفالدو بعد كيمشي باش يتو مشي للانتر. نذكروا يعني ثلاثيه مع مورينو يعني برشا لاعبين. هذيك هي الكره يعني ساعات يجي مدرب ما يمنش بيك ولا ما يمنش يعني ما يمنش بال
4: خلينا نسالك انت في تجاربك الكل خرجت من الباب الكبير؟
0: لا اما في تونس عادي طبيعي
4: اللي مش طبيعي انك تخرج من الباب الكبير.
0: كي تخرج من الباب الكبير غريبه وعجيبه. فمو عدو في تونس يخرج من الباب الكبير كلها بالمشتة
3: للاسف
0: بالمشتة ولا مشتة ويزيد ياكلك في فلوسك. هذا هذا المشك. فماش تكريم سمعت بواحد تكرم في تونس؟ عطيني بواحد صار له تكريم.
4: اغلب التكريمات اللي صارت بعد ما ربي هزمان
0: بعد ما يعلق الصبات. وشنو التكريم يجيبوا له باكو احلو نوار ودي مري على روحه؟
4: فيما شنو التكريم في تونس باش يعطيه
0: واحد التكريم تعمل له
4: سيجيست
0: تعمل له تعمل مقابله ضد فريق عملاق من اوروبا
3: والمداخيل العائلية والمداخيل
0: وكذا وتعطيه ذاك التكريم باكو يعني مقروض ووحدة والسلام عليكم دي مري مخلي يشتر ركبه في التيرانات. هذا مش لوجيك زاد. اما هذيك شوف في في في الدومين الكل التكريم ما فماش في تونس وما عندناش الثقافه نتاع التكريم. وخير خلينا هك
3: ثقافه الاعتراف بالجميل والناس اللي خدمت نقول لهم ذاك خدمتوا وشكرا وبارك الله فيكم مش موجوده في كل الميادين في الكوره وغير الكوره. وخليني بعد اذنك نستغل الفرصة هذه تحكيتي مثل هذا اليوم تحاول انت جبت لنا حاجه حلوه يا حيدر والناس هكا تفيق فيهم مشاعر هكا وتذكرنا بحاجات في نفس مثل هذا اليوم. كذلك ذكرى وفاة لاعب محيط قرقنة نعمان بن حمد لاعب الممتاز الله يرحمه وينعمه. وهنا أحباء المحيط وأحباء صفاقس وأحباء الكورة الكل يعرفوا وصل لعب في المنتخب كي نقولوا محيط قرقنة محيط قرقنة الكبير. كتذكر يا عماري يقول لك محيط قرقنة تكبش كل قرنيطة راهو القبيلة. نشوف في بعض المباريات مع الإتوال مع السي اس اس مع الإسبيرانس يا ولدي الماتشات هذوما كانت راهو تخرج فيهم كان بالسيف الأندية الكبرى مع قرقنة. قرقنة يعني وقتها منصور الأرقش وسمير قريع الله يرحمه عمر بن طاهر شهاب الليلي نادر واردة وغيره وغيره نجوم كبيرة وملاعبية كبار. تحية لمحيط قرقنة ربي يرحمه تحية قرقنة الكل. وأنا بالمناسبة حبيت نشكرهم لأني عديت 3-4 أيام الصيف هذه لأول مرة من سنوات عديدة مشيت لقرقنة وكانت رائعة هادئة جميلة كأهلها وسكانها فريمون. تقول شي خرجت من الدنيا ومن العالم
4: كيف كيف حتى انت بلاستك العام الجاي مضمون تربيك مع عمر بالضبط
3: وين بلاستي مضمون
4: في قرقنا في قرقنا
0: كيف عمر في المارك انت في شي تشدك غني ولا تضرب القانون
4: يعني قاعد يخدم العام الجاي
3: قرقنا نسلم عليهم شوف قرقنا وجربة يذوم راهم حاجة أخرى فيهم نكهة أخرى متاع الدنيا متاع حياة متاع عيشة
4: صحيح
3: تحية ليهم
4: نسلم عليهم ناس الكل. سيف منصوري قرر في الفريق صار تكريم الوسام يحيى ماتشاميكال زهير ذوادي والمحايسي صار تكريم للملاعبية هذوما الكل وقت اللي علقوا صبات وكملوا الكرة. فاصل قصير وبعد آخر ما صار لؤي بن فرحات هل اختار فعلا ألمانيا على حساب تونس؟ تفاصيل بعد حضرت
5: باللي رجعت الفاك بالميفي فساك وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي نتحرك والريلات نحرك نقرا نشرشي نستريمي نبارتاجي ليا والغيري وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي بتبيعتي معايا الميفي 5G
6: حصريا مع اريدو في الغونتخي انتي وانترنتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسونس نتاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا صالحين لمده 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
7: اريدو طور عالمك.

0: الطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
1: آخر مسار ريكاب سبور.
2: قال صادر اليوم على موقع سكاي سبورتس النسخة الألمانية، يأكد العنوان: الاتحاد الألماني ينجح في خطف الموهبة التونسية لؤي بن فرحاتة، واللي يتفرجوا فينا يتابعوا فينا على سبور باي موزايكا فام ولا على شن يوتيوب متاعنا يشوفوا المقال ويقولوا انه اللاعب يعطى الموافقة متاعه الاتحاد الألماني باش يكون موجود معهم، بعد يكون موجود ما يكونش موضوع آخر، لكن هو اعطى الموافقة متاعه باش يكون مع الجامعة مع الألمانية، وممكن تكون أول دعوة بروشين مو مع منتخب أقل من 21 عام. تذكر الجمعة اللي فاتت حكينا قلنا لؤي بن فرحات طلع شوية في الباليه صح مع فريبور، هل يفتح من جديد ملف لؤي بن فرحات مع المنتخب الوطني؟ يخي يظهر لي هو اللي سكر ملف على الأقل حسب ما قيل في المقال ده. نادر،
3: المهم بالنسبة لتونس أنه هو عمل الاختيار متاعه ومشي مثل المنتخب الألماني، طالما ساد هذا الاختيار يعني حتى يعيطوا له العام هذا العام اللي بعده هو عمل الشوا نتاعو. اخر نذكروا انه خير الكل انه اخر معلومه على اي بن فرحات انه كان معنا موجود، فهمت، في المعسكر الاخير جاء في 2023 في ايفان، ثم جاء في اي تي وكندا وكان موجود شارك في زوز مباريات. ونذكر الناس كل انه قبل يعني سويعات من الندوه الصحفيه نتاع القائمه الاخيره للمونديال كان وقت صبي لا مش حكى في الموضوع، قال اتصلت بوالده، والده أبلغني أنه قال راهو مازال مش حاضر، مازال يستنى في عدة فترة صعيبة راجع من إصابة يحب يتأقلم مع جمعيته، ويا التعليلات والتبريرات العادية والمتكررة اللي يجيبوها اللاعبين الكل، حقيقة أم مش حقيقة؟ خذ القرار وقتها أم خذش القرار؟ احنا ما نعرفوش وقتها. المفروض الموضوع هذا موضوع مش تاع صبي اللموشي، صبي اللموشي يقوله يمكن لأنه هو على اتصال مباشر باللاعب ولأنه يخلي مسؤوليته، لكن هذا موضوع متاع مكتب جامعي متاع إدارة فنية متاع شكون مسؤول بالاتصال باللاعبية للبرة باش يواصل في الموضوع، وذول الملاعبية ما تحب لهم برشا وسعبال برشا حوار برشا تواصل لاستقطابهم. المهم انه
2: ما لازم يكون فما مؤشرات
3: طبعا،
2: مثال للناس اللي تسمع فينا لانه اتصلت انا باطراف الجامعه التونسيه كره القدم، هل وصلكم اخبار كيما هكا ولا لا؟ يقولوا مازال ما عندناش حاجه رسميه. باش مو مشكلته لؤي بن فرحات، لؤي نذكروا 20 عام يلعب في كالشروي صح مع فرايبور، وخليوه باش يكمل العام مع كالشروي في البوندسليغا سفاي حتى يزيد يتطور وكذا، ومن بعد يمشي لفرايبور. باه مع ليكيب ناسيونال شنو الوضع؟ يقول لك معناها جميع انواع الحجج اسمعنيهم، مرة مضروب، مرة مضروب ومزت مبريتش، مرة جيت ما عجبنيش الجو ولقيت الملاعبية مقسومين، مرة أخرى لا ما تعيطوا ليش على خاطر نحب نثبت أقدامي في الجمعية متاعي وناخو بلاستي ومن بعد تونجي، مرة مازلت نفكر. وفينا المعون كما شفنا اليوم كما قلت راهو سورس فيابل نحكي ومعناها سكاي سبورت مش كلام، معناها هذه معلومات، وأنه الملاعبي يختار باش يمثل ألمانيا. عمار،
4: وإحنا ديما نعيطوا لأنت ومن يعني من كيما مثل يقول لك من مرقته بين عشيه، من المفروض انه يعني كاو الراجل ما يحبش ما نعيطولوش وكاو، طب ان شاء الله نطلع وناخذوا الدرس، ما نعملوش كيما دافيد جمال يعني جيبوه في 33 كيما
2: راني خذيرة.
4: خذيرة نجيبوه كيف كيف في 31 ولا في 32 عام، هذوما يعني اللي اللي اللي اللي ما يجيش من الاول المنتخب وهو صغير ومن بعد ما يلقاش فرصه ما عادش نعيطوله على خاطر عادي طبيعي جدا كي يشوفوا يعني يوم مثلا يشوف راني خذيره. هو علاش احنا ديما كنا ضد فكره انه نعيطوا للملاعبيه كبار في العمر خاطر يبدا ما عادش عنده شانس في المانيا، من بعد يجيك لتونس نعيطوا له يجي يلعب. اخي هو كيرا راني خذيره يعني عمره 32 سنه يلعب في المونديال، يقول لك كاني تو نهار اخر نعطي روحي شانس توا، ومن بعد نجي في من بعد في 30 ولا كان قعد 31 سنه ونجي نلعب في تونس. هذه لازمنا نحيوها، ما عندناش نعيطوا للملاعبيه، واللي ما يحبش يلعب معاك راهو زيد نعيطوا له زيد نكبشوا فيه، تعمل له تليفون تبعث له كذا ما جاكش المره الاولى تسكر الدوسي وتشوف لاعبين يعني اخرين.
2: فنيا اذا كان صح الاخبار هذا، والحقيقه انا ما نعتقدش انه في شك، لانه تحجج واعتذر اكثر من مره وكذا، وكان معناها باش يمشي للمونديال ويقول لا على المونديال سيكو عنده مشروع اخر وفكره. فنيا خساره بالنسبه لكيب ناسيونال اللاعب هذا.
3: كيف تقارن انت بالمهاجمين اللي عندنا حاليا؟ هو مهاجم يلعب مهاجم ثاني عنده خصال يعني متعدد، مهاجم تعبوني جسمانية، مهاجم صريح يلعب مفرد، ولكن نجم يلعب شوية رواق، نلعب كمهاجم ثاني حتى مع فريق وتو يلعب بثلاثة خمسة اثنين. الخصال موجودة وإحنا ما عندناش حاجة كبيرة، شو إحنا كل الخيارات الكبيرة ذاك علاش تو عمار إحنا علاش نجيبوا في هذوما؟ ينجم هذا تو منتخب ألمانيا شاف فيه بوادر نتاع لاعبي في المستقبل بعد عامين ثلاثة أربعة يكون منتخب الأول، هو تو خطر الدعوة إذا كان تم مش يكون في الأقل من 21 سنة، يقول لك نعطي فرصة أنا نشوف كان عمل تطور ونفعني طومي كان لا، لكن هذا ينجم في 24 25 26 سنة ما تتيحلوش الفرصة أنه يلعب، فهمت؟ ويحاول ويغير الجنسية الرياضية متاعه ويجي يقول لك نلعب مع تونس.
4: إيه ما فهم إيه؟ فهم برشة ملاعبية نادر في 21 سنة بدهم ملاعبية كبار برشة من بعد، وفي ومنهم برشة حتى في تونس من بعد إيه؟ بعد يعني بعد عامين ما عايش تسمع بيهم وتلقاه يعني تلقاه في درجة ثالثة ولا كذا يعني صحيح. ما رو ما يش مقياس يعني الملاعب 21 سنة اللي قدم فيه توا يعني ما هوش مقياس كما قلت لك فما لاعبين كما كيف كيف، ولكن هي من أحكي لك ما يش مقياس أنه من ناحية أنه الملاعب يبدا توا عنده امكانيات وكذا ومن بعد ما تعرفش عليه، ينجم يمشي ينجم ما عادش يلقى فريق، ينجم ما يلعبش، نجم تصير لك اصابه، فما برشا عوامل يعني. ومن ناحيه القيمه الفنيه هو لاعب يعني ممتاز فنيا ممتاز، ولكن فنيا هل في المنتخب الالماني باش يلقى يعني بلاست وباش نجم يفك بلاست مع اللاعبين؟ وتعرف انت الالماني يعني كل عام تخرج لك يعني لاعبين في المركز هذاك كل عام، شي نشوفوا اسكو باش نجم ولا ما نجمش.
3: وكي يرجع لك في 24 25 غير الجنسيه الرياضيه يقول لك انا نلعب مع تونس
5: ينجم قانونيا
3: ينجم، لأنه يعني ما غير حد ما
5: غير إذا كان ما يكونش إذا كان ما يكون سيلكسيوني مستقبلا
3: أي آه. ثم ثم ثم فترة معينة عمر معين عنده الحق يبدل الجنسية الرياضية متاعه عنده الحق، أعتقد بأقل من 23 سنة يعني الإمكانيات يزمك ديما تخلي الباب مفتوح. هذاك علاش أنا قلت لك إحنا زال بعد الكونفوكاسيون متاع الكوب دي موند تم الاتصال به، فهمنا شنو الموضوع نتاعو، هذو الملفات هذوما حساسه نوعا ما، واحنا ما عندناش ملاعبيه برشا،
5: مش قاعد يعطي في معلومات هو نادر مش قاعد يعطي ما هوش قاعد في يعطي في موقف واضح ديما اعطيني الوقت مازال نخمم كذا خلى الناس معناها معناها حتى الفيدراسيون ما عندهمش حاجه واضحه في خصوص لهيب بن فرحات، ويمكن اشكاليه اخرى ما عرفش توافقوني ولا بروشينمون كي باش تحكي مع لي بي ناسيونال صغار يمكن باش تلقى اشكاليه على خاطر كل ملاعب يعطي لوكي باش يجي يشجع اللي بعده، وكل ملاعب يرفض يخلي أسأل عند اللي بعده
3: زي ينسر اي خاطر كل واحد يشوف الملاعبية اللي قبله اللي جاوا لتونس شنو اللي عملوا. انت شوف هيثم حسن تو اللي مشى لمصر مش لتونس، كي يشوف مشاركات كاس العالم شنو يقول لك انا عملت الاختيار الصائب، شوف شنو عملت مع مصر كي مشيت ومع شكون لعبت في منتخب مصر، وشوف تونس شنو عملت في كاس العالم. كلامك منطقي دونك الكل يأثر على بعضهم لانه يعيشوا بتجارب الاخرين. هذاك علاش حبينا كيما وقت جاء وهاب الخزري في ستاف كان يكون مثال وهاب الخزري توقع عبد القادر الغشيري لاعب الموضوع هذا، لكن لما يكون لاعب اللي هو عاش نفس الوضعيه هذه ويكون عليه تواصل دائم وعمل مستمر ويحاول يرغب الملاعب هذوما باللعب لأزياء المنتخب تكون حاجه مهمه ياسر، لكن للاسف احنا حتى الملاعبيه هذوما اللي عندهم يعني جنسيه اخرى ما ابا جنسيه تونسيه ما ثماش جوده فنيه عاليه واضافه كبيره شفناها للاسف الله غالب يمكن ما عندناش الزهر.
5: واضح كيف مهم ياسر هذا نتائج المنتخب والجو العام، ان شاء الله في البريود الجايه تكون احسن مع كل ما صار في المرحله الاخرى ما يشجعش الحقيقه، يمكن حتى فما ناس خذت القرار وندمت انها موجوده اليوم في الاكيب ناسيونال نتاع تونس. عندك مضيف عمار او فقط هذا هو. كمان مع اخر مسار فاصل قصير ثم نحلوا ملف المشاركات الافريقيه نادي الافريقي سياسات وترجى جيسا.
1: اخر مسار ريكاب سبور
0: عجيل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.

0: حلو الملف المشاركات الافريقية، والبداية تكون برابطة الأبطال. نادي الافريقي ينجح في الانتصار على جوليبال مالي 1-0 في مقابلة الذهاب. نادي الافريقي الحقيقة كان ينجم يرتاح على الرتور من الماتش السبت اللي تعدى، انه ربح 1-0 وضيع على الاقل 3-4 فرص واضحة للتهديف. 1-0 ما قبلش هدف تعتبر ايجابية، سواء اليوم ليك والعمار شنو الاخطاء اللي ما لازمهاش تتكرر، وشنو الحاجات الباهية اللي لازم يعاود يستفيد منها الافريقي في مقابلة الاياب في مالي. نادر
1: الافريقي بخلاف التقدم في النتيجة والانتصار شفنا عدة نقاط ايجابية في الفريق. خلينا نفهموا حاجة احباء الافريقي، انه مباراة في الشامبيونز ليج مع جوليبا المالي ماهيش حمام سوسة وماهيش المتلوي وماهيش مباراة الدوري التونسي، راهو مستوى اخر. انك تشوف الافريقي يلعب في اول مباراة افريقيا بذلك المستوى والنسق في المباراة، راهي حاجة تحسب للافريقي للاعبيه وللمدرب متاعه اللي قاعد يجتهد وقاعد يحاول انه يلقى يخلق تجانس جديد، لانه الافريقي تغير بنسبة 50% والمنتدبين يلزمهم الوقت. يعني تشوف انت مفاجأة سارة، تشوف سيمبارالي اول مرة مدرب يلعبه لك مع عمر عبد الحق لاعب شاب على حساب مرياح، وانا قوة شخصية مدرب في اخذ القرارات. تشوف كانتي اللي قاعد يحضر من خلال المباراة الودية يهبط في اول مباراة ليه، نجم تقول لي
0: نفهم قوة شخصية المدرب كيفاش ما فسرها
1: يا اخي؟ اي مدرب هو يرتاح مرياح
0: من اللعب اللي يفيدني جون،
1: هي هذاك الكلام في الكلام، اما في التطبيق هوش سهل. يتسمى ملاعبية كادر اللي عندهم تاريخ وعندهم اسمهم ومنتدبين، وانت جايبهم تتخيل عليهم لاعبي يلعب في اول مباراة ليه في الشامبيونز ليج بعد عودة الافريقي 8 سنوات، هذيك قوة شخصية متاع مدرب صاحب قرار، انه كلامك انت المصلحة على الفريق متاع اقتضت ذلك.
0: معناه ان نفهم من كلامك انه نجم يكون مدرب اخر يحشم
1: طبعا
0: ولا يخاف؟
1: طبعا
0: يخاف،
1: يحشم ويخاف. ما نجيب لكش انا هاني مدرب اي
0: فما
1: يحشم يقول لك عندي مرياح انا مش حطه على البنك ونلعب وليد عمره 20 سنه فك عليه يا اخوي. فهمت؟ اول ماتش هذا الثنائي سيمبارا عبد الحق اول ماتش مع بعضهم، حتى يعني التجانس والتناغم ما زال ما صادش في مباراه تشامبيونز ليج. شفنا كانتي اللي قاعد يحضر من خلال المباريات الوديه، والناس اللي ما تعرفش حتى سيمبارا لعب مباراه وديه وظاهر ما قاعد يحضر فيه في انتظار دياتا المنتدب الجديد
0: معطيات
1: عليها. دياتا يكون محور دفاعي صار بامكانيات ممتازه. ما تنساش انكانك المهاجم الصريح ليت المباراه تحس باوجاع واللي خارج القائمه، هيكل الشيخاوي ها مدرب اخر اخويا، هاي قوة شخصية، هاو القرار الفني جايب له انت منتدب بالفلوس يخليه خارج القائمة، اختيارات فنية. هيكل الشيخاوي زي مباريات لعب فيهم مباراة اساسي مباراة تخلى اثنين مباراة ما عطاش اضافة او المنتظر منه خارج القائمة نهائيا. حاليا انت وسط ميدان الافريقي عندك 6 لاعبين على الاقل ذراعك يعني
0: حتى نسبة في الناس بغير خارج القائمة في الماتش هذا.
1: الماتش هذا
0: اي مونيا اي نجم حد اخر يفهمها بشكل اخر.
1: لا لا لا لا خارج القائمة النهائية متاع المباراة
0: بالضبط
1: مش نهائيا، لكن بحكم انا شفت توماه شو قاعد يعمل فهمت، ثم خصال على لاعبين معينين صعيب يلعبوا مع مدرب معين. توماه بدأ بالأربعة ثلاثة ثلاثة وبدأ مرة بالأربعين ثلاثة واحد ويغير والعرب الأربعة اثنين. المرة هذه بدأ بالخضاوي كينزومبي، ثبت كينزومبي اللي هو قدم مقابلة
0: كبيرة، كان أحسن لاعب
1: في الواحد ضد واحد، أعطاه ثقة توغلات توزيعات، أعطاه كورة على الهدف الثاني البوغرة الحظ يدخله على الريوق ليسر. حاجة أخرى مدرب ما يحشمش وما يصبرش عليه، شوط كامل أعطيتك في فريق كبير ما أعطيتنيش شوط خارج الموضوع، تفضل عندي دكة بدلاء عندي لاعبين ناس كل تاخذ شانس. دونك كشفناه ماهر المتلوي وحمام سوسة ومباراة الشامبيونز ليج بين الشوطين اما تغيير واحد او زوج تغييرات، ما فماش كلام، ما عطيتش مردود اتغير. دونك اعطى قيمة لدكة البدلاء ولا الفريق، كل ما يدخل يغير الحارس يدخل على الريوق اليسار بعد دخل الوسط تخيل ايه دخل ايه مالك تعدى 4-2-3-1 شوفوا المردود اللي قدم فيه قديدة، وبالتالي الفريق عمل مقابلة ممتازة جدا من خلال النسق خلق الفرص التجسيم جاء بهدف وحيد، لكن باللي عايش فيه الفريق الكل تسمى ممتازة جدا. أكيد ثنائية الزعلوني كينزومبي ثنائية ناجحة في انتظار ظهر الرواق الأيسر فقد الكثير في خروج السهيلي، في انتظار أنه يلقى يعني ذواق أيسر فيه استقرار على مستوى الأداء. الخضراوي كلمة برك هذا اللاعب يوم اللي يستقر على مستوى الأداء ويلعب دائما على حقيقة إمكانياته، الإمكانيات موجودة، لكن نهار الفوق نهار الوطة إذا كان يستقر على الأداء واللي يعطيك إضافة لفريقي واللي عنده كينزومبي وعنده الخضراوي تقريبا هما أكثر زوج لاعبين على الرواق قادرين أنهم يكونوا أساسيين.
2: ولو أنني نحبذ يعني يكون موجود للحرسي، الحرز يعني هو افضل افضل افضل افضل
3: اللي
2: يعني
3: بروش عليه انه الحرز ينجم يعاونك القدامى، بالتالي مش
2: 100% ولكن لاعب سريع، لاعب يعني عنده تير، لاعب يجري، لاعب يعرف كيفاش يستغل المساحات. لما كان في المستير كان لاعب يعني كيف كيف مستوى كبير ياسر في صفاقس في كل المحطات اللي مشى لهم، يعني عمل مقابلات كبيره كيف كيف، حتى في النادي الافريقي عملوا يعني عاون برشا، نتصور انه مش عاون برشا، نتصور انه يعني عنده مكان وينجم ينجم في ظل الفورمة اللي ماهيش موجودة عند الخضراوي واللي هو كما قال نادر مرة الفوق مرة لوتا، ينجم يعني يكون موجود. هو في العموم تو باش نشوفوا النادي الافريقي الحقيقة بصحيح هي كي نجي نشوفوا النتيجة ماهيش مطمئنة يعني 100%، ولكن المستوى نتاع النادي الافريقي اللي ضرب ضد جوليبا يعني مستوى ممتاز، خلق برشا
3: اي مال ادفرسير اللي شفناه في ماتش لالي يخوف، في ماتش
2: طبعا يخوف
3: ليزاتو نتاعو.
2: اولا جوليبا راهو يعني فريق كبير
1: وما عنده منقوص من 3-4 لاعبين عنده مشكل جواز السفر،
2: وعنده يعني يعني عنده عادات وتقاليد والناس اللي ما تعرفش عنده عادات وتقاليد في رابطه الابطال الافريقيه مع الجو اللي باش يكون امام جمهوره. ولكن النادي الافريقي ينجم يعني اذا كان تجرب تمشي تلعب، خطر عادي جدا هو الفريق المالي بش يحب يسجل لك هدف لأنه انت مفايز عليه هوني واحد بلاش، بش يخلي أكيد مساحات. النادي الإفريقي لازم يستغل المساحات هذوكم في وجود كما حكينا بكري الحرزي على اليمين وعلى وكيف كيف كينزومبي وبالك الخضراء ويبدأ في فورما، فما مساحات ينجم يستغلها النادي الإفريقي، خاصة عنده لاعبين الحقيقة سريعين برشا ينجم يستغلهم وينجم يسجل هدف. ولكن نعود نقولها المهمة ماهيش باش تكون سهلة خاطر بحكم انه الافريقي فاز بالحد الادنى يعني واحد بلاش مقابله مش تكون سهله. شفنا زاد فريق الحقيقه جوليبا فريق ممتاز، فريق ممتاز، وكل النادي الافريقي كان في فورمه كبيره كما قلت لك، سجل هدف وخلق وخلق يعني برشا فرص. النادي الافريقي لازم يرد باله في مالي خاطر كما قلت لك نعاود نقول المقابله مش باش تكون سهله جمله على النادي الافريقي.
3: باه كلمتوني توا على البوزيتيف، شو الحاجات اللي ما لازمهاش تتكرر ما لازمهاش تتعاود حتى النادي الافريقي يكون في احسن صوره واحسن وجه في مقابله الرتور؟
1: يلزم توازن كبير في مباراه الاياب، الفريق حتى لما هي مش تكون مباراه مختلفه اكيد، لانه النادي الافريقي هو اللي مطالب انه مش يحتفظ على التقدم في النتيجة، لكن في نفس الوقت ما يزموش يقبل اللعب بدرجه كبيره لانه الفريق المنافس مش يحاول على ضيط ميدانه ويضغط عليك في البدايه، يحاول يخلق فرص حذاري من الكرات الثابته كيف كيف، لكن شهاده النادي الافريقي كذلك قادر انه يحدث الخطر عن طريق الكرات الثابته والتوزيعات، يعني قادر انه يسجل. النادي الافريقي في غياب الخبره الافريقيه للفريق ككل، حتى اللاعبين هذوما عدة لاعبين عندهم مدة ما شاركوش على المستوى الإفريقي، يزم يكون يحتاط من, من, من كل شيء، يحضر نفسه، يعمل قراءة سليمة للمنافس، اختيار اللاعبين مهم جدا. ما نصورش توا مثلا ماهر مش يجيك يدخل الحزي في وسط الميدان في مباراة الإياب، ما يعملهاش، لأنه ثلاثي وسط الميدان يزم يكون ثلاثي بقوة كبيرة على مستوى التوازن الافتكاك وكيف كيف صنع اللاعبين الأجنحة، يجب يكونوا لاعبين يمتازوا بالسرعة أكثر، يحقوا اللعب في المساحات لاستغلال الهجمات السريعة المرتدة، لأنه غادي مش تلقى أجواء أخرى مش يفرض عليك المنافس نسق معين مش يخليك تقوم في أوقات بدور دفاعي. لكن الحاجة اللي تطمن في النادي الأفريقي أنه حتى لاعبي وسط الميدان عندهم جودة فنية، أنهم قادرين أنهم يمسكوا الكرة، وماهر من المدربين اللي تكتيكيا يعرف ايش يتعامل مع المباريات هذه، ان شاء الله يتخطى العقبه هذه تاع جوليبا اللي هي مقابله صعبه ومنافسين الاثنين، هو او مش يكون مازمبي او مديما الاثنين مش يكون
2: الاقرب. اهم حاجه انك ما تقبلش اللعب، اهم حاجه ما تقبلش اللعب،
3: ساعات ماهوش اختيار انك ما تقبلش اللعب.
2: شوف صحيح ماهوش اختيار، ما نجمش نقعد نقبل في اللعب يعني مده 90 دقيقه
1: الغلطه تجي
2: باش تجيك خاطر باش تجيك كما قلت لك النادي الافريقي عنده لاعبين يعني سريعين القدام باش تجيك يعني تلعب على الهجمه المرتده فما برشا مساحات باش يخليهم خاطر جوليبا لازم يسجل مش يخلي لك فما ميسا حتى ذاك ليش قلت لك النادي الافريقي لازم يلعب بتوازن ساعة ويلعب زادة كيف كيف الهجومات يعني المعاكسة وما يخلي ما يقبلش اللعب في فترة من الفترات تقبل اللعب فما فترة من الفترات معروف يعني باش توخر تقعد يعني تتمركز مليح تقعد تستنى تقعد تفك تفك كرة ومن بعد تلعب المرتدة ولكن ما تنجمش تقعد تقبل في اللعب يعني 90 دقيقة.
3: سؤال بربي فقط اللي يبعثونا على واتساب اكتبوا اساميكم باش احنا نقولوا ننسبوا سؤال المولاية معناها يسأل نادر يقول لك مش كانوا الكنزاري مازال يجرب شوية في وسط الميدان ولا لقى الفورمول معناها ديفينيتيف اللي باش يعمل عليها ديما.
1: اي هو ذا هو بداية موسم ومنطقي انه يغير لانه ثم شوف المدرب ماذا بيك يهبط لاعبين يا ريت لو كان الاسبوع الجاي ما بدلهمش لم يكونوا الأحداش في افضل حاله افضل جاهزيه قاموا بالدور التكتيكي او الدور الفني او التعليمات طبقوها علاش باش يغير لكن هاك تشوف انت مباراه المتلوي عمل زوز تغييرات بين الشوطين يعني الفكره والتشكيله الاساسيه اللي هبطها ما عطاتوش المردود اللي هو المنتظر منه وهذا دور المدرب لازم يكون موجود وبالتالي لكن في في في نفس الوقت هالتغييرات هذه كل ما قاعده تصير قاعدة تعطي في إضافة للفريق ويتعدى وينتصر والأداء يتحسن وهذا يعطيك ثراء رصيد البشري أكثر قدرة تنافسية ويولي بلغة الكرة كل واحد يبدأ خايف على بلاسته مش يخرج أفضل ما عنده وهنا المصلحة الكبرى تكون للنادي.
3: هذا هو به حظ موفق النادي الأفريقي في مقابلة الإياب. خلينا نمشي لكأس الكاف بعد شوية نحكيه على أساس

0: عمار عكروت قال تو السيد باعكم وانتم تعملوا عليه في بلاتو تحطوا عليه على لؤي بن فرحات. لقيت مجاوب عليه سؤال كيما هكا هو راه خبر واحنا نتعاملوا مع خبر سي عكروت.
1: يا سي عكروت علاش يبيع فينا؟
2: والله عجب العجب
0: خبر رموش صديقنا متغشين عليه ندوروا عليه وجوهنا. راه احنا نتعاملوا مع خبر معناها
1: احنا نتمناو كل لاعب عنده الجنسيه التونسيه ينور تونس ويلعب على تحت راية تونس للمصلحة. هيك علاش
0: هذا هو لدي سفاقسي ينهزم في نيجيريا مع شوتينج ستارز واحد بلاش. والحقيقة انتقادات كبيرة للسي اس اس انه احبان لدي سفاقسي يعتبروا انه فريقهم اليوم فيه الجودة وفيه الكمية ولا العدد نتاع اللاعبين اللي يخليه ينجح في اختبار كما هكا مع فريق الحقيقة مش مصنف في القارة كما شوتينج ستارز. نبدأ معك لدي ثم عمار.
1: وي هو صحيح انه كان بالامكان يعني حتى تحقيق نتيجة أفضل بصراحة. ما اللي تحكيه تول كل عن نادي الصفاقسي الفريق اللي عنده أكثر استقرار صحيح. خرج كان بن علي بدرجة أقل سك وحي في وسط الميدان تم تعويضه لكن بن علي مؤثر في الثاني هداف البطولة. ما ثماش حاليا لاعب بنفس الخسارة. جاء تول لوردوندو ثم ديارا اللي طلعوا نبيل الكوكي من الأمل معاهم أقبولي ومعاهم اثنين لاعبين أخرين مهاجمين بخصال مختلفة بالوافي ومؤمن الرحماني بخصال نقول واحدة تتشابه بلمسة فنية أكثر المؤمن الرحماني لكن الاثنين يمتازوا بسرعة وسط الميدان تم تدعيمه بغيث صغير. ما أنت عندك حسن مدو وعندك موتيابا وعندك الترابلسي وزيادة توا جاكم بي يعطيك أكثر صلابة. جاكم بي يعني كأنك جبت نقول وإحنا أولو فرانكوم كوليبالي يعني في الرجيستر هذا حتى يكون أكثر ثراء لكن هذا مازال لم يكتمل العدد. وتبقى النقطة اللي أثت على نادي الصفاقسي بالنسبة لي أنا بكار مش كلام. بكار عمل يعني عمل شون بالدو مون كبير عمل حل شانتي في الدفاع لأنه الأدوار اللي كان يقوم بها كبيرة برشا. كان يعطي توازن لكامل خط الدفاع هو اللي كان يسمح المعلول باش تشوف معلول في افضل حالاته. اطلع يا معلول اعمل توزيعاتك مراوغاتك ما ترجعش انا موجود. هذا تو ما نجيبش امنه لك المثلوثي اللي هو ظهير ايمن وبعد ولا محور دفاع يمين
2: بعد يسار
1: جيبونتي على اليسار. حتى المدرب اللي بيحب يغير 4-4-2 ولا 4-3-3 ما نجيبش حط المثلوثي ظهير ايسر. بكار كان يحذق اللعب محور دفاع يسار او ظهير ايسر يعني من غير ما تعمل تغيير تغير الخطة بوجود بكر حبشية بعيد على المستوى في إخراج الكرة مشاكل عديدة يمكن وليد بن علي اللي جعل أبطة متقاطعة يكون أحد الحلول. وبالتالي عدم الاستقرار على مستوى الأداء الدفاعي وبناء الهجم من خلف ظهر أثر على النادي الصفاقسي. السؤال المطروح والأحباء اللي قاعدين طلبوا فيه ظهر السؤال نبيل كوكي مع الملعب التونسي لعب بأوغبولي مهاجم وموتيابا مهاجم ثاني مع ثلاثة أخرين وسط ميدان مع جرجيس لعب أقبولي وبالوافي يعني اثنين مهاجمين صريحين. الناس كل طالب يقول لك العب لي 3-5-2 باثنين مهاجمين كيمشى لنيجيريا زاد لعب ارتكاز غيث صغير ولا ما حسن مدو وما لعبش موتيابا والترابلسي لعبهم كلاعبي أجن حال الداخل
2: هو يعني في غياب بكار الحقيقة 3-5-2 أفضل إذا في غياب بكار خاطر كما قال نادر بكار كان يعني في الدفاع كان يعني عاطي برشا توازن في الدفاع.
0: اي ما كان يعمل في كوفرتور على علي معلول اليوم ما عادش موجود باش
1: يعمل خرج الكوره نحكي لك من خلف والتغطيه على كيفين على يعني كان لاعب
2: وشوف وراه نادي الصفاقسي باش يبداو نعرف حتى مع محمد الكوكي عامله ولا بدات نفس المشاكل هكا نفس المشاكل كان الجماهير يعني طالب باقاله محمد الكوكي في الاخر يعني كيفاش كملت السيزون في النادي الافريقي وانا كملت وكبش في النادي في النادي الصفاقسي وشدوا يعني طارق سالم كان ممن بالمدرب وكانه انه السيناريو قاعد يعني يتعاود هو بيدو من ناحيه يعني الافكتيف في النادي الصفاقسي اكثر فريق يعني خلينا نقولوا يعني ما خرجوش منه برشا ملاعبيه خرجوا زوز فما واحد تعود يعني
0: فريق استحفظ على ملاعبيته
2: استحفظ على ملاعبيته. زيد الحقيقه بن علي كان يعني رزين على المدافعين كنت تحب ولا تكرهك اذا كنت تخرج يعني بن علي لازمك تجيب مهاجم
1: خصوصا عمار يتكامل يتكامل معاه بالوافي او مع اي لان الخصال نتاعو مختلفه
2: لا وبلغتنا نقولوا يعني مهاجم ثقيل على المدافعين. أيوة. أيوة. من ناحية يعني الرأس يعني يطلع مليح, من ناحية يعني ملعب محطة, من ناحية أنه
0: هدف قوي
2: فيزيك
0: يعمل رسالة معه على ديفونسور
1: يعني, إذا كان
2: إذا كان إذا كان يعني تخرج بن علي فأنك تجلز منك تجيب لاعب في قيمته كان مش أفضل منه, تعرف روحك يعني عندك كاس الكاف وتعرف روحك عندك كاس تونس, تعرف روحك عندك بطولة تونس, من المفروض أنك خرجت وبعته برشة فلوس على الأقل نصف المبلغ متاعه تجيب به مهاجم في قيمة النادي الرياضي الصفاقسي, مش تقعد تجيب في واحد من الأمال والآخر تجيب تعطي فيه تستي وتعطي فيه شانس, ماك بعد دخلت فلوس نصف المبلغ خذ به مهاجم كبير, لا إمكانيات أنت بعت بفلوس, أنت بعت بفلوس, هذه مشكلتنا في تونس
1: الفلوس هذيك ما تعرفش عنه بيهم, تم رفع منع الانتداب بزوز ملايات و700 وخلصوا الملاعبية والإطار الفني اللي كانوا من جانفي مش خلصي يعني, كان ما خلصش عماد بن علي لا تخلص ملاعبية ولا تشارك في الكاف شملة يعني ضرورة
2: يعني ضرورة أني يعني نبيع مهاجم أفضل مهاجم عندي في البطولة نبيعه وما نجيبش المعوض نتاع وفلوس يعني نخلص بها يعني ما هيش لوجيك داخل في
0: ماذا كسرتوا يا شباب,
2: لا يعني كله كل نعرف كل الأندية كيكة ولكن تنجم تعمل حتى شيء إذا لازمك لازمك تشوف كيفاش تجيب مهاجم, خاطر كل الفرق اللي نشوف فيهم الكل عندها مشكل نتاع مهاجم, الترجي الرياضي التونسي دارك الموقف شوية يعني بالمستوري, النجم الساحلي عندها مشكلة نتاع مهاجم تو نحكيو عليها, النادي الصفاقسي مشكلة نتاع المهاجم, يعني كلهم ما عندهم مشكلة مع المهاجم, نذكروا قبل يعني كل الفرق التونسية اللي ترجع شوية كانت كلها عندها مهاجمين على على على مستوى عالي
0: صحيح, والأجانب زادا كانوا الكاستينج بتاع الأجانب كان أحسن أفضل. أحسن برشا
1: اللاعب المحلي
0: كلمة فقط على الرتور
1: أفضل الرتور ما زي ما تلعب حد شيء, الفريق ما شاهدناش منه حاجة كبيرة بصراحة كمستوى فني قادر أنه يقلق النادي الصفاقسي, المقابلة مش تكون بدون حضور جمهور لكن نعرف أنه الجمهور مش يكون داير بالطيب المهيري البره مش يحسسهم أنهم كأنه موجود معهم لأنه مقابلة مثل كلام يعني يزمك تتأهل مازال عندك دور ثاني, يعني النادي الصفاقسي ما يزنمش يسمح لنفسه أنه يرجع للكاف ويخرج لا قدر الله من الدور التمهيدي الأول, أنا نقول أنه بشوية هدوء شوية تركيز شوية صبر على الملاعبية يكمل المنتدبين موتيا باب بدأت تحذيرات متأخر يلقى المدرب الحل في غياب بكار الإصابة, وهذا دوره هو جبنا مدرب وياخو في في في رات باش يلقى الحلول للظروف هذه, وبالتالي ما التغييرات المتكررة تاع المدربين ونقول احنا بعد 3 و4 و5 جولات هاي ما عندها من تعمل, شوف كان هيئة مديرة غيرت مدرب بعد 3 و4 مباريات فقط راهي هي اخطأت في اختيار المدرب,
0: ماهوش المدرب في حد ذاته, وانت اخطأت في الاختيار فلا. مش نحكيه عن بيل كوكي يعني بيل كوكي مدرب ما منش مختلفين عليه اصلا
1: لا لا لا
0: على كارير والكمبيتانس بتاعه, ما نحكيه فقط على الاختيارات به, هذا تقريبا كل شيء في خصوص النادي الصفاقسي ترجي رجيس ينطلق زاد بحظوظ محترمة 3-1 ماتش اللي نحكيه بعد شوية على ترجي رجيس.

0: 3-1 ضد ديامبرز. تقريبا نحكيه على 1 بلاش هي معناها باش تبدا مفهوم العمليه. تقريبا كانك ربحت 1 بلاش, لكن الحاجه الباهيه اللي قاعده ماتش للي الرياكسيون بتاعت الجرجيس.
1: هو مش 1 بلاش, لازم تسجل 2 لازم الفريق باش اي
0: كيما انت ربح 1 بلاش لازم يسجل لك 2 زاد باش يترجع
1: فوالا.
0: دونك الحاجه الايجابيه انه عمل رياكسيون تاع الجرجيس ورجع في الماتش وسيطر تقريبا في دو تيير نتاع الماتش, سيطر على اللعبه الكل. كيفاش شنو ترى ماتش الرتور في السنغال عمار؟
1: شوف من المؤكد يعني ماهيش باش تكون مهمه سهله, ولكن اذا كان يلعب بنفس المستوى اللي شفناه يلعب به في تونس ترجي جرجيس باش يتمكن من الترجي, خاطر شفنا يعني اصرار في خاصه تكون منهزم 1 بلاش وترجع في الـ في الـ في الـ في, الـ في النتيجه تتعادل ومن بعد تسجل 2 اهداف اخرين. يعني ترجي جرجيس خلينا نقولوا عمل كل شيء في المقابله هذه, الروح كانت موجوده, الإصرار كان موجود, الفورمة الترجي جرجيس كانت موجودة. ضيع صحيح ممكن هكا 20 دقيقة لولا ضيعها من المقابلة, لكن بعد يعني الدارك ورجع يعني وتمكن باش يسجل 3 أهداف. ولكن حذاري يعني المقابلة ماهيش باش تكون سهلة, خاطر شفناه تفرجنا فيه الفريق يعني عنده عناصر ممتازة كيف يعني عنده لاعبين سريعين القدام, والترجي جرجيس نفس النادي الإفريقي لازم يلعب برشا توازن وبرشا حذر وما يقبلش اللعب, خاطر شوف تقبل اللعب إذا تقبل اللعب في إفريقيا ونعرفوا الطقس شنو باش يكون يعني ممكن فيزيك مو باش تنهار في الاخر, ولكن بنفس المستوى الترجي الجرجيسي نجم يتاهل للدور الثاني.
0: النادر
2: بعد المباراه اللي نقولوا الممتازه, لانه الجرجيسي سوا بعد 20 سنه يعود يلعب خارج ميدانه ويلعب مع 3.5, الفريق تغير بنسبه 90% اذا نحكي. وشفتي عمار الكل فرق الكل تغيرت كوا باش نجم تعيش, فمش موارد ماليه لازم تبيع فريق كامل
0: بقى. اي ما اما
2: جرجيس كان الزوز 3 مواسم الاخيره
0: على التغيير, ما سمحني نادر لو شفت هكا تتعمل الفكره والتراديسيون يتعاملوا هكا, معناتها تغير لاعبي تغير مدرب وقت اللي تزرعها فكره راني نلعب باش نهز تيتر راني نلعب باش نكون في البلاصه الفلانيه تقعد حتى كي تغير الملاعبيه هذو ما نسميهم تقاليد نتاع نوادي. جرجيس عمل تقاليد هذه الحاجه
2: البيت. لا عمل تقاليد حاليا تو السنوات الاخيره في البطوله اصبح من الفرق وكبت الطليعه صحيح توتيه ما بعض الأحيان الموسم الفارط يعني تعدى فترة صعبة كان تذكره بعد ما خرج بوجلبان وجاء سامي القفصي تراجع في النتائج مش من سامي القفصي من الأجواء ككل وبيع اللاعبين وخروج نشوتي وستارلي وغو وغير وغير وغير, وبالتالي قدم مباراة محترمة جدا. مباراة الإياب أنا مقلقتني أنه هذا الفريق له مهارات فنية وجودة فنية ممتازة في الكونترول والباس وبناء الهجمة المركزة. كان جاء فريق متاع كونتر شفنا منه إلا ملاعبية تجري في هجمة معاكسة ويجيبوا في الخطر كما الحاجة ديالو اللي سجل الهدف رقم 14. نقول لك الغادي السيناريو مش كل مختلف, المساحات 30 متر اللي خلف الأظهرة مش في القاعه غادي في السنغال, لأنه ترجي الجرجيسي هو اللي مش يكون في المناطق متاعه في نصف ملعب متاعه مش لقى مساحات, لكن هذا الفريق حتى في وسط الميدان قادر أنه يبني الهجمة والحمد لله. لكن اللاعب رقم 10 اليساري خرج باللوحة حمراء مش نتيحوا منه مباراة الإياب, مقابلة صعبة مع الأجواء مع التنقل ومش تلعب بالضبط قضية الميدان, لكن إن شاء الله جرجيس بالعزيمة متاعه إن شاء الله يرجع لنا ببطاقة التأهل إن شاء الله.
0: شنو دوزيام تورنا القول الأربعة في رقم تاعنا ترجي نادي الإفريقي في ليغ دي شامبيون ترجي جرجيس والنادي الصفاقسي. دونك خلينا نخلي الوقت المتبقي للبطولة وأهم استنتاجات المقابلة.

0: ترجي رياضي تونسي ينتصر على مستقبل المرسى. فقط التعليق على رقم أنه الترجي الآن هو أفضل خط هجوم لكن في نفس الوقت هو أضعف خط دفاع. تعليقكم على الرقم هذا؟ الترجي كان مستنسي يكمل البطولة الكل يقبل 7-8-9-6 الآن 6 أهداف في 3 مقابلات. نأخذ تعليق من عندكم لدرعوا
1: أكيد الكلام كان رقم يعني ما تعودش به الترجي تقريبا من 69 سنة الترجي لم يقبل 6 أهداف في 3 جولات وهذا وعادي أن يكون الترجي يعني من أفضل خطوط الهجوم منذ بداية البطولة نظرا للقيمة الفنية للاعبين اللي عنده يكونوا فريق هجومي قادر أن يسجل. لكن الجديد اللي متعودناش به في الترجي هو عدم التوازن على المستوى الدفاعي وهذا الدفاع ماهوش 4 مدافعين وحارس هذا الدفاع يبدأ من المهاجم كيما لما تهاجم النجم حارس يعطيك تمريره حاسمه تجيب بها هدف او ظهير ايمن ولاعب محور دفاع وبالتالي يلزم مراجعه في المنظومه الدفاعيه ولا توزيع الادوار الدفاعيه على كافه اللاعبين وحسن توظيف اللاعبين لانه شاهدنا حاجات كل مره مازال يبدل توقع شاهدنا ثنائي تجلاسي الشيخاوي يلزم يستقر على محور الدفاع باش يعطيه الوقت باش يتناغم ويتجانس مع بعض.
0: ما ثابت ثابت اوكي هذا مهم ياسر ما ثابت انه لازم كل يوم ان باترون في الديفونس
1: مثلا
0: لا جلاسي
2: والثابت والثابت زاد حيدر شوف راهو الدفاع وقتاش الترجي الرياضي التونسي كان دفاعيا ممتاز وقتاش
0: وقت عنده سنتينيل ممتاز
2: عندك فكك الترجي فيها فكك توا فيها واحد بخصال متاع كوليبالي فرانكوم أوبيلو
0: فما كاستيو من تبعاتي من معناها
2: من المفروض حيدر لازم يكون فكك انت تو انت دبت كل اللاعبين على مستوى الخطوط غيرت الخطوط متاعك جاتك يعني باش انت دب لاعب فكك كيما يعني خرج لك أوبيلو لاعب كيما أوبيلو لاعب كيما فرانكوم لاعب كيما كوليبالي هذوكم الخصال متاع اللاعب اللي يهز على الديفونس ما يخليش برشا كور تخلط للمدافعين هذاك علاش الترجي الرياضي التونسي في 3 مقابلات قبل 6 اهداف بمعدل زوز اهداف في المقابلة اللي هو برشا يعني على فريق اذا كانت تحب يعني تقدم واذا كانت تحب تمشي تلعب في في في في المستوى متاع الشامبيونز ليج ما هيش باش تكون سهلة اذا كان يقعد المردود هكا متاع الدفاع. ولكن الترجي لازم يقوم بانتداب متاع لاعب يعوض خروج أقبله
1: راه اللاعب هذا كاستيو جاي من البيرو جاي من جهة أخرى من مكان آخر من طريقة عيش مختلفة يمكن حتى ثم تلتين فيلزموا فترة تأقلم قاعدين نشوف الخصال متاعه هو جاي باش يعوض أقبله إلى حد الآن باش ما نظلموهش في 3 مباريات هذوما مع مدرب مباراة ثانية لعبوا حتى في محور الدفاع جملة واحدة ولاعب منتدب ولعب حتى في المنتخب ما نجمش نقيمه لكن بعيد على مستوى حاليا أقبله أقبله شكون كان معاه تقى لاعب كذلك نشيط في وسط الميدان يعاون كذلك في النزعة الدفاعية معاه 3-4 من الدفاع تغيره ومش أي واحد تغير لك تغير لك توقاي ومرياح اليوم السنوات يلعبون بعضهم يعني ثنائي معهم بن حميدة كيف كيف يعني الاستقرار اللي كان عندك الكل تنحى باش تبنيه يلزمك الوقت يلزمك كذلك عمل يلزمك تخدم وحسن اختيار اللاعبين. لكن حسب رأيي أنا نشاطك رأي يلزم لاعب سوبر لاعب في قيمة عالية في محور الدفاع وتشوف شكون مع حمزة جلاسي ولا البقية هذوما الكل مع احترامي لهم في الترجي انت في البطولة وقت ما زلت خلي في رابط الأبطال كيف مش تتغير نوعية المهاجمين انت تو مع مهاجمين المرسى والعمران ولاقي مشاكل خلي كي مش تلعب مع بيراميدز ومع سانداونز وغيره دونك انت داب لاعب محور الدفاع كيما يزم يكون ياخذ المكان وهو يتبنى عليه في قيمة توقاي وأفضل
0: باهي معناه اللي ريناه مايش مسألة اختيارات ومدرب وتغييرات
1: فما موجود
0: فما خلي خورا يا عمار ونرجع لك فما زاد مسألة اختيارات متاع المدرب تغييرات في كل مقابلة نجم يكون عنده علاقة بأنه مفهمش ستابيليتي مفهمش لحداش اللي يلعبوا
2: اللي قاعد نشوف فيه أنه ريجي كامب ما استوعبش الدرس متاع عمني ولا لما كان في الترجي الرياضي التونسي ما استوعبش الدرس أولا دايما الكاستينج متاعو غلط ديما الكاستينج غلط وديما يعني يقوم بتغييرات في الشوط الثاني ويلقى الحلول
0: كاستينج تحكي على الأنصة
2: على العشرة على الحداش اللاعب اللي بيش يدخله يعني ديما عنده مشكل مشكلة وين فمش فكر طب انت فما فكر تشوف فكر كل مقابلة 4-5 تغييرات كل مقابله. هذا راهو يضر بالفريق. والافكتيف نتاع الترجي اسنا قلنا افكتيف ممتاز برشا، كل اللاعبين يعني باهين برشا. البليلي من البليلي وحتى حد ما يشك مثلا في القيمة الفنية متاع البليلي، ولكن ظهر اللاعب راجع من الإصابة وما فماش يعني تحذير.
0: معناه اللي صار في آخر ماتش هو صحيح أنه يهبط من بعد بشيخ وفامي
2: البليلي حده باش يعطيك 100% 20-30 دقيقة لعب حاليا في الوقت الحالي. لاعب راجع من الإصابة أو لاعب يعني ما هوش عمل بريباراسيون يعني تأهيل البدني ما هوش عامله. من المفروض أنه 30 دقيقة هو مشكلة المدرب غلط يعني في في في في في برشا حاجات قاعد لازم يتحمل فيه مسؤول. أولا لازم يكون عندك تشكيلة، لازم يكون عندك تشكيلة تلعب تصير التغييرات، ولكن
0: تلعب ليغ دي شامبيون في أكتوبر معناها عم قريب
2: وعم قريب باش تنافس فريق يضر لي جاب 30 مليون دولار لاعبين.
0: صحيح. في مقابل هذا زاد فما حاجات إيجابية، لا فما الكامروني ماير زاد
1: أي فرنانديز باش نقول لك هجومية
0: معناها نحكيو لهنا راهو كي الملاعب ياخذ وقته في الناس تتبع وكذا، مش الصفقة اللي مزروبة شوية فيديوهات.
2: الكامروني كلمة بركة بالله سامحني، الكامروني من المفروض انه عمل تحذيرات ممتازه وفي المقابله الوديه كان احسن لاعب، لازم يلعب في زوج مقابلات الاولاني، مش تستناه يعيطوا له منتخب الكامرون بتشاركوا فيه.
0: ما نعرفوش اذا كان هذاك السبب ولا إيه. ما
2: هذاك عندك سبب اخر زوج مقابلات.
1: خلينا نحكم على الخساره
0: باختصار،
1: لأنه لازمك مفروض عليك ولا انت اخترت تاخذ قرار خاطئ وتلعب البلايلي غادي باش تلعب فراج على اليمين، اللي هو فراج في الاصل هو اكثر يلعب على اليسار، حلمت فرنانديز لاعب جاهز، شفنا مهارة فنية عنده ليه
0: فراج اكثر مقابلات لعبهم على اليمين
1: لا في الفريق نتاعه لا حليت عليه تفرجت عليه ماذا جاي نعطيك بالضبط قداش مباراة في الفريق وفيها الرابط جاهز
0: كمل فكرتك
1: دونك فرنانديز وانا بالعكس انا كي جابوا فراج قلت محظين رواحهم انه البلايلي يمكن ما يرجعش من الاصابه ويمكن ما تترفعش عليه العقوبه، فهمت؟ هي كانت ذكيه جدا انه ما تموتش وتعيش في البلايلي. نعاود نقول غير مضمون انك حتى بعد شهر شهرين تلقى بلايلي السنوات الفاتت. فوريبيرو الدخله نتاعو ظاهر اللمسه الفنيه، ما فماش كلام اللمسه الفنيه برازيليه ياخذ كوره ويدور المراوغه تخلي يلعب 9.5 خلف المهاجم 4-3-1 فرنانديز على اليمين بلايلي على اليسار، ظهر ذاك كذلك لاعب مكسب واعطاه وقت باش يحضر. شوف وقت جا فرنانديز شو اسمه ريبيرو دونك هجوميا مع المستوري كذلك ظهر القيمة الفنية نتاع المستوري موجودة واضح. والإضافة مش تجي
0: يعني اختصارا فما مشاكل دفاعية أكثر من أي شيء في الـ في الـ في الـ معناها القدام فما الاختيارات وفما
1: موجود صحيح.
0: راهو فراج يلعب أكثر على اليمين نادر كما قلت لك، جيب لي الأرقام المرة الجاية ما هو قدام هو خاطر ثبتنا فيها قبل دونك شكرا لكم يعطيكم صحة، شكرا كبير ليك نادر،
1: شكرا
0: عمار جمل، شكرا لعدنان كان معنا في الإخراج وسيم في الإخراج الرقمي. يجيكم خولة في الأخبار، احنا غدوة 6-7 ديما على الأولى موزايكا فام، وشكرا على المتابعة.
3: Rejoins Collège La Salle et Vise l'International. Programme d'échange, bourse, employabilité et projet d'avenir. السهرة المنتظرة والحدث بالمسرح الأثري بقرطاج السبت 12 سبتمبر، لكم موعد مع النجمة العربية نانسي عجرم. وذلك احتفالا بالذكرى 70 انبعاث الحرس الوطني ومن تنظيم النادي الرياضي للحرس الوطني. نانسي عجرم في حفل استثنائي السبت 12 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج ابتداء من 10 ليلة.
4: ما تيجي هنا وانا احبك عشان اعيش على حبك.
3: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة، مدينة الثقافة الشهيد الخليبي، وعلى موقع تذكرتي بونتين.
4: ايه قلتني كده
3: بمساهمة جيلي فيدل ترافل أريدو شيري أوديما بنجمعة موتورز ديليس فينشي ريال ستيت بيتيكا ليزينج بوغا بياش بونك ديمورا سارا توزر اس تي بي بونك وموزايكا فام.
5: راديو موزايكا فام تونس الاخبار.
6: اهلا أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. إيران تهدد بالرد على أي هجمات أمريكية جديدة تستهدف أصولها، محذرة من أن البنية التحتية للطاقة في أنحاء الخليج بما في ذلك المصالح النفطية والغازية الأمريكية معرضة للخطر. رئيس غرفة النقابة الإيرانية يفيد بأن عملية تأمين السلع وعرضها في الأسواق مستمرة دون وجود عقبات، مشيرا إلى عدم وجود مخاوف جدية بهذا الشأن. فرانشيسكا ألبانيزي مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة تقول إن إزالة إسرائيل للأنقاض في قطاع غزة قد تدمر أدلة قيمة على جرائم وحشية وتمنع استعادة رفات القتلى. والحرب الصهيونية على غزة أسفرت عن تراكم حوالي 61 مليون طن من الحطام والأنقاض قد تستغرق 7 سنوات لإزالتها وفقا لتقديرات الأمم المتحدة. وألبانيزي تقول إن جمع الأدلة وتحديد هوية أصحاب الرفات يجب أن يتم أولا قبل البدء بعملية إزالة الأنقاض الكاملة. فولكسفاجن تبرم اتفاقا أوليا يقضي بتحويل أحد مواقعها في ألمانيا إلى الإنتاج الدفاعي تحت ملكية جديدة في سابقة ضمن جهود شركة صناعة السيارات لإعادة هيكلة مصانعها التي تكافح لمنافسة منتجات الشركات الصينية الأقل تكلفة. الفنانة السورية أصالة نصري تحيي حفلا في دمشق للمرة الأولى منذ 15 عاما، وذلك في 17 سبتمبر الجاري بعد أن كانت من أبرز الفنانين المعارضين لحكم بشار الأسد، وسط مطالبة دعاة سلفيين في الأيام الأخيرة بإلغاء هذا الحفل. وعلى الرغم من أن سوريا تشهد نشاطا فنيا متزايدا منذ سقوط الأسد مع إحياء فنانين لبنانيين وعرب وسوريين حفلات في دمشق، إلا أن دعاة سلفيون انتقد حفل أصالة. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع سامي الحامي في كلتشر بلس.
7: الأولى في تونس
8: موزيك فام أقوى الموسيقى.

100% كولتوريل نحكيو ثقافة من توا للتسعة كولتور عكتو شوية خي نحكيو على فاضل شاكر نحكيو أصالة نحكيو جوليا بوترس وبهاء سلطان في جديد السياحة الفنية الثقافية في تونس والعالم العربي والعالم الانترفيو فرحانين برشا الحقيقة باستقبلها بحذنا هي من جنود الخفاء قليلة الظهور ما تحبش تظهر الحقيقة أمام الكاميرا هي ديما كانت وراء الكاميرا مسيرة تواصلت لعقود مروة بن جميع بكل حب نستقبلها بحذنا شوية خير هنا في الانترفيو في كولتور بلوس هي اللي أخرجت فيلمها الطويل الأول نحكيه على لمانا الفيلم اللي كان وفاء لذاكرة الحرس الوطني ولكن مروة بن جميع مسيرة امتدت لسنوات كي نحكيه على القناة الوطنية ولا غيرها من التجارب بداية من شوف لي حل أي مليحة لافاج الأكابر نوبة 1 و2 فرطة الذهب نحكيو على رجوج نحكيو على عدد مهم من الأفلام ومسيرة متميزة شوية نحكيو تفاصيلها في الانترفيو نكتشفوا مروة الفنانة والإنسانة كيش كيف الفلاش باك اليوم شفنا تراند الثمانينات اللي شفناه بارتو في فيسبوك في انستغرام على جميع وسائل التواصل الاجتماعي باش نحكيو في الفلاش باك اليوم على جيل الثمانينات الذي لا يكبر شنو سر الجيل هذايا شوية في الفلاش باك هذا كل بتبيع ما يكون كان مع فريق كامل معنا الوثق بالله في الأعداد معنا في الإخراج زايدة زياد معنا في الإخراج الرقمي أيوب خليكم معنا نحكيو كولتور نحكيو 100% كولتوريل توليت من غير كلام جديد توليت نسمعوا حصريا على موزيك فما راجعين معكم في كولتور بلوس

0: شخصياني
1: شخصياني ده صلت وصلنا حتى لسبعة وخمستاشر دقيقة من دي الأخبار الثقافية اللي عنا اليوم في كولتور أكتو تتسويت على مزيكا فم رجعين
2: كولتور أكتو
1: في كولتور أكتو كل مرة نحاول نحكي مختلف الأخبار سواء في تونس أو في العالم العربي. البداية اليوم مع أخبار رينيه تنقلته مختلف الصحف والمجلات الثقافية. نحكي على عودة فاضل شيكر ليرجع للمسارح الكبرى, يرجع من الرياض بعد 13 سنة من الغياب. حفله الأول أو عودته رسمية الأولى, خطوة باش تكون تصور هامة بالنسبة لي. تحضيرات الحفل حاليا موجودة, وهو حاليا موجود في فترة نقاها في الدوحة بعد خضوعه قبل جمعتين من توالي عملية على القلب. وكانت أكدت معلومات خاصة للعربي الجديد أنه المفاوضات لإحياء الحفل في الرياض سبعون معناها ماخذة تقريبا 80% أو 90% من التحضيرات, وأنه حاليا فما رعاية خاصة من الهيئة العامة للترفيه على أنه باش يكون في مرحلة جديدة في مسيرته بالحفل هذية بعد خروجه من الحجز بقرار من المحكمة العسكرية في لبنان, وتأجيل عدد من القضايا اللي ما زالت عالقة كما قلنا. هو حاليا موجود في الدوحة وفترة مهمة تحت إشراف أطباء قاعدين يتابعوا في الحالة الصحية متاع فاضل الشاكر. وكل تقريبا كما قلنا صحف تأكد العودة متاعه للمسارح الكبرى في أكتوبر 2026, وحاليا فما تركيز خاص عليه المسيرة الفنية لابنه محمد فاضل الشاكر. وأكيد ما زالت التعليقات متبينة بخصوص العودة الفنية لفاضل الشاكر. خلينا نذكره كونه مع التحضيرات الفنية هذه تستمر متابعة خاصة الملفات القضائية في لبنان, وفما معلومات خاصة تقول لنفس المصدر أنه بعض القضايا العالقة فيها تدخل ضمن قرار العفو العام اللي وقعه الرئيس اللبناني جوزيف عون الجمعة اللي فاتت, واللي تشمل اتهامات تتعدى عليها زمن. ويقولوا كونه باش يكون فما مراجعة متاع ملفات جديدة وإصدار أحكام واضحة بشأنها, هذه اللي أكيد باش تأكدوا الإجراءات والأحكام القضائية. من فاضل شاكر نحكيه على التريند في السوشيال ميديا اللي هو زواج جوليا بطرس, ولدها بلوتو, زواج ابن جوليا بطرس اللي قاعدين نشوفه فيه انهارين هذوم على السوشيال ميديا وحضور هيفا وهبي. ومن هيفا وهبي شفنا التريند ولا في تونس بين تبينت الاراء كيف كيف, اللي يقول كونه هيفا وهبي عادي ومكانها انها تكون موجودة بالشو متاحة على ركح المسرح الاثري بقرطاج, خاصة كونه نحكيه عليه عرض كان خارج البرمجة الرسمية, وذي عكس ما تتداول فيه خليني نقول أغلب لي بوست من لبنان. يقولوا كوني موجودة داخل البرمجة متاع قرطاج, وهوني صار يمكن الخلط. خلينا نذكروا كونه هيفا وهبي كانت موجودة في كارتاج أوف اللي هي تظاهرة اللي تصير بعد مهرجان قرطاج الدولي, وشفنا كيف تبين أراء بين اللي يقول مكانها الحفلات الخاصة وما تستاهلش كوني تكون موجودة على ركح قرطاج. ولكن مع هذا شفنا علاقة كبيرة دامت لي عقود بين الفنانة جوليا بطرس وهيفا وهبي. شفنا بالمناسبة زيدا أحمد سعد تصريحه اللي كان أثار الجدل على السوشيال ميديا, يقول حغني التفاهة دي ازاي بعد ما سلمت على جوليا بطرس في زفاف ابنها, وذي قاعدين نشوفه فيه التراند موجود على السوشيال ميديا وتتبين الآراء دي ما نشوفه بين مؤيد ورافض. من جوليا بطرس نرجع بكم لتونس. سمعنا وشفنا الخبر اللي هو الفنان بهاء سلطان يتعرض لحادث سير هيل باش يتم الغاء الحفلة متاعه في تونس وإلى لهذا السؤال اللي تسألوا فيه, هذا المساج اللي تبعثونا فيهم على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي بالنسبة للمزيكا فيلم كيف كيف, خاصة بعد ما شفنا الفونت فلاش كانوا قاعدين يتباعوا تساكر بنص الحق تقريبا. الحفل مازال متواصل, هذا حسب تأكيد فريق الفنان المصري بهاء سلطان, وخاصة العودة متاعه المنتظرة تونس بعد غياب لسنوات. أكيد هو تعرض لحادث سير صحيح في العالمين في مصر نهار 5 سبتمبر 2026, اتقلبت سيارته بعد ما اصطدمت بمركبة رافعة متاع مواد بناء, وذي اللي تسبب في أضرار مادية كبيرة للسيارة. ولكن يقولوا كونه هو حاليا حالته مستقرة تم نقله للمستشفى, وكانت الفحوصات أكدت كونه مصاب كدمة متفرقة مفهمش إصابة تختيرة، وتم الإعلان إنه حالته الصحية تدعو للإطمئنان، وحاليا وفق فريقه سواء في تونس أو في مصر إنه الحفل مازال قائم بهي سلطان، باش يكون موجود على المسرح الأثري بقرطاج ضمن تظاهرة كارتاج أوفنهار 11 سبتمبر 2026. نختم مع الفنانة السورية أصالة اللي موجودة في حفل في دمشق للمرة الأولى بعد غياب تقريبا 15 سنة في 17 سبتمبر، بعد ما كانت من أبرز الفنانين المعارضين لحكم بشار الأسد. كيف كيف شفنا تباين حول العودة متاحة لسوريا من جديد، ولكن حتى التوى كل الأخبار تأكد تواجدها وكوني باش تكون موجودة بعد 17 سنة غياب على البلد متاحة، وكل مرة قاعدين نشوفوا فيه عنا وين بالنسبة للفنانة أصالة حول عودتها من جديد. كيف كيف خلينا نذكره كونه غالبا وفي أغلب خلينا نقول النتوات الصحفية اللي تكون موجودة فيها ما تحبش تحكي في الموضوع السياسي، كيف كيف حتى في خلال حفلتها في تونس في مهرجان قرطاج الدولي كان فما تأكيد كبير من فريق اللي كان معاها سواء من روتانا أو فريقها الخاص حول المواضيع اللي باش تتسأل والأسئلة اللي باش يتم طرحها وباش تكون حاضرة في الندوة يشوفوها قبل ما يتم طرحها، هذا كان وفق الفريق متاعها. وحاليا خليني نذكر كونه الموعد باش يكون نهار 17 سبتمبر بعد 15 سنة من الغياب. كولتور اكتو كولتور بلس كل يوم مثل الجمعة من 7 إلى 8 متاع الليل على موزايك اف ام. مازال نكمل معاكم في كولتور بلوس على موزايك فام. شوية خلينا نحكي بالسينما، نحكي بالتلفزة، نحكي على واحدة من أهم الأسماء خليني نقول في ساحة الإخراج في تونس. بكل حب نستقبل بعدنا شوية خير مروة بن جميع في الانترفيو، خليكم معنا. كولتور بلوس كل يوم مثل الجمعة من 7 إلى 8 تعليل على موزايك فام.

0: بقيادية وزارة الشؤون الثقافية بالتعاون مع مسرح الأوبرا تونس. حفل فني ضخم الخميس 10 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج مع النجمة العربية والفنانة اللبنانية يارا.
1: صدفة ومن بين كل الناس علاقني
0: يارا بالمسرح الأثري بقرطاج في سهرة الإحساس والطرب الخميس 10 سبتمبر ابتداء من 10 ليلة.
1: أخذني
2: اشتقت كتير لجمهور تونس جمهور قرطاج يارا.
0: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة، مدينة الثقافة الشادي الإقليمي، وعلى موقع تذكرتي بونتين. بمساهمة ام جي باتام نيسان ماكسويل بيكو جولدن كارتاج بوسونري درينا بلوس تشيكن انجوي هوب ترافل شيرينغتون باكستيج او دي في بلوس ديجيتاس نسمة جديدة وموزايك اف ام كولتور بلوس كل يوم مثل الجمعة من 7 ل 8 متاع الليل على موزايك اف ام.
3: 7:27 دقيقة انتم معنا في كولتور بلوس على موزايك اف ام. السلام عليكم وين ما كنتوا في الاستماع، سوى فكرة هبكم سي شرويحكم طريق السلامة الجميع على سيتنا موزايك اف ام .net ولا شوية خرزة تلقاو اللايف نتاعنا على يوتيوب موزايك اف ام. توت سويت وقايت الانترفيو.
0: الانترفيو
3: في الانترفيو باش نحكيو على فيلم أثار الحدث وكان أثار ضجة خليني نقول في الويكاند بعد العرض متاعه في مدينة الثقافة. نحكيو على فيلم لمانة وفاء لذاكرة الحرس الوطني وفرحانين برشا باستقبالها بحذنا. هي مخرجة العمل هذايا، هو فيلمها الطويل الأول ولكن مسيرة تواصلت لسنوات وعقود رغم صغر السن. مروة بن جميع مرحبا بك.
4: شنحويل عايش ما لا بريزونطاسيون هكا كي يعمل ولا ماهوش صغار سن، ما فهميش صغار ما غركمش كاسكيت وفازيت
3: سافا معناها النجم نقولوا العمر متصالح. وحنا اليوم نحكيوا على جيل الثمانينات
4: مو هبط تصويره
3: عمل براند نتاع
4: الثمانينات 84 انا راهما
3: دونك نحكيوا على في العقد الرابع
4: اي 42 ans.
3: مروة وش نحكي على فيلم لمانة الحرس الوطني جوست للناس اللي تسمع فينا توا. مروة بن جميع تعاملت مع أهم الأسماء في الإخراج خليني نقول، كي نبدأ من عبد القادر جربي، صلاح الدين الصيد، شوقي المجري، حبيب المسلماني، مديح بالعيد، سلمى بكار، كيف كيف، نجوى سلامة. نحكيو على التجربة متاعك اللي كانت طويلة في التلفزة الوطنية كمام 20 سنة مروة بن جميع، وختامها مسك ورفيق الدرب نتصور زيدا عبد الحميد بوشناق. عشرات الأعمال بين تلفزة بين سينما بين زادة سنة كنت في إخراج افتتاح مهرجان قرطاج الدولي كي تتلفت لهم قدش من عام في المجال هذا
4: 2005 دونك ما عش نحسب الانيما احنا جنرالمون لي زارتيست ناف واش نحسب
3: فخورة بالمسيرة
4: باوي بيان سور كان مش المسيرة هذيك ديما نقولين لانسيان ايكول ما زلت شايف صحيح في لي نورم هذوكم اللي هما قاعدين يبداو يهربوا بشويه بشويه وانا نرجع فيهم كسون قاري في ليزار كاسكيت اخرى هي بزاده دونك ديما نقول لهم هاوم لي نورم انتم دبروا روسكم شنو تحبوا تعملوا مي جانسيست ميم سور مي بلاتو كو سوا ان طونك بروميير اسيستانت ولا كمخرجه وكل ديما جانسيست اللي كل واحد يخدم خدمته دايور اول كور نعملوا كيف كوا اهم حاجه تجاش تقدم وانت ما تعرفش كيف كوا باش تعرف كي ما تعملش الحاجه ويعاركوك عليه ما عملتهاش تعرفي ما اشتبعتك وتنجم تجاوب بحق مكتسب دونك وي الخدمه مع تالزه انا عايش في تالزه تاو جو سوي فريلانس عندي 3 سنين ونص مي ذا تالزه تعلمت منها برشا. قبل تالزه كنت مع الامبيا اللي هي الوكاله الوطنيه للنهوض بالقطاع الصناعي البصري دونك من وقتها بديت مع سيسليح شوف لي حل دايوغ هذيك ديما فاست العمر شوف لي حل ابون اسمك في جينيريك مرة بنجمع جيتي لاسيستون دو سيسليح الله يرحمه وينعمه عطاسك
3: ثقة في عمر صغير
4: وي انا وقتها 3 اني اوديو فيزويل مشيت ستاجير في لا بروميير سيزون في دوزيام سيزون انا دوزيام اسيستانت ديجا مع سيمون جبنتارا كي ايتي بروميير وهشام العكرمي دونك وبديت في سا الحكايه جي انشيني توت سويت ابري كملت لي 4 سيزون دو شوف لي حل ابري اقفاس بيلي تويور افيك مدام سلمى بكار كامونجا بدي لانشينمون رابيدمون ونلقى روحي بعد في التلفزه اترافير الوكاله الوطنيه عملت 20 اي ابري تواصلت المسيرة معناتها بور موا انا كي قريت سي لا فيكسيون والسينما معناتها ما كانتش في ثنيتي موضوع التلفزة اللي تعلمت منه برشا وكان انا يقولوا زيد ناجحه في كاسكيت خاطر سي با ايفيدون سي رار دو تروفي ان رياليزاتور اليوم ولا ان بروميير اسيستون كي ميتريز العروض راهو سي حاجه اخرى كومبليتوم.
3: أيه شفناك في عشاق الدنيا
4: هذه تعلمته في تنس. أيه الحقيقه معناها دونك مثلا عشاق الدنيا الاولاني 2021 جو بونس اللي هو tout de suite après le feuilleton Nouba معناتها j'ai maîtrisé les choses techniques وكل grâce اللي تعلمته entre autres في التلفزة.
3: قلت لي كلمة نحب نرجع لها مروة، قلت لي حتى نحب نبقى مع المدرسة القديمة حتى ولو انه المبادئ اليوم ولا التكنيك بدأت تبعد وتبدلت
4: مش لا تكنيك لي نورم لي نورم هذيك نتاع كلمه كيف كوا جوستمون معناتها تلقى ناتيك اكزامبل نتاع برا اطبع لي هذه نو سي لا برودكسيون اللي تعمل لامبرسيون سي با لا سيستانا دونك تنجم تقول لي انت تحب تعملها بكيفك اعملها معناتها دونك هكا لقيتو اكزامبل توا قدامي جيب قهوه للممثل سي با لا سيستان لا سيستان يعلم يحب يجيب قهوه للممثل يعلم فما شكون خدمته يجيب قهوه للممثل حاجات من نوع هذيا اللي قاعدين ولينا توا نشوفوا في كل
3: خلط في المفاهيم
4: فما خلط الحقيقة فما برشا خلط وأنا هذا كان تعلمته سي غراس للمخرجين اللي خدمت معاهم الكل والإنتاج زيدا مهم معنتينا توا جستيم اللي نجيري أوسي لابخود مليح سي غراس للإكسبرينس هذيك الكل أنا كي قريت وي نقرا وترون كوما من الأول صافي تري لونتون بيان سور كي قريت مي تعمل سبيسياليتي في دوزيام أني اللي هي عملت لغياليزاسيون مي هذي الكل تعلمته في ثنية معناتها في ثنيتي هذيك
3: وخليني نقول الثنية هذي ما كانتش مفروشة برشا بالورود كما نعرفوا أنه كل ثنية لازم يكون فيها تعب لازم يكون فيها برشا صعوبات مروة من اليوم خلط حققت اللي تحب تحقه ولا تقول توا بديت
4: بيه en tant que première assistante faut حتى اللي نحب نحقه franchement معناتها مش معناتها وانا سقاي على القاع قاعده نقول فيه هذيا وهذا بشهاده مخرجين منجين اي ميم دي كوليك بروميير اسيستانت معناتها je suis parmi les meilleurs premiers assistants في تونس je gère نحبها برشا وحتى مرحله الاخراج اللي انا عملتها في التلفزه وتوا سي مون بروميير لون راني je suis toujours la première assistante et j'adore faire ça معناتها مش معناتها كي تعديت الكاسكيت المخرجه ما عادش باش نعمل اسيستانا با دي تو دور ça معناتها حاجه نحبها ماهوش غانيو بان كهاو معناها entre autres oui معناتها نعملو فن مش كان على الفن aussi باش نعيشو aussi مي حاجه ياسر نحبها جيستيم كو في لاسيستانا et la direction artistique parce que je fais aussi la direction artistique اللي à un moment qui on parle assistana هو في الشرق فما كلمه تديول اسمها مخرج منفذ يقولوا لي mes étudiants madame c'est quoi la différence قول لهم هي نفسها juste qui تخدم لاسيستانا بالحق en tant que premier يعطيوك grade اسمه premier مخرج منفذ هو tout simplement un premier assistant راهو ماهوش coupé action plan de travail feuille de service ou nizam ou logistique non c'est l'artistique aussi tu dois épauler ton réalisateur il y a des normes في العالم زيد توا خرجوا لي جون وانا منهم نقول ميز ايتوديون يا اخي ا مومون علاش ما معنيش حق نعملوا رمارك على لي نورم في العالم انا بور موا ان بروميير اسيستون هو مساعد شكون مساعد المخرج المخرج في لي نورم في العالم مساعد مخرج اول مهام وتوفى اخر نهار تصوير اي والمخرج ما عادش عنده شكون يساعده في البوست برود شكون يساعده دونك انا حتى كان ما نخلصش عليها التشهيدي نعملها
3: تبقى موجوده
4: في الريليزاتور في البوست برود الى ان ولاو يسميوني ديريكتريس دو لا بوست برود تراوها في لي جينيريك باسكو جو لاش با مون رياليزاتور في البوست برودكسيون دونك لاسيستانا معناتها خليتني كي نلقى روحي بكاسكيت المخرجه فرانشمون سي وليت الحكايه ماهيش سهله بيان سور ما لازمناش نستسهلوها كلمه مخرج خاطر كلمه كبيره ماهيش كاميرا وكذا
3: انا اليوم بعد قداش من عام مروه بن جميع حاضره لاخراج فيلم ها طويل الاول وان شاء الله زاده حسب ما نعرف عندك تجارب تلفزيون ان شاء الله على قريب
4: ان شاء الله ان شاء الله
3: وقتاش قلت سي بون سي لو مومون انا توا حاضره
4: انا من 2015 بالضبط بداو يجيوني الاقتراحات للاخراج ونقولها مثال شذية حتى في الميديا بديت الحكاية باللي سيت كوم اللي هي شو يقولون عطيها نجربوها بسيت كوم اللي هو أصعب يسرة شو نجربوها بسيت كوم راهو الضمار باش توصل الضحك التونسي ماهيش سهل راهو بكل أنا مروة اليوم نقول صعيب علي الضمار أنا مازلت توا ما نحسش روحي جوميتريس خاطر الضمار ماهوش ديكوباج وارتستيك وكل معناتها عملت حاجه انت ساميه في شو اريير قدام اكزامبل معناتي وتعرف كو سي با سولمون لا كاميرا وترافلينغ وعارف كيفاش الديكوبي وكل نوع ما تطلبش برشا استعراض عضلات تقنيه الضمار اللي انا هذاك ميتيزيه ابخي فما لا ديريكسيون والكتيبه اللي هي العرس انا اليوم الحاجات دو موا اللي جاوني ليا انا قلت لك من 2015 مريتش روحي فيهم دو موا ونخاف منهم معناتها
3: تتفرج فيهم تضحك
4: جوستومون ضحكتي ماهيش سهله هذاك علاش خاف منه الضمار فما اعمال بيان ايفيدامون فيهم مشاهد ينجموا يضحكوني أو فما دي كوميديان يضحكوني أوسي مي انا نخاف منها الحكايه هذه باغ كونتر قعدت نرفض دونك هو سؤالك نتاع من وقتاش تحس في روحك حاضره قعدت نرفض مش وي لازم يكون فما خوف مي ما لقيتش الحاجه اللي تشبه لي والفرستراسيون باش تبدا لك بشويه بشويه الفرستراسيون هاي وقتاش بديت ممكن عندها 6 7 سنين الى انا عندي 4 سنين التالي قلت انا قداش باش نقعد يجيوني دي سيناريو ونقول لي سي با موا ما يشبه ليش ما لي سي با ايفيدون راه مخرجين اخرين زيدا باش يعيش قول لك ناخذ انا قداش باش نقعد نقول ما يشبه ليش معني وهوني كان عندي لافونتاج نتاع سالاري في التلفزه الوطنيه اللي نجم نقول لي جو مو بيرمي وكانت الاقتراحات جاتني من التلفزه معناتها ابري قلت انتر تان خرجت من التلفزه وكل قلت انا علاش ما نكتبش ما نجربش وحدي ابري تو انا سور دي بروجي افيك دو رياليزاتور نلقى روحي en tant qu'assistante نصلح في مشاكل نصلح في كونتينيتي نصلح هيت نجرب سي فري كو سي با ما كاسكيت ليكريتور مي هيت نجرب بالك شي وقالوا لي برشا اصحابي وكل جرب مروا دونك جربت البروجي الاول بيان ايفيدامون صبيت ما جي با يو دو روتور ثاني ثالث لين فما ان بروجي اللي هو معناتها ياسر يشبه لي حطيت فيه الاكسبيريونس تاع العوام هذيك الكل والعوام اللي عملتها الكل اللي تعلمت
3: وقتاش هذا كتبته
4: كتبته يا 3 ans مي سابيتو اوفيسيلمون عام ناول في دو شين وحده بريفي وتلفزه الوطنيه جي با يو دو روتور بون مي بريفي
3: لا رفض ولا حتى
4: مي بريفي وي سي ان بروبليم دو بودجي جو بونس
3: اوكي
4: ومي ليتاتيك نو فماش حتى اجابه معناتها نتمنى كان حتى سنه عاود سابيت خاطر حلوا ابل دوفر يقولوا سنه طلبوا يا 10 يا 15 وهو 20 دونك عاود كتبته ورديته 15 وكان معايا في الكتاب عزيز محمد عزيز هاويم اللي هو كتب الاكابر دونك صبيت ونستني ورمضان هاو سي معناتها قريب جي با يو دو روتور انا نقول ميسيلش راهو كي جاو بونا بتيتر ما زلت ما تعلمتش بالكدا يقولوا لي معناتها
3: قولوا لي شنو نبدل
4: قولوا لي شنو نصلح قولوا لي شنو المشاكل مش انا بركه مهم راهو برشا ناس عندها المشكل هذا اذا بينا نعرفوا شنو المشكل دونك ان شاء الله سنه في رمضان بالك شي اونتر تون الجمعه هذه جينا خبير به
3: في هذا الكل مع الخوف اللي حكيت عليه مع المسؤوليه اللي حكيت عليها تقبل اليوم اخراج فيلم ما نتصوروش سهل كونه باش تهز على عاتقك مسؤوليه كبيره نحكيه اليوم على لمانة اللي هو فيلم وفاء لذاكرة الحرس الوطني علاش قبلت وانت تحكي لي بالدقة هذية ولا بالصعب هذا مع روحك مرة
4: justement c'était pas facile بالكل بالكل وتعبت وسي وليد المجرح يساعد نشكر
3: ليها فكره وسيناريو
4: فكره وسيناريو اللي انا خدمت عملت معاهم في حاجات صغار قبل اليو اس جي لونيتي سبيسيال دو لا غارد ناسيونال ابري معناتها كي خذيت لو سيناريو Au départ, c'était très sérieux. D'abord, il m'a envoyé un livre juste pour que je n'ai pas eu le droit. Il n'est pas officiellement un scénariste ou un ouvrier de l'audiovisuel. Il
3: est
4: en train de faire un film, mais c'est un cinéphile. Il est d'ailleurs en train de faire. Donc, j'ai écrit une bonne base de l'actiba. Parce que j'adore les normes dans l'actiba. Il y a un scénario qui m'a dit qu'il n'y a pas de faire un film. Il n'y a pas de faire un film. Donc, j'ai écrit ça déjà. و بعد في حاجة دابور انت هوني ماكش في الشوام تاع ياسر يشبه لك ولا يشبه لكش خاطر مش كل يوم تنجم تعرض مخرج في تونس حاجة كيما هكا راه معناتها تعرف باش تخدم فيلم كي فا ريبريزونتي مؤسسة أمنية
3: وخاصة خلينا نقولوا كونه السلك هذايا عنده علاقة خاصة وكبيرة برشا بتوانسة معناها كي نحكيو على مسيرة سنوات ونحكيو على جانب إنساني كبير حتى شفناه لمحالة في الفيلم ركزتوا عليه فهذا زاد يخلي لك يمكن عندك زوز مسؤوليات
4: جوستومون هما ماهمش زوز كنت راه قداش من مسؤولية خاطر أنا مثلا سي وليد قال لي مروة أنا هذا اللي عرفت نعمله وعندك المسؤولية الكل انت اعطاوني الحقيقة مارج دو ليبرتي باش نمس باش قلت له راني لازمني نرد حتى في 40% منه يشبه لي خاطر انا نجم نرد ونخرج فينالمون يقولوا العبيد اخراج باهي اما لي فيلم باش يخرج فيلم لمروة بن جميع دونك اعطاني ليبرتي باش نمس حاجات في حدود اني تعرف ان سيناريست نجمش تشوه له العمل معناتها كان باش تهزه للباهي اوكي كان باش توخره للبتويلي نو وتعرف فما مربوط بتواريخ مربوط بحاجات
3: نحكيو على احتفاليه بسبعينيات
4: الاحتفال بسبعينيات الحرس الوطني دونك دي ان ريسبونسابيلتي دو لا ريسبونسابيلتي نتاع انك تقول لا لو سيناريو سي بون ينجم يتصور اي سي ان شوا وسيتي با ايفيدون راهو سيميا في العمل انك تحكي على الاختصاصات الكل في الحرس الوطني في ساعه وسبعة دقائق وكيفاش باش توصل للمتفرج انه يحس اللي انا نحسه كي يحكيوا لي الاولاد في الحرس على برشا حاجات لي زيموسيون اللي نحسهم انا كيفاش نجم نحطهم في الفيلم كيفاش نجم نوظفهم دونك الحقيقه صارت هيزيتاسيون مي ابري قلت مروه دابور الفرصه هذه انك ديجا لو تيتر مخرجت فيلم الحرس الوطني اول فيلم يعملوه معناتها مؤسسه امنيه تعمل فيلم راهو معناتها ديجا لو مارياج هذا راهو بيبي نجم يتحل مانيش نحكي على روحي حتى للمخرجين والفنانين في تونس دايوغ في الحرس نعرف كنت لاحظوا ديما يهبط في التخرج نتاعهم اللي يعملوه في بير بوراقبه كل فما برشا كولابوراسيون مع الفن
3: اي صحيح
4: ترى وجوه فنيه يستدعوهم ترى معناتها ياسر الباب محلول إيجا نعملوها هذيك كتلاقح بين فن وأمن قلتها هذه برشا مرات وما تدخل البلاتو متاعنا ما عاش تفرق بين شكون الأمني وشكون الناس كل حطت اليد في اليد دونك الحقيقة مسيت وين النجم نمس باش راجيتو شبه لي والحقيقة حتينا الكل في الكل في
3: البروجيكت قديش نسبة التغيير شو بدلت مروة قديش زادت من روحها
4: به تغيير كتابة ولا إخراجيا خاطر حتى في الإخراج كتابة أخرى معناتها
3: أما الإخراج بإمضاءك أنت سيناريو ما كانش من توقيع
4: السيناريو ما كانش من توقيعي هاكا فما إعادة صياغة سيناريو هو لو تيتر اللي عطاه لي سي وليد نجم نقولوا 30-35% ماكسيموم 40%
3: من مروة بنجمع تحط في الفيلم هذا اللي اخترته اسم لمينة العنوان شكون اختاره
4: الحقيقة هو ما كانش اسمه لمينة ما نحبش نقول شنو كان اسمه أما العنوان الجديد اقترحته أنا مع ثلاثة أخرين وتم اختيار الاسم هذا في الإدارة العامة للحرس الوطني
3: واسمي مس برشا وتريلر حتى تفرجنا فيها أول الحوار هذا وموجود نلقاوه فيلم القاب برشا استحسين شفنا برشا مخرجين كتبوا ستاتويت وتدوينات منهم سلمى بكر رجعتوا بين الفترات حتى من قبل الاستقلال جسدته شخصية قديمة كما لمين بي جسدها الممثل إبراهيم زروق توحشناه قدام الكاميرا
4: وي.
3: كنت من مدة معه في حوار شتاع مناول في بالي في سوسة بعيد ما عادش يقتنع بالسهل يمكن بالسيناريوات رؤية فنية خاصة كيفاش تواصلت مع إبراهيم زروق؟
4: إبراهيم خدم معنا في راجوش
3: هاي وخدم معكم فرطاتو ذهب في بالي
4: دكتور فرطاتو نا في فرطاتو ما كانش معنا إبراهيم
3: وقتها مع فرطاتو ذهب زوج ربيب
4: دونك إبراهيم نعرفوا بعضنا وابراهيم اللي ما يعرفش لا اون اوت كاسكيت راهو سي ان شيف كوستومير معناتها راهو يعمل في دي كرياسيون ياسر مزيانين دونك انا الحقيقه كي بديت نعمل في دي ريشيرش على البيات وكل فما حاجه الاولى بيا ايفيدامون لازم يكون ممثل فما عندي شويه شبيهه باش نكون كريديبل ابراهيم عنده كاريزما البيات الي تري كاريزماتيك دونك كلمته جي بحذايا قلت له مانيش باش نحكي لك باش نعطيك تقرا هو يسكن في سوسة قال لي قلت له ما نجمش يروح يقرا ويعاود يرجع لي دونك قعدت كلكو باغ في البيرو نتاعنا وين نعملو في البريباراسيون قرا ورجع لي قال لي مروه هاني معاك سي ما تقرا بيان سور لا فيرسيون الاخرانيه بعد ما حكينا انا وسي وليد وما سينا حاجات وكل دونك قال لي مروه جو سوي افيك توا وبيان سور عنده ليكزيجونس هو ديما راهو ابراهيم يخاف واش باش نلبس واش باش نعمل وكل ام بيان ايفيدامون اون ايكيب بروفيسيونيل تحترم نفسها يخرج مخرج اكتشف سي بيرسوناج سور بلاتو يا ان تروك كي سابيل ايسي ماكياج كوستوم بوندون لا بريباراسيون دونك شيف روحو
3: تهنى
4: وين تهنيت لي دو الحقيقه معناتها دونك دونك ما كانش صعيب برشا الاقناع والحاجه به هي جوستمون نرجع لك على البرشا حاجات اللي عملتهم ياسر عندهم ثقه فيا الممثلين خاطر تعاملوا معايا في برشا اعمال دونك يعرفوا رويحهم انا ما نلعبش ديجا انا صعيبه مع روحي ويافي با
3: كما ثقه تبنيت تصور بالسنوات هذه
4: مبنيه في سنوات هذه برشا ناس سليم سنهيجي راهو
3: اي فوالا خلينا نعطيو فكره على الكاستينج ياسين بن قمر البحري الرحالي ريان بنويس سليم السنهيجي سليم سنهيجي سليم نوجه له تحيه وبالتوفيق لي في يوم قرطاج المسرحيه دونك فما سار كاستينج وإلا سي بون دوب مقريت السيناريو وحسب السنوات اللي حكينا عليهم مروة دونك سي بون كل حد في بلاصته شفته
4: هكا وهكا الحقيقة خاطر فما اللي ديريكتومون شفتهم سي كلير نحب الوجه هذاك مي كوميم اكاستيش معناتها اكاستي معناتها نحب نشوفه في البيرسوناج هذاك جو تيست كيفاش يتكلم عندي دي فوا سمعني صوت كبار كان غامض عينين نحب نسمع كان صوته دونك بورتون سي ان فيلم اللي ما فيهش معناتها المساحه صغيره راهو كانت للممثلين اما كل واحد فيهم عطاه فريمون معناتها مثلا بحري رحالي ميرسي بحري الغادي من ثقه بينت بعضنا انا وبحري لي اون اي فريمون كومبليس بحري كاريمون اليد باليد سيكونس هذيك منتجيني قبل بنهارين من تصويرها للجنوب بيت بحذينا سي اون سيكونس باش خدمنا خد برشا كلام قالوا بحري معناتها بحري يقول لك انا ممثل نجي نمثل سوف كو بحري قال لي هاني شنو تحب تقول شنو جينا مع بعضنا اليد باليد في كتيبه لو تيكست اللي شافوا بحري والناس اللي شافت الفيلم معناتها مسها برشا كلام بحري دونك فوالا
3: الفيلم حاليا وين موجود كيفاش نجموا الناس اللي يسمعوا فينا يتفرجوا فيه ولا يشوفوه نتصور مهم اليوم كونه يخرج كونه يتشاف كونه فيه برشا ايموشن على الحرس الوطني
4: اي انا راني دخلت مكبوسه للفيلم سولاجيت شويه خاطر عملنا دو بروجيكسيون البروجيكسيون الاولى كانت اطارات واعوان الحرس الوطني والبروجيكسيون الثانيه كانت بحضور فنانين صحفيين ممثلين
3: أصدقاء
4: وي دونك لي بهين الحقيقه انا كنت جو بونس خايفه اكثر من اللازم
3: اما الخوف تنحى نتصور باللي غوتور اللي سمعت
4: باللي غوتور جوستمون سا سولاج معناتها شويه بين نرجعلك الفي مهم يتشاف ومن هنا ميساج نقولها مهم يتشاف احنا الفكره كانت من الاول انه بمناسبه الاحتفاليه كانك عملت حفله وسكرنا الموضوع سوف كو ساعة نشكر سي حسين الغربي سيد امل الحرس اللي توا قاعدين نحكي ونادي رياضي الحرس الوطني اللي هو كان منتج ونيسبرود تنفيذ الانتاج صاروا دو بروجيكسيون بعد هما افون بروميير اي قبلها الافتتاح نتاع الاحتفالات دونك البارح صاروا دو بروجيكسيون بورت اوفيرت طوا ما نجمش يسر نقول خط ما زلنا نشوفه ممكن ندوروا بيه في الولايات معناتها راهو الهدف ما هوش ربحي هذاك اللي قاعدين نشوفوا فيه دونك باش يتشاف وي وفما حاجات تسمعوا بيهم قريب باش يتشاف هو الفيلم ما زلت ما نجمش نجاوب وين وقتاش وكيفاش
3: واضح نستنى ومهم كما قلنا يتشاف وكانوا يشوفوه التوانسة الكل في مختلف الولايات خاصة كونكم صورتوا في 17 ولاية دونك من حقهم هو بيدهم يشوفوا الفيلم هذايا
4: مروة سامية باش نعقب على كلمة 17 ولاية احنا جينا شكر لجيل الإدارة العامة الحرس الوطني حتى من المسياحة بورينا برشا بلايس حتى كان تشافوا قبل تشافوا اوترومون وهوني ميرسي شمس غراب لو دي او بي اي توت ليكيب ايماج اي ليكيب نتاعي الكل بالحق اللي وفما برشا ناس راهو في ليكيب كلمه اول مره مثلا حوريه ميرسي كورديناتريس دو برود اول مره تعمل مدير انتاج منتصر اللي يعمل موسيقى اول مره يعمل موسيقى وما خفتش راني خديتهم وما خفتش خاطر نعرف هيا مثالش نحب نسمع جو برون
3: دي ريسك
4: اي مش في لي ديبارتمون الكل ما خديتش لي ريسك في لي ديبارتمون الكل مي يا دي ديبارتمون كو ميم لا برودكسيون اي لا ميوزيك ميز اسيستون فاطمه بن صالح وحمزه قروي اول مره يعملوا دي بروميير اللي هما دابيتود دي سون مي دوزيام دونك سي ان تشالنج
3: ونتصور نجحتوا في التشالنج هذايا خاصة كونك صارحت في أكثر من مرة كونه كان تحدي صعيب بالنسبة ليكم والمشاهد اللي شفناهم في الولايات من الشمال للجنوب في الجبل في الصحراء في البحر نتصور أكيد كنت حاضرة بختورة الكاميرا نتصور كزادة دخلت عالم الحرس الوطني قبل حكيت على الشهادات اللي كنت أخذتهم أصعب مومون عشتها في التوثيق في المرحلة اللي في مرحلة التحضيرات قبل ما تصور
4: الفيلم كله صعوبات الحقيقة كله صعوبات سيتي با ايفيدون خاطر راهو من الاول مانيش نفهموا في بعضنا احنا والحرس وامور اوراق وبابراس وكل ما كناش نفهموا في بعضنا دونك تعطل الفيلم برشا مرات بعد لقينا لي فورمول لقينا معناتها ونعاود نشكر سي حسام جنجبيبلي وسيد امير الحرس اللي هما شدوا صحيح باش الفيلم يتعمل هيت نلقاو حلول كيفاش باش يتعمل معايا اليد باليد وليد كيف كيف قلت له يفو با بيسي لي برا ما هيش خايبة الحكاية هيا خلي يتحل الشباك باش يتحل ورا الشباك هذا برشا بيبان دونك مي أكثر صعوبة فيزيك نقولها لك هما صاروا برشا صعوبات كان نقعد نحكيهم تاو اللي تكتب عليهم كتاب مي صاروا وإحنا شيخين راهو عاملين جو خاطر الاكسبيريونس ياسر محلاها
3: الحاجة اللي بقات غافي في بالك ماكش باش تنساها
4: ساقي تحت
3: ايوا
4: تحت من الهليكوبتر ما تفاجعوش مش وهي طايره تحت من الهليكوبتر رابع نهار تصوير كملت التورناج الكل بساق سيق هذيك مانيش باش ننساها بيان ايفيدامون خاطرنا
3: الحمد لله
4: يعيشك مي سينو الحاجات اللي قاعدوا سي دي سوفينير محليهم فينالمون الحقيقه قاعدوا في مخي الكل
3: وخاصه كونوا نحكيوا عليه اول فيلم طويل في مسيرتك مروه بالجميع بعد السنوات هذوما كل من التجربه نستناو ترجع بحذينا في الكرسي هذا في رمضان
4: ان شاء الله سيميا وي
3: وقايت نتا
4: قايت عنده مده وقايت هو والله ونخدم على روحي وعامله لي والله والله ونكتب وجو في مي ريشيرش جو سوي ديسيبليني كها وتو سي كومون سا سباس ما علاش حاسيلو هنا نستنى ان شاء الله
3: ان شاء الله بالتوفيق مروه بن جميع ما كومون سا سباس نستنوا المسلسل الاول وان شاء الله بعده اكيد حينا شويه على المسيره هذه نستنوا اكثر

0: بحثينا في بورتري هنا على موزايك فام على شلي ونحكيوا على مسيرة تواصلت لي سنوات من شوف لي حل أقفص بلا طيور الجبل الأحمر الأكابر فرطة الذهب كي نحكيوا فلام سامحني النجوى سلامة كيف كيف شوقي المجري على مملكة النمل كنا حكينا وصولا لأعمالك الأعمال اللي كانوا جمعتك مع عبد الحميد بوشناق من براجوج فرطة الذهب وغيرها من الأعمال بالتوفيق ليك مروة بن جميع شكرا ليك مروة بن جميع المخرجة وصناحة حتى لسبعة واثنين أو خمسين دقيقة هذه كانت الانترفيو
1: الانترفيو كولتور بلوس كل يوم مثل الجمعة من السبعة لثمانية متاع الليل على موزايك فام
0: بزنا مكملين معاكم في كولتور بلوس على موزايك فام شوية عطا فيها جنجون وألفا ونرجو لكم في الفلاش باك

تراند ثمانينات قلنا علاش اليوم نرجعوش بيكم للوقاية هذيك ثمانينات. شنو هو الحكاية متاع العقد هذية؟ علاش بعد أكثر من 30 سنة ما زلت الناس تحب

ترجع له. واليوم حتى ذيك منفوشة شفنا اليوم تصور بختو على السوشيال ميديا ونحكيه على تريند الثمانينات. أما خلينا نكونوا صريحين، الثمانينات ما كانتش كان الألوان الفاقعة اللي رافيهم في التصور والكاسات والولكمان. في تونس كانت سنوات فيها برشة تغييرات، من آخر سنوات بورقيبة للسابعة من نوفمبر 1987 وبداية مرحلة مع بن علي. عربيا العقد كان أثقل من صور النوستالجيا متاعنا، حرب العراق وإيران، الحرب الأهلية اللبنانية، اغتيال السادات، صعود تيارات الإسلام السياسي، أزمة اقتصادية ضربت برشا بلدان عربية، وحتى الأزمة الاقتصادية العالمية عام 86 زادت الطين بلة. من جهة أخرى من العالم كانت الثمانينات تعمل ثورة من نوع آخر، وإحنا نسمع في الموسيقى مايكل جاكسون يخرج الثريلر ويقلب صناعة الموسيقى كليا. نحكي وزاد على مادونا الجزء من الأغنية. البوب يخرج من شوارع نيويورك للعالم، نحكي على البوب اللي يعطي للثمانينات الصوت اللي نعرفوه من أول نغمة. مش هذاك هو، نحكي وسينما وفن سابع، نحكي وإيتي، نحكي وباك تو ذا فيوتشر، ستار وورز، نحكي وفي التلفزة على ديناستي وغيرهم صغيرات كيف كيف. كنقولوا جراندايزر كابتن ماجد والسنافر وعشرات الأعمال. تكنولوجيا وقتها بدأت تقول للإنسان حذر روحك، العالم باش يتبدل. الكاسيت، نحكيه على الفي اش اس، نحكيه على ألعاب الفيديو، نحكيه على الولكمان وأول الحواسيب اللي تدخل للديار. الأغرب الناس كانت تعيش حياة أبطأ، أما التاريخ كان يجري برشا. في آخر العقد سقط جدار برلين عام 89، كان العالم قال الثمانينات وفات، أما العالم اللي صنعته مازال عايش معنا لليوم. السؤال الحقيقي، علاش نحنو للثمانينات؟ على الجيل عاشها مازال يذكرها برشا حنين، وحتى جيل ما عاشهاش أصلا يحب يتصور روحه كأنه جزء منها. يمكن خاطر الحاضر ولا سريعة برشا ولا فيه برشا زربة، كل شيء يجري، الأخبار، تليفونات، السوشيال ميديا، الخدمة والضغط اليومي. فالثمانينات وذلك يقولوا هنا حتى والدينا اليوم إنه الدنيا كانت تمشي بنسق أبطأ برشا. تصور تستنى برنامجك المفضل باش يبدأ، تستنى أغنية في الراديو باش تسجلها على الكاسيت، وتستنى صاحبك يجي للدار خاطر ما فماش واتساب. والأغرب حتى شباب اللي ما عاشوش الثمانينات دخلوا في الحكاية. علاش؟ خاطر الصورة اللي وصلتهم عليها تقول إنه العالم وقتها كان أبسط برشا، كان أكثر عفوية، أكثر صدق وأقل تصنع. صور فيها عيوب، ألوانها مختلفة، الموسيقى متاعها مختلفة، وحتى الأجهزة القديمة ولات اليوم أكثر أصالة هكا تظهر لنا. الفلاش باك كولتور بلس، كل يوم مثل الجمعة من 7 ل 8 متاع الليل على موزايك اف ام. نرجع ل 2026، الشركات والفنانين فهموا يمكن الحكايه مليح. رجعونا الولكمان، ورجعت الكاسيت، رجعت الموضه القديمه، رجعت الموسيقى، وحتى الصور القدم رجعوا كما شفنا في التريند. يعني النوستالجيا ما عادش مجرد حنين، الثمانينات ولات يمكن الحياه ابسط برشا. نحن رجعنا حتى شويه خدمة الاخبار باش يكون مع سيف الدين الماري. بعد يجيكم شاكر فيسبيس، في واحد من الناس مع فريق كامل بالطبيعه. شكرا زياد، شكرا وثاق، وشكرا أيوب. نحن نتقابل غدا في موعد جديد من كولتور بلس على الأولى في تونس. لو رونديفو 100% كولتوريل. باي باي، تصبحوا على خير. كولتور بلس، كل يوم مثل الجمعة من 7 ل 8 متاع الليل على موزايك اف ام. موزايك اف ام.

0: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
1: مستمعي اذاعه موزايك اف ام تحيه طيبه. صادرات الصناعات الغذائية التونسية نحو السوق الأردنية تشهد تطورا لافتا خلال سنة 2026، حيث ارتفعت حصتها من اجمالي

0: الصادرات التونسية إلى الأردن من نحو 40% خلال السنوات الأخيرة إلى 90% إلى موفى شهر جويلية 2026، مدفوعة أساسا بالنمو المسجل في صادرات زيت الزيتون المعلب حسب مؤشرات نشرها مركز النهوض بالصادرات اليوم إثر مشاركة تونس في الدورة الرابعة من معرض الغذاء وتكنولوجيا الغذاء الذي انتظم بالعاصمة الأردنية عمان من 4 إلى 6 سبتمبر الجاري. هذا وبلغت قيمة صادرات زيت الزيتون المعلب التونسي إلى السوق الأردنية خلال الفترة نفسها 156 مليون دينار، فيما تجاوزت الكميات المصدرة 11 ألف طن، بما يعكس تنامي الطلب على المنتجات الغذائية التونسية وتعزز حضورها في السوق الأردنية. المبيتات الجامعية بمدنين تستقبل دفعة أولى من الطلبة المرسمين بكل من المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بمدنين والمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بجربة، الذين باشروا دراسة يوم الحد الغرة سبتمبر الجاري بالتوازي مع تواصل دورات التوجيه لتحين المعلومات لاستقبال دفعة ثانية من الطلبة يوم 12 سبتمبر الجاري بعد تلقي الموافقة على السكن حسب الشروط المدرجة ببوابة السكن الجامعية وفق ما أفاد به مدير الحي الجامعي بمدنين عبد الله مارس. والمصدر ذاته يضيف في تصريح لوكالة تونس إفريقي للأنباء أنه تم تجديد التعاقد مع 5 مبيتات جامعية بطاقة استيعاب تبلغ 420 سريرا إلى جانب مبيت خاص آخر في إطار المناولة بطاقة استيعاب تبلغ 219 سريرا لإيواء الطلبة الذكور من المؤسسات الجامعية بالفجة ومدنين مع مبيت بالحي الجامعي بالفجة. دوليا، ارتفاع حصيلة ضحايا التصعيد الإسرائيلي على جنوب لبنان منذ الجمعة الماضي إلى 27 شهيدا وأكثر من 60 جريحا وفق ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية. فرانشيسكا ألبانيزي مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة تقول إن إزالة الاحتلال الإسرائيلي للأنقاض في قطاع غزة قد يدمر أدلة قيمة على جرائم وحشية وتمنع استعادة رفات الشهداء. وأدى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى تراكم حوالي 61 مليون طن من الحطام والأنقاض، وقد تستغرق 7 سنوات لإزالتها وفقا لتقديرات الأمم المتحدة. وذكرت ألبانيزي أن جميع الأدلة وتحديد هوية أصحاب الرفات يجب أن يتم أولا قبل البدء بعملية إزالة الأنقاض الكاملة. ختاما، صحيفة فاينانشال تايمز تفيد بأن منشآت نفطية تابعة لشركة أرامكو السعودية في جيزان تعرضت لهجوم جديد، وذلك بعد شهر فقط على ضربة منفصلة أدت إلى تعطيل جزء من الإنتاج في مصفات الشركة بالمنطقة بشكل مؤقت. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدون على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع شاكر بسباس وكامل فريق برنامج واحد من الناس. إلى اللقاء. الأولى في تونس.
1: الاثنين الجمعة من 8 إلى 9 متعالي شاكر بسباس.
2: انتوا بتسمعوا في واحد من الناس على موزايك فام، مرحبا بكم، اهلا وسهلا في حلقة جديدة ما يعيشوا فيه التوانسة وقاعدين يعيشوا فيه لهذه اللحظة، الانقطاعات المتواصلة للماء، وايضا في وقت ما زاد ايضا الازمة متاع المياه المعدنية. كلام باش نعاودوا نحكي ونفسروه ايضا في علاقة بازمة المياه، وكلام قاله ضيفنا في اكثر من مناسبة الخبير في الموارد المائية والتنمية سي حسين الرحيلي، لكن هذا زادا مع في واحد من الناس نعاودوا او نفركوا اكثر المسألة. سي حسين مرحبا بك، شكرا لك على قبول الدعوة.
3: تحية ليك ولكل العاملين بإذاعة موزايك.
2: بفضلك. وقد وعنا في الاستماع ما حدث وما يحدث وزيد أيضا المستقبل في علاقة بالماء، راجعين بعد الفصل نحكي فيه في واحد من الناس.

0: بس حسين الرحيلي الخبير في الموارد المائية والتنمية، أزمة المياه المعدنية اللي عاشوها التونس وربما ما زالت أيضا بعض الناس يعيشوا فيها، هي أزمة بالنسبة لك أنت مرتقبة، كانت مفاجئة كإنسان عنده اطلاع على هذا المشهد؟
1: هذا احنا أولا المياه المعلبة دي حكينا فيها برشا وقلنا هي السهل الممتنع، يعني قلت أنا مرة أنه أصبح الاستثمار في المياه المعدنية أو المياه المعلبة في تونس خير من الاستثمار في النفط أمام التسارع الصاروخي لعدد الشركات وعدد أنواع الماء عندنا 31 ماركة نتاع ماء و 29 شركة. كنا نرجع نحن دولة في فرنسا فيها 70 مليون عندهم 7 أنواع من المياه المعلبة فقط.
0: فرنسا عندها 7 كهو؟
1: 7 أنواع من المياه المعلبة فقط،
0: ونحن 30،
1: نحن 31 نوع تقريبا، وتقريبا مش نولوا كل ولاية عندها زوز 3 ماركات نتاع مياه. والمياه المعلبة معناها هي مياه، معناها طبعا هي مش معدنية ككله. أنا شرحت معاك في الحصة الأخيرة اللي ظهرت معاك قلت أنا وتهمت 3 أنواع، ثم مياه المعدنية الطبيعية نفذية عندها خصوصيات معينة، ثم مياه العيون، وثم مياه الطاولة أو ما يسمى بمياه الموائد العادية. معناها اليوم نحن في تونس نخلطوا كلها تسموها في مياه معدنية صحيحة. وأنا قلت أنه راهو باش يكون ثم مشكل كبير، معناها زوز أسباب. السبب الأول هو قانون الشيكات اللي لأنه المصانع شبه ما عندهاش الحق باش تستوكي إنتاجها، وبالتالي دائما المصانع تنتج وتكون عندها علاقات مع أصحاب مخازن يعطوها شيكات مؤجلة الدفع، وعندما تبدأ تبيع تبدأ تخلص يكمل الشيك بشيك آخر، وهكاك الناس الكل تلقى لأنهم أصحاب المخازن يلعبوا على العدد، يربح دوره في الدبوزة مليون دبوزة مليون دينار.

0: عندما أنت تغير قانون الشيكات ماذا ستفعل باش تلغي الامتياز هذا؟
1: الحركيات
0: واللي عنده فلوس مصانع ما تقبلهاش، ما تقبلش الكمبيالات، تولي عندك فلوس تاخذ، ما عندكش فلوس ما تاخذش. في الوضعية هذه المصانع ما عادش تخدم بطاقاتها الإسمية، لأنه ثم الطاقة الإسمية هي الطاقة النومينال بالفرنسية، طاقة الإنتاج المركزة، تولي تخدم حسب طاقة العرض والطلب، وبالتالي ما ثماش تخزين. نقطة ثانية هي قانون مارس 22، القانون نتاع الاحتكار اللي تقريبا دمر الاحتياطات الاستراتيجية لكل المنظومات، الدواجن، الحليب، البطاطا، الغلال وغيرها.
1: تنجمش تخزنها لخاطر
0: ما تنجمش تخزن وعلى 3 شكاير بطاطا انت ديجا قاعد محتكر، وعلى نولوا حتى على 6 استيكات ماء انت محتكر وندخلوا فك. وبالتالي ال- ال- ال- ال- القانون هذا يأثر. جاء ديليستاج ديليستاج
1: اللي هو خصان الضوء،
0: أيوة، تخفيض الأعباء على الشبكة نظرا ل طبعا المشكلة هيكلية في الضوء، ونعرفه مليح الهيكلية من سنوات. 50-60 ساعة انقطاع مع عدم وجود احتياطات استراتيجية باش تمول السوق في الأعطاب. عنا تقريب ستوك في 24 ساعة و 48 ساعة تم استعماله في ذروة الاستعمال مع ارتفاع درجة الحرارة، وصلت في القيروان تقريبا 49.8 معناها في الظل، وبالتالي تقريبا نهار ذاك القيروان ثاني أسخن مدينة في العالم بعد مهران بإيران. دونك وتقريبا فك اليوم ذاك يوم الأربعاء ذاك كانت 20 محطة تونس، 6 محطات من أسخن 20 محطة، وكانت تقريبا إيران الجزائر وتونس تقريبا يتصدروا 17 محطة. إذن هذا الارتفاع دونك وذاك علاش اليوم هل الوضع نتاع المهن المعدنية هو نتيجة لمباشرة لجملة قرارات وقوانين وسياسات خاطئة، أضف عليهم صعوبة التزود بالمادة البيوتي اللي نصنع منها البلاستيك.
1: اللي هي شنو هي المادة هذه؟
0: البيوتي هي الحبيبات اللي نستخرجوهم من الصناعات البتروكيماوية، واللي أغلبهم يجوا من مضيق هرمز الإمارات وقطر، هم أكبر زوج دول منتجة للمواد هذه، نجيبوها باش نعملوا بهم لي كابسيول، وبلي كابسيول يشتروهم المعامل باش يعملوا الانجكسيون ويعبوا فيهم الماء. هذا سبب ثانوي، لكن ينجم يكون كون الأمور كانت منظمة ما كناش نحسوا به.
1: بس سمعني، هذا باش يصنعوا دبس البلاستيك البلار في وقت ما تفقد ايضا البلار معنا، ولا زال مفقود في وقت
0: البلار. ايش عندنا نحن؟ عندنا زوز تقريبا في السوق، عندنا زوز، عندنا صافيه بلار، عندنا وعندنا زوز والزوز غير غير غير مباعين بشكل كبير، معناه لانهم يتباعوا بطرق معينه لدى المقاهي الراقيه، لدى النزل 5 أو 4 نجوم، لانه ثم قانون اصلا ينص على انه النزل هذه لا تبيع المعلبات بالبلاستيكيه، ولكن يوقع التعسف مع القانون. وهذا نجم نرجع حتى القانون 94
1: مفروض عليهم بيعوا بلار.
0: نعم، النزول الأربع وخمسة نجوم ممنوع، معنى التعليب البلاستيك في إطار حمايته. إذن اليوم فما شكون يطرح يقول إذا كان المشكل مربوطة بالتعليب علاش الجازوز؟ كمية الماء أكثر برشا من الجازوز، لأنه نحن نعلب سنويا ما يقارب 1,200,000 قارورة.
1: 1,200,000
0: قارورة، معناها نحن شعب تقريبا حسب إحصائيات 2024 نستهلك 246 لتر من المياه المعلبة للمواطن في السنة.
1: المعدل
0: العالمي رقم 3 في العالم، المعدل العالمي 44 لتر. إذا نحن تقريبا 7 أو 8 مرات نستهلك المعدل. علاش هذا؟ يحيلنا لتردي نوعية مياه الحنفية.
1: كيفاش وصلنا له هذا التردي لمياه الحنفية؟
0: وصلنا له هذا تقريبا
1: من سبالة كنا نشرب منها إلى سبالة ما تشربش تو،
0: طبعا
1: ماها ما يتشربش ما يتقربش.
0: العديد من العناصر، عناصر طبيعية، عناصر مناخية، وعناصر مرتبطة بتخلي الدولة التدريجي عن أدوارها في الخدمات العمومية، سواء كان مياه شرب، صحة، تعليم، نقل، معناه في التراجع هذا. وأنا نجم نقول لك من 1995 بدينا نحسوا بالتراجع هذا، وتقريبا حتى 98-99 نذكروا نعبوا الماء في الدبوزة ونحطوه يبرد نتناولوه.
1: كان سبالة تشرب
0: 99-2000 الظاهر تقريبا بدينا نشكوا، وبدت نوعية الماء تتغير، بدأت تراجع في معالجة المياه، لأنه اليوم نعرفوا تونس الكبرى ومنابر وسوس والمنستير والمهدية وقبل كانت القيرة وصفاقس هذوما مع أربعة ولايات شمال غربي 14 ولاية كانوا يتزودوا من منها الشمال في الشرق. تونس الكبرى تقريبا غدير الجلة كان يعمل يقوم بالمعالجة. نحن مياهنا باش نكون واضح وهذا سؤال يطرح ديما مياه روبينيه تبتل نشربوها هل
1: هذا تولى جدل
0: السؤال هي مياه على المستوى البكتيرولوجي سليمة صحيا ومطابقة للمواصفات التونسية لأن المواصفات التونسية تقول لك الماء حتى درجة ملوحة 1.4 ينجم يتشرب في ألمانيا مياه أكثر من 0.5 جرام ملوحة لا يعتبر مطابق للمواصفات الألمانية في فرنسا 1 جرام المواصفات العالمية من خلال المنظمة العالمية للصحة تقول لك المياه اللي تكون أكثر من 1 جرام ملوحة راهي مياه غير صالحة للشرب. نحن المواصفات نتاعنا مربوطة بظروفنا بإمكانيات
1: إيه ما سمحني سي ياسين الرحيلي أنا الخبير في الموارد المائية والتنمية ما تستحقش الحكاية بالتحليل بالعين المجردة كي تشوف الماء نتاع السبالة اللون وبركة ما يشجعكش تشربه
0: اللون هذايا مرتبط مش أنا نجم نقول لك احنا مشينا لغدير القلة خذينا عينات وحللنا ثم حللنا مياه الروبينين تاع 6-7 كيلومتر بعد لدخلت القنوات نلقوها تغيرت بشكل كبير راهي القنوات عندما تتقادم وعمرها يفوت 20-30 عام راهي تغير بشكل كبير اللون والنوعية و التذوق
1: يعني تحب تقول لي يخرج هو الماء من
0: ينجم في الشتاء يخرج طيب جدا ولكن القنوات وهذا إقرار أراه عنا 20% من قنواتنا فاتوا 50 عام رقم تصدر وزارة الفلاح تخيل قناة عمرها نصف قرن أولا هي قناة من لاميون سيمو الممنوع دولي من عام 2000 منظمة الأمم المتحدة صادقت كل الدول منهم تونس على التخلي التدريجي على ميون سيمو
1: لأنه سام لأنه شنو
0: لأنه مضر لميون سيمو عالميا زوز دول فقط ما وافقوش على الاتفاقية الدولية هما جنوب أفريقيا وكندا لأنهم أكبر زوز دول منتجين لاميونت باعتبار لاميونت ستين روش روش ناتوريل اليوم القنوات الجديدة بكلها اسمنت كلها لكن القديم انت 20-30-40 عام معناها بش يبطى يأثر إذا كان عندك 20% من القنوات 50 ومعدل القنوات انتاك 50% منهم عمرهم أكثر من 20 عام هذا بش يأثر بشكل كبير وذاك علاش الكولور خاصة كي يتقص الماء ويرجع نشوفه كل الألوان الممكنة في الماء ويقعد تقعد بالدرج بالدرجين حتى بش يرجع الماء إلى لونه العادي لكن راهو يحمل في طياته هك الحاجات لا يستسيغهم الإنسان المواطن فيقته عندما يشرب ماء يحسه تحس الماء إرزين سموها نحن لديور تيب الفرنسي اللي هو تودي كربونات مع إنسولينيتي مرتفعة يعطوك حس الماء المرزين شبه ملغ معناه أكل التوانسة هن يفهم ملغة ملغ معناه اليوم التوانسة والدولة أنا أتخيل في وضع الحالي أزمة المياه المعلبة يلزم القائمين على السياسات في البلاد يقولوا ها يمكن لشعب نلقوه يتعارك على دبوزة في طريق وبالتالي عنده مشكلة مع مياه الحنفية إذن هات ندخلوا نطوروا من كل المعالجات نصرف على المعالجة المياه في كل الأماكن راهو ثم مواقع في تونس راهي الملوحة 1.8
1: وين بالضبط
0: في مناطق الجريد في مناطق الجنوب الشرقي في جربة في الجزر لأن المناطق مالحة بطبيعتها إذن يلزمنا في المناطق نعمل تحلية من المياه هذه ومعالجتها اليوم عندنا إدارة في الجنوب الغربي إدارة تحسين نوعية المياه بالجنوب الغربي إدارة فقط عندها 12 عام موجودة مهندسين ومدير لم تنجز ولو مشروع لتحسين نوعية المياه فك المناطق انتع الحوض المنجي رغم مناطق الحوض المنجي المشكلة مش في الملوحة فقط ومش في الكربونات فقط المشكلة في الفليور باعتبار انه نحن في باسان فليوراباتيت طبيعيا موجود الفليور اذن اليوم وخرنا برشا والاستثمارات في الماء كيما الطاقة راهي الاستثمارات ما تجيش فجأة رئيس استثمارات تجي على المدى المتوسط والبعيد
1: باش نجيو على الاستثمارات لأنه اليومي سي حسين الرحيلي هو اللي يخليك ما تنجمش تحكي في الاستثمارات الناس تعيش الانقطاعات الناس اليوم كيما قلنا ما تلقاش المياه المعدنية وثم زاد اليوم نصائح انه يشربوا ماء السبالة لكن اليوم كنا نحكي انه ماء السبالة ما يشربش
0: هو نصائح تشرب ما تشربش المواطن راهو هذا دليله ملك
1: انا ما يتشربش
0: ما
1: تشرب كخبير انت
0: إيه انا نقول هو ما يضرش ما يقتلش. وعلى المستوى البكتيريولوجي اخطر حاجه هي على المستوى البكتيريولوجي لان هذيك اللي تنجم تضر مباشره بكتيريولوجيكمون. الصونات تقوم بالواجب باش تعقم المياه وتخليها غير مضرة صحيا باش نكونوا واضحين على المدى المتوسط والبعيد بانك ما تستسيغهاش الجودة نتاعها متدنية وما معناه ما ندوش نتفلسفوا نقولوا يلزمنا نشمروا على السواعد كدولة انه نوفروا للصونات كل الامكانيات نعلن حالة الطوارئ المائية باش نجموا ناخذوا إجراءات استثنائية وباش نجموا نتجاوزوا القوانين البيروقراطية البايدة باش نخلص الصناد من الصيف الجاي تحسن جودة المياه حتى ب 30-40% في بعض المناطق.
1: أنت قلتها في أكثر من مناسبة اليوم نعيش في مرحلة إجهاد مائي. هذه كلمتك في أكثر من مناسبة. وهذا يتفسر بكمية الانقطاعات متاع الماء اللي قاعدة تصير على برشا أماكن في تونس لما ناس توصل بال أكثر من مرة يتقص عليهم الماء. أي أربع مرات وخمسة مرات انقطاعات المياه. وصلنا إلى مرحلة من عشناها قبل ما عشناهاش لكن التونسي اليوم يقول لك مرحلة أكثر من صعبة.
0: التوانسة نذكرهم ثم مناطق على امتداد العام ينقطع الماء. كذلك أنا على الأقل نعطيكم شاهد عيان أنا مرديف جبت الماء على ظهري في الستينات وبداية السبعينات وبالتالي نحن ليس غريبا على جيلي اللي مغادي من جهة قفصة باش نعيشوا الأوضاع هذية وتتكرر. وصدمتنا وين بعد 60 عام لم يتغير الوضع. هذه هي هذا المشكل
1: المتعب.
0: وأقولها بصراحة بنتي تقول لي شبيك تضحك والوضع. قلت لها صدمتي مش في أنه الماء ينقطع ولا الكهرباء صدمتي أنه بعد 60 عام ما عشته ولادي عشوه وأأمل أن لا يعيشه أحفادي. دونك اليوم احنا هالانقطاعات هذه انتم تقولوا 3-4 مرات في المدن ثم مناطق في الأرياف بالشهر وشهر ونص ما يجيهمش الماء
1: في الصخيرة وفي
0: نعم ويمشوا بالكيلو بالسبعة وثمانية كيلومتر على ظهور الدواب باش يجيبوا نقل ماء. إذن نحن في 2026 مع العلم راهو أني سلطة تقدم سيتيرنات ومواطنين بسطول بلاستيك وتقدمها في الأخبار على أساس أني قامت بدور كبير رأي إهانة لشعب عنده 70 سنة بعد الاستقلال. راهي صورة نورمال مو ما تظهرش في الإعلام. راهو بعد 70 سنة نورمال مو تونس تستحق الشعب هذا الميريتم يكسى. وراهو ما حليناش المشكل كي هزينا سيتيرنات نتاع الجيش وزعنا الماء والحرس الوطني. راهو اليوم الحل أعمق. هذاك علاش قلت لك في قضايا الماء انا ديما نقول قضايا الماء وقضايا الطاقه هذوما زوج قضايا راهو مش ما نتعاملوش معاهم بمنطق المطافي. يتخطط وتنجز
1: صحيح
0: تاخذ وقتك. راهو كي نرجعوا احنا وراهو علاقه الماء بالكهرباء علاقه عضويه. جل مناطق تونس يضخ لها الماء عن طريق مضخات كهربائيه وما عندهاش جروب الصونات باش ما عندهاش دي جروب باش يعوض. اذا كي انقطع التيار الكهربائي اليا ثم مناطق انقطع عليها الماء. تخيل انت في درجات حراره 47 ماء وكهرباء مقطوعين اي كرامه واي انسانيه لهؤلاء الناس
1: عصر حجري.
0: اذا هذاك علاش انا نقول مش غدوه واش نعملوا يلزمنا نحلوا الساعة يروا عندما نقتنع. أنا كتقول لي أنا نقول لك مشني مريض نجمش تزن الطبيب
1: طبعا لا.
0: إذا كان أعلى هرم في السلطة يقول أنه المسائل هذه مدبرة ومورنا راهي منظمة أما راهم مدبرة هل يمكن باش نبدو نحلوا؟
1: طبعا لا
0: لا ما نجمش نحلوا. وبالتالي راهو ثم إزمة وإزمة هيكلية ومعقدة وبعامل الزمن تتعقد. وأنا قلت لك المرة اللي فاتت عن الرتار بـ30 عام 1995 صنفنا ضمن 27 دولة من طرف منظمة المتحدة كدولة عن الإجهاد المائي. الإجهاد المائي هو أنه بدينا نجد من موائدنا الجوفية أكثر منطقة تجددها تراجعت التساقطات. مرينا فترات جفاف كبيرة
1: مرينا بانقطاعات 600 تبليغة مع انقطاع الماء في جويليا كهو
0: ذاك المرصد في جويليا. إذن هذا دليل واضح على أنه اليوم سياسات عمومية في مجال ما فاشلة. إيجو شنو الحل؟ عندنا رتار بـ30 عام الكلفة تكون أغلى. راهو عندما تتحرك مؤخر مش تكون أغلى كما واحد مريض ما يفيقش بمرضه في الأول راهو بعد يولي الكيراتيف بليش أغلى من البريفنتيف الوقائي دي ما يكون أحسن. نحن ما حدش عندنا هامش راهو نعطيك ديجا نتائج الهامش هذا وقت اللي دخلنا مرحلة الشح المائي أو ما تحت الشح المائي نقول واحنا مضطرين باش نعمل محطات تحلية مياه ولا لا
1: صحيح
0: المتر المكعب تكلفنا 3 دينارات و500 نبيعوها للمواطن 700 مليم الفارق الكلفة من سيتحمله؟
1: تحملها الدولة
0: المواطنين
1: مو الدولة زيتها أيضا جزء منها الضرائب
0: دافعي الضرائب باش يلقوا رواحهم في عوض الأموال باش تمشي للمدرسة والطريق والسبيطار نعوضوا بها حلول كنا مش مضطرين أنه نلتجئوا لها على الأقل مؤجل 15-20 عام.
1: يما هذا الوضع والهذه الانقطاعات ستتواصل سي حسين في قراءتك أنت؟
0: ستتواصل ما لم نستثمر بشكل كبير في تجديد القنوات لأنه علاش القنوات تتكسر؟ قنوات عملناها عندها 30 عام عندها 30 عام حطيناها على طاقة ضخ 1000 متر في الثانية نحن بعد 30 عام السكان اللي كانوا نحن كنا 7 ملايين ولينا 12 مليون طلباتنا تزادت نمط حياتنا تبدل أول ما قديناش نفهموه راهو في السبعينات العائلة تدوش مرة في الأسبوع نهار لحد لهم في قصعة تجيب خلينا نكون اليوم يوميا الفرد يدوش
1: بالمرة
0: إطاره إطاره كاملا تغير كما الطلبات على الطلبات على الكهرباء اليوم كلنا تقريب الأبواب تفتح والنوافذ تفتح بالكهرباء وبالتالي حياتنا أمام التطور هذا شو قاعدين نعم قناة متعلية 30 عام ما عادش نجم تلبي حاجيات ولاية سوسة وبالتالي كي نعطيها كمية ماء أكثر منطقتها تتفلق ولا لا
1: أكيد
0: والأعطاب تكثر ولا لا
1: تكثر
0: وبالتالي اليوم والحل مش أنه تعطبت هذه نجوم قصوا الماء نربشوا نطلعوا حلقوم نهبطوا حلقوم بدينا نرجعوا في الماء غدوا حلقوم أخرى إلى الأمام بعد غدوة حلقوم أخرى هذا عشناها ثلاثة سنين
1: حتى الاستراتيجيات متاعك معناها الاقتصادية معناها ثم قطاعات مستهلكة الماء أكثر من غيرها
0: مال
1: هي.
0: وانت ديجا قاعد تستقطب في القطاعات ذات الاستهلاك الكبير للطاقة والماء
1: هما سياحة فلاحة
0: سياحة عندك النسيج الصناعات الغذائية والصناعات التحويلية نتاع الاستخراجية الفوسفات ومشتقاته
1: اليوم سي حسين الحيلي يقول القائل كيفاش تنجم تبدل منظومة اقتصادية تبنات على سنوات كما الفوسفات ولا غيره من القطاعات الفلاحية تقلبها رأسا على عقب
0: سهلة العملية سهلة مش سهلة معناها على مستوى التطبيق هتنقر الساعة أن هنالك فشل للمنوال ويلزمنا نعيده ترتيبه انطلاقا من إمكانياتنا وظروفنا اليوم ثم تحولات مناخية دخلت على الخط تفرض عليك التكيف والتأقلم وإعادة كل الخطط قلنا موديل ديفلوبمون فشل والكل أقر ولكن ولا واحد جاء عنا 12 عام 14 عام ولا 15 عام الكل يقول فشل المنوال التنمية ولا لا ولا واحد قال لنا شنو المنوال
1: شنو البديل
0: يجي الناس كلها اعادت اللي كان يعمل فيه بن علي وبن علي اللي كان يعمل فيه سياسات السبعينات دونك نحن نعيش نعيد انتاج نفس الشيء اللي نقول راهو فشل في مجال الماء مثال ما نحكيش على الموديل انا نتاع دي ديفلوبمون ساعه في الماء الماء والطاقه هذوما خدمات عموميه ساعه ايجا اليوم فاش نوفر للتونسي اولويه ومطلقه مياه الشرب هذا تحدي عندي فيه على 3 سنين نقولوا احنا رانا باش نوفروا الماء الصالح للشرب بنوعيه جيده وبشكل مستدام وعادل على كل المواطنين مهما كان موقعه في البلاد
1: وباش نوفر لهم المياه المعلبه اذا كان يحبوا المياه المعلبه
0: يا اخويا هذاك سوق ما ندخلش فيه انا في الاخر كدوله
1: شو ما دخل فيه سي حسين هذوكم عيون تابعة للبلاد التونسية
0: لا تمثل إلا 0.05% المياه المعلبة من كمية المياه كاملة رغم ما يفوتوش 5 ملايين ونص 6 مليون في العام حتى لا نضخم باش نعطوا كل شيء هذاك سوق العالم الكل موجود اللي أنا كن 65% من الشعب الفرنسي يشرب من الحنفية فهمت علاش عندهم 7 انواع فقط علاش لانه الاستثمار ويشربوا مسان ولا لا الاستثمار كبير في معالجه هذه المياه اذا الدوله تحترم شعبها
1: السويد كيف كيف اليوم السويد بلد
0: اسبانيا انت كي تمشي الى هذه الدول تشرب المياه الحنفيه تعبي دبوزه تحطها في الرجدير تبرد اذا اليوم احنا في 3-4 سنين نجموا راو نحطوا الباكو باش نقولوا الاولويه المطلقه توفير مليار دينار في 3 سنين باش نجم نغير 30% من القنوات
1: ويتغير ربما الواقع ستقعدوا معنا في الاستماع ضيفي حسين الرحيلي الخبير في الموارد المائيه وايضا في التنميه راجعين بعد الفاصل

0: زينا معكم في واحد من الناس اللي مزيكا فهم ضيفي الخبير في الموارد المائية والتنمية حسين رحيلي. وكنا نحكي قبل الفصل على مشكلة الماء، وصلنا إلى معناها مصور الحقيقة ما كنتش نتوقع نوصلها في تونس، عارك على بيبس الماء وانقطاعات بتاع 4 أيام وثلاثة أيام وأكثر في برشا مناطق، ناس معناها ليزي يقص عليهم الضوء والماء يقعد يقص عليهم. إلى صورة بصورة العرك على الماء الحقيقة ساسين أو جزء من التوانسة ما توقعوش أنه يوصلوا إلى هذه الدرجة من الوضعية.
1: المفاجأة كانت كبيرة سنة، وكانت كبيرة برشا أولا على المياه المعلبة اللي ما كانوش سلعة موجودة دونك، ومش سلعة أساسية معناها مش سلعة معناها
0: يعني دخلت في نسق التونسي،
1: دخلت نسق التونسي
0: ما عاش بلا تونسي ولا يشرب الماء المعدنية
1: تقريبا
0: في حياته.
1: نجي نعطيك أنا رقم أنا خدمت عليه العام 2018، خرجت كتاب الماء والعدالة الاجتماعية، 70% من العينات اللي درستها لا يشربون من الحنفية، وتقريبا مياه معلبة اللي عنده فلوس والمياه مجهولة المصدر هذيك، البقية الطبقات اللي ما عندهاش فلوس ترجع لك المياه الأخطر هذيك الغير. السنال اللي عمق الإزمة هو تقريبا ارتفاع مهول لدرجة حرارة كبيرة، تقريبا أسخن سنة منذ 1950 تقريبا. اثنين الانقطاعات نتاع الماء مع انقطاعات الكهرباء زاد عمقت، لأن التوانسة تاريخيا الكهرباء ما كانش قص برشا، تاريخيا استاج وصلت الضوء إلى كل مسكن تونسي مهما كان، وهذا إبداع تونسي بالكامل معناه ستاج. اليوم هذه الشركة هذه نلقوها في 10 سنين الأخرى تقريب تم الإقرار على أنه يبدو الديجراداسيون تاعها، يقص جوانحها، يقلموا أظافرها، يخرجوها من دائرة الاستثمار المباشر، وبالتالي وما كانش عندنا الناس ما فهموش علاقة الضوء بالماء. السنة فهموا علاقة الضوء بالماء، وأني تقريبا أغلب المدن الماء راهو يدخلها عن طريق مضخات تمشي بالكهرباء، وبالتالي اليوم بدأ أنا شو نقول، إذا كان في دولة واعية وفي مسؤولين واعين ربما ضرة نافعة. اليوم السنة
0: إما لدرجة أنه تقعد الماء مقصوصة 3 أيام 4 أيام،
1: 3 ولا 4 أيام مرانا قلنا أنا في يوم ما بين 19 و 22 جام في مذكر مليح عاصفة هاري اللي ضربت 10 المدن الولايات الساحلية وصبت آنذاك حوالي كي قيمتها لقيتها 10.5 مليار متر مكعب. كي كلموني في الإذاعات تقريبا أنا الوحيد اللي نزلوا علي في فيسبوك قالوا متشائم من طلب صب، وقلت راهو لا نتوقع الصيف باش يكون آمن، لأن القضية مش في ندرة المورد أو توفره، راهي ثم قضايا أخرى أعقد، هي البنى التحتية، هي اللوجستية، هي ارتباط بقضايا أخرى،
0: وأزمة ثقة التونسي في المياه العمومية.
1: ما حسناش مياه الحنفية التونسي مش باش يشربها، وراه التونسي يتعارك على دبوزة ما، لأنه قرر أنه ما عادش يلتجئ لتلك الحنفية،
0: ما عندوش ثقة في المنظومة العمومية.
1: وبالتالي المنظومة بتاع الحنفية منظومة المياه باش ترجع الثقة هو أنه يعلن خطاب رسمي رانا مستعدين في 3 سنين جاية على الأقل نحسن 30-40% من المياه، هكاك يولي بدينا رانا نجم نواصل، لكن ما يخرج شيء، ما فماش ايش نجم نعمله في المستقبل. حكومة كاملة بعد شهرين ما خرجتش أصلا، ما عملتش ندوة صحفية، عملت لتادي ليو، لماذا؟ شنو الأسباب؟ شنو اللي ناويين نعملوه؟ كيف نستطيع أن نغير من مجرى الميزانية العامل الدولة أصلا؟ اليوم ثم فلوس مخصصينها القضايا نجم تكون ثانوية، أنا هو الأهم الماء والضوء. اليوم هل أنه نحن مستعدين نجم 2027 ننجز 3 محطات بطاقة 1400 تنجلنا 1400 ميجاوات لحاجتنا العام جاي؟ اليوم نحن تقريبا عنا حوالي ما بين 1000-1200، العام جاي نجم نكونوا 1400 نقص، هل أنه مستعدين؟ هل أنه اليوم سهل باش تعمل محطات يعني في ظرف أقل من عام؟ وبالتالي اليوم الـ القضية هي معا

0: وتتطلب عقل سياسي أولا منفتح يتحاور مع الناس. إيجا نتحاول ونتناقشوا, خذوا منا ولا تأخذوا علينا سيدي.
1: ممكن الحلول يا حسين الرحيل,
0: ممكن
1: خاطر ساعات كي تشوف المشهد تقول هذا المشهد الحقيقة رجعنا إلى سنوات وراء, معناها بأزمة المياه المعلبة, بقصر الماء, بقصر الضوء. لكن توس يسأل هل ثم ضوء في الثنية ينجم تتبدل المشهد إذا كان توفرت إرادة وتوفرت قرارات بالحق؟
0: وإلا المسألة مش تقنية, المسألة مش تقنية, المسألة سياسية. ثم إرادة سياسية وقناعة سياسية بأن هنالك أزمات هيكلية وسياسات خاطئة وأوامر وقرارات خاطئة. هذا يلزم نحوهم,
1: إذا واحد
0: نفتح حوار مجتمعي نمشي لطاقات التوانسة الكل لأنه معيين بالمسائل, رأوا الكهرباء والماء يعني التوانسة الكل, رأوا أنا يلزمني نتفاوض مع الصناعي وصاحب النزل والصحافي
1: عشوها. أما صيف هذي صيف 2026 صيف لا ينسى,
0: لا ينسى. ورأوا اليوم, أراو إذا كان ما نتحركوش, أراو اللي بنيناه في 50 سنة في جلب الاستثمارات والصناعيين, أراو حل عينك همضها تلقى الناس رحلت. الصناعي راهو يمشي يستثمر في مدينة رأس المال ليس له مكان راه.
1: فما حتى وصلت انه الاتهامات للمؤسسات كما ستا وكما سوناد انه هي مش قائمة باللي لازم تقوم به حتى نتجاوزوا هالقطاع.
0: القضية مش تقنية, ودي مؤسسات مكلفة بإنجاز مهام, وعندما تكون ما عندهاش الإمكانات بالضرورة. توا اسك الصوناد كمؤسسة خدماتية كلفت من 1998 بإيصال الماء الصالح للشرب في المدن, راه باش نكون واضحين, كي ما تعطيهاش انت الامكانيات الماليه وتقولها رسميا امشي ابحثي على توازناتك الماليه, اش تعمل؟ ما هو سياسه التقشف, ما هو الخدمه اللي تخرج معاش تتعوض, مئات خرجوا ما تعوضوش, وقت توصل اعطاب ما عندكش سياره باش تمشي تعاين وتصلح. هذا الكل ما على حساب شنو؟ مو ثم هدر مائي. وقت ما تعطيهاش الامكانيات الماليه اللازمه باش تبدل القنوات على مراحل, القنوات يقعدوا يتهرلوا بالعام العام, شنو وصلنا قنوات باش يولوا 20% منهم, 20% منهم راه 11000 كيلومتر
1: حتى سنه فاتوا 50 في رابوراتها ما ندخلوا
0: واضح عندنا هدر ب 25%. كما مدن ولايات كما جابس مثال الهدر يوصل 50%, اش معناه؟ على كل 100 متر 50% يضيعوا, ونحن دوله نعاني الشح المائي. اذا من الأجدر قبل ما نمشي لتحلية مياه البحر نصرف فلوس باش نصلحوا القنوات وننقصوا من الهدر وننقصوا من الضياع, ورانا تلقانا كيكة بالطريقة ديك. ربحنا, ربحنا ما ربحنا عدم انقطاعات, ربحنا الديرابيليتين تعالى بروفيزيون مو أولو. شفت قداش معناها تروازونا نخدموا خدمة نحس رواحنا أنه ربحين. كذلك نحسن أنا في نوعية مياه الشرب, كأني زدت للعائلة التونسية في الشهر 150,000 من غير ما نعطيه.
1: وهذه المعادلة لأنه توا اللي قاعدين نشوف فيه أنه ثم حتى ومضات تسعى وتقول أنه المياه الشرب نجم تشربوه, لكن مش هذاك واقع الحال, لأنه التوانسة ما قدروش يثقوا في كونه أنه يشرب ما يتشربش من معناه حتى بالتجارب معناه
0: مش تشربش جزء كبير من العائلات ما يطيبوش بها أصلا. رغم أني أنا ما عنديش مشكلة معناها طيب الماء, الماء كي يتغلى ما عادش فيه إشكال وهو راهو بكتيرولوجيك مؤامن. قلت لك أنا وين وصلنا, مش الدعوة في لحظات الأزمات. أنا نقول اليوم أصبحت أزمة هيكلية معقدة, قول ديناج وقت نوخر وقاعدة تكبر وحلها يصعب ومكلف على المالية العمومية. هذه المالية العمومية اللي تعني أزمات هيكلية. إذا كل ما تأخرنا كل ما عاندنا, وأنا أنا متأكد باش يصير كل عام اللي فات يفوت الصيف ترجع حليمة إلى العادات القديمة, نعمل مجلس وزاري. نحن عملنا مجلس وزاري لمياه الشرب في الصيف 9 جوان اللي هو نورمالمون نستعده في جان في لا نستعده للخريف يوم 20 أوت 20 أوت دجاء أمطار الخريف بدت تنزل. دونك حتى الحكومة تجتمع وتأخذ قرارات ديما في الوقت الغير مناسب اللي دليل واضح على أني مجرد عملية روتينية, لا مش ما ثماش جديه
1: مش استراتيجيه.
0: لانه نحن نورمالمون كنا قرينا حسابنا في الماء والضوء من جانفي كنا نستطيع, وكانت التقارير التشخيصيه موجوده راه الادارات كي تستيك. نعطيكم خبر 7 فيفري 2024, الشركه الوطنيه للكهرباء والغاز تراسل رسميا الحكومه عن طريق وزاره الصناعه تقول لها من هنا ل 2026 نحن بحاجه لانتاج 1000 ميجاوات. جاك الرد في صائفه 26
1: بالانقطاعات اللي صارت,
0: نسكتوا وكهو
1: نبهتك ستيج بمعنى آخر
0: قبل عامين 7 فيفري 2024.

0: إذن ستاج وإطاراتها وإدارتها العامة فاهمين إيش يعملوا ويعرفوا مهامهم. هم عندهم سلطة إشراف، وأنا من نقول لازم يتغير قانون 89
1: في علاقة
0: بتسيير المؤسسات اللي عندها الدولة مساهمة فيها، وأن تولي قرارات مجلسها الإدارية مستقلة وحاسبها على النتائج بتاع 4 و5 و6 سنين، وأنه تسمية الإدارات العامة يكون على أساس برنامج ثلاثي أو خماسي كما الدول الكل، ومش على أساس أنت تنتمي ولا لا تنتمي، أنت معايا أو ضدي،
1: مخطط أهداف،
0: مخطط أهداف نحاسبك عليهم بعد، وبالتالي ندخلوا في ميكانيزم تاع إبداع وإنتاج واجتهاد. هذاك علاش اليوم شفتوا كي نجدوا الماء الضوء نجدوا القوانين نجدوا منظومة كاملة نوصلوا إلى أم موديل معناها بوليتيكو إيكونوميك يلزموا إن رفونت توتال
1: ويصير ويظهري ثم الدول الجيرانة
0: مشيت نورمال
1: مشيت في هذا
0: مشيت ومشيت ومشيت وصبرت على روح نحن مصبروش. أنا ديما نقول الجماعة ديما سيد حسين الرحيدي شنو الحلول العاجلة؟ ودي قضايا ما مش حلول عاجلة راهو، مش نقول لك ابني أمباسان ونكرع، لا هذه قضايا تتطلب وقت دراسات تفكير تمويلات وتمويلات رزينة.
1: في التجارب المقارنة سي حسين على الأقل في جيراننا مثلا في شنو مشيو بالضبط كاستراتيجية لحلول أزمات المياه؟ لأنه هو
0: توفير التمويلات أولا التخطيط الاستباقي وإعطاء الأولوية في التمويلات. اليوم تقريب مياه الشرب مش أولوية في تونس، مش أولوية، ما خصنا لهاش، لأنه أنا كذار علاش استاق ما تقصش على الوتلة وتقص على المواطنين في المناطق السياحية علاش راهي ماشي تحب السواح
1: وصلت قصت على برشا وتلة تقص عليهم
0: الضوء هذاك
1: في الضوء
0: أي أما الماء علاش أنا أسأل وفي قلت لهم بسيطة جدا استاق تحولت العطار المترو كوب للوتيل دينارين و50 المتر للمواطن 200 ملين انا قالوا لي ابحث على توازناتك الماليه كيفاش باش نحققها نمشي لي بون اي لي غران كليون واضح دونك مهمتي كمؤسسه عموميه باش تقدم خدمه لياه الشرب حولت انت كدوله حولتني الى عطار باش انا نلم واحد اثنين فلوسي عند المؤسسات والوزارات 800 مليون دينار عند 2.05 مليار دينار ديون ستيك لدى المؤسسات العموميه والوزارات وتحب تحب المؤسسات بزوز 2 مليار تنجم تاسس نجم تعمل تروا سنترال بالفلوس اللي عند المؤسسات
1: لكن تقعد ذا ثم اسماء اخرى اللي هي اليوم جزء كبير من انتاج الطاقه من الغاز الطبيعي
0: ما ثماش مشكل هذه خرافه انه ما عندناش فلوس ونشتري
1: لا لا في الاخر انت تنتج في طاقه من الغاز الطبيعي اللي تاخذ فيه بارتفاقا من الجزائر يسمك تحقق نوع من الاستقلاليه اذا انت نفسك
0: لا هو راهو كيما اوروبا كتجيب الغاز من روسيا ولا من دول الخليج لكن ما عندهمش مشاكل نتاع طاقه
1: في وقت ما في حرب روسيا واوكرانيا
0: حرب نحن صارت. في حرب
1: والله المشهد
0: اقرب ولا هذاك علاش قلت لك احنا اليوم نحن كنا ننجو ولا لا كنا ننجو الضوء وكنا ننجو الضوء كفاياتنا وكانت عندنا الانتر كونيكسيون نحتاجوا له في ليزور دو بوينت في الصيف اليوم على امتداد العام ناخذه من عند الجزائر وحده وهذا يراه قرار من 2013 و14
1: مش معقول هذا مش تعيش انت اليوم
0: مش معقول ان تربط الدوله بدوله اخرى انا نلتجئ لك في ليزور دو بوينت كما اي دوله الانتر كونيكسيون في اوروبا راه معروف الدول تجي اما اليوم كتقص على مؤسسه عموميه الاستثمار كأنك أنت دولة قلت أنا باش نقعد ديبوندون ناس أخرى وهذا قرار سياسي تحسب عليه من اتخذه وهنا نرجع للسياسات 2015-2016 قضايا الضوء نفس الشيء قضايا الماء قضايا الماء ما زلنا كلاسيكيين أنا باش نعملوا 4-5 سدود أنت اليوم عندك تجربة في السدود تمر بتحولات مناخية كبيرة نحن تتبخر من سدودنا 750 ألف يوميا متر كوب
1: تفكر
0: ما يشربوه التوانسة
1: فكر في تجارب أخرى
0: إيجا نفكر في تجارب أخرى راي دول أمريكا من عام 90 تخلت عن السدود الكبرى إيجا نشوف شنو لي سوليسيون كي صدافت على الواقع التونسي نادي البحث العلمي نادي ليزانجينيور نادي الأساتذة نادي إيجا نشوفوا نحن القيروان كتصب فيها المطر قداش نجموا وين نحطوه القصرين وين نحطوه في قفصة حملة انت عم طر وين نحطوها اليوم أكبر الكميات من 20 أوت اليوم وين القيروان سيدي بوزيد القصرين سليانة وجزء من شمال قفصة هذه كلها موارد
1: حتى تكون عندك أمن مائي وطاقي باش تنجم انت تتجابه التغيرات المناخية اللي تصير والأزمات اللي تصير
0: يجبك يكون عندك قدرة على أنك تستبق وتحضر استثماراتك قبل والاستثمارات راهو سنترال الكتريك 5-600 مليون دينار سدود وانجازات نتاع قنوات 3-600 مليون 700 مليون دينار. اذا هذو ما تحضرهمش في اي ازمه احفر، لا لا لا لا، هذو ما التخطيط مسبق
1: لسنوات
0: لسنوات، ونتخلصوا من العقليه الكلاسيكيه. انا اقول الاداره الفلاحه هي اداره كلاسيكيه ما زالت عايشه زمان الستينات والسبعينات، مقارباتها الكل، وكاني ما زالت ما خرجتش من الموديل تاع الحرشاني.
1: غير المقاربة،
0: غير غير السيستم، غير المقاربة، انفتح تو تلقى مئات حل.
1: حسين رحيلي نشكرك برشا دائما،
0: شكرا
1: الخبير في الموارد المائية والتنمية، شكرا لكم انتم اللي تبعتونا، شكرا صالح في الاخراج، احمد في الاخراج الرقمي، وخليل في الاعداد. تحياتي لكم يوميا، واحد من الناس من الاثنين للجمعة من 8 إلى 9 متاع الليل.

0: اخر الاخبار فلاش دو لاكتواليتي كل ساعة على موزايك اف ام الاولى في تونس راديو موزايك اف ام تونس الاخبار
1: سمعي اذاعة موزايك اف ام تحية طيبة. خريطة اليقظة للوضع الجوي التي حدثها المعهد الوطني للرصد الجوي بعد ظهر اليوم تصنف ولايات سليانة والكاف والقصرين ضمن درجة اليقظة الصفراء، وذلك بسبب الاضطرابات الجوية المتوقعة. وحسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي ينتظر ظهور خرائط رعدية محلية في نهاية اليوم بداية الليل مع نزول أمطار متفرقة ورياح تشتد أثناء العواصف الرعدية. الاعتمادات المخصصة للمنح والقروض والمساعدات الاجتماعية خلال السنة الجامعية الجديدة 2026-2027 ستبلغ أكثر من 186 مليون دينار لفائدة ما يفوق عن 155 ألف مستفيد مقابل 170 ألف مليون دينار لفائدة 142 ألف و 53 مستفيدا خلال السنة الجامعية 2025-2026. محمد علي النفطي وزير شؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج يؤكد بالقاهرة اليوم أن تولي تونس رئاسة مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في هذه المرحلة الدقيقة، وفي ظل التحديات الرهينة التي تواجه المنطقة العربية يمثل مسؤولية قومية تحرص تونس على توظيفها لتعزيز التضامن العربي وتقريب وجهات النظر وتوحيد المواقف ودفع العمل العربي المشترك نحو مزيد من الفاعلية. والنفط يفيد لدى ترأسه أعمال الدورة 166 لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري بأن الأمن والاستقرار لن يتحققا في المنطقة ما لم يتمكن الشعب الفلسطيني من استرداد كافة حقوقه المشروعة، مجددا التأكيد على ثبات الموقف التونسي في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعم نضاله من أجل استرجاع حقوقه كاملة وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على كامل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريفة. في تطورات الشأن الدولي، القناة 12 الإسرائيلية تفيد بأن سلطات الاحتلال ستسمح ولأول مرة منذ 7 أكتوبر بعودة زيارة الصليب الأحمر للأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية. مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن هانس جرودنبرغ يحذر من اتساع نطاق النزاع في اليمن جراء هجمات الحوثيين على عدة جبهات، فيما دعا نائب وزير الخارجية اليمني مصطفى نعمان الأمم المتحدة إلى إدانة صريحة لما وصفه بالاستهداف العشوائي للمدنيين. ختاما، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد باستهداف مبيعات شركة بومبارديا الكندية لصناعة الطائرات، وذلك قبل بضع ساعات من فرض كندا رسوما جمركية على مجموعة من المنتجات الأمريكية على وقع نزاع تجاري بين البلدين الجارين. وترامب يقول إن شركة بومبارديا الكندية لصناعة الطائرات لن يسمح لها بالبيع في الولايات المتحدة ما لم تبدأ بالتصنيع في البلاد، مضيفا القول إذا أرادوا سوق فعليهم أن يصنعوا هنا وأن يتوقفوا عن معاملة أمريكا وكأنها حصالة نقود وفق تعبيره. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع يسري وكامل فريق برنامج بنت لفم. إلى اللقاء. في تونس.

0: يسر جديدي. التسعة وخمسة دقائق على موزايكا فام. مرحبا بكم، هذه بنة لفام كالعادة معاكم. نفتتح الجمعة برشا بونيمور، برشا موزيكا، وين ونسوكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. شوف، راهو أصعب نهار من الجمعة وفات، حتى سي نهار الاثنين كملناه ريك الناس بوم كلاسي آفر كلاسي نهار الاثنين.
1: إيش خريطة ليه؟
0: الحمد لله أمورنا مريك لتوا، مازلتنا باقي الجمعة وإن شاء الله يا ربي تتعدى بالخير وبالعافية عليكم أنتوما، وفيها برشا برشا فرحة وبرشا راحة. مش هكا اسمعني نعدي وكما هي، الحمد لله تقسم ويتي بون على حسب المعهد الوطني للرصد الجوي. بارتير من نهار الخميس فما شويه تقلبات جويه باش لافونغوم تاع الشتاء، دونك انا من توا نفهم روحنا باش نريقلوا امورنا.
2: اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، زيد يا ربي زيد،
0: صل يا ربي يرحم
2: صافه العام عامنا،
0: صل يا ربي يرحمنا يا ربي، وان شاء الله ديما ملمومين وان شاء الله ديما متفردين. الفايده صديق، السلام عليكم، سيسوا روحكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا في الكياس. انا معاكم، انا نونسوكم من توا حتى نص الليل، برشا موزيكا، برشا بونيمور زيدا، وبالمعلومات المفيدة. وعندكم من بعد كيف كيف الموزيكا تختاروها انتم على واتساب موزيكا فيم 23 500 و13000، تختاروا البلايليست نتاعكم. يسوفي تبعثونا ميساج على واتساب موزيكا فيم، عندكم بلاي ديديكاس، فرح، عيد ميلاد، خطبة، من توا
3: خير في كل شيء. اللهم صل على النبي.
0: الفايدة انتم موجودين معنا، لا ديديكاس زيدا والفرحة، وعندكم زيدا الربح والكاش 23 513 ألف، زيدا يربحكم الفلوس، يربحكم فوك بلاستيك. من توا تبعثون لنا ميساج على واتساب موزيكا فام 23 513 ألف، أول واحد باش يبعث ميساج على واتساب يشارك فوك بلاستيك عنده لانديس لوليني بلاش لانديس لوليني. هاي ليك انت حاضر مريقل، باش تكون عندك لافونتاج، باش تدخل حاضر وتبدأ تحط الخيارات قدامك.

0: دينار فيني ميني ناس 600 دينار على 71 113000. كلمنا من توا تلقى وائل عودة وائل في استقبال تليفوناتكم على 71 113000. تعرفوه وتحبوه ديما تكلموه وائل دونك من توا تلقاوه في استقبال تليفوناتكم على 71 113000 باش تربحوا معانا 600 دينار فيني ميني ناس. التحدي بقدرة ربي الفلوس تكون عندكم انتوما وبقدرة ربي تربحوها كسيد الحكم ما تخليش
1: عليهم جايبة هي فما قانون في البلاد راهو
0: اسمعني ما ردوا بالكم انه راهو ساعات يبدا اموره مريقله وساعات راهو اذا كان يلقى شكون يتحداه هكا وكذا تولي اموره مش هي
1: يا اخي خرج من عقلك ولا شبيك
0: لا انت تبع

0: فك بلاستيك اي خاطر مش كان ني وني نو انا فك بلاستيك زيد 300 دينار على واتساب موزايكا فيم 23 500 و13 برشا ربح وبرشا كاش وبرشا فلوس والموزيكا ديما كالعاده في بين 3 فيم. نسلم برشا على كامل الفريق معنا ليلى زياد الغربي في الاخراج وطارق في الديجيتال ووائل في استقبال تليفوناتكم على 71 100 و13 الف. واحنا كالعاده اون ديماغ الجمعه بالموزيكا.
1: اليوم نعرف مين لا لا لا لا لا لا اليوم نعرف مين لا لا لا لا لا لا اليوم نعرف مين
0: الموسيقى وبرشا شو وبرشا جروب لقيقة فيه بنت 3 فيم تستنى فيكم وربح والكاس 600 دينار في نيني نوع على 71 100 و13 الف وفك بلاستيك على واتساب موزيكا فيم 23 500 و13 الف. نبدأ مع جينتون أوستن ميلز جينجو.

ترانزيت على موزيك اف ام. توصلنا حتى للتسعة وتسعتاش دقيقة بعد شوية على 71 113 600 دينار يستنوا فيكم في التحدي ني وي ني نو. 600 دينار ليكم انتوما ان شاء الله يكونوا من نصيبكم وتتحدوا بهم سيد الحكم. اما مازلنا نحكيو موزيكا توت سويت في سامبلينغ.

اللي خليها من أنجح أعماله بعد وفاته. أما السر متاع اللحن الحزين والهادي هذية توتون غاردون ليبوب هو أنه مأخوذ من غنية قديمة برشا من السول.

اللحن اللي نسمعوه في غنية Do For Love، خاصة الميلودي متاع الكيبورد اللي تتعاود، أصله جاينا من غنية اسمها What You Won't Do For Love للمغني الأمريكي بوبي كاتويل اللي خرجت عام 78. الغنية دي من الألبوم اللي عنده نفس الاسم، وهي من أشهر غنيات البلود آيد سول والجاز فيوجن، وهنا البرود متاع سول شاك وكارين اللي خذيه الانسترومنتال اللوب هي جسمان اللي تسمعوا فيها، فيها صوت الكيبورد والبراس عملوا بيه سامبلينج وزيدوا درام بيت متاع الهيب هوب باش يسمعوا اغنيه جديده. كالعاده زيدون يسمعوا مع بعضهم.

ثم ثم خدمه كبيره جوستومون صارت سورتو في اغنيه توباك لو ليجندير توباك اللي غادرنا بكري برشا برشا برشا الحقيقه اغنيته نو سولمون انه بون وات يو وان دو فور لاف توقع تدور ياسر على الريزو سوسيو الناس الكل رجعت تسمع فيها الاغنيه بورتون راي خرجت عام 78 لكن زاد لو سامبلينغ اللي صار في اغنيه توباك دو فور لاف جوستومون الحقيقه خلينا نشوفوا كيفاش اغنيه تعديت من الجو الرومانسي الكلاسيكي حاجه في السول لين وليت القلب نتاع اغنيه دو فور لاف التوباك يلا من السول مشينا للهيب هوب اما النغمه الاصليه هي هي

ننسى اللي كان على موزايك FM متواصلنا للتسعة واثنين وثلاثين دقيقة. انتم تنجموا تربحوا معانا 600 دينار. فيني ويني نوع التحدي بعد شوية على 71 113 ألف. تكلمونا من توا باش تدخلوا في القرعة وتربحوا الكاش وتربحوا التحدي كونتر سيد الحكم. أما خلينا نحكيوا شوية تكنولوجيا توت سويت كولتور ديجيتال. كولتور ديجيتال

العالم الأسرار ونكشف لكم حاجة ما تعرفوهاش في جهاز موجود تقريبا في كل دار وكان الحقيقة موجود في كل دار توابون قص على الأخر اللي هي الامبريمونت. الجهاز هذا عنده لغز مخفي ما يعرفوش برشا ناس اللي هي أي ورقة تطبعها نجم تكون هي البصمة متاعك اللي تكشف شكون أنت بالضبط وين تبعتها ووقتاش. إذا ما كيفاش الطبيعات هذه تتجسس على كل ورقة تخرج منها وشنية الخطورة اللي مثلها هذا عن الناس اللي تحب تفضح الفساد. قبل ما نوصلوا للطابعات الحديثة يلزمنا نرجع بالتاريخ متاع التكنولوجيا هذية. من أول الجوتنبرغ بريس في القرن 15 كانت الطباعة عملية ميكانيكية بطيئة برشا والهدف متاعها كان نشر المعرفة. مع ظهور التايب رايتر في القرن 19 ولات الطباعة عملية شخصية لكنها ديما تعتمد على الحبر المباشر على الورقة. في السبنتيز ظهرت الطابعات النفاثة للحبر أي نعم ذاك جي دونك إنكر جيت جستمون الانك جيت اكزاكت واللي زامبريمونت لاسيخ وهنا ولات الطباعة سريعة للوان ادق والاسوام تحت برشا. التطور هذا خلى لي زامبريمونت تولي جزء اساسي من اي بيرو لكن في العصر الجديد هذايا بدات تدخل تقنيات سرية تخلي الورقة ما عادش مجرد ورقة وتولي وثيقة تجسس. السر هو في تقنية اسمها دوت ماتريكس أو النقاط الصفراء. داير قاعدين نشوفوا في التصوير على الباش فيسبوك متاعنا موزايكا فام ولكنكم قاعدين تسمعوا فينا في الراديو بعد تلقاو الريبلاي على الباش فيسبوك متاعنا موزايكا فام. إبان الماجوريتي متاع ليزامبريمونت لازير ولا حتى ليزامبريمونت نورمال اللي فيهم هكا الكراتش جوستومون عندهم وظيفة مخفية. حاجة تخلي الامبريمونت تزرع نقاط صفراء صغيرة على الورقة ما تتشافش بالعين المجردة لكنها تتشاف تحت ضوء أزرق أو مكبرة قوية برشا. النقاط هذو يشكلوا كود فيه التفاصيل الكل، نميرو سيري متاع الامبريمونت والوقت بالضبط اللي طبعت فيه الورقة هذيك. وهذا يخلي السلطات ولا أي جهة معنية تنجم تعرف الورقة هذية خرجت منين، شكون هما الناس اللي خرجوها واللي طبعوها اكزاكتومون بالضبط.

اللي تكشف الفساد او اسمهم لي لانسور دالرت. في برشا حالات فساد الناس تضطر انها تتبع وثائق سريه باش تفضح الحقائق وتكون حريصه انها ما تخلي حتى اثر وراها، لكن الكود انفيزيبل هذايا ينجم يفضحهم في ثواني ويكشف الهويه نتاعهم، وهذا يخليهم عرضه للمسائله او للمخاطر الشخصيه. هذا ورينا انه في عالم التكنولوجيا حتى ابسط الادوات ينعم اللي نستعملوها كل يوم حاجه ما خممنيش ان تنجم تفضح شكون نحن وقتاش وكيفاش. من ورقه معناها تنجم تكون اداه مراقبه قويه من غير ما نفيقوا بها. لذا المودور اليوم هو ديما رد بالك من كل ورقه تطبعها.

اي بريث. نسلم برشا على زميلي مالك العوني اللي يحب برشا برشا ذا ويكند. سلم عليك برشا يا مالك. عرفنا على كلتشيغ بتاع ذا ويكند اسمه في بنت لفام. توا 59 دقيقة ونحنا معاكم موجودين وفرحانين ومتواصلين معاكم بالديديكاس زادة. اي نعم، على خاطر تنجموا تبعثونا على 23 513 الف لديديكاس نتاعكم.

0: تحياتكم كلها فرحة، وإن شاء الله يا ربي تفرحوا العائلة زادة على قريب عاد بالبابين، وإن شاء الله ربي يسهل، وإن شاء الله زادة أنتم تعيشوا مع بعضكم كان بالفرحة وكان بالمودة، نوسعوا بين على بعضنا ونكونوا زادة فرحانين اللي نحن موجودين مع بعضنا، والحمد لله يا ربي اللي مع حبيبكم ومع أصحابكم، وريد أصحابكم الكل يتمنوا لكم الفرحة، وديما المحبة تكون متواصلة، وأنتم زادة موجودين معنا. تنجموا تبعثوا لنا اقتراحات موسيقتكم على 23 513 1000 واتساب موزايك فام. أما زادة كي بعثوا لنا مساجات شاركتوا معنا، وتوت سويت فوق بلاستيك
1: فوق بلاستيك
0: فوق بلاستيك. اليوم 30 ثانية تنجم تربحكم انتوما 300 دينار. هل يا ترى اليوم أيوب يواصل معنا وأيوب يكمل بال عرفت ستريك متاع الربح متاعه؟ هذا نشوفه. أيوب شنحوالك؟
2: أهلا بيك على السلامة.
0: صباح شي الأمور.
2: والله الحمد لله.
0: هاي بزعم اليوم كما تعرف. اسمعني واحدة ذيك راو نهار الاثنين. شوف انا ديما نقول مادامنا سافا تو تقابلنا في بنت لفين معناه سي بون، هل اثنين وفاء تو مازال قدامنا نهار كيف سي بون الحمد لله يا ربي. امام زعم يا ايوب تكمل تواصل بالانرجية ذي وتتشبث ببلاستيك زعم؟
2: وانا مازلت متواصل ديما موجود ديما حاضر.
0: هاي بيه امشو شوفوا كان اليوم ايمن زعم اليوم ايمن يفك لك بلاستيك ولا ايش احوالك يا ايمن؟
3: الحمد لله يا اخوي الحمد لله.
0: صباح الامور باهيه؟
3: الحمد لله يا اخوي.
0: اي باهي. اليوم ايمن وايوب هل يا ترى شكون فيكم اليوم باش يربح 300 دينار؟ يلا سلموا على بعضكم. يلا
3: سلام اخوي. على السلامه اخوي. مرحبا بيك اخوي. مساله مربوحه اخوي. ان شاء الله
0: اي الروح الرياضيه حاضر وديما موجوده اكيد. اي ايوب وايمن خليني افكركم بقواعد لعبه فك بلاستيك. 30 ثانية اليوم عندكم 30 ثانية نجم تربحكم 300 دينار، و 30 ثانية ديما نختاروا فيها زوز خيارات، الخيار السهل والخيار الصعيب. الخيار السهل واللي ليزانديس نتاعو يكونوا سهلين برشا ديما يكون وقت اللي زوز تختاروا انكم تواصلوا، كيما ايوب مختار انه يواصل معانا ديجا من نهار الاربعاء. ايوب اليوم يلقى روحه يلعب على 300 دينار، اما زيدا مرتاح على خاطر ايوب ديجا كي هز علينا تليفون وقال على السلامة ديجا اشترى الكنيوتا عنده، معناها اليوم ايوب حتى لو كان لا قدر الله ما يطلعش شنو باش نقترح عليه يروح ب 150 دينار مضمونين مريقلين حاصلين جوهم به. هذايا في حاله انه لا قدر الله ما يطلعش شنو نقترحوا عليه، ولكن زيدا ينجم يواصل معنا ويربح ويكمل على 400 500 مليون زوز ملايين وين ما توصلوا فك بلاستيك، وين ما ديما يواصل معنا الربح ديما موجود. اما زيدا فما الخيار انه تختاروا انكم ما توصلوش، تقول يا كاوي يزي فيها في بركه او كان ربحت اليوم هاني نروح ب 300 دينار ما ربحتش للاسف الروح يديا فارغه. ولكن يا ايمن اليوم فما انكونفينيون راهو وقت اللي تقول لي اني ما نوصلش. الانكونفينيون هو انه حتى لو كان طلعت شنو باش نقترح عليك بصحيح راهو ما تروحش ب 300 دينار على خاطر عندك ايوب ديجا باش تقسم معاه الكنيوتا. يعني في حاله انك ايمن اخترت انك ما توصلش وربحت راهو باش تروح انت ب 150 دينار وايوب ب 150 دينار. شوف انا نتصور نجمو نواصلو ونجمو نكملو بالكدي اسمعني ما نجمو نطمعو فيما اكثر الحقيقه ما نعرفش انا هكا نقول، ولكن ديما يبقى الخيار عندكم. ايوب قلت لي مواصل.
3: انا خويا مواصل.
0: ايمن
3: معك خويا معاك
0: مش تواصل هكا هاو باهي باشا. ايوب وايمن مواصلين، ولكن لانديس لولاني ديجا عند ايمن اللي بعث لنا الميساج هو لولاني على واتساب وقت اللي قلت لكم في اول ايميسيون ديما 23 513 1000 هي الطريقه اللي باش تشاركوا بها في فوك بلاستيك، واول واحد فيكم يبعث لي الميساج يلقى لانديس لولاني حاضر عنده. معناها ايمن توا باش نقول لكم قداش عنده لانديس ديجا. ايمن ديجا عنده لانديس توا تقريب قديش نص ساعة أكيكا خلينا نقول نص ساعة ديجا عنده أيمن لانديس. أيمن شنو هو لانديس لولاني؟
3: نقوله معنا مغني أجنبي معروف.
0: أوكي دونك ديجا مغني أجنبي معروف هذا لانديس لولاني. وخليني نفكركم لي لو بارلور ممنوع منعا باتا، دونك نحكيو ديريكتومون من التليفون كيف ما نبداو نجاوبو كان ما نقولو 3-2-1 انطلاق. اليوم القرعه قالت انه ايمن هو اللي باش يبدا لولاني يجاوب، دونك يا ايمن رد بالك تجاوب وقت لي زانديس. لما نقولو 3-2-1 انطلاق وقتها تبدا تجاوب ايمن عندكم 30 ثانيه اتور دو غول. ايمن ايوب يا اما تعطيوني ديريكتومون الاسم نتاع الفنان والا تسالوني اسئله انا نعاونكم باي والا لا. اما حاولوا في اسرع ما يمكن وقت على خاطر عندكم 30 ثانية أكهو باش تطلعوا الفنان متاع اليوم. واضحين قواعد اللعبة أيوب وأيمن؟ اوكي يلا حاضرين برجلين
3: حاضرين
0: اوكي يا سيدي لانديس لولاني ديجا عند ايمن اللي هو فنان مغني اجنبي معروف يعني مش كان فنان راه مغني او سهلنا لكم الحكايه لانديس الثاني يقول هو المغني هذايا صحيح هو معروف برشا اما زيدا كان موجود في تونس يعني جاي عمل ان كونسير في تونس ولانديس الثالث والاخير هو انه الفنان هذايا موسيقته ديما تسمعوا على موزايك اما زيدا الموسيقى نتاعو ايقونيه ايكونيك معناها ما فماش بلاد في العالم ماهيش معروفه موسيقته راهي ضاربة ضاربة ضاربة بالكدير بالكدير نعود لكم ليزانديس هو مغني أجنبي معروف هو مغني معروف برشا وموجود هنا أما معناها جي كان جي لتونس وموسيقته راهي أيقونية معروفة معروفة وهو سيد الحكم يزيدكم أنديس رابعة سيدي هاي يحب يزيدكم أنديس رابعة قال لك راهو الموسيقى متاعو قديمة معناها ما هوش فنان جون تاو دونك أنديس باهي من عند سيد الحكم اللي قال لكم راهو ديجا الموسيقى متاعو قديمة دونك هكا باش تفهموا رواحكم اللي راهو ماهوش فنان جديد زعما شكون الفنان هذايا خلينا نتعرفوا ونشوفوا أيمن باش يبدا معانا بعد 3-2-1 انطلاق يا الكرة عندك أيمن شكون؟
3: مايكل جاكسون
0: مايكل جاكسون يا أيمن والله ستي باي في دون والله بالحق ستي باي في دون
3: وكل سهلة تسمع
0: كيفاش تبع الفتلة ديجا أيمن وطلع الشخصية نتاع اليوم أيوب كان في كان فكرة موجودة ولا لا؟ عليك يا أيوب 150 دينار خاطر اخترت انك تواصل معنا ان شاء الله مبروك يا أيوب وهذه فوق بلاستك شوف سهل على الاخر تختار

ايمن، هذا اللي باش نعرفوه غدوه. احنا مازلنا واصلين معاكم حتى نص الليل، نخليكم توت سويت بعد شويه مع موعد الرياضه سبور اكسبريس فهمي البرهومي، ولكن توت سويت موعد الاخبار مع سيفتي المهريه. مزيكا فن.

0: موزيك فم تونس الأخبار.
1: مستمعي إذاعة موزيك فم تحية طيبة. الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بسوسة التابعة للإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بالجرجاني تتمكن من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في مجال ترويج المواد المخدرة بجهة سهلول من ولاية سوسة. ومصدر أمني وضح لموزيك أن العملية جاءت إثر سلسلة من التحريات الأمنية الدقيقة، حيث أتمت مداهمة منزل مشتبه به ما أسفر عن حجز 500 جرام من مادة الكوكايين وصفحتين من السطلة إلى جانب كمية هامة من أقراص ليريكا. كما تم الاحتفاظ بأشخاص يشتبه في تورطهم في نشاط الشبكة، في حين لا تزال الأبحاث وتحريات متواصلة للكشف عن بقية العناصر الضالعة في القضية وتحديد امتداداتها. المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بأريانا تعتزم تنظيم خيمتين بيطريتين لتلقيح الكلاب والقطط ضد داء الكلب بصفة مجانية بحي تضمن من ولاية أريانا. والمندوبية توضح في بلاغ لها أصدرته اليوم أن الخيمة الأولى تنتظم يوم الأربعاء الموافق للتاسع من سبتمبر الجاري أمام مستوصف شارع الجمهورية بالتضامن من الساعة 9 صباحا وإلى حدود 12 ظهرا، فيما تنتظم الخيمة البيطرية الثانية يوم الخميس 10 من سبتمبر الجاري أمام منتزه التضامن في التوقيت ذاته. تطورات الشأن الدولية، القناة 15 الإسرائيلية تفيد نقلا عن مصدر مطلع قوله إنه من المتوقع أن تعلن بريطانيا غدا عن حزمة عقوبات ضد الكيان الصهيوني ستشمل حظر التعامل مع منتجات المستوطنات. القيادة المركزية الأمريكية تؤكد أن حاملة طائرات جورج بوش تواصل دعم تنفيذ الحصار المفروض على إيران في بحر العرب. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يؤكد وصول وفد قطري رفيع المستوى إلى طهران وعقده مباحثات إيجابية مع وزير الخارجية عباس عرقجي لخفض التصعيد الإقليمي وصياغة التفاهم النهائي المخصص للملاحة بمضيق هرمز. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يقول إن فاتورة الحرب التي بدأتها إسرائيل في المنطقة لا يدفعها الإيرانيون ودول الخليج فحسب بل الجميع، مضيفا أن أكاذيب الاحتلال وتحريضه المستمر قوضا جهود اتفاق إسلام أباد. ختاما، برونو رودريغاز وزير خارجية كوبا يقول إن بلاده لا تجري أي محادثات مع الولايات المتحدة حاليا ولا توجد خطط لبدء مفاوضات مستقبلية في ظل ما وصفه بالحصار الخانق الذي تقول هافانا إنه تسبب في خسائر اقتصادية تجاوزت 8 مليارات دولار خلال العام الماضي. في التوقعات الجوية اليوم غد، طقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمرتفعات الغربية، الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب ضعيفة فمعتدلة والحرارة في استقرار. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزيك فنفنات، والمشوار يتواصل مع فهمي في سبار إكسبرس. إلى اللقاء.
2: Fréquence à 1 في تونس. Mosaïque FM.

0: كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
1: مع مريدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو. خذ نسخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسه لحتى 30 سبتمبر.
2: اريد طور عالمك.
3: مرحبا بكم. بعد شوية نحكيه على مواعيد الأندية التونسية في إياب الدور الأول من تشامبيونز ليغ والكأس الكاف، لكن البداية تكون مع لؤي بن فرحات اللي يختار اللعب بألوان المنتخب الألماني وباش يكون على ذمة منتخب ألمانيا الأقل من 21 عام في فترة التوقف الدولي الفترة الجاية. لؤي بن فرحات اللي سبق له تقمص زي المنتخب الوطني في الشبان، وكان حاضر زاد مع منتخب الأكابر في المباراة الدولية الودية ضد هايتي، ورفض المشاركة في كأس العالم، وتأكد للأخبار اللي اختار ألوان المنتخب الألماني باش يكون موجود معه كما قلت في فترة التوقف الدولي. إسماعيل الغربي تم اختياره من قبل جماهير ليغانس كأفضل لاعب في الفريق الأسبوع الثاني على التوالي. إسماعيل الغربي مع فريق جديد ليغانس في الدرجة الثانية الإسبانية شارك في 4 مباريات لعبهم كأساسي، وآخر 2 ماتشات لعب مقابل كامل لعب 90 دقيقة. يو على الكؤوس الافريقيه تشامبيونز ليغ وكاف. نبداو بالتشامبيونز ليغ. النادي الافريقي يلعب نهار السبت 5 بتوقيت تونس في رده في باماكو ضد جولي بال مالي. الانتصار الذهاب كانوا في الذهاب النادي الافريقي كان انتصر 1-0، ومن اجل تاكيد التاهل النادي الافريقي في باماكو سفر المالي باش يكون على متن طائره عسكريه. في كأس الكاف بالنسبة لترجي جيرزيس يلعب نهار السبت فريق ديامبارز السنغالي في داكار. بالنسبة لتنقل الفريق يكون على 3 مجموعات، مجموعة سافرت اليوم، مجموعة تسافر غدو، مجموعة تسافر نهار الأربعاء. في المجموعة 22 ملاعبي و10 بين إطار فني وإداري. نذكر أنه ترجي جيرزيس فاز في ماتش الذهاب بنتيجة 3-1. النادي صفاقس يلعب نهار الأحد مع الستة في ملعب التايم نبيري بصفاقس ضد شوتينغ ستارز النيجيري. مقابلة تكون دون حضور جمهور بما أنه ثم عقوبة مسلطة على النادي الهادي بصفاقسي. نذكر النادي صفاقسي خاسر في الذهاب بنتيجة 1-0. اتفاق مبدئي بين إدارة الترجي وإدارة النادي القربي على انتقال الموهبة الشابة للنادي القربي يوسف بن سدرين للترجي الهادي التونسي. يوسف بن سدرين 16 عام يلعب في عدة مراكز في الخط الأمامي، وبالأخص يتقن خطة مهاجم رواق أيمن وأيسر. في إيطاليا كالي ربحت ريتشي 1-0، ودينيزي خسرت قدام لاتسيو 2-1. في إسبانيا تعادل 1-1 بين خيتافي وسيلتا فيغو، وإلتشي منهزم حاليا قدام ريال سوسيداد بنتيجة 2-1. كانت هذه خلال نشراتنا الرياضية اليوم، تلقاها على السيت موزيكا فما فونات. خليكم مع يسري في بنت لبنان.

0: دي الحكام على موزيك فام جونا واسمعني موزيكا ذي التونسية ديما نحبوها وديما موجودة في بنت لفام. أما منزلنا موصين معاكم في Artist Spotlight.
1: Artist Spotlight.

الارتيست بتاع اليوم الحقيقه في ارتست سبوت لايت ارتيست كبير، ارتيست مش كبير الحقيقه برشا في العمر، مراو كبير في المسيره الفنيه نتاعو. بدا المسيره الكل عام 99، بون مش نقول لك عام 99 مش بين عبيد توتو، لا لا رانا تعرف نقطتها عام 99 معناها عندنا 27 سنه اللي نعرفوا. اي نعم، انسان بالحق ارتيست كبير برشا، ارتيست اللي نو سولمون صوته معروف بالكدا وكان زادا نوميني في تعرف شوف 12 مرة في البريت ووردز على أحسن شانتور بريتانيك، أما زادا مرتين في الجرامي ووردز في الكاتيجوري متاع أحسن بيرفورمانس فوكال ماسكولين في البوب. نحكيو على أن أرتيست اللي كي فريمون ديفلوبي وخلى أن جون موزيكال يتعرف برشا في العالم اللي هو اليو كي جراج، هذاك علاش يتسمى ويلقب لو روا دو يو كي جراج كريغ ديفيد.

شيء في ذنب ذي الحقيقة ملي هو صغير يمشي هو وبو سورتو في اللي كلوب دو دانس لوكو وين لي دي جي غادي كانوا يخليوه ياخذ الميكرو كان حاول يبارتاجي لو ستيل ميوزيكال نتاعو بينات لونيفير نتاع الهيب هوب ولا نوفيل كولتور كاراج بريتانيك وقتها كان باسيوني برشا الحقيقة بالموسيقى وملي عمره 14 سنة بدا يخدم في دي كومبوزيسيون هكا صغار يسجل فيهم على ديكتافون اي على ديكتافون يا حسرة من وقتها الحقيقة ملي عمره 14 سنة كان مغروم ياسر ياسر بالموسيقى ايجالمون زاد في ليبوك هذيك كان زاد دي جي معناها ديسك جوكي بون مش دي جي بمعنى توا مي ان ديسك جوكي في راديو بيرات وقتها موجوده لوكال اسمها بيبلز تشويس راديو ستيشن وكان يعدي بلاي ليست ديما في الار ان بي سورتو احسن الكلاسمون ار ان بي بالنسبه لي هو في امريكا بعد بشويه بشويه بدا يتعدى للسين وبدات العباد تفهم القيمه نتاع صوته هو ان ارتيست اللي عمره 45 سنه اليوم ومازال مواصل حقيقه في مسيرته الفنيه اللي الكل تتويجات نحكي على ان ارتيست اللي خلى البصمه نتاعو في عالم في عالم الفن نحكي على كريغ ديفيد اول البوم الكريغ ديفيد اسمه Born to Do It اللي خرج في اوت عام 2000 ومن بعدها خرج 6 البومات ستوديو خدم مع دي فاريتي دارتيست كيما ريتا اورا ستينغ باستي كانو زيدا بوب سانكلار سيغالا برشا برشا برشا ديسكسي عن كريغ ديفيد نبداو Walking Away Artist Spot

0: Love Craig David في Artist Spotlight. كالعادة ديما نختاروا لكم أرتيست وانشوا متاع الحقيقة موسيقى قليل وين تسمعوها في بنت لفهم.
1: بنت لفهم
2: في الجمعة من 9 لنص الليل
0: وقيت ربح وكاش وقيت 600 دينار في مينينا. هل يا ترى تربحهم نور ولا ليه؟ مرحبا يا نور.
3: عظيمة.
0: شنو حوالك؟ شنو الأمور؟
3: لبيت الحمد لله.
0: في فورما نور
3: ان شاء الله.
0: حسيتك ايه تو مدام وقت نيويني نو دونك فقتلنا كي مليح مليح هكا ولا
3: ان شاء الله؟
0: يبين ان شاء الله ان شاء الله يا نور. خليني نفكرك ماله في قواعد اللعبه. عندك 60 ثانيه دقيقه. بالنسبه لك انت برشا ولا شويه نور؟
3: متوسط.
0: كيفاش متوسطة؟ شو خير الأمور يوسطها بس ما تعطيش رأيك؟ ها
3: وكاو
0: إيه بقى سفا دقيقة ولا ليه؟ معناها كي نقول 60 ثانية تظهر كي رحلة.
3: تركز معها تحسها برشا ما كي ما تركزش تحسها
0: توي. دقيقة دقيقة
4: تحسها يا دكتور أنا تعبنا.
0: صحيح. طيب هي مثلا كي واحد يقول لك بالليج عملك الحاجة قول له دقيقة لحظة برك دقيقة معناها سفا فالا. ولكن كي ولي تحدي في 60 ثانية تولي رحلة هكا ولا ايه؟ 60 ثانية يا نور. 60 ثانية تنجم تربحك 600 دينار اليوم كان تركز معايا مليح مليح مليح.
4: هايل في كل شيء. اللهم صل على النبي.
0: نحبوك هايلة في كل شيء. نحبوك ترد بالك لا تقول لا اي لا لا ني ويني نو يس نو ايواه ما ها الكلهم ممنوعين منعا بيتا باي لغة كانت على خاطر يا نور الحاجة ذي تخليك تخسر نهائيا
5: ان شاء الله بالشفاء والهناء.
0: تفكير عكسي فهمت. طبعا حاجة أخرى يا نور مهمة ياسر ياسر ياسر اللي هي الإنذارات. حصل على إنذار يا نور وقت اللي يجاوبني بكلمة واحدة، وقت اللي تسكت، وقت اللي تمهمة، وقت اللي يجاوبني إجابة خارجة عن الموضوع، وقت اللي تعاود الكلام اللي أنا أقوله لك حتى في سياق الحديث.
4: كيفاش هكا ما يجيش منه راح
0: يجي منه مالا شنو خكيكة و 600 دينار. ثم إنذارات وثم تركيز لازم يكون موجود. دونك لازمك ترد بالك يا نور من أي طريقة باش أنك تضيع الوقت أك 60 ثانية الثمينة جدا جدا.
1: أو ماي دوغ.
0: باهي الإنذار الأول أمريكي صافا، الإنذار الأول معقول، الانذار الثاني نبداو نردوا بالنا مليح مليح. اما كي نخلطوا للانذار الثالث يا نور شنو يصير؟
3: ثم تصوت هذاك
0: كيفاش؟ ايوه اهو اهو. ان شاء الله ما نسمعوش الصوت هذا، وان شاء الله نتحدىو السيد الحكم، وان شاء الله نفكوا له السيد الحكم الكنيوتا. اش قولك نور؟
3: والله ما دبي ان شاء الله.
0: فكره
6: اخي بلت امراه.
0: تسمع تسمع قالك تي هكا اخي خش بيك اخي اخي كيكه سهله هو باش تربح الكنيوتا تفك لي كنيوتا.
3: لا لبيت لبيت
0: طيب. لا لا لا يا حبيبي جبتو حاضر السيد الحكم.
3: لا متريني بالبيت
0: هف سيد الحكم راهو
5: لا بدنا نروح بدنا نهدى شوي.
0: هاي سيدي بيه قول لك حاجة سيد الحكم أنا نيبش نقولها لك. نور ما قالتها لكش ما تحدتكش نور، هي الحقيقة قعدت بشوية بشوية تبني في صداقة معاك باش كي مشيش مشيش كي
1: نخليكم تحكيوا على راحتكم تنرجع في وقت آخر.
0: اي هذول أنا باش نخليكم أنت وسيد الحكم باش تحاول كي تقنعوا أنه يرخف روح شوي هكا ولا
6: قدرة ربي.
0: زعما يا نور
6: ما تروح كان فرحان.
0: ان شاء الله ان شاء الله ما تروح كان فرحان اليوم يا نور 600 دينار اللي كنتي ان شاء الله ان شاء الله. امال المستمعين الكل معلق عليك وزاد على واتساب مزيكا فيه. اسمعني اسمعني بالحق بالحق على واتساب تعرف هاو ايمن بعث لي تو قال لي اسمعني ان شاء الله ان شاء الله قال لي حس لي نور باش تربح زعما
3: ومن الستريس
0: تاع الموسيقى.
4: شنو هو الستريس؟ يا دكتور انا تعبنا.
0: بلاي لحظه بجا ربي لحظه تبجا ربي نو 60 ثانيه 600 دينار شنو هو مال الستريس نعملك فيه؟ نقرا لك مساجات واتساب شنو عندي عملته؟ علاش انا ما نشاركش؟
3: اي
0: هي ما شنو نشارك مع روحي؟ نقلبوا نقلبوا الادوار ماني شارك فيها. فكره فكره بي شارك انت نور هاكا نظنوك 600 دينار ومن بعد تلقاو حل باهي
3: باهي
0: صحيت فايده شارك واربح
3: ان شاء الله
0: ان شاء الله. هاي نور حاضره
7: انت زاد تحب تربحها؟
0: اه بس تحب تربح. هي قالت لي شارك انت، علاش ما تشاركش انت؟ بالله تعمل لنا في ستريس وتشارك انت؟
3: والله ريت ريت والله ما تشاركش وتعرف الحكم زاد والله مو طبيعي.
0: ايه تو نشوف. اي سيدي يا نوري اول مره انسان يقول لي شبيك ما تشاركش انت؟ والله فهمت
8: تزبط عليا من دم البارد انا
0: والله يا ريت
8: تزبط عليا من دم البارد
0: والله يا ريت والله والله هاي نوري نبداو نيوينينا 600 دينار في الكانيوتا هاكا سيد الحكم مريق الامور واضحه وحاضر انا راه خاتيني انا باش نسالك سؤالات سهلين واضحين مريقلين
7: الله الله الله هكا الله
0: هاي سيدي هاي هاو ها هاني خرجت من هنا لا ومن لك سيد الحكم بيش ياك على راحتك باهي
3: اوكي
0: اوكي نوراي نبداو نيوينينا على 600 دينار اليوم بعد ثلاثه اثنين واحد انطلاق
9: كيفيك وحشي
0: اتونسيون نيوي نينا يا نور
3: ما تسمع فيك
0: تسمع فيا مليحة
3: بالقدي
0: علاش جاوبني كلمة واحدة مام
3: لازم تجاوب أكثر من كلمة
0: خي ما لازمك تجاوب أكثر من كلمة سينو تاخذ انذار هكا ولا
3: المرة الجايين
0: هاي صحي هاي الفايدة مركزة خاطرك حتى وبرلور هذاك علاش راه
3: وبارلور على خاطر وحدي في البيت لازم
0: نسمع بالكدا في بالكش ممنوع لو بارلور
3: ما
0: تباليش بالك باهي باهي ميسيرش مش مشكلة هكا سامحناك باهي هكا سيد الحكم ما
3: في بالي اللعبة اللي قبل وبارلور ممنوع
0: هي ماكا باهي معاك سيد الحكم ولا ليه
3: يعطي الصح ما نعرفوش شنو المعنى
0: دونتيست نور
3: نحاير ولا
0: نور حاجة. دونتيست
3: بيبتني
0: باهي رد بالك ها
5: لا بدنا نروح بدنا نهدى شوي
0: عملتش حاجة برجولة
3: عملتش
0: حاجة والله سلتك أسئلة خفيف والله العظيم سلتك أسئلة خفيف أكاو تعرفت عليك أكاو سيد الحكم والله مرتوى أنا بسيح في زوز انذارات الحقيقة معنا قالك خيبة أمل كبير
10: خيبة أمل كبير والله خيبة أمل كبيرة قسما بالله
3: لا لا جوز انبارك ولا
0: نبيت جيدة هاك سيمحك فيها مو بتبيعتهم بعد
10: علي خليق ودايرة
0: تخوذ بلقت وتلقى في الإجابات تطول فيهم يا نور وتلقى
10: لطيف لطيف لطيف لطيف شو هذا يا لطيف
0: ريت ريت هم كل تولي حسنوك على انذار قوانين اللعبة كيفاش مال كيفاش تحدي هو هكا ولا
10: باع وروح
0: هيا
10: لا تنتظر من العسل من الفجر
0: باع وروح انت 60 ثانية وفيه وانت هاو نور
3: وي
0: هلا غالب شو نعمل ترى
3: طوغب
0: باي سعيد على شكون تحب تسلم يا نور
3: نسلم على
0: عائلتي
3: كله
0: وصحابي مساوي هكا مريق يزي فيها البركة ونحن متسلمين نسلمش عليه سيد الحكم بالله يسلم
3: مسلم من نعرفهم كانوا من
0: سيد الحكم سيد الحكم ما تسلمش عليه
3: لا
9: مخيط
3: عليه
9: تعبنا يا دكتور انا تعبنا
3: لا انا بس مجوز لحقيقة ما نسلمش عليه
0: ما نحبش نسلم
3: عليه
0: هو خسرك نرمى موت ولي تعرف
3: لا لا مثال
0: ايه مش مشكل ما نسلموش عليه
3: سيد الحكم
0: هو يا سلم تي هو كل نهار يحتفظ بالكنيوتا ليكم انتوما اما انتوما لازم تفكوها اوكا مش عمي يقول لك معناها هو عنده قواعد لعبة صحيت اوكا مش فنعم لازمنا نركزوا عاود كلمنا عاود شير
3: ان شاء الله
0: مرسي بكو يا نور شكرا ليك على تليفونك مرسي محليها الانرجي بتاعكم والله شو اسمعي نور راي تقولك ايه ما نعرف فهم الروح الرياضية راي تفدك تفدك نور اكيد الشيخ سيد الحكم مع الشيخ 600 دينار عندك هكا ولا يا اخوي يا اخوي على السيد الحكم اللي مستحفظ بالكنيوت على خاطر غدوة عندكم برشا فلوس
11: التنفيذ جول
0: غدوة 700 دينار 700 دينار يستنوا فيكم على 71113000 يتكلمونا وتشاركوا وتتحداوا سيد الحكم تبقوا مش مركزين تقولوا اسمعني هاني ما قلتش لأي ليه لكن اسمعني في التركيز هذاك الإفراط في التركيز يعمل فوند لاتونس تبقوا تلوجوا على الإجابة وكيك تحصلوا على الإنذارات والسيد الحكم لكم بالمرصاد. ليجي لازم شكون يجي يفك له كانيوتا وما يخليهوش يتنفس سيد الحكم. اي اي اي, أي. ممكن اراف ودي عم ناول تربحوا زوز ملين وتسعة مية كانيوتا كبيرة.
7: اي
0: برشا برشا مستمعين غلطة ليه الحقيقة 60 ثانية حبوكم تكونوا كيفهم هما, الكانيوتا ليكم انتوما والفلوس موجودة وانتوما تنجموا تربحوا معنا برشا كاش كالعادة في بنة الفهم. لذلك عليكم كان تركزوا مليح مليح, تكلمونا على 71 113 ألف وتتحديوها كسيد الحكم. بالك بالك بالك غدوة تفكوا الكانيوتا اللي فيها 700 دينار.
12: اش خريطة لينا
2: بنة الفهم
0: البلايست نتاعكم انتوما. الموسيقى اللي اخترتوها اليوم مشينا في النيو ويف فرونسي, معناها كل لي زارتيست جدد اللي ياسر ضاربين توا. نبداو بستروماي با فريمون.
13: On est beau sur la photo, qu'est-ce qu'on est beau sur les réseaux chérie.

0: راديو موزيك FM تونس الأخبار.
1: مستمعي إذاعة موزيك FM تحية طيبة. نسبة تقدم إنجاز أشغال طباعة وتوزيع الكتاب المدرسي إلى غاية اليوم 7 سبتمبر الجاري تبلغ نحو 96%. بالنسبة إلى العناوين المنجزة والمقبولة بالمخزن المركزي وفق ما نشرته وزارة التربية في بلاغ حول متابعة تقدم عملية توفير الكتاب المدرسي استعدادا للعودة المدرسية 2026-2027. هذا وبلغت نسبة توزيع الكتب على المراكز الجهوية 78%، فيما بلغت نسبة المبيعات 70% وفق بلاغ الوزارة. اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بتطاوين تعقد اليوم جلسة خصصت لمتابعة الاستعدادات لموسم الأمطار والتوقي من مخاطر التقلبات المناخية خلال خريف وشتاء 2026-2027. وتم خلال الجلسة تأكيد على تكثيف عمليات جهر وتنظيف الأودية ومجاري المياه والتدخل لتلافي النقاط التي قد تتسبب في تجمع مياه السيلان، مع مراجعة خطط التوارئ وتدارك النقائص والتثبت من جاهزية المعدات والآليات. مركز النهوض بالصادرات يعقد لقاءات مهنية ثنائية ولقاءات شراكة لفائدة المؤسسات التونسية الناشطة في قطاع البناء والأشغال العامة ومواد البناء، وذلك من 27 إلى 29 من أكتوبر 2026 بمدينتي ياوندي ودولا بالكاميرون. وتشمل هذه اللقاءات بالخصوص قطاعات مواد البناء والكابلات والمنتجات الكهربائية والتجهيزات والموجهة للبناء والتجهيزات الصحية ولوازم المباني والمعدات التقنية المخصصة للورشات، إلى جانب مكاتب الدراسات والهندسة المعمارية والهندسة وشركات الخدمات الفنية. تطورات شان دولي، جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن عن إطلاق عملية واسعة النطاق في مخيم شعفات وبلدة عناتا شرقي القدس. القيادة الوسطى الأمريكية تعلن عن إعادة توجيه 94 سفينة تجارية وتعطيل 3 منها واعتلاء 2 لضمان الامتثال الكامل للحصار على مضيق هرمز حتى اليوم 7 سبتمبر الجاري. آلاف الأشخاص يتظاهرون عند بوابة براندبرغ في برلين اليوم في تحرك مناهض لحزب البديل من أجل ألمانيا اليمينية المتطرفة، وذلك غدا تحقيقه فوزا كاسحا في انتخابات محلية. وألحق الحزب أمس هزيمة انتخابية مدوية بالاتحاد الديمقراطي المسيحي بزعامة المستشار فريدريتش ميرتس بحصده 44% من الأصوات في ولاية ساكسونيا، أنهالت البالغ أعداد سكانها نحو 2.1 مليون نسمة والواقعة في شرق البلاد والتي تواجه صعوبات اقتصادية. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزيك فم بونات، والمشوار تواصل مع بنت لفام. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس بنت لفام.

أوقات بتحلى وردة من تربيات على مزيكا فام توت سويت الجولد ميوزيك.

الجوت ميوزك مع الجمهور تعيش والاكسبيريونس الحقيقة سورتو نتاع أحسن لي جروب أحسن الفنانين تسمعوا الموسيقى لايف والحقيقة ديما نقولها لكم راهو عمرها ما تكون فيرسيون كيما أخرى بعد شوية باري وايت شارل أزنافور لكن نبداو بتوتو هولد ذا لاين.

0: Ezer ya.
1: Mosaïque FM. Mosaïque.

Laura Pausini, La Solitudine, live في باريس عام 2005. الجولد ميوزك ديما هكا نختاروا لكم احسن الموسيقى وبدي فيرسيون الحقيقه مزيانين برشا دي فيرسيون محليهم لايف ما تسمعش كيفهم اثنين ديما في بنت لافام. بنت لافام في بنت لافام زاد نسمعوا الموسيقى الجديده والحقيقه هو قيمه ثابته معناه هو فنان اللي ديما غنيته محبوبين وديما يلقاو رواحهم في التوب سورتو في العالم العربي. نحكيو على وائل كفوري جديده اللي خرج الصيف هذايا سرق لي عمري توت سويت على

عايشه، لكن كونوا خلطنا الاخر بين تلفين بالنسبه لليلى. وشكرا لكم مستمعينا اللي تبعتونا من 9 نص الليل، وشكرا لكم الفريق اللي كان معنا الليله، زياد في الاخراج، طرق في الديجيتال، وائل في ستاندر. الرونديفو نتاعنا كالعاده غدوه في نفس التوقيت في بنت لفام، وين تستنى فيكم برشا موسيقى كود لا بونيمور، واكيد باش تلقاو الربح والكاش. بعد شويه تلقاو سيف الدين المهري في الاخبار، لكن قبله كالعاده نختموا بالموسيقى باش نرجع بيكم العام 2001. هو الحقيقه الاغنيه دي رجعت ياسر طوندونس على السوشيال ميديا، اما ترجع بينا لواحد من انجح الالبومات في عالم اللاتينو، بروكسيما ستاتيون اسبيرانسا. كان معكم يوسري جديدي، خليكم مع مانو تشاو، مي جوستاس تو. تصبحوا على خير.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدا نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر. برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكايات جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين جالا، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكاياتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن متلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مون العالم بنيديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغربي حكايات الموسيقى هيت كلوب ام ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة تفان. نجوم حصة النجوم والحوارات كل نهار سب مع صلاح الدين الساكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور إكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر إبراهيم مكلوني فهمي البرهومي وأحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
3: راديو موزايك فم تونس. الأخبار
4: مستمعي إذاعة موزايك فم، تحية طيبة. عدد التلاميذ المرسمين ضمن منظومة الحياة المدرسية للسنة الدراسية 2026-2027 منذ 20 أوت الماضي وإلى غاية 7 سبتمبر الجاري يبلغ نحو 1.92 مليون تلميذ، أي ما يعادل 91.4% من المعنيين بالتسجيل، فيما أتم 1.8 مليون تلميذ دفع معلومة ترسيم بنسبة تجاوزت أو بلغت 86% وفق آخر المعطيات المحينة من قبل وزارة التربية. وزير التكوين المهني والتشغيل الرياض شود يؤكد أن 6000 متحصل على شهادة البكالوريا 2026 من بين المترشحين لفرص التكوين المهني المتاحة هذا العام، والبالغ عددها 26000 نحو. وزير التكوين المهني يقول في تصريح لموزايك أنه تم أحداث 6 اختصاصات تكوينية جديدة، من بينها مرافق حياة وتجهيز 12 مخبرا للذكاء الاصطناعي. في تطورات الشان الدولي، مسؤول الشؤون السياسية ببحرية الحرس الثوري الإيراني يفيد بأن على جميع السفن الراغبة في العبور بأمان من مضيق هرمز استخدام الممر الذي حددته إيران. القيادة الجنوبية الأمريكية تعلن اعتراض محطة لتزويد الوقود عائمة كانت تدعم عمليات تهريب المخدرات غير المشروعة في المياه في شرق المحيط الهادئ. وأفادت القيادة الجنوبية في منشور على منصة إكس بأن الأفراد الذين تم إنزالهم من السفينة سيتم تسليمهم إلى السلطات الإكوادور، وأن القوات الأمريكية أغرقت السفينة بعد تفتيشها وإنزال طاقمها. رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز يحذر من أن تصدر حزب البديل من أجل ألمانيا انتخابات ولاية ساكسونيا يشكل إنذارا بتنامي تهديد اليمين المتطرف. واعتبر سانشيز أن مهادنة اليمين التقليدي لهذا الصعود تعزز الحاجة إلى حكومة ائتلافية يسارية في إسبانيا لحماية الحقوق ودولة الرفاه وفق تعبيره. ختاما، المطار الرئيسي في اندونيسيا وغيره من مرافق الطيران يعود إلى العمل بعد إغلاق استمر أياما بسبب الرماد الناجم عن ثوران بركاني وفق ما أعلنت وزارة النقل الاندونيسية. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع R&B Night. إلى اللقاء.
3: الأولى في تونس.
2: Here we go. Mosaic FM. Party night.